0: العالمية لي الشرف أن تكون معي اليوم باستوديو لبنان الحر وعبر برنامج بلا جمرك. وحظي كتير حلو مع أنه أنا لا أؤمن بالحظ لأنه بعرف أنه كل شيء مدبر بهذا الكون. قبل ما فلت على دبي لأنه هي إقامتها بدبي تسنت لي الفرصة أنه هي تكون معي على الهواء مباشرة على الهواء الإعلامية هاجر كنيعو. ألف تحية لك هاجر أيتها الرفيقة.
1: مساء الخير ست وفاء، أنا كتير ممتنة لهالفرصة وسعيدة أنه أكون معك وميرسي على المقدمة الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك هاجر كنيعو. بدنا نبلش من حيث انتهيت، أنه التاريخ
1: لا يكرر نفسه،
0: لا يعود إلى الوراء.
1: نعم،
0: ولا يكرر نفسه.
1: ونحن لسنا بأغبياء.
0: صحيح، لسنا بأغبياء. صحيح؟
1: صحيح.
0: خبريني حول هيدا الموضوع، أنت شو بتقولي؟
1: أوكي، أنا إيمنت بأنه الإنسان هو بقناعاته وبخياراته. البعض اعتبر بأنه انتمائي لحزب القوات اللبنانية وبعلن بفخر أنا معك هلأ مباشرة عن الهواء انتسابة القوات اللبنانية منذ أسبوع تقريبا وتسلمي بطاقتي من الحكيم. الإنسان لا يحدد بطائفته ست وفاء ولا باسمه. البعض يعتبر بأنه انتمائي للقوات اللبنانية وأنا من العائلات البيروتية السنية وكأنه ضرب من الجنون أو أمر لا يقبله العقل والمنطق. أنا بشوفه العكس تمام، لأنه أنا قبل ما أكون صحفية أنا بنت عندي رأي وموقف، قدرت أتحرر من انتماء الطائفة، قدرت أتحرر من التوب والنعرات الطائفية، وكانت قناعتي أنه انتسب لحزب بيرفع نفس الراية اللي أنا بحملها بنفس القناعات اللي هو لبنان وصم سيادة لبنان والسلطة التشريعية والمؤسسات التشريعية، وبأنه نحن ندافع عن أرضنا والمقاومة الحقيقية، مش المقاومة أن نكون نحن أخدين رواتبنا ومعاشاتنا من بلد آخر وعم ننفذ أجندة الآخر على أرضنا. بالتالي لهيك انتميت للقوات اللبنانية، لأنه حاملين نفس الرأي ونفس المعتقدات اللي أنا بآمن فيها بل بدافع عنها بكل شراسة هي لبنان. بالتالي أنا بآمن بأنه خياري بيقدر يجمع كل أبناء الوطن الواحد، مش تحت الإيمان الطائفي. إيمانك ببيتك بين أربع حيطان، بينما الإيمان بالوطن هو اللي بيجمعنا. وبعتقد أنه يكون هذا الشيء اللي عملته عبرة لغيري كمان من كل الطوائف من كل الانتماءات أنه ينتموا للحزب اللي بيرفع راية لبنان.
0: نعم، هلأ اللي عم بيسمعك هاجر كنيعو بيقول أنه كمان الطائفة السنية قالت في يوم من الأيام ولا زالت تقول لبنان أولا. لماذا هاجر كنيعو لم تنتسب إلى
1: تيار المستقبل؟
0: تيار المستقبل ممكن إلى تيارات أخرى سنية. كمان بتجسد هذه المقولة لبنان أولا.
1: ليه؟ على اعتبار أنه تيار المستقبل هو للطائفة السنية. أنا بعدني انطلقت من حديثي بأنه أنا لا أعرف باسمي ولا بطائفتي. تيار المستقبل للأسف بمحل معين عمل تحالف مع حزب الله، وأنا ما بدي أعمل تحالف مع حزب عم بيودي بلدي للهاوية وهو خاضع لأوامر ولي الفقيه. خلصنا من علي خامنئي، رحنا للأكثر تشددا مجتبى خامنئي ابنه. ما بدي أنتمي لحزب بدي يحط إيده بإيد أنا بالنسبة لي إيران هي الشيطان الأكبر وليس أمريكا. لأنه بالحرب اللي عم بتصير هلأ بنحكي إذا بدك بعد شوي سياسة، الخاسر الأكبر هي دول الخليج ودول المنطقة ليس إيران.
0: صح.
1: بالتالي أنا ليه بدي أحط إيدي تحت إيد حزب بده يحكمني؟
0: هلأ بالماضي المستقبل حط إيده مع حزب الله، ولكن
1: برأيك هل هناك زعيم اليوم للطائفة السنية ست وفاء؟ لا يوجد زعيم.
0: لا.
1: طيب للأسف سعد الحريري تركنا وفل. يعني أنا إذا لو كان بعده الشهيد رفيق الحريري حي يرزق كنت أكيد انتسبت لتيار المستقبل. أنا هذا الرجل اشتغل للبنان. برجع بقلك انتمائي هو لبنان مش شيء تاني، لحزبي ولا طائفتي ولا الاستفافات القديمة ولا الدم ولا الحرب ولا شيء. ما في شيء بيربطني. قدرت أتحرر من كل هذا التوب اللي بيلبسه الإنسان من وقت ما بيخلق اسمه وطائفته ومذهبه وحسبه ونسبه. أنا بدي الحق اللي حامل راية لبنان. والحكيم ضلوا على موقفه من زمان لهلأ، بعده حامل راية لبنان، بعده عم بحارب لا يضلوا لبنان حر مستقبل.

0: راي وحده لبنان
1: صحيح
0: سي انت من وين نسي وحتى قدرت اذا بدك انتفض على الروابط العائليه كنا عم نتناقش انا وياك قبل الهوى بانه للاسف انا احد افراد عائلتي قتل بالحرب الاهليه للاسف
1: مع المرابطون
0: يقاتل نعم كان يقاتل مع المرابطون ضد اخيه المسيحي ضد اخيه اللبناني اوسع من المسيحي اخيه اللبناني بالتالي يمكن البعض يعتبر بانه كيف يعني احد من افراد عائلتها قتل بالحرب كان مع المرابطون كيف تنتسب للقوات اللبنانيه هيدي بلا وفا لا بقول لهم لانه عندي وفا للبنانيتي قبل كل شيء انتسبت للقوات اللبنانيه لانه ست وفاء انا فهمت واقتنعت نحن قتلنا بعض يعني انا قتلتك وانت قتلتيني كرمال غيرنا كرمال حرب الآخرين على أرضنا وبتمنى هذا الشيء نخلص منه بس ما بعتقد لأنه بعدنا تحت الاحتلال الإيراني المتمثل بذراعه وهو حزب الله للأسف.
1: هاجر كنيعو أي متى ترسخت عندك هيدي القناعة وقررت تنتسبي للحزب القوات اللبنانية وتحملي بطاقة
0: أوكي.
1: هل وقتها يعني حجزوك بالمطار واستجوبوك ومسوا كرامتك يمكن
0: نعم أكيد
1: والناس اللي وقفت حقك
0: أكيد
1: هل ترسخت هذه القناعة من هذيك من هذاك الوقت أو من قبل
0: من قبل هي مسيرة فكرية بدأت منذ سنوات وقت ما بلش عندي الوعي السياسي بانضمامي لإحدى القنوات الفضائية الكبرى من هنيك العربية الحدث نعم بعام 2016 من هنيك بلش صار عندي الوعي الفكري والسياسي وبلشت أقرأ أكثر بتاريخنا اللبناني. نقطة التحول هي وقت احتجازي بمطار بيروت العام الماضي واتهامي بالعمالة لإسرائيل. للأسف نحن في تعابير صرنا عم نستخدمها وما منعرف شو معناتها
1: مطاطة كتير
0: شو يعني يكون عميلة لحيالة طرف خارجي يعني أنا عم بتواطق على أولاد بلدي ما إيش يعني كلمة عمالة يعني أنت عم بتبيع مثل واحد عم بيبيع شرف ونفس الشيء بالنسبة لألي أن تكوني عميلة لأي طرف آخر تم احتجازي وتم إهانتي
1: على شو تيوقفوك
0: على ولا شيء
1: ويتهموك بالعمالة
0: على ولا شيء
1: على شو السنة
0: لأنه صوتي عالي وموقفي معارض لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو كان السبب الرئيسي.
1: هل كان في لقاء بفترة من فترات أو بسنة من السنوات وقتها كنت بالحدث العربية مع حدا إسرائيلي
0: لا.
1: مع مسؤول إسرائيلي
0: لا بس لما فتشوا بتليفوني للأسف وتعدوا على حريتي الشخصية وعلى خصوصيتي قالوا لي في كتير أرقام إسرائيلية على هاتفك وهذا الشيء صحيح لأنه نسيوا أنه عديد من المراسلين عنا موجودين
1: صح.
0: بتل أبيب وبحيفا بقى أنا كيف بتواصل مع مراسلين العرب
1: صح
0: كيف يعني لازم يكون في عندي أرقام بفلسطين صحيح ولا لا
1: صح
0: طيب فإذا هذا شيء طبيعي بس لما يكون عندك موقف معارض لا حزب الله أهين شيء ينسبه لإلك تهمة العمالة أهين شيء نقطة التحول لأرجع لهذا الشيء لسبب انتسابي القوات اللبنانية هي كانت قناعة بلشت معي من سنين كانت نقطة التحول بلحظة احتجازي ما لقيت حد إلا القوات اللبنانية ولم أكن منتسبة إلى حزب القوات أنا ذاك وبالعكس تم تكليف محامل وأنا كتير بشكره إن شاء الله يكون عم يسمعنا جورج بيطار بقرار من الحكيم إنه يوقف حد بزيرو كوست زيرو تكلفة يعني أنا ما دفعت دولار لأتعاب المحامي بوقفته حد بهيدي الفترة ونزل معي ثلاث مرات على التحقيق وأكثر من هيك بلحظة التحقيق معي ما لقيت حد كمان إلا إذا بتسمحي لي بعض الأسماء الصحافة أسعد بشارة الصحافة توني بولوس والزميلة زينة بسيل شمعون من الام تي في ما شفت حد لا نواب تيار المستقبل هذا كمان هذا جواب على سؤالك قبل ولا شفت صحفيين سنة لحتى انتسب لتيار المستقبل ولا شفت حدا يعني ما شفت بمعنى آخر واعذروني إذا كنت عم بحكي بلغة طائفية بس نحن بلد قائم على طائفة
1: ما فينا نتخبى بخيل إصبعنا
0: طب نظامنا نظام طائفة أساسا ما شفت حد أحمد ومحمد ومحمود أنا بنت بيروت هاجر بنت محمد أنا شفت حد توني وبشارع وشمعون زينب بسيل شمعون ما شفت حد الصحفيين السنة بالتالي هون قلت أنا لا، هول الناس حاملين نفس الرأي اللي أنا حاملتها، لازم يكون محاسبة ومنتسبة لأنه نخدمهم بأفضل طريقة كمان ممكن بألمنا. أنا وياك ما عنا سلاح مثل غيرنا، سلاحنا هو
1: الكلمة
0: وألمنا. بقى أنا مقتنعة وفخورة كمان
1: ونحن فخورين فيك،
0: وثلاث أسطر تحت فخورة
1: ونحن فخورين فيك رفيقة عزيزة
0: تسلمي ست وفا،
1: وحاملة بطاقة حزب القوات اللبنانية.
0: تسلمي،
1: لأنه منشوف حالنا فيك نحن أنك هيك رافع راس لبنان بالدول العربية وبالعالم كمان.
0: تسلمي تسلمي، وأنا بتمنى أنه يكون هالتجربة اللي أنا قطعت فيها حاليا تكون عبرة لغيري، لشوي الإنسان يتحرر من الثوب الطائفي اللي بيلبسه من وقت ما بيخلق، ويبلش يبني قناعاته وخياراته على فكره مش على الطائفة ولا على المذهب.
1: نعم، خبريني انت وعم تسلمي طلعتي على معراب ودكتور جعجع سلمك بطاقتك. انت كنت بتعرفي لها دكتور جعجع؟ عملت ايه فيه قبل؟
0: لا، هذا كان اول لقاء
1: بدي احكي فيها كمان.
0: هذا كان اول لقاء بلقاء الانتشار بستة اب اللي بيجتمع فيه كل اللبنانيين من كل الدول لحتى يشوفوا الحكيم ويحكوا ويدرتشوا شوي بالسياسة ويدرتشوا واقعنا الأليم اللي عم نعيشه بلبنان. بقى كان أول لقاء وعرفته بحالي وعرفته بمسيرتي المهنية وبخياري، وكان مرحب وعلى كل حال هو مش غريب عليه وما تفاجأ يعني، بالعكس قال لي أهلا وسهلا فيك.
1: على كل حال في من الطائفة السنية الكريمة من تسبين لا
0: بديها تكون أكثر، بدنا نرفع النسبة
1: عندك طموح شأن عام يعني تنزلي على النيابة تترشحي على الانتخابات أو لا مش مفكرة بهذا الموضوع؟
0: ليك أنا عم مارس هلأ دور الإعلامي وعم حاول أنه بالمعلومة الاستقصائية اللي بقدر أكشف فيها عنها الشبكات الإرهابية اللي حاكمتنا أني وصل هالمعلومة للمشاهد لقدر غير الرأي العام. بس أي وسيلة إن كانت ست وفا بتقدر تخلي تغيري رأي عام، تخلقي رأي عام ببلدك للأحسن للأفضل، أكيد ما بقول لا. أكيد
1: نعم.
0: ما بقول لا.
1: بدنا نحكي عن صحافة الاستقصائية واللي أنت ضليعة جدا فيها ودارسيها.
0: صحيح.
1: بس قبل هيك بين هلالين طالما حكينا عن دكتور جعجع كشخص،
0: نعم،
1: شو بيقلك؟ مش هو شو قالك، هو شو بيقلك؟ شو الفكرة الكوانتية عنه أول ما شفتي؟
0: إنه شخص لا يتلون بعكس غيره، وضلوا حامل نفس الرأي. برجع بقلك حارب كرمال وجود المسيحي بالبلد، وعلى كل حال المسيحي وزينة البلد، ولو ما إنه موجود كنا يمكن رحنا على غير مطرح، وحامل عم بحارب كرمال بلده. لا بعت العناصر تبعه ليقاتلوا بسوريا كرمال قضية غيره، ولا بعت الشباب ضحى بدمهم باليمن، ولا بعتهم لا يموتوا بالعراق. بعت هالشباب، صحيح في شهداء، هو اللي بسميهم شهداء لأنه دافعوا عن أرضهم عن وجودهم. ما في يجي اليوم الفلسطيني كان وحده وحط المسلم السني للأسف بالحرب الآلية، ويجي بده يعتدي على وجود المسيحي ويعتدي على وجود لبنان تحت ما يسمى بالناصرية والعروبة وإلى ما هنالك. ولاد الأرض هلأ حماس من يومين كوشنر كان بتل أبيب سهر ترامب ووافقوا على تسليم السلاح.
1: صحيح.
0: يعني هالشماعة البالية اللي رفعها حزب الله وراه الممول تبعه إيران اللي هو تحرير القدس، يعني ما إلى وجود. يعني بليز هالشعب لازم يفهم، بقى لازم هالبيئة تفهم إنه الشماعة البالية ما إلى وجود، وهالأنفاق اللي بتوصل للجليل واللي تم الكشف عنها ومنا علي طاهر لا ضاج الدنيا فيها.
1: صحيح.
0: ما كنا بنعرف فيها نحن، أنا وأنت ما بنعرف فيها، وحزب الله عم بأسسها سنين وسنين وسنين، له عقدين من الزمن عم بأسس فيها، ما إلى لازمة بقى للجليل، ما إلى لازمة، لأنه هيدا تحرير القدس حماس بحد ذاته لهن صاحبين الأرض، يعني هو اللي فيك تحترميهم شوي لأنه حاربوا بأرضهم، ما بعتوا ناس على البلد عنا وبدهم يحرروا من جونية يحرر القدس،
1: طريق القدس بتمر
0: من جونية. ما بصير يعني ما عم بفهم هيدا هالعقل هالمنطق اللبناني كيف مركب، جاي عم بتحارب انت شخص عم بدافع عن وجوده وعن مسيحيو الشرق وعم بدافع عن الأرض، وجاي ما يعني عم تلحق مين؟ عم تلحق المنظمات الفلسطينية بوقتها؟ وخلصنا من شي، صرنا بشي، صرنا هلا عم نلحق حزب الله.
1: صح.
0: يعني ما عم نخلص، ما عم نخلص
1: أبدا.
0: بقى أنا بالنسبة لإلي هو لم يتلون وأنا بكن له كل الاحترام. وعلى القليلة إذا نحن بمحل معين الإنسان غلط تحاسب غيره ما تحاسب ما اللي اسمحوا لي فيه
1: واعتذر غيره ما اعتذر ودفع الثمن سنة وثلاثة شهور
0: غيره ما دفع غيره ما دفع
1: ودفع أثمان مفبركة
0: مية بالمية.
1: على كل حال باقي لآخر آب ولا بدك تشارك بقداس الشهداء بمعراب بخمسة بستة أيلول
0: بتمنى يلا هلا ما كنت عارفة هلا بروح هلا من نسى أنا وياك بنروح سوا
1: هاجر كنايعو بدنا نحكي عن الصحافة الاستقصائية
0: نعم
1: وقديش تمارس المعلومات الاستقصائية بلبنان مش وفق الاستنسابية يعني قليل جدا تمارس بموضوعية
0: قليل جدا مش بس بلبنان بكل دول العالم وأنا بحكيك من تجربتي اللي تمتد 10 سنين كانت بأحدى الفضائيات العربية بأنه العديد من المعلومات اللي قدرت أوصل لها عن الشبكات الإجرامية وعلى رأسها حزب الله المنتشرة مش بس بلبنان وبسوريا قبل سقوط النظام وبالعراق وباليمن لا منتشرة بكل دول العالم بأوروبا وبأمريكا اللاتينية لسيما بالمثلث الحدودي بين الأرجنتين والباراغواي والبرازيل وللعلم هون بين مزدوجين بأنه تجارة المخدرات إيراداتها سنويا على حزب الله تقدر بمليار دولار وفق الخزانة الأمريكية مش أنا اللي عمو ليك
1: بعدها أو خفت
0: لا مش خفت بعدها وهناك نسبة بخزة هالمافيات الموجودة بالبرازيل وبفنزويلا
1: ما خفت بغطي على هيدا بفنزويلا من بعد ما اعتقل مادورو
0: لا لأنه المافيات والعصابات بتشتغل بغير محسوبيات ست وفا هالبلاد تتغذى من المافيات ومن تجارة المخدرات ومن غسل الأموال والكل بتواطأ على الكل كرمال ياخدوا نسبة وبتستمر الأعمال وعلى كل حال الأموال صحيح بأنه صارت أصعب على حزب الله إيصالها إلى لبنان وإلى عناصره نتيجة تجديد الرقابة على الحدود ونتيجة الأمور اللي عملتها الدولة اللبنانية معلي عملت كتير أمور رغم أنه هناك عديد من الوسائل إذا بدك المراوغة لتمارس بعضها لهلأ من قبل الدولة اللبنانية وبعضهم عم بيراهنوا على الوقت ما بعرف ليه أنه ما بدهم يكسر في إذا بدك صدام مباشر مع مكون لبناني يمكن نفهم حساسية الوضع بس ما بقى فيك تراهن على الوقت لأنه كل ما عم تمشي بالوقت نحن عم نغرق
1: هلأ أكثر. أساساً حزب الله عم بيراهن على الوقت وإيران عم تراهن على الوقت
0: والدولة اللبنانية عم تراهن على المراوغة شوفي بقى كيف
1: للأسف للأسف
0: ما للأسف يعني بعدنا لهلا حتى ما كتير نشطح خلينا نحكي بالموضوع أكيد. نرجع نفوت على داخل اللبناني كان سؤالك الأساس قد ايه المعلومات الاستقصائية صحيح. تستند على الموضوعية
1: صح.
0: صعب جدا لأنه أمرار الاتفاقيات السياسية والمحسوبيات عفوا بين الدول والمصالح الاقتصادية اللي تنشأ بين الدول بتحد كتير من أنه تقولي كل الحقيقة لأنه money talks المصاري بتحكي صح. وبكل دول العالم هناك مصالح مشتركة بهذا الموضوع بقى أمرار بتوصل إلى مطرح ما فيك تحكي وأمرار بتم إسكاتك أمرار بتخبي شيء معين أمرار ما فيك تقول الحقيقة الكاملة اللي بيقول لك
1: ما في حقيقة كاملة
0: أكيد أصلا الحقيقة وجهة نظر بشكل عام بس إيه المعلومة
1: أو جزء من الحقيقة كلهم يمتلك جزء
0: من الحقيقة صحيح ولكن أمرار الحقيقة ما بتقدر تقوليها كلها بتقولي جزء منها إذا على صعيد تجربتي الشخصية ولا مرة كذبت وضميري مرتاح ولكن أمرار بقدر أقول 70-80% من الحقيقة ما بقدر أقول كلها إذا كانت مبنية على أرقام مستندات لأن أمرار بتوصل إلى خيوط معينة وهي شبكة منظمة ليك بسموها شبكة منظمة ومترابطة ومتشابكة بين دول العالم أمرار بتوصل إلى أنه هناك في مصالح بدق بدول معينة أو إلى ما هنالك ما فيك تقوليها بقى بتتجنبه ولكن اللي بقوله أنه هناك شبكة منظمة لحزب الله أسسها إن كان بدول أوروبا أو بالأمريكيتين وحتى بأفريقيا بأنه الأموال لا تأتي مباشرة إلى لبنان أو العناصر بالعكس يبتمروا
1: تتبيض
0: صحيح إن كان بتجارة السيارات أو بتجارة الألماس ألا ما هنالك قبل ما توصل وفي سؤال كان دايما بيمرق على بالي نتيجة هالمعلومات اللي وصلت لها بأنه نوعا ما هناك تساهل من الإدارة الأمريكية بمحلات معينة لأنه أمرار بتفرض عقوبات على جزء معين وبتنسى جزء آخر مرتبط فيها. على سبيل المثال لما فرضوا عقوبات على مهان آر لنقل الحرس الثوري الإيراني والأموال إلى النظام السوري قبل سقوطه وإلى لبنان أيضا. على كل حال نحن منعنا أنه يصير في تنزل الطائرات صح. إلى مطار بيروت
1: الإيرانية صح.
0: ولكن هناك مثلا طائرات أخرى شركات طيران أخرى ظهرت تحت مظلة مهان آر وبتشترك معها بنفس الكود مثل يزد للطيران مثلا، هي عندها نفس الكود نفس رمز الطيران مع مهان آر وهي W5 بتلاقيها على الطيارة. طيب ما نحن أخذنا معلوماتنا من صحفيين استقصائيين أمريكيين ومراكز أبحاث ما بتفهم ليه لم يتم فرض عقوبات على يزد للطيران اللي هي مثلا ظهرت بال 2023 وفرضوا عقوبات على مهان آر الشركة الأم. سو أمبير بتحسي وكأنه هناك على كل حال لوبي موجود بالإدارة الأمريكية إلى الآن بعده من مخلفات أوباما
1: جو بايدن وأوباما
0: صحيح من الديمقراطيين يعني بعد هناك جزء من الإدارة من عفوا من الحزب الديمقراطي موجود بالإدارة الأمريكية ويسهل وصول الأموال وغيره وإذا بدك ترك هالمساحة أو الشريان يتدفق إلى إيران
1: إلى حين يرجعوا هني
0: لأنه بيلعبوها كورك التفاوض فيما بعد يعني ما بيخنقوهم 100% بيتركوا قنوات تواصل ما كيف بدك تلعبي تكشفك كل ورائك لا
1: صحيح
0: وبالسياسة هيك دايما يعني بتضيق الخناق بس بتتركي مجال صح لترجع تفاوضي عليهم
1: صحيح تركت الحدث العربية من أي سنة
0: بنهاية 2023 مع انتقالهم للرياض أيه؟ فضلت أبقى بالإمارات وهلأ حاليا مع مجموعة دبي للإعلام.
1: ليه فضلت تبقى بالإمارات ما تروح على السعودية؟
0: لأنه أنا إذا بدك إماراتي الهوى
1: الهوى
0: لأنه هيدا البلد مع أنه كنت أشتغل مع شركة سعودية
1: صح
0: هيدا عين وهيدا عين يعني بس بفضل أنه أبقى بالإمارات لأنه هالبلد ما بتعطي إلا العزة والكرامة لأبنائها ونحن بعتبر حالي بنت هالبلد يعني اللي مقيمة أكثر من 10 سنوات قال ولا حكم عليها
1: إلا بلبنان
0: إلا بلبنان للأسف بتعرفي هلأ رجعتيني على هذا الموضوع بلحظة توقيفي بمطار بيروت وكانت ساعة 12 بعد منتصف الليل كنت بتيارة الميدل إيست جاي على بيروت وكنت بوقتها حابة أقعد فترة مع أهلي صيف العام الماضي لحظة توقيفي واحتجازي بأوضة بتفتقر لأقل مقومات الكرامة الإنسانية ما بتتجاوز المترين بمترين وبزنزاني فيها 5 رجال معي يعني imagine يعني لك أن تتخيل الوضع أدي صعب وهذا الشيء ما عم نبالغ فيه يمكن الناس اللي احتجزون قبلي كتير من الصحفيين بتزون بيفهموا أنا شو عم بحكي هل 9 ساعات كانوا أصعب 9 ساعات بحياتي يعني إذا بدك هيدا الشيء كان بصعوبة خسارة والدي يعني حسيت انه الحياة خزلتني بخسارة والدي ووطني خزلني وكتير صعبة لما وطنيك صح. يخزلك وحسيت انه انا لحالي يعني كيف 9 ساعات ناطرة وكنت بدي روح يكلبجوني ويخبوني على المحكمة العسكرية
1: وممنوع تتصلي أشطوك السلولار
0: سلولار وعلى كل حال بقي معهم أسبوع عم بفتشوا بخصوصياتي وما طلع معهم شيء بالنهاية لأنه أنا ولا ممكن أتواطأ على ابن بلدي هذا الشيء اللي ما عم يفهموه
1: طيب والقوات اللبنانية كيف عرفت وسارعت
0: لأنه بعد رح قلك ليه لأنه بعد خروجي الساعة 9 صباحا
1: مش وقتها ما كنت انت محتجزه
0: لا ما كنت لا لانه انا تليفوني قشطوني اياه وكيف بدهم يعرفوا لا
1: حدا عارف.
0: سو انا من بعد ما طلعت من المطار اول شيء عملته انا دقيت لزملائنا بالام تي في وطلعت حكيت شو صار معي ومن هونيك وطالع القوات ما قصروا وعرفوا انه انا ماني انا لا بتجيني المصاري بالشنط ولا حدا بيدفع لي كرمال كلمتي ولا وراي إذا بدك حدا بيسيرني شو بقول أنا بقول شو بآمن فيه وأنا عاطي ما حدا يعني بيسيرني وبعتبرها كمان نوع من القيمة يعني اللي بياخد بيقبض وما أكثرهم
1: صحيح.
0: يعني هلأ بهالزمن الصحفيين والإعلاميين اللي بيحكوا كلمتهم بيطلعوا على الهواء كرمال كم $100 عيب
1: صحيح
0: صراحة عيب
1: صحيح
0: سو هذا اللي صار يعني لو مهني يمكن ما بعرفش كان صار كان اخترعوا لي فيلم يمكن غير شكل ويمكن بعدنا لهلا بالحبس مثل عملوا بكتير ناس
1: الله يساعدنا
0: سو هيدي حاله الخزلان يعني صح. انا المفروض بعدين ليه بده يطلع القرار من محكمه عسكريه الحمد لله صار في عنا سيد كلود غانم عوضا عن فادي عيق المقرب من نبيه بري. سو بوقتها لسوء حظي انه بعد شهر تم كان في تشكيلات قضائيه جديده وعينوا كلود غانم عوضا عن فداعي. انه كيف يعني صحافي بده يمتثل لمحكمه عسكريه؟ انا ماني عسكر. صحيح. بعدين شو محكمه عسكريه؟ انت يا بدك تفجري البلد يا بدك تعملي عمليه ارهابيه. صح. يا صح. جاي صيف شوف اهلي. انا
1: هلا كيف بس عم بوقفوا الصحفيين وبيعطون عن المحكمه العسكريه؟
0: ليكو بعد لهلا بعتقد بسموه وثائق الاتصال، مع انه رئيس الحكومه نواف سلام منع هذا الشيء، طلب انه عدم توقيف الصحفيين بناء على وثائق الاتصال.
1: مين عم بيسأل؟
0: بس ما حدا عم يسأل وحدا
1: عم يسأل هاجر تنيعوا. مين عم يسأل؟
0: ايه ما هذا اللي عم لك ايه، انه نحن بعدنا مش بعدنا يعني نحن تحت احتلال ايراني. صحيح. العالم ما عم تفهم شيء. نحن بعد تحت احتلال ايراني. وبدي انطلق من هون لشوي نحكي اذا بدك سياسه اذا بتسمحي لي.
1: ايه اكيد. بس هون كمان بدي فوت على مطرح
0: تفضلي.
1: من وحي الموضوع اللي عم نحكي فيه المحكمة العسكرية وتوقيف الصحفيين، عم نشوف أبواق كل النهار على السوشيال ميديا بتنتهك كرامات. بتسب برئيس الجمهورية، بتسب رئيس الحكومة، بتسب المسيحيين.
0: مين بيسترجي وقفهم؟
1: بتهدر دمهم. ما حدا عم بيوقفهم، وإذا توقفوا بيظهروا $10.
0: صح صح.
1: طب ليه نحن عايشين؟
0: لأنه منطق الخوف من القوي هو اللي بيحكم. ست وفا. منطق الخوف من القوي. أنا بزعل، بتعرفي ليه؟ لأنه هالبيئة اللي هي حكمتك بالعصا، اسمحوا لي أقولها بالعصا، هن شريكي بالوطن المفروض. صح؟ أنا وياه شركاء بالوطن. سو من المفروض لا يتعنتر علي ولا أنا أتعنتر عليه.
1: صح.
0: أنا بقدر أكون ضدك بالموقف السياسي، نتناقش ونتحارب بالسياسة، بس لا بتهددني ولا بتستقوي علي ولا بتتمرجل علي، لأنه بالنهاية أنا عم تحتمي فيي لما عم تهرب من القرى تبعك، لما تكون تحت العدوان أنت عم تحتمي بمناطقي. ليه؟ لأنه هي أكثر حماية. صح؟ ما فيها أنفاق. أنا ما أعتقد، يمكن بكرة منوع عطارير بيقولك أنفاق تحت بيتك وما معك خبر.
1: ايه عم بيقولوا بجبال كسر وين في أنفاق.
0: طيب وهذا الشيء على فكرة
1: بيروت وين صارت بيروت مزروعة السلاح؟
0: على فكرة هو التقارير الاستقصائية ستوفى كانت من 2021 تتحدى، وعلى رأسهم الباحث الأمريكي ماثيو لافيت، كان عنده كتير تقارير استقصائية بتقول إنه هيك أنفاق تحت بيروت
1: كمان
0: تحت العاصمة. وبعتقد الأربعة الأسود اللي صار بكورنيش المزرعة خير دليل على ذلك. لا ما بعرف وين رايحين، يعني ما بعرف كيف الواحد بده يقعد ناطر إذا بيرجع على بيته بيسرب خير إيه أو لا. للأسف. وأنا بزعل لما بشريكي بالوطن لقيه عم بيموت كرمال قضية غيره. يعني بزعل. ما هدول بالنهاية أبناء وطني.
1: صح.
0: ولو كانوا من الطائفة الشيعية الكريمة. نحن مش ضدهم.
1: أكيد.
0: نحن ضد فكرهم. أكيد. ضد فكرهم. بقى أنا بزعل. أنا بحب أنه هالولاد اللي كانت مبتورين أصابيعهم بعملية البيجرز، يعني ليه بده يكون ولد عمره 14-15 سنة حتى ما عنده الإدراك الفكري ولا النمو الجسدي ليحارب؟ يعني هيدا ظلم. حرام حرام انه يقدر يحارب وحامل بيجر.
1: غسل الدماغ من عمر الخمس سنوات.
0: طب انا بدي افهم الدولة اللبنانية لهلا ليه ما سكرت هالمساجد وهالمراكز الثقافية وهالمدارس الإيرانية بلبنان؟ انا بدي افهم ليه بده يكون في كشافة مهدي؟ ليه بده يكون في معهد الفكر العلمي؟ بعتقد بعبدة بحار تحريك المعرفة العلمية. طيب ليه بده تكون موجودة؟ هي تابعة على فكرة لمجمع المجتبى خامنئي يسمى بلبنان بحارة حريق. ليه بده يكون موجود؟
1: لا هود اللي عم تسأل، هيدا أسئلة
0: وجودية،
1: هيدا أسئلة كبيرة. ما في أسئلة كتير صغيرة. هول الأبواق ليه مش عم بيوقفون؟
0: ليه
1: مش عم بيسكتون؟
0: ليه ما حدا بيعرف ليه؟
1: يعني في أسئلة كتيرة ما بعرف. يعني نسمع إنشاء ديسرتاسيون كانوا يعلمونا. نعمل ديسرتاسيون بالمدرسة. صح. بالباكو بالفيلو عم نسمع ديسرتاسيون، غير هيك ما في.
0: صحيح.
1: مواضيع إنشاء، مقدمة وصلب موضوع ونهاية.
0: صحيح.
1: بس غير هيك إلى أين نتجه؟ ما بعرف.
0: للمجهول صراحة. للمجهول.
1: شو معلوماتك الاستقصائية عن علي الطاهر؟
0: علي الطاهر خليني أقول كمان معلومة مبنية على تقرير صدر من صحيفة ليبراسيون الفرنسية عام 2022. بتقول بأنه هالأنفاق اللي أسسها حزب الله تشبه إلى حد بعيد نموذج حرب كوريا، واللي استلهمتها إيران من تجربة كوريا الشمالية، بمعنى بأنه هذه الأنفاق هي مثل أنفاق المترو متعددة الاتجاهات، تمتد بحسب هذا التقرير من الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى بيروت وصولا إلى الحدود السورية. هلأ اللي ما عم نفهمه ما سبب هذه الأنفاق، لأنه إذا كانت مثل ما قلت بتحرر الجليل، أبناء البلد بدون يسلموا سلاحهم حماس، بقى هيدي الشماعة بدون ينسوها. شو الهدف من هذه الأنفاق؟ لا أحد يعلم،
1: بركة السيطرة على لبنان
0: على الأرجح، وما تنسي أنه الإيراني بحاجة لمواقع استراتيجية بتطل فيها على سوريا وبتطل فيها على إسرائيل،
1: وموقعنا استراتيجي
0: 100%. بقى للأسف للأسف هذا اللي عم نمرق فيه، وعلى ما يبدو أنه نتجه نحو التصعيد. وبدأ انطلق من تصريح قاليباف من بغداد قبل ساعات قليلة، وقال بأنه سندفع الغالي والرخيص للحفاظ على المقاومة، أي المقاومة الإسلامية في لبنان، المقاومة الإسلامية في العراق، والمقاومة الإسلامية في اليمن. نحن متجهين نحو التصعيد. وتقرير استخباراتي أيضا نشرته وول ستريت الأول من أمس بتقول بأنه في هالمهلة الستين يوم
1: اللي خلصت،
0: اللي كانت لخلصت ما بين أمريكا وإيران، أعطت المجال للإيرانيين لإعادة ترميم صفوفهم، إعادة بناء قواعدهم، إذا بدك تقوية الحرس الثوري الإيراني، وأيضا التعيينات الحديثة اللي شفناها بأعلى هرم السلطة في إيران، واللي هن مؤلفين كلهم من المحاربين القدامى بالحرب العراقية الإيرانية.
1: ما تبقى من
0: ما تبقى صحيح، يعني عم نحكي عن أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، عم نحكي عن حتى تكون دقيقة عن حسين طائب قائد البسيج ورأس الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني، عم نحكي عن محسن رضائي اللي هو من الأصوليين المتشددين، واللي هو للعلم قاد حرب كربلاء 4 أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وقتل أنذاك 40,000 عراقي. شوفي مين اللي حكمنا، صار بطل التيار نوعاً ما الإصلاحيين المعتدلين اللي على رأسهم بسشكيان وقاليباف
1: على ريجار عرقجي
0: 100%. نحن صرنا هلأ التيار الأصولي المتشدد. وأكثر من هيك التقرير، وهذا دغري بيعكس لك شو رح يصير ببلدنا ست وفا، لأن نحن بنرجع نقول لك حتى الاحتلال الإيراني للأسف.
1: هلا بيقولوا أيلول دقيق جدا،
0: صحيح، لأنه نتنياهو عم بيراهن على أنه يهرب من موضوع الانتخابات، وأيضا ما تنسي في الانتخابات المصرية الأمريكية. البعض يقول أنه بعد 30 أيلول
1: التصعيد بعد انتخابات الإسرائيلية وبعد انتخابات المصرية،
0: نتنياهو يحاول أن يتجنب موضوع الانتخابات لأنه هناك تيار مخالف، لأنه ما بده أنه يوصل اليمين المتطرف،
1: ويبدو أنه اليمين واليسار متحالفين ضد نتنياهو،
0: صحيح، بمحل معين. صح. بالتالي هو عم بيراهن أنه تصير في حرب كبرى تلهي الأنظار عن موضوع الانتخابات، عم بيراهن هذا الموضوع. البعض يقول بأنه نحن نتجه إلى، أو المعلومات تقول بأنه نتجه إلى حرب كبرى أكبر من هذا الشيء اللي عم وصله بعد 30 سبتمبر. ولنكفي بالتقرير الاستخباراتي تبع وول ستريت، يقول بأنه الإيرانيين عندهم خطة بتتألف من 3 أمور: يصير في إنزال بري بالكويت، إنزال بري بالبحرين، وهون عم يلعبوا على الوجود الشيعي بهالبلدين، وأيضا وهذا اللي كنا عم نحكي أنا وياك قبل الهوى، بأنه يستهدفوا الألياف البحرية بمضيق هرمز
1: إنترنت
0: وكابلات الإنترنت بالخليج. يعني شوفي وين،
1: وهيدي الخطرة
0: خطرة، ولكن أعتقد بأنه الخليج لن يسمح بحدوث ذلك، بدليل الموقف اللي صادر عن عن الإمارات.
1: بس لن يسمح شو؟ بيتصلوا بترامب بيقولوا له أجلوا الضربة، يعني عم نشوف
0: لا، هي عم بيراهنوا على موضوع آخر، صحيح، هذا بشيء معين، ولكن عم بيراهنوا أيضا على الحصار الاقتصادي الكبير على إيران، بدليل الموقف اللي اتخذ يوم أمس من قيادة الإمارات، وهي بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع إيران. ونحن بنعرف أن هناك العديد من الشركات المتنفس لألون كانت بدبي، للصراحة كانت شريان حياة لألون بدبي بالشركات وبرجال الأعمال اللي كانت عم تجي على دبي.
1: ماذا عن الصين؟
0: بارح
1: قاعدة على جنب.
0: الصين ما فينا ننسى الحلف الصيني الروسي، وعلى كل حال 90% من النفط الإيراني بتم تصديره إلى الصين. هلأ ترامب عم بحذر بأنه انتظروني الأسبوع المقبل، يعني الأسبوع رح نقبل عليه، رح نفرض عقوبات مشددة على إيران. يعني هالمرة مش بس المصارف الإيرانية والشركات الإيرانية والأسطول الظل الروسي اللي كان عم بيهرب النفط الإيراني. هلأ صار كل من يتعامل مع إيران رح تنفرض عليه عقوبات بما في ذلك الشركات الصينية اللي كانت ضمن عملية تمويهية بتهرب لها إيران وبتلتف فيها على العقوبات، وأيضا الشركات الروسية. بقى نحن متجهين نحو حصار اقتصادي أكبر. بس وين المشكلة ستوفى؟ بأنه النظام الإيراني على مدى 40 سنة قدر يتكيف مع نظام العقوبات وقدر يخلق نظام بديل عن نظام سويفت المالي الأمريكي. حتى عندما يفرض، وهذا كمان نتيجة التحقيقات الاستقصائية اللي اشتغلت عليها كل هالسنين،
1: باقي معنا دقيقة،
0: عظيم. النظام الإيراني قادر انه يلتف على العقوبات، وهذا للأسف بعده يضخ له الأموال، وعم يعتمد هلأ على كل حال على العملات المشفرة. بعده الأموال العترة على الشعب الإيراني اللي صار في 4 مليون إيراني تحت خط الفقر، والعملة صارت بتساوي 1.8 مليون
1: ليرة. بس 4 مليون هني ماشي قبل 100 مليون
0: أكيد،
1: أو 96 مليون أكيد. يعني هني ماشي
0: أكيد.
1: على كل حال نحن نحكي معلومات، نقرأ أرتيكلات،
0: صحيح،
1: منتابع الصحافة العالمية،
0: صح،
1: منتابع على الأرض هون بلبنان شو عم بيصير، صح. ولكن يبدو أنه اللي بيصير فوق الطاولة واللي يصرح عنه غير اللي عم بيصير تحت الطاولة،
0: صحيح.
1: يعني علينا أنه ننطر لنشوف الأمور إلى أين تتجه. هاجر كنيع وأيتها الرفيقة العزيزة، ألف تحية لأليك.
0: تسلمي،
1: رو مبروك البطاقة، بطاقة حزب القوات اللبنانية،
0: بكل فخر.
1: وهون بيتك.
0: تسلمي.
1: ولبنان الحر إذاعتك.
0: Thank you.
1: وأهلا وسهلا فيك.
0: مرسي، وأنا بشكركم.
1: يا أهلا وسهلا. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا، بنلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر. وضيف برنامج نجوم الظهر هو الممثل جو تراد، فكونوا على الموعد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. المهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما الموتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هيدا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرر عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش انه واحد ما يكون يخاف، بس هي القدرة انه يتعامل مع خوفه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

هواها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورها وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جميل دكاش، نيكولام طانيوس جعجع.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآن

فصل من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل قرنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوة، إن كان أحد يثق من نفسه بأنه للمسيح فليفكر أيضا في ذاته أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل كي لا أظهر مثل مهول عليكم بالرسائل، إذ يقول قائل إن الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الشخص فضعيف والكلام حقير. فليحسب مثل هذا أن كما نكون بالقول في الرسائل ونحن غائبون، كذلك نكون بالفعل أيضا ونحن حاضرون، لأن لا نجسر أن نساوي أو نقابل أنفسنا بقوم من الذين يوصون أنفسهم، بل بأنهم إذ يقيسون أنفسهم بأنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفقهون. ونحن لن نفتخر فوق القياس، بل بحسب قياس الحد الذي قسمه لنا الله قسمة بلغت بنا إليكم، لأن لا نمدد أنفسنا كأن غير بالغين إليكم، إذ قد وصلنا إليكم في إنجيل المسيح غير مفتخرين فوق القياس بأتعاب غيرنا، بل مؤملين أن إذا نما إيمانكم نزداد عظمة بينكم على مقتضى حدنا، لنبشر فيما وراءكم لا لنفتخر بما قد أعد في حد غيرنا. ومن يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من وصى بنفسه هو المزكى، بل من وصى به الرب.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله،

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس

المقدسة المسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة تتار الآتي. أمين.

ويجبن حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين،

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

يا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

رب ومقدس المتوكلين عليك. خلص شعبك وبارك ميراثك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

ديجور يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحيات طيبة بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت تتجدد الصبحية ومن إلكن أحلى بونجور. صديقي عندما لا تسير الأمور كما تريدها أنت ردد في قلبك لتكن مشيئتك. عندما يسيء الناس معاملتك ردد في قلبك اغفر لهم يا رب. عندما تهاجمك التجربة بكل طاقتها ردد في قلبك أنت قوتي يا رب. وعندما تكون خائفا مترددا تائها ردد في قلبك أعطني الحكمة يا رب. فالرب الإله الآب الحنون لن يتركك، فأنت دوما في قلبه.

برفقتكم دايما لبنان الحر. ترتفع البالونات للأعلى بما تحمل بداخلها وليس بشكلها أو لونها، وكذلك الناس. صديقي، كل إنسان يراك بعين طبعه، فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقياً. ستدرك يوماً أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن ترى.

لبنان الحر دايما معكن. إن التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه فنستجيب له بشكل تلقائي كأننا لا نراه. لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة كما استوقفتنا في المرة الأولى. نمضي وتمضي، فتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء. إن الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة، فلا تنتظر منه أن يكون محايداً في الحكم على الآخرين.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. البعد نحبهم ولكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد الأغلى. صديقي، الأيام التي تكسرك هي نفسها تصنعك. أنت حصاد اللحظات التي اعتقدت أنها لن تمر ومرت. أحياناً يكون الانكسار أبلغ من الانتصار، لأنه يعلمنا حدودنا وحدود العالم من حولنا.

لبنان الحر وقلنا بونجور. بعض الأشياء وضوحها مخيف، مخيف جدا، ولكن على الأقل خير لك من أن تقضي أيامك مخدوعا وتظن بأن كل جوانبك آمنة. لا تعاشر الناقص، فإن خاصمك فضح سرك وقال عنك ما ليس فيك. اختر الأشخاص الذي تتوافق قيمهم مع قيمك، وإلا ستجد نفسك تشرح البديهي وتدافع عن البسيط وتشعر بالذنب فقط لأنك فقط كنت على طبيعتك.

وفي الختام أصدقائي، النوم لا يداوي، لأن الحياة تتغد أكثر وجعا عندما نستيقظ. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، وأيضا شكر كبير للمخرج بيتر حشاش. بيتر وأنا منتمنى لكم يوم مبارك، ومن لكم إلى اللقاء ليوم بكرة إذا الله راد بنفس الوقت. ضمن وقلنا بونجور.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور.

0: دي من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.
1: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربع في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في هذه الجولة ثلاثة عناوين: عون يلتقي البابا قبل الظهر، وبر يتحدث عن أكبر خطيئة وجريمة، رجي استمرار وجود شيباني كشخص غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح، ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران وأي دولة تساعدها. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. مشبها إياها بإنزال النورماندي، صعد دونالد ترامب إجراءاته الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران وأي دولة تدعمها، ما يعني ألا معارك عسكرية بين الطرفين على الأقل في المرحلة الحالية. لبنانيا الجنوب عموما وعلي الطاهر خصوصا في قائمة الأولويات، وقد حمل رئيس الجمهورية الملف برمته إلى روما حيث يطرحه أمام البابا وكبار المسؤولين الإيطاليين، لكون إيطاليا في مقدمة الدول المقترحة للتحقق من نزع السلاح والمشاركة في القوات البديلة من اليونيفيل نهاية العام الحالي.
1: ففي الفاتيكان يلتقي قداسة البابا لون الرابع عشر في العاشرة ونصف من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يجتمع غدا في روما مع نظيره الإيطالي ورئيسة وزرائه، مع الإشارة إلى أن إيطاليا تندرج في لائحة الدول المرشحة للمشاركة في عمليات التحقق من نزع السلاح في المناطق التي سيشملها تنفيذ عملية المناطق التجريبية في الجنوب. كما يلتقي عون أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
0: وفي باريس المعزول أمريكيا وإسرائيليا عن ملف لبنان التفاوضي، يعقد في 17 من أيلول المقبل الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة قادة القوات المسلحة في عدد من الدول، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والخبراء.
1: وقد تسلم الرئيس عون رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة لبنان للمشاركة فيه، إضافة إلى عرض لأهمية الاجتماع في دعم الجيش اللبناني من أجل تمكينه من امتلاك القدرات والموارد اللازمة ليطلع بمسؤولياته بفعالية، الأمر الذي يتطلب دعما دوليا وجهدا جماعيا لتلبية حاجاته العملية والمعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات وفقا للأولويات وخطة العمل والحاجات التي حددها الجيش اللبناني.
0: رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إدوارد جابرييل أشاد بموقف الرئيس عون، مؤكدا أنه اتخذ قبل عام خطوة جريئة بالدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة مع الإسرائيليين، ومعتبرا أن لبنان كان أمام خيارين، إما سلوك طريق المحادثات وإما مواجهة مزيد من الدمار.
1: أضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإجراء حوار مع حزب الله إذا كان ذلك يؤدي إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا ترى الحزب جادا بما يكفي حتى الآن للدخول في مثل هذه المحادثات.
0: وتابع أن وفد المجموعة تحدث في الأسبوع الحالي مع مسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية في بيروت، وأن هؤلاء أكدوا بدورهم أن ترامب جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع الحزب.
1: وفيما يتعلق بالوضع جنوبا، شدد جابرييل على أن الجيش اللبناني قادر على تولي مسؤولياته والانتقال إلى مناطق نموذجية أخرى عندما يحين الوقت المناسب، وأن على الولايات المتحدة دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من القيام بهذه المهمة.
0: وفي المقابل أكد السفير جابرييل أن إسرائيل مطالبة أيضا بمعالجة مسألة انسحابها من الأراضي اللبنانية، وأن حجم القتل والدمار حتى الآن بات كبيرا جدا.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد الأهمية البالغة لوجود اليونيفيل في الجنوب والدور المنوط بها لجهة حفظ الأمن جنوبا ومؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار على كامل الأراضي حتى الحدود الدولية وفق منطوق القرار 1701.
0: بري قال أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب اليونيفيل، حيث أن هذا الإنهاء يعني نسف 1701 الذي تتعاظم الحاجة في هذه المرحلة إلى تطبيق مندرجاته كاملة واستمرار القوى الدولية في مهامها.
1: وحذر رئيس المجلس من نوايا إسرائيل ومخاطر ما تقوم به في الجنوب، خصوصا لناحية اعتداءاتها المكثفة على البلدات والقرى وأحيائها المدنية والسكنية وعمليات التفجير لقرى الجنوب التي لا تدمر بنيانها العمراني وإعدام الحياة فيها في صورة كاملة فحسب، بل تحدث صدوعا وتفسخات خطيرة جدا في أسسها.
0: الرئيس بري كان وضع أمام American Task Force for Lebanon معادلته الآتية: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل إلى الحدود الدولية، ثم انتشار الجيش اللبناني فورا جنوب الليطاني، بحيث يصبح القوة الوحيدة الحاملة للسلاح والممسكة بالأمن في المنطقة.
1: وأبدى بر اهتماما بإنجاح تجربة المناطق التجريبية رابطا نجاحها بقبول إسرائيل بسيطرة الجيش على علي الطاهر بما يحول دون استمرار العمليات العسكرية وتوسع الدمار.
0: وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الرئاسات اللبنانية الثلاث مشددا على دعم مصر لتنفيذ 1701 بشكل كامل، وعلى ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية الذي تعتبره مصر الهدف الأساس لأي تحرك أو مفاوضات مرتبطة بالوضع في لبنان، ومؤكدا أن هذا الموقف يحظى بتوافق بين القوى والرئاسات اللبنانية.
1: كما شدد الوزير المصري على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، لافتا إلى أن القاهرة تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف دعم الاستقرار اللبناني ومنع تجدد التصعيد.
0: وعلى مدى يومين بين 26 و 27 من الحلي تستضيف الهيئات الاقتصادية وفدا اقتصاديا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي للبحث في دعم لبنان في مساعيه الرامية إلى تعزيز صموده والانطلاق في مسيرة التعافي والنهوض.
1: وسيوقع الوفد في خلال زيارته لبنان اتفاقات مع القطاع الخاص إضافة إلى اقتراحه بتقديم وتطوير خدمات في المطار والمرافق وعند المعابر الحدودية.
0: عشية انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في بيروت علي رضا شيباني في 24 من الحلي الذي كان أصلا لبنان رفض اعتماده واعتبره دبلوماسيا غير مرغوب فيه، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخص غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح أو إقامة منحت له سابقا أي تأثير قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها.
1: وبالتالي تابع رجي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية.
0: وشدد وزير الخارجية على أن أي تأشيرة أو أي حديث عن استمرار سريان تأشيرة شيباني أو إمكان تجديدها لا يعتد به قانونا ولا يمكن أن يشكل أساسا لاستمرار وجوده في لبنان.
1: أضاف أن استمرار وجوده على الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار اعتباره شخصا غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية، وهذا القرار نهائي وواجب النفاذ ولا يقبل استثناء أو تأويلا أو التفافا عليه، كما لا يمكن إخضاعه لأي تسوية أوضاع تحت أي مسمى.
0: رجي شدد على أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية في لبنان تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية واحترام سيادتها وقرارات مؤسساتها وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول.
1: كما شدد على ضرورة وقف المسؤولين الإيرانيين تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، وآخرها المواقف التي صدرت عن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف قبل يومين، مؤكدا أن احترام سيادة لبنان وقرارات دولته يشكل الأساس لأي علاقة دبلوماسية طبيعية بين البلدين.
0: وحزب الله وغيره الجميع سواء أمام القانون حين يتعلق الأمر بحيازة سلاح في الداخل، كما قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي أضاف: أنا لست مدعيا عاما تمييزيا لدى الحزب أو أي حزب آخر في لبنان، أنا نائب عام تمييزي لدى الجمهورية اللبنانية فقط.
1: وأكد مستشدا بوقائع ميدانية ومداهمات نفذت بناء على إشاراته القضائية كما حدث في منطقة رأس النبع التي تبين أن المتهمين فيها ينتمون لصفوف حزب الله.
0: وعما تردد عن استنابات قضائية لتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة في الجنوب، أجاب القاضي الحاج أنه لم يتلقى بعد أي طلبات رسمية حتى اللحظة بهذا الخصوص من الجيش اللبناني، وفي حال ورود أي طلب فإن المعيار الوحيد لبته هو مدى شرعيته ووجود شبهات جدية حول تخزين أسلحة داخل تلك الممتلكات بحسب ما يرد من الجيش والأجهزة المختصة، وبناء على ما يرد يعطي الإشارة اللازمة لذلك.
1: وشرح الحاج أن التمييزية تلتزم بالقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تجرم حمل السلاح خارج إطار الدولة، وهذا يعطي القضاء الحق الحصري والسيادي في تقدير وجود الجرم من عدمه بعيدا من التوظيف الميداني، مؤكدا أنه سينفذ القرار السياسي والقانون في حال وردت معلومات عن أي مخزن للسلاح في أي منطقة كانت.
0: وفي ملف القرض الحسن التابع لحزب الله والتقارير عن تبييض الأموال، أوضح القاضي الحاج أن النيابة العامة التي لا تتحرك بناء على رغبات أو طلبات أي أحد ما لم تقترن بمعطيات قانونية متماسكة، مشترطا لفتح هذا الملف ورود تقارير رسمية صادرة عن مصرف لبنان أو الأجهزة الأمنية تفيد بوجود حركة مالية مشبوهة أو شبكات لتبييض الأموال.
1: في جديد الميدانيات، غارات فجرا على بلدة كفرمان وتلة علي الطاهر منطقة الدبشي، فضلا عن قصف مدفعي من عيار 240 مليمتر من مربض روب 30 على علي الطاهر. واستهدفت القذائف المدفعية أيضا وادي السلوقي لجهة بلدة تولين.
0: ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة الخيام إلى غارة على بلدة المنصوري قضاء سور، وعملية تمشيط متواصلة بالأسلحة الرشاشة في البلدة وتجريف في محيطها، وسط معلومات عن توغل بري للجيش الإسرائيلي وقصف المدفعي على بلدة صربين قضاء بنت جبيل. كما شملت التفجيرات الضخمة بلدات كفر تبنيت وزوطر الشرقية وطلوسي وبني حيان.
2: عين على العالم.
1: تزامنا مع تشديد الجيش الأمريكي إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، لافتا إلى أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق عليها.
0: وقال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة، وسيكون هذا بمثابة يوم الإنزال الاقتصادي كما حدث في يوم إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية.
1: أضاف: نحن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائنا إلى جانب الولايات المتحدة لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، مشددا على وجوب أن يتوقف تهريب النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية.
0: وتابع ترامب أن الإيرانيين أخفقوا في اغتنام الفرصة وأن إيران باتت معلقة بخيط رفيع، لافتا إلى أنه لم يمنحها أحد فرصة لإبرام اتفاق أكبر من تلك التي منحتها الولايات المتحدة، ومكررا أن البحرية الإيرانية تلاشت وأن قواتهم الجوية دمرت وأن مصانعهم العسكرية تحولت إلى ركام وعملتهم فقدت عملتها وفقدت قيمتها. وختم أن هذه الإجراءات التاريخية ستشل حركة إيران وتقضي على قدرتها على نشر الإرهاب في كل أنحاء العالم، من دون أن يحدد الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد الدول التي توعدها، حتى أنه لم يذكر أي بلد بالاسم.
1: وأوضح الرئيس الأمريكي أن العديد من السفن تعبر مضيق هرمز الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة بشكل كامل، وأن كميات كبيرة من النفط تمر عبره، مشيرا إلى أن دولا وجدت بدائل للنفط من خلال شراء النفط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة قد تجري محادثات مع إيران في مرحلة ما.
0: ومع تشديد محافظ البنك المركزي الإيراني على أن بلاده لا تصدر النفط في الوقت الراهن، أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن القوات الأمريكية أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا، وهو نجاح ملحوظ حتى في ظل استمرار حال الجمود في الحرب الأوسع نطاقا.
1: وكشف الموقع عن أنه في إطار هذه العملية التي بدأت منذ أسابيع عدة دخلت وخرجت ما بين 15 و 20 ناقلة نفط من المضيق عبر قناة جنوبية على طول ساحل عمان.
0: وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: الأمريكيين سيطروا على الممر الجنوبي لهرمز منذ شهرين، وقد يشكل الحرس الثوري مصدر إزعاج، لكنهم لا يسيطرون على المضيق، نحن نسيطر عليه.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إنه إذا لم نكن مستعدين للحرب فالمفاوضات لن تكون لها نتيجة، معتبرا أن الولايات المتحدة تعيش حالة عجز وستفقد مصداقيتها مصداقيتها سواء بخروجها من الحرب أو بمواصلتها وفق تعبيره.
0: وفي ظل جمود المفاوضات مع واشنطن وتبادل الرسائل عبر وسطتي قطر وباكستان، تم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني المشير عصام منير.
1: وسط هذه الأجواء، كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن الانقسامات داخل النظام الإيراني حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد لوقف النار مع الولايات المتحدة، رغم عقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اجتماعا نادرا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات.
0: وبحسب الصحيفة، فإن بازشكيان كان هدد بالاستقالة إذا لم يسمح له بلقاء خامنئي، سعيا للحصول على دعمه وتوضيح موقفه من مستقبل المواجهة مع واشنطن في ظل خلاف متصاعد بين جناح رئاسي يميل إلى إنهاء الحرب ومعسكر من المتشددين داخل الحرس الثوري يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية.
1: إلى الصراع الخفي بين إسرائيل وتركيا والذي كاد أن ينفجر عسكريا، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أوضحت موقفها في شأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل.
0: وفي إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف الثلاثاء الماضي مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب، أضاف: يبدو أنهم لم يسمعون جيدا، فحرصنا على أن يفهموا بشكل أفضل.
1: في المقابل، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن ربط الضربة الإسرائيلية بوجود عسكري تركي في القاعدة لا تدعمه الأوضاع على الأرض كما كانت عليه في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي حشد عسكري تركي في القاعدة التي قال أنها كانت خالية إلى حد كبير ولم تكن خضعت لإعادة التأهيل الكاملة أو دخلت حيز التشغيل التام بعد.
0: الشيباني أكد أن الأعمال القائمة فيها كانت لا تزال في مرحلة إعادة التأهيل، وأنه لم تكن هناك أي نية لإنشاء قاعدة تركية هناك أو إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية في الموقع.
1: أضاف الوزير السوري أنه أوضح لإسرائيل أن حكومته لا تتعاون مع تركيا لحشد وجود عسكري في القاعدة الجوية، إلا أن إسرائيل مضت قدما وشنت هجوما على الموقع، واصفا ما حدث بأنه كان غير مبرر.
0: وأمس كشفت وكالة رويترز عن أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيباني في 14 من الحلي ناقشا فيه الوجود العسكري التركي في سوريا.
1: ونقلت عن مصادر أن المكالمة تمثل أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع. أخبار الرياضة. حاليا قرر الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بجلسته اللي عقد امبارح بالبترون رفع عدد اللاعبين الأجانب ببطولة لبنان للموسم المقبل للاعبين أجنبيين بدلا من واحد، وذلك بخطوة بتهدف لتعزيز مستوى المنافسة وتطوير البطولة. دوليا، سجل اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم اللي عمره 18 سنة أول أهدافه مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني خلال المباراة اللي جمعته مع فريقه السابق الأهلي المصري ضمن كأس جوان جامبر الودية لكرة القدم، واللي أحرز برشلونة لأبع على حساب الأهلي بنتيجة 2-1. وكان لافت رفض حمزة الاحتفال بالهدف احتراما لنادي السابق اللي شهد بداية مسيرته الكروية بلقطة لقت اهتمام كبير خلال المباراة.
2: بعيدا من السياسة،
0: في هزة جديدة تضرب المنطقة بعد 5 أيام فقط من زلزال مدمر خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، وفيد عن وقوع هزة بقوة 5.8 درجات مدينة روتنج عند الطرف الغربي من جزيرة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الهزة الجديدة.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية بتتخطى معدلاتها الموسمية اليوم وبتبلغ ذروتها بكرة الجمعة وبتستمر حتى نهاية الأسبوع. إذن اليوم الحرارة على الساحل بين 26 و 33 درجة، على الجبال بين 19 و 31 درجة، وبالداخل بين 20 و 37 درجة.
0: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: عون يلتقي البابا قبل الظهر وبر يتحدث عن أكبر خطيئة وجريمة، رجي استمرار وجود شيباني كشخص غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح، ترامب يعلن حربا اقتصادية على إيران وأي دولة تساعدها. أخرج النشرة تونس فير، نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: نجدد التحية وإليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 20 آب 2026. في عناوين النهار: عون في روما وفرنسا تزخم مؤتمر دعم الجيش، رجي للنهار بقاء شبان يخالف قرارا سياديا. في عناوين الديار: التسويات مجمدة والتصعيد مطلب إسرائيلي وتباعد بين عون وجعجع. في عناوين الأخبار: ترامب البزنس مع الصواريخ، تحذيرات إيرانية من أي مساعدة للأمريكيين، أبو ظبي تعود إلى التصعيد لكسر الجرة مع طهران. في عناوين الشرق: قانون الإعلام انتقم من الإعلام الشرعي وكرم الإعلام غير الشرعي. بري للأمريكيين لينسحب الإسرائيلي وأنا أضمن انتشار الجيش. في عناوين نداء الوطن: عون يحرك مسار واشنطن من روما. وفد اقتصادي إماراتي رفيع في بيروت، رسالة ثقة بلبنان. في عناوين اللواء: عون يلتقي البابا اليوم وتفاهم لبناني حول السلاح إذا التزمت إسرائيل. بري يعرض وساطة لتجنب معركة علي الطاهر ومؤتمر دعم الجيش استكمال لاتفاق الإطار. في عناوين صحيفة الجمهورية: واشنطن لتحديد منطقة تجريبية جديدة. جبهات لبنان وهرمز واليمن على صفيح ساخن. في الأنباء الكويتية: عون تلقى دعوة رسمية من ماكرون للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدعم الدولي للبنان. استهداف المواقع الأثرية في الجنوب اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد. في الرأي الكويتية: بري يستنجد بترامب ويغطي التجريبية وتسلم الجيش اللبناني علي الطاهر. في الجريدة الكويتية: لبنانية الأصل تنضم إلى سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة. بري يتمسك بمبادرته لسحب السلاح ومعادلة حزب الله تسد أفق الحل. في الشرق الأوسط: بري يضع وقف الحرب عهدة واشنطن ويربط انتشار الجيش بالانسحاب الإسرائيلي. لبنان يسلم سوريا لواء من عهد الأسد في أول عملية من نوعها منذ سقوطه.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار صحيفة النهار: أجرت المديرية العامة للأمن العام تحسينات كبيرة على السجون والنظارات التي تتبع لها، وقد تفقد المدير العام اللواء حسن شقير عددا منها للتأكد من مطابقة التقارير المرفوعة إليه أرض الواقع. يتنافس 8 مرشحين على رئاسة اتحاد العائلات البيروتية، ولم يسبق أن بلغ هذا العدد من المرشحين الذين يكثفون اتصالاتهم لكسب الأصوات. من المتوقع أن تصل إلى لبنان نحو 1000 شاحنة محملة بالنفط العراقي في إطار سياسة بغداد توزيع المخزون من النفط بعد تعثر عمليات التصدير وعدم توافر أماكن تخزين كافية. قال خبير سياسي إن كل المعطيات تشير بأن الحرب واقعة لا محالة، إذ أن أمريكا تصعد وإيران باتت لا تريد التفاوض الذي لم تلتزم واشنطن بنتائجه. في أسرار اللواء: دار جدال ساخن بين وزيرة خدماتية ووزير سابق محسوب على المحور القديم على خلفية الأداء والموجبات. في أسرار نداء الوطن: تكشف مصادر موثوقة أن عدد من قادة الصف الأول في النظام السوري السابق لا يزالون موجودين داخل الأراضي اللبنانية نافية ما تردد عن فرارهم إلى روسيا، وبحسب المصادر فإن هؤلاء الأشخاص يحميهم الفصيل الإيراني داخل موقع سري في الضاحية الجنوبية. تسود حالة استياء بين أهالي النبطي بعدما فوجئوا بقيام عناصر ميليشياوية بخلع أبواب المنازل

0: شكرا للمتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زري.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي، الخميس الساعة الواحدة.
1: خبر السابعة والربع.
0: قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عن ملف تسليم اللواء في جيش النظام السوري البائد عادل عيسى للسلطات السورية: أنا نفذت القانون والاتفاقات المبرمة بين لبنان وسوريا عام 1951 حيث سلم عيسى للسلطات السورية وبات في دمشق منذ ليل أمس الأول. أضاف أن قرار تسليمه اتخذ بعد ورود ملفه من القضاء السوري والذي تضمن الاتهامات والتوثيقات التي يتهم بها من قبل القضاء السوري أثناء توليه مسؤولياته العسكرية في دار الزور والرقة، كما يتضمن الملف اعترافات تطال عيسى أدلى بها الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دار الزور اللواء سهيل دعاس حسن علي: وأنا حققت شخصيا مع عيسى لأكثر من ساعتين وطلبت ضمانات من الجانب السوري حول نيله حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه. كما أكد القاضي الحاج أنه على تواصل مستمر مع القائم بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع انطلاقا من التعاطي المؤسساتي بين بيروت ودمشق ونظرا لحجم الملفات التي تداخل بين البلدين، مضيفا أن التواصل بينه وبين الهزاع كان مفيدا لحل الكثير من الملفات مثل ملف المحكومين السوريين وملف استرداد عيسى. أما في شأن ملف انفجار مرفأ بيروت والقرار الاتهامي المرتقب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أوضح المدعي العام التمييزي أن النيابة العامة تعكف حاليا على عداد مطالعتها في الأساس عبر المحامي العام القاضي محمد صعب، معربا عن أمله في إنجاز المطالعة قبل نهاية العام الحالي ورافضا الاستباق أو الخوض في سيناريوهات مسبقة حول المذكرات والادعاءات بحق 71 مدعى عليهم قبل صدورها بشكل رسمي، حيث اختتم بمقاربته القانونية الهادئة بالقول: بس يجي الصبي من صلي على النبي.

برجك اليوم على لبنان الحر. لبنان الحر، أطيب التحيات لكل المستمعين من فريدي ومن أنارين. برج الحمل بتحس إنه الأمور عم تمشي أسرع مما هي من المتوقع إنها تمشي، وهيدا الشيء لصالحك إذا بقيت مركز. ما ترد على أي استفزاز وخلي أفعالك تحكي عنك. برج الثور، نهارك هيدي ولكنه منتج، فرصة صغيرة بتلفت انتباهك وما بدأ إلا خطوة جريئة منك حتى تكبر. عاطفياً كلمة حنونة رح تنعش العلاقة. برج الجوزة، اليوم مناسب للاجتماعات وأيضاً للقاءات، قدرتك على الإقناع اليوم كتير عالية، استغلها بالوقت المناسب وبالمساء عندك خبر رح يحسن لك مزاجك. برج السرطان، بتترك خلفك هم كان شاغلك، ما ترجع تفتح صفحات انت سكرتها لأنه المرحلة اللي جاية أفضل إذا اطلعت لقدام. برج الأسد، يوم مليان حركة ونشاط لكن ما تحمل نفسك فوق طاقتها، شخص قريب رح يفاجئك بدعم ما كنت أبداً ناطره. برج العذراء، ترتيبك للأمور بيوفر عليك وقت وجهد، مالياً عندك انفراج اليوم بس بسيط، بس معه رح تحس بأطمئنان أكبر. برج الميزان، ابتسامتك بتفتح القلوب واليوم مناسب لأي لقاء أو مصالحة، ما تضخم مشكلة أصغر من حجمها. برج العقرب، الحاسة السادسة اليوم عندك رح تدلك على القرار الصح، إذا حسيت إنه الوقت مناسب للتغيير فما تتأخر لأنه هيدا الشيء لصالحك. برج القوس، في فرصة لتتعلم شيء جديد اليوم أو حتى تستفيد من تجربة شخص قريب، حافظ على حماسك بس خفف من السرعة. برج الجدي، بتحصد نتيجة تعب قديم ويمكن تسمع خبر كنت ناطره إلك زمان، بس المساء رح يكون مناسب للراحة ولا لمة حلوة. برج الدلو، يوم بيحمل تغيير بسيط ولكن إيجابي، فكرة جديدة بتكبر إذا شاركتها مع الشخص المناسب. أخيراً مع برج الحوت، هدوءك بيخليك تتصرف بحكمة بكل مواقف، عاطفياً التقارب بيزيد إذا تركت العناد على جنب. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر، وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الاثار الصليبية، انما حد الاثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكا بحامات تحديدا على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح، وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتابل أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير قريتها كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم بيعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة ال25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر سباق التفاوض والحرب من تلة علي الطاهر إلى مضيق هرمز السيادة اللبنانية قرار استراتيجي حاسم أم ورقة سياسية للمساومة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية العبيد يعرب صخر حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1

0: من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: انطلق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. العناوين: لقاء عون بابا قبل الظهر وباريس تكسر عزلتها، مشيدا بمواقف رئيس الجمهورية جابرييل ترامب مستعد للحوار مع حزب الله لإنهاء الصراع. بري يؤكد أهمية اليونيفيل ويتحدث عن أكبر خطيئة وجريمة. رجي: استمرار وجود شيباني كشخص غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح. القاضي الحاج: حزب الله أو غيره سواء أمام القانون والتمييزية تلتزم بقرارات الحكومة. ترامب يطلق حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران وأي دولة تساعدها. الشيباني: سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال قبل استهداف أبو الظهور. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لن يتطور الكباش الأمريكي والإيراني في المرحلة الحالية إلى حرب عسكرية متجددة، بدليل أن الرئيس دونالد ترامب قرر تصعيد ضغوطه الاقتصادية على نظام طهران عبر إعلانه حربا اقتصادية غير مسبوقة ضدها، شاملا كذلك أي دولة تدعمها. والحصار البحري الخانق فعل فعله، فاعترف محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لا تصدر النفط في الوقت الراهن، في مقابل إنشاء القوات الأمريكية ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا عبر قناة جنوبية على طول ساحل سلطنة عمان. لبنانيا، لقاءات رئيس الجمهورية في الفاتيكان وروما تتصدر الواجهة، في حين تسعى باريس لخرق الحصار المفروض عليها أمريكيا وإسرائيليا من خلال اجتماع لدعم القوات المسلحة اللبنانية في بداية النصف الثاني من أيلول المقبل، لعلها تنجح في الدخول مجددا على خط الملف اللبناني كشريك فاعل في أي مرحلة تفاوضية مستقبلية. دبلوماسيا، حسم وزير الخارجية قضية وجود السفير الإيراني غير المعتمد في لبنان، مؤكدا أن أي حديث عن تجديد تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا هرطقة قانونية، وأن استمرار وجوده بعد اعتباره شخصا غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية. البداية من إيطاليا.
1: ففي الفاتيكان يلتقي قداسة البابا لاون الرابع عشر في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يجتمع غدا في روما مع نظيره الإيطالي ورئيسة وزرائه، مع الإشارة إلى أن إيطاليا تندرج في لائحة الدول المرشحة للمشاركة في عمليات التحقق من نزع السلاح في المناطق التي سيشملها تنفيذ عملية المناطق التجريبية في الجنوب. كما يلتقي عون أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
0: وفي باريس، المعزول أمريكيا وإسرائيليا عن ملف لبنان التفاوضي، يعقد في 17 من أيلول المقبل الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة قادة القوات المسلحة في عدد من الدول، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والخبراء.
1: وقد تسلم الرئيس عون رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة لبنان للمشاركة فيه، إضافة إلى عرض لأهمية الاجتماع في دعم الجيش اللبناني من أجل تمكينه من امتلاك القدرات والموارد اللازمة ليطلع بمسؤولياته بفعالية، الأمر الذي يتطلب دعما دوليا وجهدا جماعيا لتلبية حاجاته العملية والمعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات وفقا للأولويات وخطة العمل والحاجات التي حددها الجيش اللبناني.
0: رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إدوارد جابرييل أشاد بموقف الرئيس عون، مؤكدا أنه اتخذ قبل عام خطوة جريئة بالدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة مع الإسرائيليين، ومعتبرا أن لبنان كان أمام خيارين، إما سلوك طريق المحادثات وإما مواجهة مزيد من الدمار.
1: أضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإجراء حوار مع حزب الله إذا كان ذلك يؤدي إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا ترى الحزب جادا بما يكفي حتى الآن للدخول في مثل هذه المحادثات.
0: وتابع أن وفد المجموعة تحدث في الأسبوع الحالي مع مسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية في بيروت، وأن هؤلاء أكدوا بدورهم أن ترامب جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع الحزب.
1: وفيما يتعلق بالوضع جنوبا، شدد جابرييل على أن الجيش اللبناني قادر على تولي مسؤولياته والانتقال إلى مناطق نموذجية أخرى عندما يحين الوقت المناسب، وأن على الولايات المتحدة دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من القيام بهذه المهمة.
0: وفي المقابل أكد السفير جابرييل أن إسرائيل مطالبة أيضا بمعالجة مسألة انسحابها من الأراضي اللبنانية، وأن حجم القتل والدمار حتى الآن بات كبيرا.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد الأهمية البالغة لوجود اليونيفيل في الجنوب والدور المنوط بها لجهة حفظ الأمن جنوبا ومؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار على كامل الأراضي حتى الحدود الدولية وفق منطوق القرار 1701.
0: بري قال أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب اليونيفيل، حيث أن هذا الانتهاء يعني نصف 1701 الذي تتعاظم الحاجة في هذه المرحلة إلى تطبيق مندرجاته كاملة واستمرار القوى الدولية في مهامها.
1: وحذر رئيس المجلس من نوايا إسرائيل ومخاطر ما تقوم به في الجنوب، خصوصا لناحية اعتداءاتها المكثفة على البلدات والقرى وأحيائها المدنية والسكنية وعمليات التفجير لقرى الجنوب التي لا تدمر بنيانها العمراني وأعدام الحياة فيها في صورة كاملة فحسب، بل تحدث صدوعا وتفسخات خطيرة جدا في أسسها.
0: الرئيس بري كان وضع وفد أمام وفد American Task Force for Lebanon معادلته الآتية: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل إلى الحدود الدولية، ثم انتشار الجيش اللبناني فورا جنوب الليطاني بحيث يصبح القوة الوحيدة الحاملة للسلاح والممسكة بالأمن في المنطقة.
1: وأبدى بري اهتماما بإنجاح تجربة المناطق التجريبية، رابطا نجاحها بقبول إسرائيل بسيطرة الجيش على علي الطاهر بما يحول دون استمرار العمليات العسكرية وتوسع الدمار.
0: وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الرئاسات اللبنانية الثلاث، مشددا على دعم مصر لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وعلى ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية الذي تعتبره مصر الهدف الأساس لأي تحرك أو مفاوضات مرتبطة بالوضع في لبنان، ومؤكدا أن هذا الموقف يحظى بتوافق بين الرئاسات والقوى السياسية اللبنانية.
1: كما شدد الوزير المصري على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، لافتا إلى أن القاهرة تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف دعم الاستقرار اللبناني ومنع تجدد التصعيد.
0: وعلى مدى يومين بين 26 و 27 من الحليل تستضيف الهيئات الاقتصادية وفدا اقتصاديا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجي للبحث في دعم لبنان في مساعيه الرامية إلى تعزيز صموده والانطلاق في مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي.
1: وسيوقع الوفد في خلال زيارته لبنان اتفاقات مع القطاع الخاص، إضافة إلى اقتراحه بتقديم وتطوير خدمات في المطار والمرافق وعند المعابر الحدودية.
0: عشية انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في بيروت علي رضا شيباني في 24 من الحلي الذي كان لبنان رفض اعتماده أصلا واعتبره ديبلوماسيا غير مرغوب فيه، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي ديبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها.
1: وبالتالي تابع رجي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية.
0: وشدد وزير الخارجية على أن أي حديث عن استمرار سريان تأشيرة شيباني أو إمكان تجديدها لا يعتد به قانونا ولا يمكن أن يشكل أساسا لاستمرار وجوده في لبنان.
1: وتابع أن استمرار وجوده على الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار اعتباره شخصا غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية، وهذا القرار نهائي وواجب النفاذ ولا يقبل استثناء أو تأويلا أو التفافا عليه، كما لا يمكن إخضاعه لأي تسوية أوضاع تحت أي مسمى.
0: رجي شدد على أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية في لبنان تبدأ بامتثال طهران لقرارات الدولة اللبنانية واحترام سيادتها وقرارات مؤسساتها وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول.
1: كما شدد على ضرورة وقف المسؤولين الإيرانيين تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، وآخرها المواقف التي صدرت عن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف قبل يومين، مؤكدا أن احترام سيادة لبنان وقرارات دولته يشكل الأساس لأي علاقة دبلوماسية طبيعية بين البلدين.
0: وحزب الله أو غيره الجميع سواء أمام القانون حين يتعلق الأمر بحيازة السلاح في الداخل، كما قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي أضاف: أنا لست مدعيا عاما تمييزيا لدى الحزب أو أي حزب آخر في لبنان، أنا نائب عام تمييزي لدى الجمهورية اللبنانية فقط.
1: وأكد مستشهدا بوقائع ميدانية ومداهمات نفذت بناء على إشاراته القضائية كما حدث في منطقة رأس النبع التي تبين أن المتهمين فيها ينتمون لصفوف حزب الله.
0: وعما تردد عن استنابات قضائية لتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة في الجنوب، أجاب القاضي الحاج أنه لم يتلقى بعد أي طلبات رسمية حتى اللحظة بهذا الخصوص من الجيش اللبناني، وفي حال ورود أي طلب فإن المعيار الوحيد لبته هو مدى شرعيته ووجود شبهات جدية حول تخزين أسلحة داخل تلك الممتلكات بحسب ما يرد من الأجهزة الأمنية المختصة والجيش، وبناء على ما يرد يعطي الإشارة اللازمة.
1: وشرح الحاج أن التمييزية تلتزم بالقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تجرم حمل السلاح خارج إطار الدولة، وهذا يعطي القضاء الحق الحصري والسيادي في تقدير وجود الجرم من عدمه بعيدا من التوظيف الميداني، مؤكدا أنه سينفذ القرار السياسي والقانون في حال وردت معلومات عن أي مخزن للسلاح في أي منطقة كانت.
0: وفي ملف مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله والتقارير عن تبييض أموال، أوضح القاضي الحاج أن النيابة العامة لا تتحرك بناء على رغبات أو طلبات لأي أحد ما لم تقترن بمعطيات قانونية متماسكة، مشترطا لفتح هذا الملف ورود تقارير رسمية صادرة عن مصرف لبنان أو الأجهزة الأمنية تفيد بوجود حركة مالية مشبوهة أو شبكات لتبييض الأموال.
1: في جديد الميدانيات، غارات فجرا على بلدة كفر رومان وتلت علي الطاهر منطقة الدبشي، فضلا عن قصف مدفعي من عيار 240 ملمتر من مربض روب 30 على علي الطاهر. واستهدفت القذائف المدفعية أيضا وادي سلوقي لجهة بلدة تولين.
0: ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة الخيام إلى غارة على بلدة المنصور قضاء سور، وعمليات تمشيط متواصلة بالأسلحة الرشاشة في البلدة وتجريف في محيطها، وسط معلومات عن توغل بري للجيش الإسرائيلي وقصف مدفعي على بلدة صربين قضاء بنت جبيل. كما شملت التفجيرات الضخمة بلدات كفر تبنيت وزوطر الشرقية وطلوسي وبني حيان.
2: عين على العالم.
1: تزامنا مع تشديد الجيش الأمريكي إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، لافتا إلى أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق عليها.
0: وقال أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة، وسيكون هذا بمثابة يوم الإنزال الاقتصادي كما حدث في يوم إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية.
1: أضاف: نحن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائنا إلى جانب الولايات المتحدة لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، مشددا على وجوب أن يتوقف تهريب النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية.
0: وتابع ترامب أن الإيرانيين أخفقوا في اغتنام الفرصة وأن إيران باتت معلقة بخيط رفيع، لافتا إلى أنه لم يمنحها أحد فرصة لإبرام اتفاق أكبر من تلك التي منحتها الولايات المتحدة، ومكررا أن البحرية الإيرانية تلاشت وأن قواتهم الجوية دمرت ومصانعهم العسكرية تحولت إلى ركام وعملتهم فقدت قيمتها. وختم أن هذه الإجراءات التاريخية ستشل حركة إيران وتقضي على قدرتها على نشر الإرهاب في كل أنحاء العالم، من دون أن يحدد الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد الدول التي توعدها، حتى أنه لم يذكر أي بلد بالاسم.
1: وأوضح الرئيس الأمريكي أن العديد من السفن تعبر مضيق هرمز الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة بشكل كامل، وأن كميات كبيرة من النفط تمر عبره، مشيرا إلى أن دولا وجدت بدائل للنفط من خلال شراء النفط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة قد تجري محادثات مع إيران في مرحلة ما.
0: ومع تشديد محافظ البنك المركزي الإيراني على أن بلاده لا تصدر النفط في الوقت الراهن، أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن القوات الأمريكية أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا، وهو نجاح ملحوظ حتى في ظل استمرار حال الجمود في الحرب الأوسع نطاقا.
1: وكشف الموقع عن أنه في إطار هذه العملية التي بدأت منذ أسابيع عدة دخلت وخرجت ما بين 15 و20 ناقلة نفط من المضيق عبر قناة جنوبية على طول ساحل عمان.
0: وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: نسيطر على الممر الجنوبي لهرمز منذ شهرين، وقد يشكل الحرس الثوري مصدر إزعاج، لكنهم لا يسيطرون على المضيق، نحن من نسيطر عليه.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إنه إذا لم نكن مستعدين للحرب فالمفاوضات لن تكون لها نتيجة، معتبرا أن الولايات المتحدة تعيش حالة عجز وستفقد مصداقيتها سواء بخروجها من الحرب أو بمواصلتها وفق تعبيره.
0: وفي ظل جمود المفاوضات مع واشنطن وتبادل الرسائل عبر وسطتي قطر وباكستان، تم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني المشير عصام منير.
1: وسط هذه الأجواء كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن الانقسامات داخل النظام الإيراني حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد لوقف النار مع الولايات المتحدة، رغم عقد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان اجتماعا نادرا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات.
0: وبحسب الصحيفة فإن بسشكيان كان هدد بالاستقالة إذا لم يسمح له بلقاء خامنئي، سعيا للحصول على دعمه وتوضيح موقفه من مستقبل المواجهة مع واشنطن في ظل خلاف متصاعد بين جناح رئاسي يميل إلى إنهاء الحرب ومعسكر من المتشددين داخل الحرس الثوري يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية.
1: إلى الصراع الخفي بين إسرائيل وتركيا والذي كاد أن ينفجر عسكريا، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أوضحت موقفها في شأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل.
0: وفي إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف الثلاثاء الماضي مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، أضاف يبدو أنهم لم يسمعون جيدا فحرصنا على أن يفهموا بشكل أفضل.
1: في المقابل أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن ربط الضربة الإسرائيلية بوجود عسكري تركي في القاعدة لا تدعمه الأوضاع على الأرض كما كانت عليه في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي حشد عسكري تركي في القاعدة التي قال إنها كانت خالية إلى حد كبير ولم تكن خضعت لإعادة التأهيل الكاملة أو دخلت حيز التشغيل التام بعد.
0: الشيباني أكد أن الأعمال القائمة فيها كانت لتزال في مرحلة إعادة التأهيل وأنه لم تكن هناك أي نية لإنشاء قاعدة تركية هناك أو إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات عسكرية في الموقع.
1: أضاف الوزير السوري أنه أوضح لإسرائيل أن حكومته لا تتعاون مع تركيا لحشد وجود عسكري في القاعدة الجوية، إلا أن إسرائيل مضت قدما وشنت هجوما على الموقع واصفا ما حدث بأنه كان غير مبرر.
0: وأمس كشفت وكالة رويترز عن أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيباني في 14 من الحالي ناقش فيه الوجود العسكري التركي في سوريا.
1: ونقلت عن مصادر أن المكالمة تمثل أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
0: في العلاقات الأمريكية الكورية وفي تصريحات جاءت بعد أيام من توجيه البنتاغون بخفض المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، أعلن الرئيس الأمريكي عزمه الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ في وقت لاحق من العام الحالي، لافتا إلى أن علاقات جيدة تربط الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية.
1: وإذ أكد أنه على وفاق جيد مع كيم، لفت إلى أن كوريا الشمالية ستنتبه إلى تصرفاتها ما دامت الولايات المتحدة تحظى برئيس ذكي، مضيفا أنه إذا كان لدينا رئيس غبي فمن المحتمل ألا يتصرف بهذه الطريقة الجيدة. وتابع أن لدى كيم 57 سلاحا نوويا قويا للغاية وأنه كان ينبغي ألا يسمح بحدوث ذلك أبدا لكنه بات يمتلكها.
0: وقد جاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من قول كيم يو جونغ زعيمة شقيق زعيم كوريا الشمالية أو شقيقة زعيم كوريا الشمالية أنها ليست على علم بأي اتصالات في الآونة الأخيرة بين زعيمي البلدين، وأنه على الرغم من أن العلاقة بينهما عظيمة حقا فإن واشنطن لا تجري مناورات مع سيول مما يهدد الأمن القومي لبيونغ يانغ.
1: أخبار الرياضة. محليا قرر الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بجلسته لعقد امبارح بالبترون رفع عدد اللاعبين الأجانب ببطولة لبنان للموسم المقبل للاعبين أجنبيين بدلا من لاعب واحد، بخطوة بتهدف لتعزيز مستوى المنافسة وتطوير البطولة. هذا شيء توني كنا شفناه بالباسكتبول، كل ما عم بيرتفع عدد الأجانب عم تصير اللعبة أحلى، فبلاعب أجنبي واحد بطولة لبنان كانت بحاجة بعد لمزيد من الارتفاع مستوى والأداء، كان الاستعانة بلاعب أجنبي تاني للموسم اللي جاي، وهيدي خطوة يشكر عليها الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة. بخبر تاني دولي، سجل اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم اللي عمره 18 سنة أول أهدافه مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني خلال المباراة اللي جمعته مع فريقه السابق الأهلي المصري ضمن كأس جوان كامبر الودية لكرة القدم، واللي أحرز برشلونة الأبا على حساب فريق الأهلي المصري بالذات بنتيجة 2-1. وكان لافت رفض اللاعب حمزة الاحتفال بالهدف احتراما لناديه السابق اللي شهد بداية مسيرته الكروية، وذلك بلقطة لاقت اهتمام وتفاعل كبير خلال المباراة.
2: بعيدا من السياسة،
0: ابتلع انهيار أرضي أكثر من 100 شخص حتى الساعة في منجم ذهب غربي جمهورية أفريقيا الوسطى.
1: في هزة جديدة تضرب المنطقة بعد 5 أيام فقط من زلزال مدمر خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، أفيد عن وقوع هزة بقوة 5.8 درجات مدينة روتنج عند الطرف الغربي من جزيرة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء هذه الهزة الجديدة.
0: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. وضحايا السير بلبنان إلى تزايد، مظبوط جورج؟
1: للأسف طوني، يعني غرفة التحكم المروري أفادت عن وقوع 7 قتلى و21 جريح ب15 حادث السير خلال ال24 ساعة الماضية. يعني بمعدل كل ساعة طوني في قتيل يا جريح، هذا شيء عن جد لافت وخطير. معظمنا عم بكون
0: الفئة الشبابية أو
1: الفئة الشبابية، وأكيد السرعة الفائقة الزايدة الجنونية هي اللي عم بتسبب كل هالضحايا. عن جد ما بعرف هون إذا بيكون الحق، يعني وقت عم شوفي عدد ضحايا تحت 18 سنة ما عم بعرف إذا بيكون الحق عليهم ولا الحق على أهلهم اللي عم يستلموا سيارة ما معهم دفتر وما عندهم الخبرة، وعم نشوفهم على للأسف عم يعني على التواصل الاجتماعي عم نشوف صور فيديو عن سرعة جنونية أدت لحوادث راح فيها ضحايا
0: أكثر بالفعل. يعني كمان
1: هذا اللي عم بحكي فيه، يعني هون دور الأهل كتير كتير مهم بالتوعية والمراقبة. للأسف عن جد رقم كبير، 7 قتلى وواحد وعشرين جريح خلال 24 ساعة الماضية، يعني ربنا يستر ويلطف مثل ما بيقولوا. بالنسبة لحركة السير، هي حركة ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي، كثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت ومستديرة الدورة، وأيضا كثيفة من خلدي باتجاه الأنفاق وأنفاق مطار بيروت، ناشطة من الكحالي باتجاه الجمهور وصولا لمستديرة الصيد. أما الحركة فما زالت طبيعية على التقاطعات والإشارات ضمن العاصمة بيروت.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: لقاء عون البابا قبل الظهر وباريس تكسر عزلتها، مشيدا بمواقف رئيس الجمهورية جابرييل ترامب مستعد للحوار مع حزب الله لإنهاء الصراع. بري يؤكد أهمية اليونيفل ويتحدث عن أكبر خطيئة وجريمة. رجي استمرار وجود شيباني كشخص غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح. القاضي الحاج حزب الله أو غيره سواء أمام القانون، والتمييزية تلتزم بقرارات الحكومة. ترامب يطلق حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران وأي دولة تساعدها. الشيباني سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال قبل استهداف أبو الظهور. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع. يلتقي قداسة البابا لوون الرابع عشر في العاشرة ونصف من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الأهمية البالغة لوجود اليونيفيل في الجنوب والدور المنوط بها لجهة دورها الأساس في مؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار على كامل الأراضي حتى الحدود الدولية وفق منطوق القرار 1701. بري قال إن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب اليونيفيل، حيث أن هذا الإنهاء يعني نسف القرار 1701 الذي تتعاظم الحاجة في هذه المرحلة إلى تطبيق مندرجاته كاملة واستمرار القوة الدولية في مهامها. وحذر رئيس المجلس من نوايا إسرائيل ومخاطر ما تقوم به في الجنوب، خصوصا لناحية اعتداءاتها المكثفة على البلدات والقرى وأحيائها المدنية والسكنية وعمليات التفجير لقرى الجنوب التي لا تدمر بنيانها العمراني وأعدام الحياة فيها في صورة كاملة فحسب، بل تحدث صدوعا وتفسخات خطيرة جدا في أسسها.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

لكل مستمعينا وين ما كنتوا، صباح الخير. نهار جديد بيجمعنا إن شاء الله، نهار ما بيحمل إلا السلام وراحة البال لكل متابعينا وين ما كنتوا. إذا ملاحظين آب عم بيكرش كارج عن جد، شو هالخبرية هاي؟ كيف أيامنا كلها عم تكرش كارج؟ نحنا رح نصير ب يعني آخر السنة تقريبا، ملاحظين آب أيلول تشرين تشرين خلصت السنة، شو بعد فيه؟ ما بعرف إذا عنا نحنا الضغوط والمشاكل والقصص عم تخلينا على طول معجوقين وملتهيين وما عم نحس بالأيام كيف عم تمروا، حتى الكل عم بيقولوا إنه هيدي السنين من عمرنا عم بتروح.

معكم للعشرة إلى ربع بتوقيت بيروت مع حلوة لبنان سيدي مخلوف. إنما اليوم الحلقة كليا بعيدة عن السياسة. الحلقة ما فيها شيء سياسي بالمرة بالمرة، أوكي؟ نحكي على 09-218-233 وبنتواصل كمان برسائل صوتية على 70-959-111.

0: اسمعوا الموضوع. بيواجه لبنان تحديات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والأمني، وبيرتبط معدلات ارتفاع الجريمة بالعوامل الاقتصادية السياسية والاجتماعية، كل هول بيرتبطوا مع بعضهم. في مؤشر حالات الانتحار عم بيسجل ارتفاع كبير، وصل لل 31.5% هالسنة من 38 حالة انتحار بين أدار وأيار بال 25، عم نحكي سنة 25، وصل هالسنة ل 50 حالة. تصوروا من 38 ل 50 حالة، عم نحكي بس بأدار وأيار بال 26. إضافة للانتحار منلاقي أي خلاف حتى عائلي بيتطور لاستعمال سلاح وإطلاق نار وقتل، يعني صف الواحد بيستسهل القتل بلبنان كتير هينة. وبمجال تاني، وبخلال ال 14 ساعة الماضية سجل 7 قتلى و 21 جريح ب 15 حادث سير. شغلي ما هيك؟ شغلي مخيفة. عنا مجموعة أسئلة ورح تناقش فيها كلها سواف، كيف ممكن نحد من الجريمة ونعزز السلام العامي؟ سؤال رقم 2، شو هي العوامل يلي بتوصل للانتحار وشو هي سبل توعية اللبناني؟ والسؤال رقم 3، شي مرة استعملت سلاح وكرمال شو؟ سؤال رقم 4، مين المسؤول عن العدد المتزايد لضحايا السير؟ وخبرونا، نحن هون بدنا تخبرونا، يعني شي مرة عملتوا حادث سير، شو صار، كيف حليتوه، شي مرة طلع صوتكم بهالحادث السير أو أو أو بتعرفوا، يعني قولوا لنا. كمان بدنا من هالناس اللي يعني عملوا محاولات انتحار والحمد لله ما نجحت، انه كمان يخبرونا شو عم بيصير، شو صار معهم، ليش بحسوا هيك، ليه بيتطوروا ليصيروا لمرحلة الانتحار، ليه ما بروحوا عند معالجين اختصاصيين لحتى يوضعوا النقاط على الحروف ويعطون الارشادات اللازمة. يلا 09-218-233 الفويس ميسجز 70-959-1111 خبرونا. بياخد اول اتصال. الو،
1: صباح الشيطاني.
0: صباح النور، اهلين.
1: كيف صحتك؟
0: اهلين
1: حبيبي زياد معك، كيف صحتك؟
0: اهلا زياد
1: حبيب قلبي. ليك بالنسبة لاول سؤال او تاني سؤال، ما بعرف شو هن الانتحار. الانتحار ما بيجي هيك دغري بهالطريقة، الانتحار له عوامله.
0: شو هي العوامل؟ ايه نحن ما عم نقول
1: في عندك بيجي 3-4 عوامل بالاول، اكتئاب، يأس، انزواء، يعني ماني حكيم نفسي بس هيدي كلها
0: نعم
1: بتفوت بخانة الانتحار، لانه هاي ما بتيجي دغري هيك، بدها
0: لا طبعا نحن عم نحكي عن العوامل اللي بتسبق الانتحار، لانه
1: العوامل
0: مش وليد صدفة.
1: الاكتئاب، اليأس، الشوف الغلط قدامه، بضل يشوف اشياء غلط قدامه، وهيدي اللي بتهدي
0: لهالشغلة
1: هاي. أما
0: حتى لك كمان شغلة تانية، في بعض وسائل التواصل بتشجع الانتحار، كنت عم شوف شغلة بالصدفة على موقع، صاروا يخبرون على الحياة التانية قديش حلوة وكذا وكذا وكذا، يعني ممكن كمان تجر.
1: معقولة هي في حياة تانية، عن جد في حياة تانية، في دنيا تانية، بس ما مش هو بيختاره يعني انه هو يروح لعنده دغري.
0: لا طبعا، بس انا عم بقول انه سلبيات التواصل الاجتماعي منه هاي الشغله، انه بيصيروا يسوق وما بعرف ليه بيقولوا لك صور لنا طريقه الاغتيال، كمان شفت حدا عم بقول صوروا طريقه الانتحار، شيء مش طبيعي، شيء فظيع.
1: ما بشجع كتير.
0: اما طبعا ما حدا بشجعها هاي، كيف بتشوف بتشجعها.
1: اما بالنسبه للطرقات، الطرقات
0: حوادث السير،
1: حوادث السير، بدي اوضح شغلي بس مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام اللي نحن عم نتبعها، بتلاقي بتقول 7 قتلى وعشرين جريح، يا خيي ليه 7 قتلى وعشرين جريح؟ هيدا تعميم لكل وسائل الإعلام.
0: لا هيدا أول شيء بدك تقول ضحايا، بس أخبرك شغلي،
1: لا مش كمان ضحايا ولا قتلى،
0: نحن منجيب المعلومات زياد، ما بدنا نعلم هلأ الناس أو الوسائل الإعلام شو يحكوا. بليز خليني بفحوى الموضوع. هني التحكم المروري بيوصلنا هيك الخبر بكل بساطة. أوكي.
1: التحكم المروري مع احترام
0: زياد زياد زياد
1: وعشرين جريح حالتهم خطرة.
0: زياد زياد زياد مش هون الفحوى الموضوع، مش قديش عدد القتلى وشو لازم نقول، لازم نحن نضوي على شغلة مخيفة أكتر. ليش عم يصير عنا هيك؟ مش إنه ليش قلنا 20 قتيل وعشرين جريح. شو الحكي البلا طعمي هذا بشرفك؟
1: لا هلا نحن أنت قلت مبارح كلمة حلوة، أنا متابعك من مبارح، إنه الطرقات عنا صار لها عمرها 60 70 80 100 سنة.
0: طيب.
1: ولا حدا لا في صيانة ولا في شيء ولا في شيء.
0: يا ريت فتني بشيء عم بتكرر اللي أنا عم بقوله.
1: يصير هيك شغلات يعني.
0: يلا شكرا لك زياد، عم نضيع وقت هلا أكتر وأكتر. يلا بياخد باسم.
2: أستاذ طوني صباح الخير.
0: صباح النور
2: سعيد وبونجورك. السبب الرئيسي يا أستاذ طوني الإنسان ما عنده إيمان بالله وما عنده إيمان بالرب، هذا السبب الرئيسي للانتحار. ونقطع الصدر ونهارك سعيد.
0: الانتحار أو حتى الجريمة، كنت عم بقول أنه بأكثر من منطقة بنسمع أنه فلان وفلان تخانقوا أو وصوا بعضهم، فلان تخانق مع مرته أو وصى أو ضربته برصاصة أو بسكينة. يعني عم بتصير شغلات مخيفة، يعني يا الرجال عم بيضرب مرته يا المرأة عم تقوص جوزها، أو بمعظم الحالات يعني الرجال عم بيقوصوا نسوان أو بعنفون. كمان عم نوصل لوقت عم نشوف يوم بعد يوم ناس عم تنتحر. طب يعني شو عم بيصير ببلدنا؟ شو عم بيصير ببلدنا؟ يعني هيدي ما بنقريها بدول العالم، عن جد قليل تنقريها بدول العالم. وتصوروا مبارح يعني في 7 قتلى و21 جريح ب 15 حادث سير، يعني كل ساعة تقريبا قتيل أو جريح. طب هاي نهاية بلبنان اللي هالقد قد شو بيقولوا يعني قد جانح العصفور؟ شو هيدا؟ 09-218-233. ألو
3: ألو
0: أيوة
3: كيفك طوني؟
0: الحمد لله. أهلين
3: معك سهيل.
0: سهيل كيفك يا سهيل؟
3: الموضوع كتير كتير كتير مهم اللي عم تحكي فيه اليوم، خارج عن قصص سياسة وما سياسة. بقول أنا شخص قبل لك أنه الانتحار هو نتيجة ببلش من بيتحضر له الإنسان بكل مراحل حياته.
0: نعم.
3: يعني ببلش
0: يعني على مدى طويل شوي.
3: ببلش بتحرش جنسي صبي عمره 3 سنين من العائلة من القرايبين، ببلش بصبي بينكب برات البيت بيسمع أهله عم بيقولوا أخت الساعة اللي جبنا فيها الولد، ببلش ساعة اللي ساعة الصبي بالإدمان ما كان حدا منتبه له بالبيت لأنه كل البيت كان مثل التفاحة المضروبة من جوا مصوصة بس من برا قشرتها عظيمة. يعني بيوصل الواحد
0: حتى بس على كبر كمان كلها يمكن ما يكونوا موجودين بالفترة السابقة، بس الضغوط الاجتماعية والفقر ما تنسى أكيد الفقر
3: أكيد هيدا كله. ما هو مثل كباية عم بيحطوا فيها مي آخر شيء بالضبطوف، هي مش سبب واحد.
0: طبعا
3: واحد ينتحر لسبب واحد يصار
0: حامل تعرف لك
3: وحامل وحامل وأكيد نسبة الانتحار عند الرجال أكثر من النسوان حتى عالميا.
0: تعرف لك شي حدا عمل محاولة انتحار؟ شو السبب؟
3: أنا عم خبرك واللي خبرتك
0: إياه. عم تخبر عن حالي ومرقت فيها أنت؟
3: هيدي حياتي أنا.
0: أنا
3: فتت أنا وفتت بالإدمان وظهرت وتأهلت.
0: يعني من أنت وصغير تعرضت لتحرش جنسي؟
3: تعرضت لحرش جنسي، تعرضت لاغتصاب، جربت انتحر أنا وصغير، أخذت علبة تراكس علبة أدوية ما بدي أقول اسم
0: قلتها وخلصت. إيه
3: أوكي. فتت عصفان فرنسيس 72 ساعة كان عمري 8 سنين. شفت قصص واحد ملي
0: بثماني سنين جربت انتحر؟
3: ايه اخذت العلبة الادوية مثل ما هي.
0: يا لطيف.
3: وبعدين فت بقصة المخدرات لانه
0: على كبر شوي يعني
3: قريبة على ال 12 سنة 13 سنة
0: كمان.
3: ايه
0: وقدرت تطلع من كل هو كيف؟
3: اهلت.
0: رحت على مركز تأهيل.
3: عملت اثنين تأهيل، عملت اوت بيشنت ثيرابي.
0: نعم.
3: الادمان شيء كثير صعب
0: طبعا.
3: وطلعت على اول مركز ظهرت لبرا رجعت تكاثر. الانديكاسي هي درس واحد بيتعلم منه.
0: طبعا
3: رجعت لقعت على اخر مركز والحمد لله.
0: كتر خير الله. طيب هيدا طلعت من مرحلة الإدمان، كيف طلعت من مرحلة يعني الخضوع لتجربة انتحار؟ هاي شيء وهاي شيء.
3: ايه ليك هيدا ما ظهرت منه بعد.
0: بعد ما ظهرت منه؟
3: لا ما ظهرت منه.
0: اوف.
3: ايه لأنه حامل الأوزان كتير ثقيلة.
0: نعم.
3: الحمد لله أنا بالحياة ماشي حالي وعندي شغلي.
0: قدرت تكفي حياتك الطبيعية، عملت عائلة وكل شيء؟
3: كل شيء. كل شيء. بس بضل في أوجاع جوا، في وجع،
0: في ضل في بضل في جروحات ما صحت.
3: لا لا لا، وخاصة لأنه حقي ما نجيب.
0: نعم. أوكي. شكرا لهال. رحتي مرة على الكنيسة، عالجت حالك بالإيمان والصلاة؟
3: طلعت أول بروجرام هي اللي عملته هو بمركز كريستو ثيرابي.
0: نعم. حلو.
3: أنت شخص معروف يعني.
0: ما استفدت كثير يعني؟
3: لا مبلا. وقفت على إجري سنتين، رجعت من بعدها أنه واحد ما بيتعلم غير من كيسه.
0: انت كسر
3: ما عليش شي سيجارة، وبالسيجارة بتجر ومدري شو، على أساس أنا قوي وصل لي سنتين ووقف. والمدمن مدمن لمدى الحياة.
0: نعم.
3: ما في يرجع يقطع ويعمل، لأنه خلص مدمن إلى الأبد ما بتضبط، بده يقطش.
0: شكرا حبيب القلب لهالتجربة اللي خبرتنا عنها، وبنتمنى كمان تكون عطيتنا دروس كيف لازم نعالج مشاكلنا. يلا الو الو، بياخد اتصال كمان. الو
4: الو.
0: ايوه
4: صباح الخير.
0: صباح النور
4: استاذ طونة.
0: ايوه
4: معك ابو غازي. انا عندي مداخله صغيره لو سمحت. الارسال المحطة ما بيجي بالمنطقة حصبية مرجعيون بشكل متواصل، كتير الإذاعة بتروح وفيه تشويش عليها من الإذاعات العبرية.
0: ايه قالولنا في تشويش من
4: الإذاعات. بدي شو الطريقة بك بتحاولوا تقوي الارسال، وهذا مدخلتي والله يطول عمرك.
0: شكرا لك. خلينا اسمع ريشار.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: يعطيك العافية. معك ريشار. الانتحار هيدا شيء طبيعي بين البشر، لأنه الأمراض النفسية 1% نسبتهم بالعالم أمراض النفسية.
0: نعم.
5: وهو دي عطول معه مرض نفسي عنده تونتاتيف دو سويسيد، يعني بينتحر. الشيء مزعج بهو أمراض النفسية، مش ضروري واحد يكون عنده مشاكل تصير معه مرض. بالعطا مثل الجريب يمكن يكون مرتاح وضعه وما عنده مشاكل عاطفية ومبسوط وبيكمشه. وبالنسبة للسلاح، نحن أنا من الناس اللي بحب كتير السلاح.
0: نعم.
5: وجدي وكذا هيدي ويراتي واللبناني بحب السلاح. عندي صبي كان عمره 14.
0: أيوة.
5: بحب كتير السلاح، ما فيه يعني بشبهنا. شو عملت؟ عملته شرعته، فوته بنادي رماية وبياخد الشهادات وبيدفع.
0: نعم.
5: مصاري.
0: جيد جدا.
5: صار السلاح سبور نوبل،
0: هوبي.
5: صار رياضة إلى رقي.
0: ايه عملتها هوبي بالأول على الصبي. ايه
5: بينزل بيدفع مصاري، بتعلف على ناس، بتكلف كتير مصاري، بتعرف على ناس، صارت هواية وبياخد كيسات وبيعمل رتبني. بس حوادث السيارات مرعبة، أكتر خطر على حياة أولادنا للسرطان ولا الحرب ولا السلاح هو السير.
0: صح.
5: أنا ما بقدر أعمل شيء كفرد، الدولة بدها تعمل بخصوص حوادث السير. في إهمال اليوم، الإهمال. أنا كشخص شو فينا أعمل؟ أوكي علمت ابني وحط سنتور وكل شيء وغيره، وعلى الفقر والتعذير السيارات اللي معه مصاري مش عم بيلحق يعمل أونترتين للسيارة.
0: ما في صيانة 100%.
5: نوعية دولية بمرد زفت عمره 50 سنة.
0: ترقط ما بقى بتسير سيارة.
5: هاي مسألة الأكسيدونات ما إلا أي دخل نحن كمجهود فردي
0: 100%.
5: شو فينا نعمل كمشهور فردي؟ ما فينا نعمل شيء. بنجرب قد ما فينا.
0: نتوقع طبعا. ما فينا نعمل أكثر من هيك.
5: بس الخبرية الحلوة مضحك المبكي. أنا بقولهم العذرة بتحبنا والله بحبنا. هون بالمناطق في عجل سير. الله بحبنا. قالوا لي لا. قلت له مثل اللي بقى وبالشمال ما في عجل سير. الأكسيدون بموت عرب على التهى واحد بالتليفون التهى ما بعرف شو. بس هون التهى بيفوت وبيخسر ضوء وبيخسر رفراف على عجل سير. الأكسيدون ما بيموت. يعني ما بعرف. أوكي. شيء مضحك مبكي.
0: شكرا.
5: الله يساعد العالم. بس قصة السيارات الدولة بدها تعمل لها حل جذري.
0: شكرا لك ريشار.
5: أخطر بكتير من السلاح المتفلت.
0: شكرا لك.
5: أخطر بكتير من السلاح المتفلت. اثنيناتهم
0: مثل بعضهم. اثنيناتهم مثل بعضهم بالخطورة ذاتها. ما تنسى انه مش بس رأتنا مش منيحة. في عندك لنقول ناس ما بتعرف تسوق مسلمينهم سيارات مسلمينهم آليات بتخوف كمان وبيطيروا. في ناس على الموتوسيكلات وناس على الموبيلاتات هوجمات الموبيلاتات وشركات الدليفري بيخوفوا بيبقوا عم يمشوا زيكزاك بين الناس. وحتى لو كانت يعني مشهورة الشركة أو عندها اسم كبير بس عم نشوفهم بحركات بهلوانية على الطرقات شي بجنن. يمين شمال بيكسروا عليك. المهم انه يوصلوا بسرعة طيوصلوا اللي بدهن اياه. اتصال راح الخط. خليني اسمع مهدي.
6: صباح الخير سيستوني.
0: صباح النور
6: طويل العمر. انا زلمي بكره السلاح. حتى السلاح الابيض بكره. ما بحب لا احمل سكيني ولا بكره السلاح. خلي السلاح لأهل السلاح للمتخصصين بالسلاح يعني للدولة. خليه بإيد الدولة وهي بتتصرف. إلك حق بتاخده ما إلك هيك بدهم يشتغل. بس وكل واحد يحمل لي سلاح فرد وهذا بيحمل لي سكيني وهذا هذا لازم يتوقف ويفوت على الحبس. مصيره بالحبس هذا. شو
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك مهدي. بتمنى كمان تخبرونا عن تجاربكم الشخصية اللي مرقتوا فيها خصوصا قصة حمل السلاح. قصة الناس اللي ممكن يكونوا جربوا محاولات الاغتيال بالأحرى محاولات الانتحار. لأنه عم نشوف أرقام مخيفة بمعدل الانتحار بلبنان. يعني يوم عن يوم واحد ما بلاقي حل لمشكلته بقوس حاله بالفرد أو بيكب حاله من شي محال. يعني صارت شغلة كتير بسيطة. عم نشوف انه في ناس كمان عم تستعمل السلاح للخلافات العائلية. بيروح بقوس بيقتل عادي عادي كأنه الدنيا بألف خير. وكمان ما تنسوا انه كنا عم نحكي قبل شوي في عنا بس ب 24 ساعة اللي مرقوا 7 قتلى 21 جريح ب 15 حادث سير. تصوروا يا جماعة 15 حادث سير ب 24 ساعة. رقم مخيف. المخيف أكتر انه عنا 7 قتلى و 21 جريح. شو عم بصير ببلدنا؟ خلينا نحكي أكتر عن هالعوامل اللي بتوصل مثل ما كنا عم نقول للانتحار. شو هي سبل التوعية؟ بدنا سبل توعية. بركي نحنا كلنا سوا بنحكي مع بعضنا ويمكن لما نسمع تجارب بعضنا أوكي بنستفيد أكتر وأكتر. كيف ممكن نحد من الجريمة وخصوصا عادة الجرائم اللي عم بتصير باستعمال السلاح ونعزز السلام العامي. شي مرة استعملت قطعة سلاح وكرمال شو؟ خبرنا سمعنا صديقة قبل شوي ريشار عم بيقول ان فوت ابنه عنادي رماية. شغل مهم كتير. بسمع شربل.
7: بونجور توني.
0: بونجور.
7: لازم زبط التليفون يكون 2000 دولار. كل واحد حامل تليفون هو وسايق 2000 دولار يدفع. بتخف الحوادث 70-80%. صباح الخير.
0: هلا مش بس التليفون هو المصيبة يعني اللي مهدد العالم. في مليون شغلة مهدد الناس. السيارات غير مش معملها صيانة. مليون شغلة. يعني أهم شيء أنه بفكروا الطرقات اللبنانية حلبة للرالي. بس هي فعلا طرقاتنا كتير صغيرة وضايقة ومش خارج بتوينات حتى. نحن رح نكفي هذا الموضوع الشيق والمهم اجتماعيا بعد موجز أخبار 9:15 مع جورج.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا بلدة زوتر الشرقي في قضاء النبطي، وكان الجيش الإسرائيلي ألقى فجرا قنابل مضيئة فوق المنصور وبيوت السياد في قضاء سور. كما طال تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة محيط بلدتي زوتر وميفدون خلال ساعات الفجر. في الفاتيكان يستقبل قداسة البابا لون الرابع عشر في 10:30 من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي سيلتقي أيضا أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. أكدت وزارة الداخلية السورية تسلم السلطات اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى من نظيرتها اللبنانية عبر الحدود بين البلدين. وقالت وزارة الداخلية السورية أن تسليم عيسى جاء بعد توقيفه في لبنان بموجب مذكرة صادرة عن مدعي عام التمييز استجابة لطلب استرداد سوري يستند إلى مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، وتتضمن ملاحقته بتهم القتل المتعمد والتعذيب المفضي إلى الموت وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. أضاف على أردوغان ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار. أقرت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية بأن فيروس إيبولا يتفشى في البلاد بوتيرة غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 5000 إصابة حتى الآن من بينها 2400 وفاة. أخيرا اصطدمت مروحية تابعة لشرطة ولاية بنسلفانيا على متنها شخصان بطائرة صغيرة من طراز سيسنا 150 في الجو مساء أمس شمال غرب فيلادلفيا قبل أن تتحطما بالقرب من مدينة كارليل، ولم تعلن السلطات المحلية حتى الآن ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذن بواجه لبنان تحديات كبيرة مثل ما كنا عم نقول اجتماعيا وأمنيا، وبيرتبط معدل ارتفاع الجريمة بالعوامل الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية. مؤشر حالات الانتحار سجل ارتفاع كبير وصل ل 31.5% هالسنة من 38 حالة انتحار بين أدار وأيار سنة 25 ل 50 حالة بهالشهرين اللي ذكرناهن، يعني بأدار وأيار بعد ما في إحصاءات عن حزيران وتموز، عم نحكي إحصاءات رسمية. عم نحكي هلأ بأدار وأيار في 50 حالة انتحار بلبنان سنة 26. إضافة للانتحار منلاقي مثل ما كنا كمان عم نقول أي خلاف حتى عائلي بين رجال ومرته أو شخص بحب حدا تاني بيتطور لاستعمال سلاح وإطلاق نار وقتل. وبمجال تاني وبخلال 24 ساعة الماضية، كنا عم نقول يعني ب 24 ساعة الماضية بس مش أكتر، مش عم نقول 48، عم نقول نهار، يعني في 7 قتلى و21 جريح ب 15 حادث سير. 15 حادث سير يا جماعة، في عنا كل ساعة قتيل أو جريح، مش هين. كيف ممكن نحد من الجريمة ونعزز السلام العامي؟ شو هي العوامل يلي بتوصل للانتحار؟ وشو هي سبل توعية اللبناني؟ شي مرة استعملتوا سلاح وكرمال شو؟ ومين المسؤول عن عدد الضحايا المتزايد للسير وحوادث السير؟ وإذا كمان جربتوا الانتحار خبرونا حتى نستفيد من خبرتكم، كيف تعالجتوا؟ كيف طلعتوا من هالمحاولات؟ أو بعدها يمكن محاولات انتحار عم بتدور براسكم مثل ما سمعنا قبل شوي. 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-959-111. ألو ألو ألو ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: تلفوني كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: مالك معك.
0: أهلا مالك.
1: صراحة صار لي 10 سنين بسمعك، وأول مرة موضوع صراحة حبيت كتير.
0: مالك عم بقطش خطك مالك راح خطه ولا بعده معنا؟ مالك ألو مالك راح خطك، عذرا يا مالك من عندك. خليني اسمع الياس.
2: وجورك استاذ توني.
0: أهلا بالياس.
2: مواضيعكم دائما شيقة وحلوة. تخبرك أنا أوكي. تنبلش قصة السير وحوادث السير.
0: نعم
2: أوكي. في مبلغ دائما، في مجهود شخصي مبلغ قبل كل شيء، نتعلم قانون السواقة قبل كل شيء، قانون السير سوري، نتعلم انه على الاشاره الخضراء بنمشي وعلى الاشاره الحمراء بنوقف، تتعلم
0: اذا في اشاره
2: المشاة ما بنوقف عليه لا بعده ولا عليه
0: اذا في زياح.
2: في كثير اشياء بسيطه لازم نتعلمها
0: اذا في زياح.
2: ليش تخبرك انا عني؟
0: يلا.
2: انا 3 مرات ضربوني السيارات، 3 مرات. مره انا قاطع الاشاره الخضراء هي لالي، ضربتني السياره من ورا على البسكليت. اوكي. نزل بده يعيط علي وبده يضربني لما صاحبه معه يعمل له شباك، يا اخي شو اعمل انت؟ اشارتك حمراء، الزلمه اشارته خضراء. هاي واحد.
0: سلام.
2: اثنين. كمان كنت قاطع اشاره كمان خضراء لالي، كان جيب شاني، كان شاني عادي، درك عيط علي قال لي ولو يا زلمه شباك، قلت له شو بدنا اشارتي خضراء اول شيء، ثاني شيء ما انك شايفه التليفون بخلقته. هاي اثنين. الثالث على بكره الصبح رايح على شغله ماشي، اجا واحد سكران ماشي شبقني ضربه من ورا، هاي كان ضربه كتير قويه. طلعت عن البسكليت منيح حاطط كاسك، اصلا ما بمشي بلا كاسك، شبق راسي بالارض زمطني الكاسك
0: الحمد لله على السلامه
2: وهرب الزلمه. انا شخص مكتوم القيد، ما عندي يعني ضمان، ما عندي شيء. فتت على المستشفى عملوا لي كتفه، كلفني مصاري على مش حد كرمالي، انا ما انهم اهلي مضطرين مش حدو كرمالي انا ولا كرمال حضرته هو لانه ما بده يسوق هيك. أي واحد كرمال انتحار.
0: نعم.
2: أريد قلت لك أنا شخص مكتوم القيد، أنا كتير فكرت انتحر كتير.
0: لطيف.
2: جربت لا، لأني بخاف الله وبعرف الله. أوقات جد بزعل بقول يمكن ما كان لازم أعرف الله هالقد وكون قريب له هالقد، لأنه كنت خلصت نهيت حياتي من زمان وارتحت من من هالمشكلة اللي أنا فيها.
0: أيوة.
2: ليش فكرت الانتحار؟ لأنه بيجي بتطلع أنه أنا بس روح أقدم وراقي للدولة بيصير بدي أعرف أنا شو عامل، بده وراق أنه أنت آدمي، ما نسي ناس شو اسمها الورقة، إيه لحكم عليه، بده لحكم عليه، بده عارف شو. أوكي على رأسي ومظبوط مش غلط، بس بتطلع أنه أنا ما معي جنسية لبنانية بالوقت اللي غيري جنس مجرم وبيهرب مخدرات ومختصب وقاتل وبيهرب سلاح وكذا. طب لحظة شوي، أنا انطلب مني لحكم عليه، هو كيف أخده؟ كيف أخذ جنسية لبنانية؟
0: بالواسطة.
2: هلأ هو صار مواطن لبناني أجدى بالجنسية اللبنانية أكتر مني أنا؟
0: نعم.
2: أنا بالوقت اللي ماشي مزبوط على تحت قانون الدولة، ما عم بفهم كيف منطق الدولة اللبنانية بإعطاء الجنسية اللبنانية لأي شخص إن كان لبناني أو كان غير لبناني.
0: فعلا معك حق، مش ريك بالخبرية. يلا ألو.
3: بونجور.
0: بونجور أهلين
3: كارل، معك هون، كيفك؟
0: أهلا فيك يا كارل، كيفك كارل؟
3: الحمد لله. جوابا على سؤالك،
0: أي واحد في ثلاثة صاروا أربعة.
3: أول سؤال طبعا الحوادث كثير ومين بدنا،
0: هذا آخر سؤال. إيه
3: إيه سوري أنا كنت سمعته من الآخر. ليك المسؤولية صراحة، في مسؤولية وإلقاء لوم. المسؤولية بالدرجة الأولى بتوقع على القوى الأمنية وزارة الداخلية، بالدرجة الثانية وزارة الأشغال والبلديات يعني شغلة سكندري، والدرجة الثالثة على المواطن. اليوم انت امبارح بدير صار مظاهرات، لو ما قوى الامنيه تدخلت كان صار مشكل كبير.
0: نعم.
3: حيلا دوله راقيه بالعالم، حيلا مدينه، اذا صار في الشعب عم يخالف القانون قوى الامنيه هي اللي بدها تضبطه.
0: صح.
3: اليوم بما ما في ضبط على الطريق القوى الامنيه ما عم تحكي.
0: حتى كنا عم نشوف بالفتره السابقه انه متشددين على الكاسك وعلى الموبيلاتات، هلا رجعوا فلتوا الشبيبه على الموبيلاتات بلا كاسكيت وبيمشوا زكزاك.
3: بس بدي اقول لك شغله، انا امبارح راجع من اوتوستراد، كنت بحمات وراجع اوتوستراد الصفرة.
0: نعم.
3: ما بتشوف ضوء على الطريق، قدامي انا صار اثنين حوادث، واحد كبير وواحد صغير.
0: نعم نعم.
3: العالم ما حدا عم يضبطها، اليوم بس ما تضبط المواطن والعالم اكيد بدها تفلت.
0: اوقات بدك تشد ايدك شوي صغيره، معك حق.
3: بس بنفس الوقت انا ما فيني لوم القوى الامنيه، لانه ما تاخذني بالكلمه يعني عيب الواحد يحكي. العسكري عم يقبض 300 و350 دولار
0: بس برضو يعني كمان وجباته اذا كان على الطريق
3: ومفروض
0: على الطريق. هلا ما فينا نقول انه عم يقبض ولا عم يقبض، كمان هو مسؤول عن سلامة الناس ومثل كل الناس يعني. ما تفكر ان الناس عم تقبض اكثر منه يعني.
3: اي نو، بس ما في اي نص عناصر بمفارز السير.
0: اي يعني بعرف
3: السير المفروض يكون فيها 20 دراج يضبط القانون، عم بيكون فيها 3 و4.
0: طيب نقطة تانية.
3: بقى انا بس كان بدي احكي
0: بس عن السير. اوكي.
3: يعني عن جد حرام اللي عم بيصير. كيف
0: عم بقول لك 7 قتلى و21 جريح ب 24 ساعه. ما نهيني. الله ينجينا.
3: وزير الداخليه لازم يتحرك ضروري،
0: الدوله كلها لازم تستنفر مش بس وزير الداخليه.
3: مرحبا.
0: الله ينجينا، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. الو.
4: مرحبا.
0: مرحبتين، اهلين.
4: بونجور مسيو توني، ميشيل معك.
0: اهلا ميشيل.
4: بس بدي اعمل تشخيص صغير على قصه
0: الانتحار،
4: على قصه الحوادث.
0: يعني هو
4: بتعرف بفرنسا في 68 مليون نسمه، في 3300 قتيل بالسنه.
0: نعم بالسنه.
4: نحن بلبنان 4 او 5 مليون، عندنا فوق 600 قتيل اخر احصائيات. هيدول من عدد الجرحى اللي ما بيموتوا بعدين، اللي منهم داخلين
0: بس واللي بينعطبوا لاحقا الى ما هون. ايه
4: وقلوفات الجرحى والمعطوبين. اول حق هو على اللي بيسوقوا، انا بسميهم مش بيسوقوا، هول سواقه اجراميه، مجرمين. لا لك مين، اول شيء اللي بيعملوا على الاوتوسترادات ان بتوين، اللي بيسرعوا فوق السرعه، البيك أبات اللي بيكسروا عليك ومفروض يمشوا 80 بيمشوا 120، الكاميونات اللي بيمشوا على الشمال.
0: حتى مش بس هيك، هلا لازم ينتبهوا الكاميونات لأنه نحن جايين على موسم شتاء، وفي منهم كمان ما بيعملوا فحص لفريماتهم حتى ودوليبهم. عم نحكي على الكاميونات، بكرة عندك نزلات وطلعات وتصحيطات
4: 100%. بعدين عندك مجرمين السواقة، هن النساء بيحكوا بيعملوا واتس أب وبيحكوا على التليفون.
0: بس النساء
4: لح بحكي النساء أكتر شيء.
0: لا ولو الكل الكل الكل
4: على هدول النسوان اللي عم بيسوقوا رنجات وكذا.
0: ليك ليك مش بس النسوان لا يعني مش دفاع عنهم بس ثلاث ارباع الناس يمكن أنا ومنهم بيحكوا على التليفون أو بيعملوا تكست مسجز.
4: طيب غلط
0: أكيد غلط أكيد مليون بالمية غلط.
4: بعدين تعرف شو كل واحد مفروض ما في وزير داخلية تحمل مسؤوليته من سنة 43 بقصة الحوادث. ليك هيني كتير هيدول الرادارات اللي اشتروهم سنة 2010 80% منهم ماشيين انتزعوا لأنه ما في
0: ما بعرف إذا الكاميرات على الطرقات ماشي ما عندي فكرة.
4: لا عم بحكي أنا الديتكتور
0: لا فهمت بس عم بحكي كاميرات الطرقات ما بعرف إذا ماشي.
4: أوكي اليوم تعرف شو كي بدأ ما بلبنان هيك السيستام بدك تعمل انسنتيف بدك تخلي مثلا هيدا الدركي كل ضبط بيعمله أول شي يكون الضبط مينيموم $500 على التليفون على السرعة على مش حاطط سانتور اتسترا على هال$500 كل شرطي بيقبض 5% كوميسيون على كل ضبط. هلا بتقلي بكرة بيصيروا بيعملوا زبوطة عند جنب لا بتحط لهم كاميرا بيصوروا الضبط وبياخدوا 5% صدقني
0: خليني
4: ساعة باي باي كل المخالفات.
0: خليني انتقل شوي لموضوع تاني يعني عم نشوف كمان جرائم القتل والانتحار او لك شو عم بيصير عنا.
4: هلا شوف الانتحار كمان بدي اعطيك احصى بسويسرا في انتحار اكتر بكتير من لبنان.
0: هونيك بتعرف ليه لانه بموتوا بفقع ما عندهم شي يعملوه.
4: برافو عليك.
0: نحن هون لا
4: نحن عنا هون كيف ما بدك ينتحروا اخذوا لهم مصرياته حالة سياسية وحرب من 50 سنة وتهجير وأنزق بيقدروا بثلاث أرباع الشعب.
0: هل الحل بالانتحار يعني كل هول عم تحكيون مش سبب كافي للانتحار؟ لا طبعا
4: بتبلش بديبريسيون باكتئاب بتخلص بانتحار. اللي عنده ديبريسيون عنده 80% زيادة يزد حاله من البلكون بوقت ضعف. دونك هيدي هيك بتبلش مشاكل الاقتصادية والاجتماعية و هولي بيعملوا هيك يعني للأسف عم بقلك للأسف.
0: وحتى استعمال السلاح كنا عم نقول انه حتى اذا رجال تخنق مع مرته يا بتقتله يا بيقتله.
4: طيب انت تفضل. تشوف امريكا بيفوتوا على مدرسة وبيقتلوا كل واحد عنده
0: ايه هوليك بيكون عندهم يعني بس فوتوا على عم نشوفهم بالمدارس يا بيكون متطرفين او عندهم اهداف تاني.
4: لا ليك مضروري
0: لا لا يعني ثلاث ارباع كانت اهداف ضد الدولة.
4: مزبوط
0: عم مدارس الحمد لله بعدها هون مدارسنا مضبوطة الحمد لله.
4: ليك قد ما العالم هون ستريس يعني الرجال والمرأة ستريسي وبعصي بتكي لأنه نحن ذمنا حامي مثل التليان ومثل الهولي
0: ما حدا مثلنا اوعى ما حدا مثلنا
4: أقل شي مننزل وبنا نخبط وهيدا انه شو هل بدك لك المضبوط حق على الشعب. أول شي نحن بدنا شوية سيفيليزاسيون ما بعرف بالعربي شو بيقولوا تمدن
0: أوكي.
4: يعني اوكي
0: ماشي شكرا لك. خليني نروح لست نسمع جيزال وبتمنى كمان مره برجع بقول اللي جرب الانتحار يخبرنا ليش طبعا بدون ذكر اسامي ولا تفاصيل اكثر ما بدنا عن هويته بدنا يخبرنا شو الاسباب وكيف طلع من حاله محاوله الانتحار. جيزال
5: بونجور توني
0: بونجور
5: معك مدام عيد يعطيك العافيه. بالنسبة للسلاح أنا ضده 1000% حتى الألعاب اللي بتجي لكادويات كانوا لأولادي هن وصغار
0: فرودي وبرودي
5: ما كنت خليهم يعرفوا خليهم ينسون لأنه متعرف الولد لما بتجيب له هيك هدية عم بتعلمه على أشياء غلط. بقى بالنسبة لل حتى جوزي مرة جاب فرد مرخص ضليت عنه نق عليه تبعه ممنوع السلاح بالبيت لأنه السلاح من دون قصد بخليك تعمل شيء ما بتكون ما بتفكر فيه يعني يمكن أوقات تحمله. صارت أصلاً صارت
0: حادث
5: عند
0: حوادث منها كتير
5: أصحاب أولادي ماشي الابن اشترى سلاح من دون ما يعرفوا بي ما يعرف بيو كانوا الأولاد يعني شو كان عمرهم كان عمرهم شي 20 سنة أو 18 بلا بالعشرين كانوا قاعدين عم بيلعبوا سوا أو بيقوم الصبي اللي جاب السلاح بالشاب اللي جاب السلاح عم بيلعب هو وصاحبه وعم بيفرجيه كيف بيشتغلوا بالفرد.
0: تفضلوا
5: وثقبت إنه الفرد كان متكوك
0: طلعت رصاصة فيه
5: مات الصبي مات الشاب
0: يا لطيف
5: والتاني فات على الحبس. سو هيدي أخطر شيء بتصير بالبيوت. السلاح هي خطر على الإنسان، والطرقات الطرقات صارت خطرة بلبنان. بكفي
0: طرقات في سلاح حد زيتها
5: بيمشوا مثل الزرائب حواليك. امبارحة في واحد موتوسيك بكب حاله قدام السيارة، بيطلع الحق على السايق وهداك يكب حاله. يعني ما معقولة. يعني أنا بترحم على أيام الياس المر لما منع الموتويات على الطرقات، لأنه مش معقولة. الموتويات أكبر خطر على الطرقات. اليوم مثلا عرفت شاب عمره 17 سنة مات. ليه؟ طب ليه بدنا نقتل أرواح من وراء موتويات؟ ليه؟ برا ما بتصير هيدي. الموتويات بتكون بالمناطق الفرعية الصغيرة وما بيسوقوا مثل الخطين، بس ما بيكون الموتويات على الطرقات على
0: حتى كمان جيزال عم نلاحظ شغلة، انه الاهالي عم بيعطوا الاولاد سيارات، بيكون الولد ما عنده دفتر سواقة، حتى بيكون بعده تحت السن، يعني بيكون بال15 14 13 او اكثر شوي صغيرة، اذا بلاقوا شبق شوي طول بيعطوه السيارة وبقولوا له روح تمرن على الطرقات. يعني الطرقات اللبنانية مش تنتمرن سواقة. بس كمان خلينا نركز اكثر على موضوع الجريمة اللي عم تكون هيك عم نقتل بعضنا بالمختصر المفيد، وعن الانتحار، محاولات الانتحار عم بتزيد عنا يا جماعة، محاولات الانتحار عم بتزيد. بتسمعوا كل يوم هيدا قوص حاله براسه دغري ودور فتش واتحي يا جاري بيقولوا انتحر. طب ليه بدهم ينتحروا وخصوصا بيكونوا بأعمار الورد؟ ألو
6: ألو
0: أيوة
6: بونجور طوني.
0: بونجورين، أهلين، أهلا وسهلا
6: طوني. بدي أحكي معك عن كاتيا. معك
0: كيفك كاتيا؟
6: الحمد لله الحمد لله. بدي لك عن الانتحار.
0: ايه جربتي؟
6: لا الحمد لله. لا
0: الحمد لله. لا تعرفي حدا جربه؟
6: بعرف كتير ناس جربوا. بعرف في أولاد من أصحاب أولادي ماتوا انتحروا.
0: خبروكم أو ابنك أو بنتك ما بعرف خبروكم ليش انتحروا أصحابهم؟ وبعوا أكيد عندها ردة فعل عكسية العملية على أولادك.
6: صح.
0: خبرينا ليش.
6: انتحروا لأنه من وراء سايتات الانترنت في شيء كان هيدا الحوت الأزرق، وفي شيء سايتات تانية شيء ما بعرف شو هن، من وراهم وصلوا للانتحار وكانوا بعتين ميلات لأصحابهم وواتسابات انه نحن قريبا بدنا نخلص من حياتنا.
0: بس مشان هيك يعني ما كان عندهم ظروف عائلية؟
6: هن بلا. هن وصلوا لهيدول من وراء ظروف عائلية، وللأسف انه اهليهم كانوا عارفين انه عم بيتعاطوا بهيك
0: ويب سايتات.
6: ايه
0: طب انت كيف قدرت تبعدي ولادك عن هالويب سايتات او تقليلهم لا عم تعملوا جريمة بحق حالكم؟
6: قدرت وعي ولادي صراحة، لأنه أنا ولادي من هني وصغار أنا متابعتهم. يعني نعم. بفوت برأي في شو عم بيحضروا، إذا شافوا شي بيخوف كانوا يوصلوا لوقت ما يناموا بالليل. أحكيهم وقلهم أنه مش كل شي بتشوفوه، ويعني العائلة مهمة طوني. تراقب ولادك على الصغار، المدرسة، توعية المدرسة، والصلاة. نعم. والإيمان، إنك تكل على ربك، لأنه هيدول الشياطين عم بيفوتوا على البيوت والضعاف بيعلقوا،
0: لأنه عم طول عم بيصوروا إنه الانتحار هي مرحلة حلوة بالحياة.
6: صح.
0: أنا شفتها. صح. يعني قريتها فكرت حالي عم بقرأ غلط.
6: لا مزبوط، بيجروك. وفي منهم في حدا بعرفه حرام انتحر لأنه هددوه بأهله، هددوه بأخته. لهون وصلت. يعني
0: هددوه بأهله بأخته بينتحر كرمال شو؟
6: إنه أنت لازم تسلم روحك لهيدا الإله، وإلا نحن رح نجي نخد لك أهلك.
0: أوف.
6: إيه.
0: أوف مش
6: يعني أشياء مخيفة.
0: نعم. مثل أفلام السينما عم نحضر. إيه.
6: إيه صح صح صح. يعني هي قوة الأهل إن تضل متابعة أولادها، مش إنه نحن أولادنا بالبيت يلا شو عم بيعمل.
0: نعم.
6: بس لا، في خطر، في شيء خطير.
0: نعم اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. اتصال كمان. الو
7: صباح الخير.
0: صباح النور.
7: كيفك استاذ دوني؟
0: الحمد لله. مين معي؟
7: بدي أسألك دلوقتي حوادث.
0: مين معي؟
7: معك يوسف.
0: أهلا يوسف.
7: الحوادث اللي بتصير مع سيارات العمومة
0: ايه
7: بقى، هيدا واحد يفوت على المستشفى الشوفير او الركاب اللي معه، يا اخي الضمان نحن كل 3 اشهر بندفع ضمان للنمرة.
0: يوسف هذا موضوع تاني اذا بتريد، هذا الموضوع بدك تعالجه مع فادي نكوزي زميلنا. اوكي حبيبي، ثانك يو يا يوسف. خليني اسمع احمد.
8: استاذ صباحك استاذ توني.
0: صباح النور
8: احمد، معك.
0: اهلا باحمد.
8: استاذ توني، بالنسبه للشاب اللي عم يعمل معك مداخله مشان الكاميونات، انا شوفير كاميون. هلا قبل ما واحد يلوم شوفير الكاميون ويلوم هذا انه بيمشي على شمال، اطلعنا عند حرقوس ولا عند شمسين ولا عند الفورنو، خليه يضبطوا مواقف، يفتحوا الاطارات، بضل الكاميون على الشمال على اليمين. كيف الطريق مسكرة كيف بدوش يطلع الكاميون يمشي على الشمال؟ ما انت ما عندك طرقات وما عندك نظام لحتى الشوفير يلتزم.
0: هلا ما تبروا حالكم كثير. لا معليش.
8: وبالنسبة للانتحار يا استاذ توني، اذا واحد انت عطول يتعالج ما يتعالج او يروح يشوف حاله، اذا واحد مكسور عجار بيت ومش قادر هذا وما عم يلاقي شغل ومسكر الدنيا بكله بوجهه، طب شو بيعمل؟ إذا راح عند حكيم شو بيعملوا الحكيم؟ بيدفعوا المكسورين عليه، بيجيب له أكل لعائلته، قد ما يروح على حكيم خلص هاي اللي بيكون هون سكرت الدنيا بوجهه.
0: أوكي. يسعد صباحك. شكرا لك أحمد. كمان أعطيتنا هلا عذر لسؤال، أعطيتني معلومة هلا لسؤال. إذا واحد مسكر الدنيا بوجهه وما عنده شغل وما قادر يدفع بينتحر. بس أقول لك شغلي، مش على طول هلا معك حق باللي قلته، لأنه 20 مرة بكون ماشي على الأوتوستراد، لا في فرن ولا في غير فرن ولا في شيء، بكون الكاميون ماشي بوجه بضطر زيح عنه على ميلة اليمين وروح عادي، صفينيها عادي. أوكي يلا. ألو.
9: ألو صباحه.
0: صباح النور.
9: كيف أغطاني ماشي الحال؟
0: الحمد لله. مين معي؟
9: منير. منير
0: أهلا منير
9: حبيب القلب. أول شغلة بخصوص الانتحار، فيما يخص الانتحار ما
0: لأنه عم نشوف حالات مخيفة،
9: ما في شيء مبرر.
0: هلأ سمعت سؤال أحمد. يعني
9: سمعت منه شوي
0: ايه؟
9: بس ما بتبرر هالخبرية. أنا وصلت لوقت بعد تمك لم تنك لم أنا مصرياتي راح بالبنك وما انتحرت. أنا بعتقل بنتحر لكن بتستفزني أقدر أقتل. إيه
0: نعم
9: أقدر أقتل.
0: تقتل بس ما بتنتحر.
9: بتستفزني يمكن أقتل، لأن حاولت مرة أقتل ورجعت مرة فمشي الحال. بس اجي انا انتحر، لا لا لا لا ما في شيء، ما في شيء مبرر. انا ظالم جبي اللي بينتحر بيكون اكبر جبين.
0: نعم.
9: انا بلم تنك بلم كل شيء شو ما كان بعمل بقضي حالتي، ظالم ماشي مع الله خلاني عقل افكر. هاي اول شغله.
0: نعم.
9: فيما يخص حوادث السير، حوادث السير على مبنيات 3/4 العالم انا مؤهل. اذا هلا بتجي الدوله اللبنانيه بتعمل احصائيات للدفاتر السواقه كلها سوا، 3/4 العالم ما بده دفاتر. حالات السكر، حالات المخدرات، حالات الغيبوبه الجنسيه بقلب السياره.
0: كيف؟
9: حياة المخدرات.
0: كيف غيبوبة جنسية؟
9: غيبوبة جنسية أنا بعطيك مثلا، مثلا مشي 672 عطلات طبرجة لقوا حادث السيارة، سمعوا أهل الضيعة طلعوا لفوق لقوا البنت والشاب، ما رح سمي السيارة ولا رح سمي، طلعوا لقوهم بالظل وهي بمال وهو بمال، اثنيناتهم قتله عطلات لعابة بالظل. أنت بتعرف الحياة، بتعرف أنا بعرف الحالة، أنا ظالم مانيش ولد. أنا لما كان يكون معي صحبتي بالسيارة خلص ضيع يا محلى المخدرات من وقتها ممنوع.
0: هي بدك تكون كتير حلوة تضيعك. ايه
9: ايه بتضيع اكتم مخدرات من غبرك استاذ توني، اكتم مخدرات الانسان يعني بتطلع. كان كمان تليفونات الاكبر تأثير على الطريق، كلنا بنحكي مثل ما تفضل، كلنا بنحكي على التليفونات بس نحكي الو، بس مش مثل 3/4 عام ماشي على الواتساب. انا مثلا بشوف واحدة قاعدة على التيك توك عم تحط عم تصور لايف هي عم تسوق والعالم وراها عم بتضمر.
0: هلا حتى على الموبيلاتات بتلاقيهم ماشيين فاتحين لايف كاميرا.
9: انا معي موبيلات بروح فيها على شغلي، بمشي على اليمين وبمشي بوقف على الاشاره مثل الغايب.
0: عندك كاسك؟
9: نعم.
0: عندك كاسك؟
9: اكيد نظامي، عملت كاسك وعملت دفتر طويل يعني جبرت اعمله ناودي.
0: نعم.
9: بس بتطلع بهالمنطقيات اللي عم تروح بعكسات، بيقول لك يا اخو كذا وكذا كنت قتلت بكي عمي، انت ازاي عامل بعكسات يا اخي؟ هالطريق مش طريقك. طب وين الدرك؟ وين يا اخي مشي عطلت وريت؟ قالوا اللي مشي عطلت وريت
0: عطيوك عذر انه ما في عدد عناصر بالدرك ومعاشه 350 دولار مش مضطر.
9: يا حيات عام على شيء كأستاذ طوني، لما الدرك يفرض وهرته مضبوط بنا اللي بسكر منطقة.
0: يلا
9: يلا
0: اوكي حبيبي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع رافي.
10: صباح الخير.
0: صباح النور
10: استيستوني، كيفك؟ مش الحال؟ معك رافي. موضوع السلاح، اذا حامل سلاح ولا لا، ايه حامل سلاح، بس اكيد مش هلا، يعني بالثمانينات وقت كان كل للاسف كان في مثل امن ذاتي، كل منطقه يحرس منطقته، كل منطقه تحمي منطقته. اكيد كنت انا احمل سلاح ومشان نحمي مناطقنا يعني، بس بعد الحرب وقفت، لا مش حامل سلاح. مشان كيف نعزز العلاقات بين بعضنا؟ الايمان، الايمان وقراءه الانجيل. ما عم بحكي شعبويه، ما عم بحكي انه بس واو انا يابا الشخص المثالي، لا، لانه حسيت تغيير بحياتي انا بس بلشت اقرا انجيل وامنت بيسوع وحطيت يسوع بقلبي. تعرف مسيو توني قبل شو كان يصير معي؟ اذا حدا قطع علي كنت بلحق وبلحق وبلحق وبلحق وبقطع عليه وبنزل، وكنت بعمل مشكل، واذا كان معه فرد يا بدي اقتل.

0: أن روسيا بدأت شحن مكونات للطائرات المسيرة وذخائر ومادة التي أن تي المتفجرة إلى إيران عبر بحر قزوين في خطوة تهدف إلى مساعدة طهران على تعويض جزء من ترسانتها التي تضررت خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. وذكرت شبكة NBC نيوز الأمريكية في تقرير حصري أن وثيقة حكومية أوروبية حصلت عليها الشبكة وتحقق منها مسؤول غربي تشير إلى أن الشحنات الروسية تشمل أيضا مواد يمكن استخدامها في إنتاج رؤوس حربية للصواريخ البالستية استنادا إلى تحليل صور أقمار صناعية.
1: شكرا جورج. يعني هذا بنعتبر الخبر والمعلومة عن روسيا تحدي لترامب اللي أعلن حرب اقتصادية أو اشتداد الحرب الاقتصادية الشاملة على إيران.

0: كن برنامجنا. خلينا نتابع الفويسز والاتصالات على 09-218-233. بتمنى كمان اللي جربوا ينتحروا يخبرونا ليش جربوا ينتحروا، كيف طلعوا من الخبرية، كيف طلعوا من هالحال اللي عاشوها، خصوصا انه عم بيزيد حالات الانتحار بلبنان بأدار، يعني بهالشهرين اللي قطعوا بنحكي بشهرين فقط لغير عندنا بأدار وأيار 50 حالة انتحار بسنة 26، بس سنة الماضي كان بهالشهرين 38 حالة، بهالسنة 50 حالة انتحار، يعني رقم مخيف. صباح النور، أهلين. يا هلا، مين معي؟
1: مالك.
0: أهلا مالك.
1: بخصوص السواقة عنا بلبنان، بس بتشارك بالموضوع.
0: أيوة.
1: آخر حادث صار امبارحة بأميون عنا بالكورة، هذا الشاب اللي توفى عبر 17 سنة.
0: يا لطيف.
1: في تشيب وأبيض. في حدا خبرنا أنه الشاب كان عم يصور فيديو وقطع عنه، كان عم يصور فيديو وفاتع فيديو، ما بعرف الله يرحمه ولا شيء صار.
0: هلا تنشوف نتيجة التحقيقات لنشوف تنأكد صحيح. بس هاي المعلومات المتداولة ما بعرف قديش صحيتها. ايه
1: بس يعني التليفون، شو بدي خبرك، التليفون يعني
0: هذا التليفون أداة جريمة صار بين ايدينا.
1: كثير كثير التليفون كثير صراحة، يعني ما بدي خبرك يعني.
0: انت شي مرة بتحكي على التليفون بالسيارة ولا بتعمل تكست مسج؟ هلا انا دايما بقول له يلي بيتصلوا فينا على الهواء يصفوا على جنب ويحكونا دايما.
1: انا عم احكي على السماعة، مع السلك مش البلوتوث.
0: مع السلك؟
1: ايه الشريط يعني.
0: اوكي اوكي.
1: الايرفونز
0: يعني.
1: الايرفونز شريط. المهم على فكرة انا شوفير كاميون. تعرف شوفير الكاميون بيكون عم يسوق على الطريق، الكاميون عالي يعني بقدر اشوف.
0: لا بتقدر تشوف اوقات ما بتقدر تشوف.
1: لا انه وقت بتكون ماشي بالعجلة مثلا.
0: ايه. بس اوقات ما بتقدر تشوف السيارة اذا حدك في سيارة.
1: مية بالمية مية بالمية. بس عم احكي على قصة التليفون، يعني انت بين هديك المرة، والله هديك المرة عديتها، من كل 10 سيارات في 8 وقتين عم يستعملوا التليفون.
0: نعم.
1: بس هذا عيرتين.
0: مالك عم بقطش خطك عن جديد؟ لا بإيرفونز ولا بلا إيرفونز زبطت معك. يلا بياخد اتصال كمان نقطع. نروح على السويد مع حسان.
2: صباحو استاذ توني، معك حسان من السويد.
0: اهلا بحسان.
2: استاذ توني، لك القانون له اكبر تاثير على المجتمع. مثلا هون بالسويد اللي يقدر يسوق الفيسبا الموتوسيكل يعني الصغير بده يكون عمره 16 سنه، وبده يكون عنده دفتر سواقه يخضع لامتحان من بعد دراسي بالتيوري.
0: نعم.
2: وبالسواقة العملية يعني. فإذا ما قدر مرق فيهن هودي ما بيعطوه، ما بيسمحوا له، والبوليس مؤهل يوقفوا على الطريق إذا مش حط الكاسك. هيدي من يعني من المستلزمات مثل ما بقولوا. إذا ما معه الدفتر والكاسك والمؤهلات اللي بتسمح له
0: أوكي.
2: يوقفوه بيحجزوا له
0: بكل بلاد العالم هيدي.

0: يسوق نهائيا. وبعدين في طرقات خاصة يعني سبق في مستمع خبرت يعني أنه مثلا من دول أوروبا في طرقات خاصة لهالأنواع من حتى البسكليتات والبسكليت
1: يعني
0: الموتوسيكل الصغير ممنوع يسوق بطرقات عامة. فهيدي شغلة. بعدين بالنسبة لشغلة الانتحار، هلا صحيح في انتحار بالسويد بس بالنسبة قليل استثنائي. هلا العالم فكر انه العالم بس هون بتنتحر، لا مش مزبوط. صحيح كل شيء موفر وكل شيء يعني العالم عندها رفاهية كتير قوية، بس يعني نسبة الانتحار كتير كتير قليلة. بس هيك حبيت
1: أعطيك
0: وجهة نظر يعني.
1: شكرا لك. Thank you حسان.
0: معك حسان من السويد.
1: أهلا وسهلا فيك يا حسان. 09-218-233 لبنان الحر. فإذا عم نحكي نحن وياكم عن موضوع الانتحار، عم نحكي عن زيادة عدد الانتحار بلبنان بخلال شهرين من هالسنة. في 50 حالة انتحار بلبنان، بلدنا قديش هالقد نقطة بالبحر العام، 50 حالة انتحار عنا بهالبلد، مش هين الرقم. كمان عم نحكي عن استعمال السلاح. في شي مرة استعملته سلاح وقلنا انه حتى الرجال او بالخلافات العائلية رجال ومرته والعشائر والعائلة من هون وعائلة من هون بيقوسوا بعضهم دغري، بيشيلوا سلاحه بيقوسوا، بيروح قتله، بيروح جرحة، بس انه كرمال شو؟ حدا يخبرنا اذا شي مرة استعمل سلاح وكرمال شو؟ ومين المسؤول عن العدد المتزايد لضحايا السير بلبنان؟ الدولة، الناس، السيارات، مين؟ حدا خبرنا مين؟ عدم تطبيق القانون قولوا لنا. 09-218-233 بسمع جمال. جمال بعت لي رسالتين، يلا.
2: صباحو سيد طوني، كيف
1: صباح النور. اهلين.
2: بالنسبة للانتحار هذا شيء محرم، محرم، حرام،
1: محرم وعم بتصير.
2: الله أعطى للإنسان روح، أعطى حياة لينتحر، حرام ما بيجوز. الحياة حلوة بس نفهمها مثل ما قال الأستاذ فريد الأزرق. بقى الواحد يصبر. بعرف أنه الشعب اللبناني عم يمر بصعوبات وبأزمات، بس لازم الواحد يطول باله، يتكل على الله. الله ما بيقطع حدا يا أخي طوني، الله ما بيقطع حدا، الصبر حلو.
1: أوكي. والجزء الثاني من رسالته بيقول
2: أخي طوني صباحه مرة تانية بدي أخبرك نكتة.
1: لا نكتة مش هو
2: الواحد زهق من حياته.
1: لا لا لا، وقف الرسالة جمال لأنه مش بوقتها. يلا الو
3: الو
1: الو. ايوه
3: بونجور طوني، كيفك؟
1: اهلين، هلا
3: ربيع معك، كيفك؟
1: اهلا بربيع، بليز قرب تمك على التليفون ان شاء الله تكون واقف على جنب.
3: واقف على جنب
1: بشك.
3: لا واقف، واقف على جنب.
1: يلا ان شاء الله.
3: بس انا بدي اقول لك كرمال الموضوع الانتحار
1: ليش عم بيصير عندنا هالعدد المخيف؟ ليه؟
3: لأنه على الوضع السيء الاقتصادي اللي عم نمر فيه، وعلى وضع هالبلد اللي صاير يعني كرماله أزمات على أزمات، ومع ما فيش أشغال أكيد هذا بتأثر على الواحد، وخاصة إذا واحد بعيد من هون يكون إيمانه ضعيف.
1: يعني كل الشعب اللبناني متأثر بالأزمة الاقتصادية وبالحرب، وقال لك كانوا كلهم انتحروا، شو عم بيصير عنا؟
3: أكيد أكيد، بس هو الواحد حسب هو تربيته إيمانه كل هول بيرجعوا لهالشيء. يعني
1: تعرف شي حدا، تعرف شي حدا عمل محاولة انتحار؟
3: بعرف حدا ايه وكبير بالعمر جرب ينتحر.
1: كبير بالعمر؟
3: ايه
1: من العائلة، قرايب، أصدقاء؟
3: يعني
1: نعم.
3: هلا هو الله يرحمه ميت، يعني مات مش بالانتحار، جرب ينتحر و مو ورا وضعه الصحي، يعني مش مو ورا كان يعني كان معه كونسير وجرب ينتحر.
1: اها.
3: بس كرمال الموضوع الثاني السواقه، الاخفاقية السواقه اخلاق، بقولوا لك بالبلاد بس بدك تروح على بلد تعرف بلد اذا هو مضبوط فيه عندهم اخلاق وذوق، بقولوا لك طلع بالسواقه شوف كيف بيسوقوا بالبلد هو تبعه بس تروح عليه. فنحن عنا هون يعني بشك يكون عنا في اخلاق، أكيد مش كل العالم، بس ثلاث يعني إذا مش نصهم ثلاث أرباعهم.
1: أنت بتتأيد بإشارات السير في حال وجدت؟
3: أكيد بتأيد. والحق الثاني الربع أو ما فينا نلومه كله هو على الدولة. يعني ما في دولة بتعمل قطع إشارة، ما في إشارة، شيء بتمشي شيء ما بتمشي، أصلا ما في دركة واقف، وإذا واقف غاضب النظر. يعني أنا بارح صار قدامي منظر
1: خبرنا
3: شيء بيضحك،
1: خبرنا
3: بارح على أستراد جوني حد فضول على الأستراد.
1: نعم.
3: عبدي دايما هنيك بيعملوا درك بوقفوا وبصيروا على الفيمي وعلى الدراجات النارية والموتوسيكلات، فبيور بيركضوا بنص، بيركضوا بوقف الأستراد بنص الطريق الدركي. يعني آخر همه يقتل العالم، بوقفهم وبيركض تيرقطوا للموتوسيك، الموتوسيك بيعمل زيكزاك وبيهرب وبصير يضحك الدركي. يعني يعني عن جد وين صرنا؟ وين صرنا؟ شو هاي يعني بيقطع الدركة
1: ما بقى عنده هيبة يعني، ما هيك؟
3: ما في هيبة يعني، درك واقف حاجز ودولة خيشة، وبعدين قص استراد هاي واي، هاي ما فيك تيجي توقف انت كرمال تلقط
1: بنص الطريق قصدك ايه؟
3: يعني ما بعرف كيف هالبلد راكب. بس بترجع الحق
1: بفتكر راكب سن اعوج.
3: ايه لا، نحن حق علينا مش حق على الدولة كله بلوم الدولة، نحن حق علينا.
1: لا حق على اثنين، ما تنسى انه طرقاتنا بعدني عم بقول مش مؤهلة.
3: الدولة كمان انه ما بتعمل زبوطة بتوجع، انا عشت برا 12 سنة وبعرف كيف، يعني مش ببرات بالخليج طاع اذا فيك اشارة حمراء.
1: اوه اصلا بدول الخليج ما بتلاقي شرطة سير ابدا، ما في شرطة سير
3: 100%. فنحن هون وتقطع إشارة حمراء بتدفع مليون ليرة مدري قد ايه ظبطة،
1: بس قطع بأي دولة بالخليج عم بحكي دبي وغير دبي قطع الإشارة الحمراء
3: 100%
1: دغري بيوصلك الاس ام اس اكل ظبط على السريع،
3: وما بتزحلوا لل
1: اكل اكل اكل ظبط على السريع. تصور حتى حاعطيك دبي يعني، بس كون اوقات في غطايطة بيوصلوا لك مسجات على تليفونك انه انت وماشي على الطريق اللي حتوصل لها المنطقة خفف سرعة لانه في غطايطة. تفضل
3: شباب بقول لك نحن وين والعالم وين. بس بنرجع الحق، اول شيء نحن فينا ننظم حالنا قبل الدولة، عنا نكون نحن مرتبين بعدين منلوم دولتنا، بس مش كله الحق على الدولة. الدولة ما نحن حق
1: لا عين. خليني اقول لك انه بالتساوي نيناتنا مع بعضنا، مش يعني لا طرقاتنا مأهلة، لا سياراتنا مأهلة، لا قانوننا عم يتطبق، ولا في حدا عم يطبق القانون.
3: والأبشع من كل هول استيسوني، أنا بسيارتي أنا بشغل شركي، كل معي سيارة شركي، أنا كل غراضي كل شيء بكيس حدي، ما بزت أشي برات الهيدا. أبشع شيء بشوف عالم مرق على الطريق وعم بتزت من الشباك شيء السيجارة شيء الكليناك شيء أنيني، يعني عن جد هون هون جنون بحد ذاته.
1: أنا هذيك المرة على الأوتوستراد كبوا فنجان قهوة بوجهي، بوجهي أنا بوجه السيارة إيه
3: يعني ما
1: طبشت على الإزاز يعني الكبير.
3: يعني عن جد كيف يعني. يتوقف بيته هيك بيعمل الواحد.
1: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اتصال كمان. ألو
4: ألو صباح الخير.
1: صباح النور،
4: معك فادي.
1: أهلا بفادي.
4: بالنسبة لحوادث السير اللي عتصير، هي مسؤولية أو لشي الدولة كوا أمن والبلدية شرطة البلدية هو له تأثير كبير، وخاصة بالمدن بطرقات المدن الداخلية وبالضيع. شرطة البلدية هون أقوى من الدركة، لأنه ضبط شرطة البلدية ما بينلغى، ضبط الدركة فيك تلغيه. والثالث المسؤولية هنا هو على المواطن.
1: يلا أوكي.
4: بتلاقي هون مثلا صبي عمره 13 سنة مركب رفيقه وراه عمره 13 سنة عيقب الموتير وراه كميون طاير.
1: بيقب الموتير؟ أي موتير؟
4: عيقب الموتور.
1: الموتور؟
4: عيقبوه.
1: ها؟ بقب الموتور
4: هو ورفيقه.
1: شفتهم كذا مرة، شايفهم عم بيعملوا بهلوانيات على الطرقات. ايه
4: وعمره 13 سنة 14 سنة وين أهله؟
1: نعم اوكي فادي، خليني ركز اكتر كمان بما تبقى من برنامج اذا فينا، مش بس على حوادث السير، نحكي اكتر عن حالات الانتحار. شكرا لك فادي، لانه محاولات الانتحار كمان صارت خطرة عنا بالبلد، يوم بعد يوم عم بتزيد، يوم عن يوم عم نسمع انه فلان انتحر، بيقولوا لك ما بنعرف كيف لاسباب ناطرين التحيات، بس بتبين بالاخر انه انتحر الزلمي وما بتظهر حقيقة كاملة، بنصير نسمع من هون ومن هون. الو
5: بونجور استاذ توني.
1: بونجور،
5: معك سميرة.
1: اهلا سميرة،
5: احوالك؟
1: الحمد لله. ايه
5: على كل حال
1: انت قاعدة بالبيت هلا مرتاحة؟
5: ايه
1: مرتاحة بالبيت.
5: ان الله راد، شو بنعمل فرصة
1: طيبة. بس بليز قربي تمك على التليفون.
5: ايه التفلت وما في قوانين سير وما في بقولوا عقاب ما في قصاص.
1: طب خليني كنت عم ركز قبل شوي عن حالات الانتحار. بتعرفي حدا تعرض عمل محاولة انتحار عندك؟
5: في كتير عالم بعرفهم كل سنة
1: كتير عالم
5: راحت على المخدرات
1: كيف؟
5: وبالآخر انتهوا بجرعة زايدة وفرقوا الحياة، وكل ثروة عائلتهم راحت عند الأب مجدي علاوي قد ما ساعدوا وعملوا بالآخر ماتوا من المخدرات على كل حال. وبعدين قصة السلاح والسلاح المتفلت كان موجود بالدولة عندنا من أيام آل المصري وآل زعيتر بالهرمل، جود الهرمل كل عمرهم عندهم سلاح وبس يتخانقوا مع بعضهم بالبي 7 وبي 6 وما بعرف شو
1: بصير أوصع بعضهم.
5: بقى بدنا سلطة الدولة قوية لحتى نوقف على إجران ويرجع هالبلد مثل ما كان. وبعدين قصة هيدي محلات نولني على الأوتوسترادات والأفران ومحلات الباتيسري اللي بيكونوا فاتحين هيك عم يعملوا عجقة سير للكاميونات والفانات والباسات. يعطيك العافية.
1: مرسي سميرة. ثانكيو. اتصال. ألو. ألو.
6: ألو بونجور.
1: بونجور.
6: معك جورج.
1: أهلا بجورج.
6: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله.
6: بالنسبة لحوادث السير المسؤولية مشتركة ما بين الأهل والدولة.
1: وش واللي عم بيسوق السيارة كمان؟
6: اللي عم بيسوق السيارة لأنه ما عنده رقابة من قبل أهله ما
1: نمتلك. ما ضروري يكون شاب صغير أوقات بيكونوا كبار. بيكون واحد معه دفتر سواقة وطايق. لك المهم إنه بيقولوا لك نحن معنا دفتر سواقة. دفتر سواقة مش هالمهم كتير. لو كان عمرك 100 سنة وطاير بالسيارة الحق عليك معك دفتر سواقة.
6: مثلا أنا لحني ولادي ممنوع يمشي بسرعة، ممنوع يحمل تليفون إذا أنا موجود معهم.
1: إذا أنت موجود معهم، وإذا أنت مش موجود معهم
6: منبههم ومفهمهم.
1: بيتأيدوا بتعليماتك، بيقولوا لازم نسمع توصية البابا.
6: قسم منهم القسم إيه وقسم لا.
1: مثل كل الأولاد يعني.
6: وبالنسبة للانتحار حالات اليأس، مثلا أنا بعرف حالات انتحار، واحد انتحر عمره 70 سنة. من وراء عملية خيانة
1: 70 سنة انتحر
6: مثلا صهره مع مرته بغري انتحر.
1: صهره جوز أخته مع مرته؟
6: صهره جوز بنته.
1: جوز بنته ولو
6: ضبطوا مع مرته
1: اف
6: بغري انتحر.
1: انتحر
6: ايه
1: ليه؟ شو هالصدمة اللي خلته ينتحر؟ يعني مفروض يعالجها. ما بعرف،
6: ما قدر علاجها زلمة،
1: ما قدر علاجها. الصهر مع حماته يعني؟
6: الصهر مع حماته
1: مش طبيعية هاي. مش طبيعية بالمرة بكل الأحوال يعني.
6: ما قدر اتحمل زلمة، ما عنده ولاد صبيان، عنده بنات، وصهر وعامله بمثابة ابنه انتحر.
1: ليك خليني استفسر اكتر يعني، والعائلة كيف كان تصرفها بعدين؟ كيف تصرفوا؟ تفككت العائلة بعدين؟ ما هي؟
6: كل عائلة واحدة صاروا، كل واحد وحده، هني بنات مزوجين.
1: يعني بفتكر انه الام صارت عايشة لحالها، البنت تركت اهلها اكيد ما عاد تحكي مع امها، صح ولا لا؟ وتركت جوزها. مظبوط.
6: في مثلا حالة انتحار تانية صارت مع زلمة من قرايبي. يبقى زلمي أبضاي أبضاي يعني 10 رجال ما يقفوا بوجهه. فجأة صار عنده سرطان، ما تحمل انتحر.
1: يعني فقد حتى إيمانه أنه ممكن يشفى.
6: يعني في يعني يوصل حالة يأس.
1: كيف فينا نتخطى هيك حالات
6: يا خيي؟ بدك إرادة الله
1: يعني. لا سمح الله لو كنت أنت مطرح حدا من هالشابين، شو كنت بتعمل؟ عبول لا سمح الله.
6: ما بعرف، ما بقدر بعرف، لأن الإنسان وقت بيصال لمرحلة اليأس ما بودي يعرف يفكر.
1: أوكي، الله لا يجربنا يعني. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو.
7: ألو بونجور.
1: بونجور، أهلين.
7: كيفك أستاذ توني؟
1: الحمد لله تمام.
7: لك يا خيي، أنا في عندي مشكلة. أنا ابني كان بالباع وعم يشتغل بشركة، وصل بضاعة وراجع على بيته بيتفاجأ بست بتضربه وبعد عنك بيتوفى. فبيجي خبره وغير قصص نهنا كله عملوا إجراءات القانونية وفي محامي اجت الشركة اللي بيشتغل فيها ابني اجوا من قبل الشركة وقدموا كل مساعدة هن ونحن مسؤولين ونحن مسؤولين واجوا أهلا أهلا
1: للي عملت الحادث
7: اللي عملت الحادث مع ابني. فأنا توفى ابني وودوا لي صور كل شيء لعندي على تليفوني. في المحامي تبع الشركة على أساس هو بده ياخذ لنا حقنا نحن بده حصل لنا حقنا. فحصل من هالجانية المعطرة هيدي وما في حدا يا أستاذ طولني بيتمنى أنه يعمل حادث ويقتل. فنحن قدمنا كل منيح صاحب الشركة هو والمحامي تبعه. بالنتيجة بنطلع منفتش بدي أي مستند بدي ملف الدعوة ما عم بيعطيني إياه ولا عم بيرد علي. وبرا الشركة هو عمل أنه أنا عملت أسقط حق لعنى
1: هيدي عم تطرح قضية قضائية.
7: نعم
1: هيدا بنحكي فيه
7: هلأ لي حول ال
1: خلينا بس حبيب قلبي خلينا نحكي بهذا الموضوع يعني بموضوع بوقت تاني لأنه نحن عم نحكي عن الحالات اللي عم تخلي الناس تنتحر. الفلتان اللي عايشينه فلتان السلاح لأنه واحد إذا اتخنق مع مرته أو صحبته أو عيال ببعضه بأوسوا بعضهم وعم نسمع كمان بيستعملوا بسيفن أوكي وعن ضحايا السير مش عن القضايا المتعلقة بقضاء بالقضاء أوكي.
7: أنا بس استرتوني أنا اللي عم بقصده
1: أنه بس أقول لك شغلي بليز يعني فهمت شو قصدك بس مشان هيك عم بقول لك مارك مشان هيك عم بقول لك أنه مش هذا عم نطرحه على الهواء. ألو
8: بونجور
1: أهلين
8: يا بقعت معك خانة ربي عبو
1: ما فهمت شي عم بيروح خطك ويجي. ألو الو
9: الو بونجور
1: بونجور
9: كيف توني؟
1: الحمد لله
9: توني بدي احكيك عن حوادث السير.
1: مين معي؟
9: أبعد.
1: مين؟
9: اسعد ابعد.
1: اسعد
9: توني انا كنت معي تجربه يعني صار معي اكسيدون رايح معي أبيل. أبيل مش حق علي انا لان القضاء برانا انا ماشي عاملنا الشلوحه وفي جسر المشاة فوقك.
1: نعم
9: وهي عم تقطع انا عم بدور عن كاميون فاتت معي بالباب وراحت ماتت. يعني عنا نحن قانون السير عطول بحطوا الحق على السيارة هذا لازم ينظر فيه يعني بالنهاية انه واحد بيتبهدل وكل شيء وما خصه شيء يعني بالنهاية.
1: طب شو صار معك خبرنا حتى راحت
9: انا رايح بالشغل كنت يعني رايح عم بدوبل عن كاميون في كاميون قدام عم بقطع عنه على شمال انا هي بنغلاديشية الله يرحمها يعني ماشي قطعت من قدام الكاميون انا مش شايفها شبعت عندي بباب السيارة.
1: نعم
9: شبعت بباب السيارة هل انت على الوقت على النقز او هالقصص كلها انا على البشت على التوطوات.
1: نعم
9: بالنهاية انه ما هربنا ولا شيء يعني عاملين اثرات الزيمة
1: فتت على الحبس وهيك
9: بهدل ما توقفنا لان في حاجة جس المشاة فوقك بدك محامي مع بضاي في حاجة جس المشاة فوقك
1: يعني حق علي طلع لانه لا ما مشيت على جس المشاة
9: بس في حق عام بدك دفعنا صح. حق العام يعني بالنهاية حكمناها هي راحت الكومة اول شيء 6 أشهر حكمناها نحن الاثرات وانا حكمناها 6 أشهر رجعت متوفيت يعني انه السير عندنا مثلا
1: ما صار لها شيء ما توفيت
9: هي ماتت بعد 6 أشهر توفت
1: راحت كوما ما قلت لي لانه حكمنيها ايه
9: وهي يعني انا هلا بشوف حالها كثير من عطقها من تحت الجسر بوقف صرت صار عندي نقز يعني خصوصا هونيك ما تحكون ماري انا باخذ يمين وبمشي على مهلي.
1: نعم
9: القانون السير عندنا عن جد بده اعاده نظر كثير.
1: اوكي
9: ميرسي توني
1: اهلا وسهلا فيك. اهلا بعد معي تقريبا شيء 3 دقائق. الو
10: الو
1: ايوه
10: صباح الخير.
1: صباح النور
10: كيفك استاذنا الكبير؟
1: اهلا
10: معك علي.
1: علي حبيبي اشتقت لك.
10: خلي لي اياك
1: علي بدهن.
10: ايه الله يخليك حبيبي القلب. انا بدي احكيك عن الصوت مزبوط؟
1: ايه الحمد لله ماشي الحال.
10: اوكي بدي احكيك عن حاله انتحار صارت معي بالسجن
1: السوري بالمعتقل.
10: نعم بالمعتقل.
1: يلا عنا 3 دقيقتين تقريبا علي.
10: اوكي كان صلي شي 7 سنين 6 سنين بالسجن. اجاني زيارة بعد كانت مقطوعة زياراتي
1: ايام الاسد هيدا
10: وبعدين حدا من الشباب اللبنانية مع الأسف اشتكى علي قال إنه أنا تعامل مع إسرائيل عم بيجيني مصاري من إسرائيل قطعوا لي الزيارة. هلا لما اجتني الزيارة رحت وتنفست وصرت شوف أولادي ومرتي بعد 6-7 سنين اللي مش شايفهم ولا شيء، وفورا قطعوا زيارة عني وبطل يجيني حدا. وحالتي ساءت كتير يعني لأنه أولادي أمي خويتي اللي كانوا
1: صرت معزول عن العائلة والعالم ككل.
10: إيه كلا مقطوعين طبيعي، 7 سنين ما بنعرف شيء ولا شايفين شيء ولا بنسمع شيء عنهم. وفجأة جونا زيارة وفجأة بسبب حدا فسد علي قطعوا لي زيارة.
1: نعم.
10: وقطعت زيارتي صرت يعني ما عاد معي مصاري، ما عاد معي بدي أطلب الإيكو كذا ولا آخر. صرت أشتغل عند حدا بيقولوا له خزمتجي يعني باللغة السجن. يعني مثلا ننظف له صحنه وكذا وأكله جليله وأجلياته ونظف حده واشتغل عنه لأكل.
1: يا لطيف.
10: فصارت حالتي كتير
1: مزري
10: يعني ما بعرف شو. رحت لميت بلحظة التخلي يعني رحت لميت من الكل، من كل لو عندك حبة دواء اللي ايه لميت 65 حبة عديتهم بإيدي حطيتهم بكباية سخنت مي سخنة دوبتهم وشربتهم دغري وذات يعني من دون ما أفكر لا بأولاد لا بحدا ولا شيء. شربت 65 حبة دواء ما بعرف أنا وعيت بعد 4 أيام.
1: نعم.
10: وعيت بعد 4 أيام ما بعرف شو عمروني، ما كان ما عارف شو اللي صاير في حالتي بالويل. واللي خلصني دكتور الله يرحمه عبد العزيز الخير هذا بطل من الأبطال كمان كان معنا بالسجن المعتقل دكتور هو راح نعم. لبره وبعدين طلبوه السوريين الأسد ليجتمع معهم وقتلوه بالمطار له لأبنه
1: تنذكر
10: المهم.
1: ايه.
10: اوكي
1: بس ما بقى فينا نطول عليه لأنه بدي سلم الهواء ايه للموجز.
10: وهذا مع الأسف يعني حكيتك بالآخر. اوكي هيدي حالي وطلعت منها وما كنت عارف يعني كيف طلعت منها صاروا يخبطوني لأني انتحرت. قالوا لي رب تنتحر مرتين نحن بنقتلك.
1: يا لطيف.
10: صرت أكل قبط خبيط كتير يومية.
1: تنذكر ما تنعاد يعني تنذكر ما تنعاد. شكرا علي أبو دهن حبيب القلب. ثانك يو حبيب القلب لهالتواصل. تعددت الأفكار والأراء. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. مرسي لمارك البيطار. بنسمع موجز الأخبار مع جورج الهاني. يعطيك العافية سيدي مخلوف. لقونا بكرة 8:15.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

سجل صباحا تفجير إسرائيلي كبير في مشاع بلدة المنصور في قضاء سور سمع عدويه في أرجاء المنطقة. أكدت وزارة الداخلية السورية تسلم السلطات السورية اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى من نظيرتها اللبنانية عبر الحدود بين البلدين. وقالت الوزارة أن تسليم عيسى جاء بعد توقيفه في لبنان بموجب مذكرة صادرة عن مدعي عام التمييز استجابة لطلب استرداد سوري يستند إلى مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، وتتضمن ملاحقته بتهم القتل المتعمد والتعذيب المفضي إلى الموت وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. أفادت معلومات استخباراتية جديدة بأن روسيا بدأت شحن مكونات للطائرات المسيرة وذخائر ومادة TNT المتفجرة إلى إيران عبر بحر قزوين في خطوة تهدف إلى مساعدة طهران على تعويض جزء من ترسانتها التي تضررت خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية في الحرب الجارية. وذكرت شبكة NBC نيوز في تقرير حصري أن وثيقة حكومية أوروبية حصلت عليها الشبكة وتحقق منها مسؤول غربي تشير إلى أن الشحنات الروسية تشمل أيضا مواد يمكن استخدامها في إنتاج رؤوس حربية للصواريخ البالستية استنادا إلى تحليل صور أقمار صناعية. رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة القائمة داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين وسيجلب الهزيمة لأمريكا. أخيرا أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتابع بقلق نشاط الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد الدورة باتجاه الكارنتينا والأضرار مادية، ويعمل دراج من مفرزة سير الجديدي على معالجة الوضع ميدانيا. أيضا حركة المرور كثيفة بهالوقت عند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها، وأيضا حركة مرور كثيفة على شارع مرمتر وشارع الحكمة بالأشرفية، وكذلك كثيفة على طريق ذو مصبح بالاتجاهين.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 2,456,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 2,474,000 ليرة، المازوت 1,375,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: نداء إنساني، المريضة ميراي يتيم بحاجة لدم من فئة أو بوزيتيف للتبرع بمركز الصليب الأحمر بجل الديب. إذن المريضة ميراي يتيم أو بوزيتيف بمركز الصليب الأحمر بجل الديب.

0: لبنان الحر صباح الخير. يعني من حوالي 6 سنين وبعده لهلأ الموضع اللبناني عم يسمع نفس الكلمة، أو صبور لحتى تنحل الأزمة، أو صبور لحتى تتصلح المصارف، أو لحتى يطلع قانون، أو صبور حتى يرجع يزبط الاقتصاد. اليوم في قوانين أقرت وقوانين بعدها بانتظار الإقرار، تنتظر بعض التعديلات، بس في سؤال أساسي لازم ينطرح. لما الدولة ما عملت شي بالوقت المناسب، شو بقي للمودع تيعمل حتى يقدر يحمي حقه؟ كمان يمكن تأخر الوقت. سؤال تاني أساسي، الإصلاح المصرفي يعني فعلا استرداد ودايع، ولا نحن بس عم ننظم طريقة إدارة الخسارة؟ كمان يمكن الجواب معروف سلف بس مش بالقانون. معي عبر الهاتف الدكتور علي زبيب، المحامي المتخصص بالقوانين المصرفية الدولية والأستاذ الجامعي، واللي رح فوت معه هيك بالتفاصيل وجرب فكك شوي كل هالأمور اللي عم نسمع عنها من بعيد. يمكن خبرة كتير اقتصاديين بيحكوا عنها بس ولا مرة فككناها بالتفصيل الممل، حاب فكك معه. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور ست إلديكو، بتشكرك على الاستضافة الصباحية.
0: يعني أكيد كنا منحب أنه تكون الحلقة بالاستوديو بس لالتزاماتك إن شاء الله غير مرة بإذن الله بتكون الحلقة هيك معك بقلب الاستوديو.
1: أكيد بشرفني.
0: طيب اليوم بدي بلش معك بأول سؤال، نحن اليوم قدام قانون أو مشروع قانون لاسترداد الودايع، ولا قدام محاولة لإدارة الخسارة بطريقة بتخلي المودع يتحمل الجزء الأكبر منه؟ بس تبلش يمكن الجواب معروف سلف، بس بدي بلش من هذا السؤال قبل ما فكك معك القرار، عفوا القانون.
1: بتصور الأسئلة اللي حضرتك طرحتيها بالمقدمة بتختصر كل الأجوبة.
0: نعم،
1: لأنه اليوم الممارسة اللي نحن شفناها من السلطة السياسية ومن السلطة الرقابية الممثلة بمصرف لبنان، وللأسف كمان بالتقاعس القضائي، صار كتير واضح أنه ما في هدف على الإطلاق أنه نرجع نحمي المودع ونرجع الأموال للناس. بس كمان نرجع منذكر أنه الهدف الرئيسي هو مش استعادة الودايع، استعادة الودايع هي وسيلة، الغاية هي استعادة الانتظام المالي العام، الغاية هي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وبالاقتصاد اللبناني لحتى نرجع نجرب نرجع الاستثمار الخارجي المباشر ونمشي العجلة الاقتصادية ولنرجع اقتصادنا يتحول من اقتصاد ريعي لاقتصاد منتج. كل هيدي مش يعني شعارات ولا حكي بينصف بجرايد وبمقابلات، كلها وقائع نحن شفناها عم تتدمر من 1990 لليوم، ولكن تبلورت أكثر من 2019 لليوم. فموضوع استرداد الودائع هو منه ترف، موضوع استرداد الودائع هو ضرورة قصوى إذا كنا بدنا نرجع شيء اسمه اقتصاد لبناني، وإذا كنا بدنا نرجع نفهم هالمستثمرين أكانوا المغتربين اللبنانيين أو المستثمرين الأجانب أو إنه لبنان هو مكان صحي للاستثمار، وبالتالي اللي جاي عم بحط رأس مال في عنده فرصة كبيرة إنه يرجع رأس ماله ويعمل أرباح return on investment.
0: طيب إذا بدي أشرح تفضل.
1: أما الدوامة اللي نحن ماشيين فيها فهي دوامة خطيرة جدا، قائمة فقط على حماية المرتكبين من تحمل المسؤولية، أكان المصارف التجارية اللي حجزت أموال الناس دون وجه حق وتذرعت أنه الأموال أخذها المصرف المركزي وراحت للسلطة السياسية أو للدولة مثل ما بيقولوا. طبعا المسؤولية على السلطة الرقابية اللي هي مصرف لبنان اللي كان أكيد متواطئ وشريك بها الهندسات المالية والسياسات النقدية اللي ضربت أموال المودعين، وأيضا الحكومة اللي كانت عم تهدر الأموال على للأسف الشديد مكامن غير يعني غير المكامن غير الصحيحة اللي لازم تنصرف الأموال عليها. اليوم هيدا القانون،
0: نعم،
1: وهلأ منفصله مع حضرتك أكتر مثل ما بتحب تسألي، ولكن هذا القانون اللي نحن عم نشوفه لوين يتجه؟ يتجه إلى تحميل المسؤولية الكاملة والخسارة الكاملة للمودع حصرا.
0: بس عم بقولوا لنا غير هيك، عم يحولنا أنه جزء من المسؤولية.
1: هلا هو اذا بنحكي انا وياك بشكل كتير عفوي،
0: نعم
1: اليوم حجم الودائع كان 140 مليار دولار،
0: مزبوط.
1: هلا صار اقل من 80 مليار دولار، صار حوالي 75 مليار دولار. حضرتك مودعة وانا مودع بمعزل عن ارقام الودائع اللي معنا، ولكن هالمبلغ كيف نزل من 140 ل 80 او ل 75؟
0: يعني
1: من مين
0: بالهيكات
1: نزل؟
0: المقنع
1: بالضبط
0: اللي ناس
1: بالضبط.
0: خسرته.
1: وهو انا ما بقول له مقنع، بقول له مباشر، لانه لما يفرضوا عليك تسحبي على 15,000 ويطلع حاكم المصرف المركزي بالانابه بوقتها ويقول انه كل مبلغ او كل ريت تحت ال 89,500 هو ريت غير قانوني، وبالتالي هو عم بجرم المصارف. طب يا حضرة حاكمية مصرف لبنان، إذا عم بتقول إنه المصارف اللي عم تعطي على 15,000 هو أمر غير مشروع، ليه ما فعلت المادة 208 من قانون النقد والتسليف واللي بتسمح للهيئة المصرفية العليا بتوجيه التنبيه لحد الشطب؟
0: نعم
1: ليه ما شفنا ولا مصرف اتحاسب؟ هاي نقطة. تاني نقطة، إنه اليوم هالفجوة اللي نزلت أو هالمبلغ اللي نزل عم بيسحبوك على 15,000، عم تضطر تبيع تشيكات، في عصابات بيعات لتشيكات بالسوق، منشوفها ملايين بل مئات ملايين الدولارات، مليارات الدولارات عم تنباع تشيكات، وشفناها على مدى 5 6 سنين
0: ايه في ناس
1: تجارة تشيكات رائجة
0: عملت مليارات من وراء هالشغلة.
1: على 10% وصيرفة وإلى آخره، كله كان عم بينزل المسؤولية الموجودة على دفاتر المصارف لصارت حوالي 75 مليار دولار. هلا هل 75 مليار دولار، يعني خلينا اول شيء نثبت انا وياك والمستمع الكريم انه هالمبالغ اللي نزلت هي نزلت من جيبة المودع. طبعا في استثناءات، كبار التجار وكبار المنتفعين وكبار السياسيين وعدد من القضاة قدروا يسددوا اموال طائلة عبر شيكات مصرفية. يعني اليوم رجال سياسة أخذ قروض ب50 و60 و70 مليون دولار، قروض مصرفية سكنية بيقدروا يسكروها على اللبناني أو بالشيكات المصرفية. هذا أيضا جرم بحق المودع. فخلينا نثبت أنه المبلغ الكبير اللي نزل هو من جيبة المودع. طب ما تبقى اللي هن هال75 مليار دولار، كمان بيجي قانون الفجوة المالية اللي هو طبعا قانون الانتظام المالي ما يسمى بالفجوة المالية، ليكمل هالجريمة اللي صارت بحق المودع، وليقول لهم يلا نحن حن يعني اسمحي لي بهالتعبير،
0: نعم
1: حنضحك عليكم ب25,000 دولار بالسنة على 4 سنين سلفا، وبعد ما يخلصوا هال4 سنين نعطيكم سندات. وهلأ في تقنية كتير مهمة لغوية الناس لازم تشوفها بالقانون، بيقول بنعطيكم اياهم على 10 و15 عفوا و20 سنه، يعني فعليا هن مش 10 15 20، هن 14 19 و24، لانه بدك تزيدي اول 4 سنين اللي عم ياخذوا 25,000 دولار سلفا كل سنه.
0: طب هون
1: طب
0: شو الفرق لكن قانونيا دكتور علي زبيب بين استرداد الوديعه وبين انه اعطي المودع هالاداه الماليه اللي عم تحكي عنها، السند بدل وديعته؟ قانونيا
1: عظيم.
0: شو الفرق؟
1: عظيم. اول شيء هيدا لا يعد استرداد للوديعه. اليوم اذا حضرتك معك 500,000 دولار، استرداد
0: نعم.
1: الوديعه بيكون لك تفضلي خذي هال500,000 دولار او جدول لك اياهم بفتره زمنيه منطقيه بتامن لك العوائد وبتامن لك الخساره. اليوم ال100,000 دولار اللي كانوا معك بالبنك سنه 2019 اذا بعدهم بجارورك، هلا ما بدي اقول بالبنك، هلا
0: نعم.
1: اليوم اذا بعدهم بجارورك قيمتهم ما بتعادل شرائيا 100,000 دولار من 7 سنين، قيمتهم بتعادل باحسن تقدير نصهم. نحن عم نحكي عن الانفليشن، التضخم، عم نحكي عن غلاء المعيشه. اذا بدك تقارن الموضوع بالذهب، قد ايه كان فيك تشتري ذهب بال 2019 وقد ايه فيك تشتري ذهب هلا؟
0: صحيح.
1: بس طبعا احنا
0: لكل
1: ما عم
0: الاسباب
1: نقيسها بس
0: اكيد لكل
1: عم
0: الاسباب
1: نقيسها بس على الذهب، عم نقيسها على الاقل بموضوع التضخم.
0: نعم.
1: وبالتالي اصلا قيمه المال انخفضت. طيب اليوم لما اذا معك هال100,000 دولار او بدي افترض هال1,000,000 دولار وعم اقول لك تعي خديها بعد 19 سنه،
0: يعني كمان قانونيا واقتصاديا ما رح تساوي المئة
1: لا
0: ألف للي اليوم وللي من قبل.
1: ايه هأعطيك شو الهدف من وراها. في هدف مخبى،
0: اللي هو
1: مخبى على الناس ومخبى على المودع ومخبى على صندوق النقد ومخبى على المستثمرين، بس هذا الهدف قريبا رح ينفضح. اليوم ست إلديكو، إذا اليوم بعطيك هالمليون دولار بعد 16 سنة وبأكد لك أني حأعطيك إياهن، أكيد المليون بعد 16 سنة يمكن قيمتها 100,000 دولار هلأ،
0: صحيح.
1: وبالتالي بتكوني خسرت 90% من قيمة وديعتك. الهدف اللي عم بيصير، السندات اللي رح تنعطى للناس هي سندات، وحركز على لغويا كيف مركبة، سندات مسنودة بأصول أو توظيفات، عوائد توظيفات أصول المصرف المركزي. خلينا نعيدها، السند تبع السندات أو بشو مسنودة هيدي الأوراق المالية
0: بدنا
1: اللي عم
0: نعطيها.
1: تنعطى،
0: نعم،
1: هي من عوائد توظيفات أصول المصرف المركزي. يعني المصرف المركزي لما نبسطها عنده أصول. شو
0: أوكي.
1: هي أصول المصرف المركزي؟ عنده الميدل إيست،
0: نعم،
1: عنده الذهب، وعنده محفظة عقارية لا بأس بها. أوكي، عم بيقولوا
0: وين الموظفون؟
1: لما نوظف هالأصول من أصل العوائد اللي بتطلع من هالتوظيفات،

0: توصل من باب الخلاف السياسي والنقاط السياسية وتسجيل نقاط سياسية انها توصل لهيك قانون. واحد، بمعزل عن رأيي ورأيك بالموضوع، يمكن نحن مع، يمكن نحن ضد، يمكن انا بقول لا، الذهب هو لكل الناس مش بس للمودعين
1: بس
0: الى
1: المهم
0: اخره،
1: في قانون
0: بعيدا
1: نحن
0: عن
1: تحت
0: الاستثمار.
1: سقفه كلنا اكيد.
0: تمام.
1: نعم
0: تاني شيء، الميدل ايست اوريدي موظفه، الميدل ايست بتدفع جزء من للدوله، طبعا في ملف على جنب بينحكى فيه بعدين على المخالفات اللي بتصير ضمن الميدل ايست وعدم وجود منافسه والى اخره، واعلى تذكره بالعالم كمان بعيدا عن الاستطراد. كمان هيدي ما فينا نقول حناخد كل أموال الميدل إيست، لأنه هي شركة مملوكة من مصرف مركزي، ولكن هي شركة تجارية ربحية، فأكيد ما رح تفيد موضوع السندات. أما المحفظة العقارية فهي ما بتكفي شيء. بالمحصلة عم أقول لك تفضلي يا ست إلديكو، إلك $1,000,000، أنا رح أعطيكي أول 4 سنين $100,000، وحأعطيكي سند على 15 سنة، لأنه بين 1,000,000 و5,000,000 15 سنة، وبعد 15 سنة حرجع لك اياهم 1,000,000 مثل ما هن مش مدقورين. اولا ما عم تنعطي ولا نوع من انواع الفايدة، وبالتالي عم تخسري القيمة الحقيقية للاموال، هيدا واحد. يعني حتى لو ضمنت لك انه تقبض ال 900,000 لانك اوريدي قبضت ال 100,000، خلينا بس نبلش انه ال $25,000 سلف كل سنه ما رح تغير واقع انسان،
1: طبيعي.
0: لانه اصلا المودي عم ياخذ حوالي ال $1,000 بالشهر، وبالتالي اللي عملوا له اياها صارت $2,000، ما بتشيل زير من البير. اما ال 900,000 الباقيه اللي بدك تاخديها بعد 19 سنه، بدي افترض انه عن جد رح تاخديها، قيمتها رح تكون معدومه اذا حتاخديها، وما في ضمانه على الاطلاق، لانه لهلا مش معروف من وين بدها تيجي الاموال.
1: ما هيدا كنت اسالك عنه، انه ضمان السداد
0: الفخ؟
1: ونحن بدلنا دين بدين، وبدي الفخ،
0: أكيد.
1: بدي الهدف. ايه
0: وين الفخ؟ الفخ هو لما حضرتك اليوم المليون دولار قد ايه عم تصرفيها بالسوق؟
1: نعم،
0: عم تصرفيها $150,000. فاليوم إذا في كلمة واردة بالقانون كمان بركي اعتمدوا أنه الناس ما تنتبه لها، قالوا أنه سندات قابلة للتداول في السوق الثانوية، يعني بونز تقدر تعملي لهم تداول بالسكندري ماركت. شو يعني السكندري ماركت؟ لما تشتري السند أول مرة اسمه برايمري ماركت من مصدره، لما تبيعيه لحدا تاني صرتي بالسكندري ماركت بالسوق الثانوية. الفخ ست إلديكو هو التالي، إذا اليوم تحصلت على سند بقيمة $1,000,000،
1: نعم،
0: وهيدا السند خيارك أنه بعد 19 سنة رح تقبضيه، ومنك عارفة أصلا إذا مضمون أو لا، بيجي هلأ السوق السنوي بيقلك قيمته للسند 30%، بتوقفي انت بتقول اليوم اللي بإيدي وديعتي كان قيمتها 15%، 150,000.
1: نعم،
0: أنا قادر أبيع هالوديعة اللي قيمتها $1,000,000 وصارت على شكل سند ب 30%، يعني 30,000. عظيم، بتحسي حالك نفسيا ومعنويا انك ربحت الدوبل، مع انك انت فعليا خسراني 70% اذا مش اكتر، لانه من 2019 لهلأ اصلا خسرت كتير من قيمه هالمليون دولار.
1: يعني
0: فبتركدي وبتبيع السند، وهون بيكون اكتمل الفخ.
1: مين بيستفيد؟
0: بس مين اللي حيكون عم يشتريهم للسندات؟ ومش لازم حدا يتفاجأ، المصارف.
1: حلو،
0: المصارف، لانه اليوم هالديون هي اصلا على المصارف. فالمصرف اليوم المليون دولار اللي انت مودعة لا بعتي تشيكات ولا أخذت على 15,000، أو قد تكون بعتي وأخذتي ولكن بقي معك مبلغ، هيدا المبلغ المصرف بدل ما يكون ملبك فيه وعرضة لادعاء قضائي وإلى آخره، عم بيظهروا $1,000,000 وعم بيرجعوا 300,000، يعني عم بيشتري $1,000,000
1: ب 300,000.
0: هلا أنا ما عم بعطيك أرقام دقيقة،
1: 100%. عم نعطي أمثلة، نحن عم نعطي أمثلة
0: السنوية
1: أكيد.
0: بس الفخ هو أنا باعتقادي من أصل 100% من مجموع المودعين اللي حياخدوا سندات، يمكن 5% يخلوا مصرياتهم لبعد 14 و19 و24
1: إيه، لأنه ما في ثقة، يمكن مخصوص مش عم يشتغلوا على قصة الثقة لحتى تمرق كل هالخبرية اللي عم تحكي عنها حضرتك، وبعدين بنشتغل على الثقة.
0: بعدين مين كبار المودعين ست ألديكو؟ مين كبار المودعين؟ ما في واحد عمره 25 سنة معه ملايين الدولارات.
1: مزبوط.
0: الناس اللي اشتغلت كل عمره، الشخص اللي عمره 60 و70 سنة، هيدا بده ينطر 24 سنة ليأخد وديعته الكبيرة، لما يكون صار على مشارف 80 و90 سنة، كيف بده يستفيد منها وشو بيضمنها وكيف بيضمنها؟ بفضل عصفور بالإيد ولا 10 على الشجرة، بيصرفها هلأ بالسوق الثانوية. هيدا الفخ اللي ناطر الموديعين.
1: طب ما هلأ عم تفضحهم، أو يمكن حاكي قبل بمرة بهذا الموضوع دكتور، مين بيرد مين بيسمع؟ وحضرتك انسحبت من اللجنة اللي كانت عم تشتغل على الموضوع لأنه في عندك اعتراضات على كذا نقطة ضد المودع. طب مين عم بيسمع ويرد؟
0: نقطة اللي حكيتك فيها هلأ هي أساسا سبب انسحاب من اللجنة. اللجنة كانت كتير ضيقة، يعني كان فيها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد وقاضي وأنا، يعني هاي هي.
1: نعم.
0: وبالتالي ما كانت لجنة موسعة، وأنا كنت موجود باللجنة نظرا لاختصاصي.
1: صحيح.
0: يعني أنا مع احترامي الشديد لكل الموجودين وهن بالسياسة أعلى شأنا لأنه هاي شغلتهم،
1: بس اختصاصك،
0: ولكن هذا اختصاصي وأنا الوحيد اللي كنت متخصص باللجنة. ما كان في ولا عضو تاني باللجنة متخصص بالقوانين المصرفية الدولية، وبهذا الإطار أعطيت رأيي وقلت أنه البنود تحمل بطياتها فخ كبير للمودع، وبالتالي أنا ما بقبل فيها. وأنا كنت أكيد رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين بنقابة المحامين ببيروت، اللي هدفي أنه دافع عن العدالة ودافع عن المودع لما لازم يدافع عنه.
1: طب شو صار بس انسحبت مثلا؟ هل صار في إعادة نظر؟ هل
0: يعني انسحابي والبيان الصحفي اللي عملته شكل شوية ضغط، أخذ بعين الاعتبار بعض الأمور غير الجوهرية، وأنا هون يعني يمكن بعطي شوية كريدت لوزير المال لأنه أنا وقتها ما كان باللجنة، نقلت له الصورة وحملته مسؤولية، ورد بعض التعديلات اللي كان لازم تورد واللي أوردناها كان عبر نقابة المحامين أو عبري شخصيا، أما الأمور الأساسية والجوهرية فلم يؤخذ بها، وهي يعني هي إذا بدك الأساس. اليوم بعض السندات هي المطروحة على الطاولة، للأسف تمرق بالحكومة بشكل كتير سريع قبل رأس السنة لأنه كانوا بدهم يطلعوه، وعد الرئيس كان جهات دولية معينة أنه لازم تطلع.
1: نعم.
0: إحنا هون عم نحكي بيور بالاقتصاد مش بالسياسة على الإطلاق.
1: نعم.
0: ومجلس النواب اللي بيتماها مع الحكومة بمعزل عن شو بيبين كمان رح يقطع هذا القانون. بتشوفي كتل سياسية، أنا على المستوى الشخصي كان يحكي معي نواب ويقولوا لي برافو ونحن معك ونحن ما لازم نقبل وكذا، وبعدين يصوتوا عكس هيدا الشيء مجلس النواب. لنشوف هلأ شو حيصير مجلس النواب وكيف رح يقطع. للأسف هيئته رح يقطع.
1: بس عندي سؤال هون أنا كتير مهم دكتور، إذا كان هو هذا الفخ لصالح المصارف على المدى القريب والبعيد، ليش جمعية المصارف اعترضت أصلا واعتبرت أنه في عدم اعتراف واضح من الدولة بديونة تجاه مصرف لبنان والتزاماتها القانونية؟ يعني كمان جزء من الفخ هيدا؟
0: لما تشوفي هالقد المصارف معترضة على شيء، عرفي انه هيدا الشيء لمصلحة المصارف.
1: أول مسرحية يعني.
0: ما عنا دولة، الدولة هي القطاع، هي مش قطاع المصرفي، هي المصارف. الدولة هي المصارف. الدولة التشبيك تبع المصارف هو مسيطر على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى الدين وعلى الطائفة وعلى كل شيء، لأنه بالآخر الموضوع بيروح على المال. اليوم جمعية المصارف بدها أنه لا تتحاسب، ولا رئيس ولا عضو مجلس إدارة يتحاسب، وحجز الأموال يكون مش من مسؤوليتها أبدا، وترجع تتصرف مثل ما بدها وتحجز أموال مرة تانية. في تعميم من مصرف لبنان وفي قوانين بتقول أنه ممنوع أنه المصارف تاخد عمولات. إذا بدك تودع بياخدوا منك أموال، إذا وصلك مصارف رش صاروا بياخدوا منك 1%، إذا وصلك مصارف رش كتير بينطروك ليعطوك إياهم على دفعات وبياخدوا منك 1%. شيء هزلي وشيء جنوني وأرقام غير طبيعية عم تحصلها المصارف دون وجه حق، ولا لا السلطة الرقابية الممثلة بمصرف لبنان والحاكم الجديد اللي بيتماها كمان مع المصارف أبدا ما عم بيتحرك، والقضاء كمان ابدا ما عم يتحرك ترهيبا وترغيبا.
1: يعني اذا المودع قرر بعد 4-5 سنين مثلا بعد ما وعدته الدوله واقرت القانون وما نفذت مثل ما وعدته، القضاء ما بيعمل له شيء.
0: هل القضاء عمل شيء لهلا؟
1: هلا في دعاوى فرديه اذا بدك يمكن رفعت بمكان ما.
0: كم حكم في ست إلدكو؟ كم حكم انت كم حكم سمعت
1: هلا؟ ما بعرف ليه كثير.
0: في حكم واحد انربح بلندن، كنت انا المستشار الخبير القانوني اللي بالدعوة مانوكيان. في حكم تاني لشخص مصري بمبلغ كتير قليل صار فيه حكم مبرم، وفي حكم حتسمعه فيه قريبا منتركه مفاجأة خارج لبنان كمان أنا معني فيه.
1: نعم.
0: هلأ يعني طازة. فهل القضاء
1: لشخصية لبنانية أو غير لبنانية؟
0: لا طبعا لبناني.
1: لبناني.
0: هل يا ترى القضاء تحرك؟ هل يا ترى شفتي، ما بدي أقول انحبس، شفتي رئيس مجلس إدارة غير استثناء واحد له علاقة باحتيال شخصي مش على المودعين،
1: نعم
0: انحبس، توقف؟ هل في مصرف أوقف عن العمل غير المصرفين اللي أوقفوا قبل الأزمة اللي هن انوضعوا بلجنة رقابة على المصارف، بنك الجمال وبنك التمويل؟ على الإطلاق
1: على كل حال أنا
0: اليوم
1: بس نشوف السلسلة كيف ماشي دكتور علي زبيب، يعني حضرتك متخصص بالقوانين المصرفية الدولية، بس نشوف السلسلة كيف عم نشتغل بنفهم ليش ما عم نشوف حدا قدام القضاء وعم يتحاسب، لأنه السلسلة الدولة متدينة من مصرف لبنان، ومصرف لبنان متدين من المصارف، والمصارف من المودعين، وهن مش مسكين السلسلة بالقلب، مبلشين بالمودع بدل ما يبلشوا بالدولة. يعني أكيد
0: كمان نحن بدنا ننتبه على السردية. هاي السردية خطرة كتير، انه نجرب نحط بعقل اذا بدك العموم، انه المصاري راحت لانه فلان تدين من فلان. انا دايما بعطي هذا المثل وحاعطيه لحضرتك،
1: بس هو باب الهدر الديون تبع الدولة ولا لا؟
0: اكيد اكيد اكيد اكيد، هيدا شيء ما في اثنين بيختلفوا عليه، ونحن ما بنحط حالنا بموقع لا ندافع عن الدولة ولا ندافع عن المصرف المركزي، واكيد ما بندافع عن المصارف.
1: شو اللي بدك توضحه لك
0: حضرتك اليوم؟ استفتيني كمحامي متخصص، أنا
1: صحيح.
0: حجاوبك بالقانون.
1: نعم.
0: إذا دينتيني $1,000،
1: نعم
0: $1,000، وبعد فترة جيت قلتي لي بدي هال1,000 دولار، بقلك ما تواخذيني، أنا دينتهم لجاري، روح حصليهم من جاري. جاري دينهم
1: مخالفة للقانون.
0: أنا اليوم بكل بساطة علاقة التعاقدية هي معك حصرا، وأنا اللي واجب رجع لك $1,000 بغض النظر أنا شو عملت فيهم.
1: نعم.
0: فاليوم المصارف بالقانون العلاقة التعاقدية هي محصورة مع المودع.
1: مزبوط.
0: ما بتقدر المصارف، هل يا ترى الدولة مسؤولة؟ أكيد. هل يا ترى المصرف المركزي مسؤول؟ أكيد. المصارف مسؤولة حكما، هي المسؤولة الوحيدة تجاه المودع. هلا بحبوا المصارف يدعوا على المصرف المركزي، يمكن نحن كمودعين نفوت معهم وندعي، ما عندنا مشكلة. بحبوا يدعوا على الدولة كمان يمكن نزقف لهم، ولكن ما فيهم يجوا يحملوا هدرهم للأموال، وما فيهم يجوا يحملوا ضياعهم للأموال. ما أول شيء أنا مني مستثمر، أنا مودع، ما حدا ضربكم عقيدكم تو المركزي، ولا حدا ضرب المركزي عقيده يعطي الدولة. هيدي حلقة فساد، كلكم بتناموا بنفس التخت، وبالتالي جيتوا بالآخر عم بتقولوا أنه هذا التخبيص كله اللي صار بده يتحمل مسؤوليته المودع. هيدا الأمر غير قانوني. للأسف العدالة والقانون ما بقى لهم مطرح بهذا البلد، حكم القانون اندثر وضمحل، وصار بيجي مطرحه شيء اسمه الصلبطة، وهيدي الصلبطة اللي ماشي حاليا للأسف الشديد، اللي شركة بالصلبطة هن الدولة، القضاء، السلطة الرقابية المثلي مصرف لبنان، والقطاع المصرفي، واللي عم يتلقى وضحية هيدي الصلبطة هو المودع. هون نحن منوقف لهلأ. طبعا لما أقول الدولة يعني الحكومة،
1: نعم.
0: ويعني مصرف لبنان، يعني عفوا مجلس النواب اللي عم بيشرع غلط وعم بيحفز التشريع الخاطئ. شفنا قانون تنظيم عمل المصارف، نقابة المحامين بعتت كتاب قوامه 21 صفحة على مجلس النواب، وقلنا لهم أنتوا عم تقروا غلط فيها، البنود لازم تعدلوها. ما سمعوا، أقروا اللي بدهم إياه، لحد ما إجا صندوق النقد الدولي بعت لهم تعديلاته، وسائبت شاءت الأقدار إنه يكون 75% بالمية منه عم يتقاطع مع تعديلاتنا.
1: هذا لأنه حكيتوا علم دكتور، مش بس لأنه شاءت الأقدار، لأنه أنتوا عم تحكوا علميا ولمصلحة يعني الاقتصاد السليم مش الاقتصاد المعتور اللي هن عم يمشونه.
0: يعني طبعا أنا عم بتحكم لما أقول شاءت الأقدار، لأنه نحن كمان بعتنا لصندوق النقد الدولي وقلنا كمان وجهة نظرنا، ونحن أهل الاختصاص. وبالتالي هالغوغائية بالتشريع اللي بتصير مرعبة، وهيدي الغوغائية كانت تقطع على قوانين إذا بدك تافهة، أو قوانين ما يعني ما بسمح لحالي أقول عن قانون تافه، خليني أقول قوانين بغير أهمية قصوى. أما القوانين اللي بتتعلق بحياة المواطن وبتتعلق بالاقتصاد وبتتعلق بإعادة بناء الدولة، ممنوع الخطأ فيها، وهيدي قوانين ممكن يعني إقرار من عدمه. نحن ضد عدم إقرار قوانين، بس كمان أسوأ من عدم الإقرار هو الإقرار الخاطئ،
1: واللي
0: وهذا الشيء بيضر
1: اللي بيضر المواطن. طب هون لكن نحن بقلق دكتور علي زبيب، يعني شو بيمنع انه ترجع الدوله تغير طبيعه العقد اللي عم تقعد الناس فيه من دون ما يوافق صاحب المال اللي هو المودع، بس نحكي عن سندات، طالما عندها الغوغائيه يعني ما في شيء بيضمن له وممكن يرجع يتحول من دائن قصير يمكن الاجل لدائن طويل الاجل.
0: ما في شيء بيمنع ابدا.
1: ايه يعني نحن مش مطمنين بكل هالشغل اللي عم يشتغلوا لك بعد كل اللي شرحت لنا اياه.
0: اللي اول شيء هيدا الشغل اللي عم يشتغلوه برجع بقول لك هو استكمال لحلقه النهب اللي صارت بحق لبنان. ضروري نرجع نتذكر كل مره إعادة الودائع هي مش غاية، إعادة الودائع هي وسيلة
1: ونتيجة كمان.
0: بكل الأمور بكل هالشعارات الإصلاحية الكاذبة اللي عم نحكيها واستعادة الدولة وبناء الدولة وقوة الدولة والدولة، وين الدولة؟ الدولة قبل ما نحكي بالأمور الماكرو خلينا نبلش بالمايكرو، خلينا نبلش بأبسط مثال. اليوم إذا حضرتك مغتربة مقيمة بالخارج وأنا محامي بلبنان ومعك قرشين، هل بتسترجي تقلي لي سجل لي شركه بدي بلش استثمر بهيدا البلد حط اموالي بالمصاري؟
1: لا اكيد لا. لا
0: اذا انت اجنبيه وعندك فرصه استثماريه كبيره بدك تيجي تستثمريها بمطرح بيرجع لك عوائد. ما اول شيء اذا بتطلع تكتب لبنان على الجوجل بيطلع لك اول شيء عن لبنان انه طارت الودايع وفي اجانب معهم مئات مليارات او مليارات الدولارات راحت،
1: وبيطلع لك البونزي سكيم كمان.
0: هو البونزي سكيم اللي بعده مستمر.
1: صح.
0: ما تفكروا خلص. ما تفكروا خلص. المشكله بالبلد، بدي خبرك شغله ست قلديكو.
1: نعم.
0: البلد جعلك مش من 2019، من قبل.
1: مزبوط.
0: بس هل كميه الجعلك بينت بال 2019 وهلا عم بتزيد هلا عم بتزيد كيف؟ تقونا الارتكابات وتبرأ
1: هذا خطر
0: المصارف.
1: هذا الأخطر
0: طبعا.
1: هذا الأخطر
0: ويبرأ المرتكب. وبالآخر شو حيقولوا المصارف؟ المصارف حيقولوا عظيم نحن عملنا بموجب القانون. يعني هل يعقل إنه يطلع حاكم مصرف مركزي بعده ما صار له بالقصر من بارح العصر ويطلع تعميم يقول فيه إنه بيمنع المصارف انه تحول اي قرش لبرا الا باذن خطي من المصرف المركزي؟ طبعا بالظاهر شو هالشي الحلو اللي عم يعمله الحاكم، ما بده عالم تهرب اموال. بالباطن هو مش هيك، بالباطن هو ما بده شي يطلع شي حكم قضائي ضد مصرف يجبر المصرف انه يحول، وبالتالي هو بيكون ضرب صلاحيات السلطة التشريعية اللي هي بحق إلا تعمل قانون كابيتال كنترول وما عملته لأنه بدها تهرب ودايع أول 3-4 أشهر أو أول سنة من الأزمة، يضرب صلاحية السلطة التنفيذية لأنه الحكومة اللي بحق إلا تطلع قرار بهذا السياق، وطبعا بيضرب هيبة ومشروعية السلطة القضائية اللي إذا طلع حكم عن قاضي بتعرف القاضي شو بيكتب بحكمه من فوق.
1: نعم.
0: يعني القاضي بس يطلع حكم
1: باسم الشعب،
0: باسم الشعب اللبناني.
1: نعم.
0: الشعب اللبناني هو مصدر السلطات في النظام اللبناني، وبالتالي اليوم عم يجي حاكم معين وليس منتخب من حكومة ومن سلطة سياسية هي أصلا بالنسبة للمواطن اللبناني غير مشروعة وغير شرعية، بنظام انتخابي غير مشروع وغير شرعي، بيطلع نايب ب73 صوت وبيسقط نايب ب70,000 صوت، وكأنه في لبناني قيمة صوته أغلى من لبناني تاني. كل هيدي البرمة عم نجي نتطلع ونشوف إنه
1: كلها لحماية المصارف حتى ما يصير في دعاوى قضائية، إذا بدنا نشوفها بطريقة هيك.
0: أكيد أكيد. لحتى وأنا كمحامي بخبرك أنا عندي عشرات المودعين إجوا قالوا لي نحن ما بقى بدنا نعمل دعاوى، وأنا على فكرة قدمت طعن وماشي الطعم مشورة الدولة ضد هيدا التعميم اللي طلعه حاكم المصرف المركزي، لأنه هو يضرب صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولحتى يجي بكرة البنك يقول أنا ما تواخذوني إيه خسرت حكم ولكن ما في ينفذه للحكم. ليه؟ لأنه المصرف المركزي اللي هو السلطة الرقابية علي قال لي بدي إذن خطي منه. بس أنا بطمنه للمصرف ما كتير تخاف، لأنه مثل ما السلطة الرقابية معك كمان للأسف القضاء في محاباة لإلك وما عم نشوف أحكام قضائية والعدالة البطيئة هي عدالة ميتة. نحن اليوم عنا
1: العدالة إذا
0: تعارض الأجسام،
1: بتتأخر يعني ما بعرف إذا بتضل
0: طبعا
1: عدالة.
0: منا عدالة أبدا. يعني اليوم أنت بتتقدمي دعوة بال2019 لهلأ ليطلع حكم بداية، بعد ما بلشت مرحلة الاستئناف، بعد ما بلشت مرحلة التمييز، عم يوصل المودع لمطرح عم بيفقد الأمل.
1: طب يعني
0: ولكن
1: ايه بدت نرجع نعطي أمل فينا ولا ما
0: أنا
1: فينا؟
0: بدعي المودعين. أول شيء، أسوأ شيء بتعملوه إنكم ما تعملوا شيء. هيدي الجملة احفظوها، أسوأ شيء بتعملوه إنكم ما تعملوا شيء. لو إنه ما في أمل مباشر إنه تدعوا، ولكن نحن بعدنا موجودين ببلد، بعدنا موجودين بدولة فيها مؤسسات، بعد في جزء كبير من الشعب بيتأمل إنه هالدولة ترجع مؤسساتها مثل ما كانت. احفظوا حقكم بالقضاء، ما تخافوا من ترهيب المصارف إنه يسكروا حساباتكم ويحطوهم عند كاتب العدل، لأنه بنرجع بنفتحها وبترجع بتنفتح وعم بيتاخد قرارات بهالموضوع. بعتوا كتب قانونية، اعملوا دعاوى، ما تخلوا حقكم يروح قبل ما يطلع قانون جائر بيضرب حقكم وبيضرب قدرتكم على الادعاء.
1: طيب أنا في بآخر كم دقيقة بدي أستفيد من كم نقطة، بعد في سؤال عن هذا القانون اللي بدي أرجع أسألك كمان عن ليه حرمدية ودوركم كنقابة محامين. الفجوة المالية طالما ما عنا نحن رقم، كيف ممكن نسن قانون بيوزع الخسائر وما عنا رقم نهائي ومدقق للفجوة المالية؟ بلكي تغير حجم الفجوة بعد إقرار القانون، مين بيتحمل الفرق دكتور؟
0: أوكي، أول شيء نحن كثير مهم ما نستعمل كلمة خسائر، نستعمل كلمة مسؤوليات، لأنه لا يجوز أن نحمل المودع ولا قرش. أنا عايش بمدينة الفارابي الفاضلة،
1: نعم
0: وبالتالي أنا شخص طوباوي بحلولي ومتطرف. يعني إذا بدك عن جد تسأليني كشخص درست كل حياتي القانون لحافظ على العدالة،
1: ما بتقبل تستعمل خسائر.
0: بقول لك انه كل قرش انسحب على ال15,000 بده ينرد، وبقول لك انه كل تشيك انباع على ال10% و12% و15% بده يتلاحق، بقول لك كل قرض تسكر باللبناني وهو بالدولار من كبار المقترضين بده يتلاحق. انا وياك بنعرف انه هيدا الشيء ما رح يصير، وهيدا الشيء بالاحلام، وبالتالي ان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. اليوم نحن ما قادرين نلحق اللي كان، ولكن على الاقل لازم نوقف بوجه مشروع قانون بيضرب آخر ما تبقى من أموال المودعين. بس في شيء بخوفني،
1: اللي هو
0: إنه يكون فعلا، وهذا الشيء أنا حتى ما تيقنت له لوقت متأخر من مرور الأزمة، إنه في عندي شعور حقيقي إنه التأخير بعملية إقرار القوانين والآراء المتضاربة هو كله ممنهج. الهدف عدم إقرار قوانين. إذا بتتذكري طلع فيه 7 فيرسيون من قانون الكابيتال كنترول،
1: مزبوط،
0: ونحن كنا كنقابة محامين وكمودعين كنا ضد معظمهم. رجعت اكتشفت انه في امعان بطرح صيغ ملغومة لحتى يضل المودع عم يرفضها، ولحتى يحسسوا المودع وجمعيات المودعين انه عم يعملوا انجازات، انه هن اسقطوا مشاريع القوانين، ولكن فعليا النية لم تكن قط اقرار هذه القوانين. على العكس، النية كانت إبقاء الباب مفتوح أمام تهريب الأموال، وما حدا يضحك على الناس ويقول ما أنا إذا بحول مصرياتي بعدم وجود كابيتال كنترول هو أمر قانوني، هو قانوني على الورقة والقلم. ولكن في مبدأ بالعقود اسمه تنفيذ العقود بحسن النية، يعني مبدأ حسن النية بتنفيذ العقود،
1: مفروض
0: وبالتالي
1: يكون موجود صح.
0: لما تكوني عم تحجب الأموال عن شخص وتسمح لشخص تاني بسحب الأموال، هون بتكون عم ترتكب جرم. ما في شيء اسمه انه لا اللي سحبهم قانوني المصرف
1: يعني اكيد
0: يجرم.
1: ما حيفكروا بالارقام النهائية والدقيقة لانه ما في شيء جدي بالشغل الا المخطط او يمكن الشيء اللي عم تحكي عنه الممنهج المدروس تيوصلوا نتيجة المرتجات لحتى ينقذوا حالهم، ينقذوا المصارف، مش تينقذوا لا المودع ولا ودائعه.
0: وهذا الشيء عم بيصير. يعني انا بخاف ب6 سنين خسرنا تقريبا 65 مليار دولار. مين قال ما بيستمر الوضع على ما هو كمان 3-4 سنين ليصيروا 10 سنين لنخسر البقية؟ واليوم الحرامي إذا سرق وشفتيه وما حسبتيه، بتعرفي شو حيرجع يعمل؟
1: حيرجع
0: يسرق من نفس المحل، وبالتالي لا حدا تحاسب ولا القضاء تحرك. وللأسف اليوم بتجربي تحشدي لأكبر مظاهرة من 20 جمعية مودعين، بينزل على الأرض 100 شخص. السلطة مرسخة ورابطة كلها مع بعضها، مع السلطة المصرفية والسلطة السياسية. الحلقة الأضعف هي المودع، وباللبناني هالمواطن هالمودع تمسح، ما
1: أنا
0: بقى عنده قدرة وجلد، وما بقى عنده إذا بدك طاقة ليقدر لا يصرخ ولا يعيط ولا
1: ما
0: يكسر
1: هيدا
0: ولا
1: من ضمن
0: يحرق.
1: ايه من ضمن الخطة الممنهجة. انا وقتي خلص معك، بس عندي بعد سؤال، مع انه كنت حابة اسألك عن دور نقابة المحامين بلكي بحلقة تانية اذا الله راد.
0: أكيد
1: بس
0: أكيد
1: هيك
0: يستاهل الموضوع، على كل حال نعمل له حلقة اللي حرمدية وخطورة بقاء لبنان على اللي
1: ما
0: حرمدية.
1: ايه بس هيك على السريع، لانه واحدة من اعتراضاتك السابقة دكتور علي زبيب كان انه في تفرقة بين المودعين، التفريق بين مودع واخر حماية للعدالة ولا مخالفة لمبدأ المساواة؟ هن اتحججوا لنا انه حماية بدقيقة.
0: أول شيء هيدا الأمر هو ضرب للمبادئ الدستورية، مبادئ الدستور اللبناني، لأنه اليوم في تساوي بالدستور، ضرب لمبدأ العدالة، وضرب للقواعد والأنظمة المصرفية العالمية. ممنوع يكون في أي تفرقة بين المودعين، ممنوع استعمال كلمة مودع صغير ومودع كبير في صاحب الوديعة الصغيرة وصاحب الوديعة الكبيرة، وممنوع نبدي أصحاب الودائع الصغار. ليه بدي بديهم؟ اليوم اللي اشتغل بأفريقيا 40-50 سنة، سامحيني على التعبير، احترق دينه بالشغل
1: صح،
0: وإجا جمع 5 ملايين دولار، ليه أنا بدي أثنيه وبدي أقول هيدا الزلمة منتركه لبعدين؟ مين خبركم هيدا الزلمة عمره 70 سنة بده يجي يرتاح؟
1: ومين
0: في
1: قال لك
0: أشخاص
1: انه
0: يا ست
1: بيحمل
0: قلبي طول
1: لبعدين؟ صح،
0: قلقوا من الأول، رجعوا عمرهم 25 سنة عم يشتغلوا 18 ساعة بالنهار لأنه أفقرون. اليوم ممنوع التفرقة، ممنوع، لازم نرجع نلحق أي وديعة ظهرت، شو زقوفها وتحت أي ذريعة ظهرت. وما ننسى،
1: صح، هو خلص وقتنا على كل حال. يمكن
0: ما ننسى آخر شغلة، إنه في عنا قانون اسمه 2/67، وهو قانون توقف المصارف على الدفع عن الدفع، بيعطي الحق بأنه نرجع 18 شهر لورا، لأنه في عنا إيقاف مهل فينا نرجع 5 سنين، وفينا نلحق كل البيوعات العقارية، فينا نشوف كيف هالمصارف نمت ثرواتها وعلت محافظات العقارية وفتحت شركات بلوكسمبورغ.
1: ايه خلص وقتنا كتير، عم بعيطوا علي. ايه
0: خلص، أنا خلصت، بس الأكيد إنه ما بدنا قوانين جديدة، في عنا قوانين فينا نطبق.
1: نعم، على كل حال تستاهل أكيد نعمل حلقة تانية عن لي حرمدية قريبا جدا. عم نشوف وقتك كيف دكتور علي زبيب، حضرتك المحامي المتخصص بالقوانين المصرفية الدولية. بنشكرك على الحلقة 100% فيها ثقافة اقتصادية لألنا وقانونية تنوع على مصالحنا. شكرا لألك،
0: وأنا بتشكركم، وأول مرة بطلع على لبنان الحر، وبتشكر كمان متابعتك لهذا الموضوع، وبنشوفكم قريبا لايف باستوديو إن شاء الله.
1: بإذن الله. رح روح أعطي الكلمة لموجز الأخبار والفاصل مجمع.

0: 500 كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، نحييكم وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

استهدف قصف مدفعي بلدة حولة ووادي سلوقي والحجير وأودية قبريخة وتولين، وسجل تفجير منذ بعض الوقت في مجد الزون. من المصنع قال وزير الأشغال فايز رسامني في خلال الإعلان عن بدء العمل بالإجراءات الجديدة عند المعبر: يجب القيام بأعمال المسح لأننا لن نسمح بأي مشكلة أمنية. أضاف: نشكر القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، لافتا إلى أن معبر العبودي سيفتتح في خلال أسابيع. وقال: نجتمع بشكل دوري مع السوريين لتطوير اقتصادنا، وسيحقق معبر العبودي تخفيفا للزحمة على معبر المصنع. عقد وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إدارة واستثمار مرفأ بيروت خصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الاعتمادات أو الإجراءات المعتمدة في المرفأ. رئيس مجلس الإدارة مروان النفي أكد في خلال الاجتماع أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة، فضلا عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافق العالمية. أدرج نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني مواقف النائب جبران باسيل الأخيرة في إطار المزايدة السياسية، معتبرا أن باسيل لا يمكنه الحديث عن الإصلاح بعدما ساهم في الانهيار الأساسي والانحراف عن المسار الصحيح. ورأى عبر منصة بالعربي أن كلام باسيل عن الإصلاح يثير تساؤلات، لأن الإصلاح الذي يتحدث عنه هو إصلاح ما خربه هو بنفسه وساهم في تخريبه لأكثر من عقد ونصف العقد. وأشار حاصباني إلى أن باسيل دخل السلطة تحت عنوان الإصلاح والتغيير، لكنه بدلا من إنجاز أي إصلاح يذكر أنجز الانهيار هو وحلفاؤه، حلفاء السلاح وحلفاء الفساد. أفاد إعلام إيراني بأن السلطات أعدمت شخصا يتهم باحتجاجات كانون الثاني. لقي رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري مصرعه مع زوجته وخمسة مواطنين أمريكيين آخرين إضافة إلى الطيار في تحطم للمروحية التي كانت تقلهم في رحلة ترفيهية وسط كينيا. أخيرا، هذا النداء الإنساني المطلوب دم من فئة بي بوزيتيف للمريض عصام اسكندر الأسود في مستشفى بحنس للاتصال 76 33 0864. شكرا وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، ما زالت الحركة كثيفة على أوتوستراد الكارنتينا في اتجاه الدورة وصولا إلى الزلقة، وهناك تعطل لشاحنة على الطريق الدولية على كوي عرية صعودا، والحركة كثيفة هناك. كما أن الحركة كثيفة أيضا على أوتوستراد دبي في اتجاه أنطلياس وصولا إلى نهر الموت، وعلى أوتوستراد الرئيس الياس لحود في اتجاه الكارنتينا. وهناك أيضا طبعا فتح للطريق البحري عند 11 أي بعد قليل في اتجاه جوني.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صح اللي كان عم بيقوله ضيفي بكواليس الاقتصاد، يعني وديعتك منا مني من حدا. ليش بدنا نوصل لوقت نحكي عن الودائع كأنها ذكرى قديمة؟ ليش؟ كان عندي بالمصرف، كان إلي حساب، كان معي تعويض آخر الخدمة، كان معي مصاري لأولادي، كأنه المصريات اللي حطيناهم بالبنوك هيك راحت بأكسيدان سيارة. لا يا جماعة، وديعتكم ما حدا يربحكم فيها جميلة من ولا بنك، منا هيك مكرمة من الدولة لألكم، ومنا حسنة إذا رجعولكم إياها. يعني أنا هيك حديث وحمسني كتير أنه ما عليه، مش لازم بقى نموت، لازم نرجع ننتفض. شرح لنا أنه الوديعة علاقة قانونية بينك وبين المصرف، أنت منك مسؤول إذا الدولة هي اللي تدينت وروحت لك ياهن، في عقد بينك وبين المصرف. عطيت البنك مصرياتك والبنك أخذ المصاري على أساس أنه ملتزم يردها بحسب شروط الحساب والعقد والقانون. طب لما الدولة تفشل بحماية النظام المالي، ولما مصرف لبنان والبنوك والسلطات السياسية يتحمل كل طرف منا جزء من مسؤولية الانهيار، ما بيصير فجأة المواطن هو المتهم وبينطلب منه يدفع هو ثمن انهيار ما خصه فيه وما عمله؟ إنه هو الجهة صاحبة المعرفة حتى يعرف إذا كان العقد اللي عم يمضي صح ولا لا، بعد سنين من الدعاية ومن التسويق إنه أنت بأمان عندك راحة بال. بس عطول عنا هذا السؤال الصعب اللي عم نطرحه، طالما المودع صاحب حق شو فيه يعمل؟ بينطر، بيشوف هيك أمتين الدولة بدها تتكرم عليه، بينطر البنك يقرر قديش بده يعطيه مثل ما عم بيصير أصلا، ولا بيقعد بحط إجر فوق إجر ببلش يصلي وبينطر قانون جديد يقول له مبروك رح تاخد جزء من مصرياتك بعد 10 سنين. كان عم بيقول الماتر علي زبيب إنه اليوم المواطن اللي بده يحمي حقه مش لازم يقعد يتفرج، كمان مش انه بيدير دينته لمين ما كان وبيتحرك بعشوائية وبيطلع في ناس عم تستفيد على ظهره وعم تستغل حركته. اول شيء بدنا نتسقف شوي اقتصاديا ونعرف حقنا تنقدر نطالب فيه. هلا بعرف انه مشكلنا عنا المستندات المطلوبة، ومشكلنا عنا العقود لما فتحنا حسابات، ومشكلنا عنا كشوفات الحسابات تبعنا، ولا عنا دايما محتفظين بإثباتات التحويل. بس إنه إذا فينا نجمع ونجرب نشوف شو صاير بيننا وبين هالبنك اللي عنا مصاري عنده، ونجمعهم هيك بشي طريقة تنقول إنه نحنا كان عنا رصيد مثلا. بس للأسف نحنا كل هالفترة نقول إيه ما البنك بيعرف، لا نحنا لازم نعرف. هلا اذا بدك تفوت بمعركه قانونيه، ذكرتك شو كنت حاطت بالبنك ما العازم، وعملنا حلقه عن الموضوع عن الدليل الورقي. يمكن هلا في شغلات ما بقى فينا نرجع لورا، بس فينا نبرحش ونبحبش ونشوف شو في عنا حتى نتحضر لا اذا اضطرينا نعمل شيء. هلا فيني اعطيكم فكره مثلا فيكم تعملوها اليوم، بدل ما تروحوا على البنك تطلبوا شيء معين ويرفضوه، اطلبوه خطيا من البنك. ايه بحق لكم بدل ما تروحوا على الفرع وتحكوا حكي تقولوا بدي مصرياتي او بدي كذا وكذا، ويقول لك الموظف لا ما فيه والسيستم مش ماشي، بحق لك انت تبعت طلب خطي. إذا المصرف ما رد هيدا رد، وإذا رد كنت بتكون أنت عم بتوثق طلبك. يعني إذا قررت أنت تتشكى ما فيك تروح تقول طلبت منهم وقالوا لي ما في مصاري وقالوا لي في تعميم، لأنه في عقد بالأساس موجود، ولو أنت ما عندك نسخة عنه يمكن إذا قررت ترفع دعوة رح يرجع يسحبوا العقد. يعني في فرق بين تقول بالمحكمة مثلا قالوا لي ما في مصاري، وبين تقول قدمت طلب خطي بتاريخ كذا والبنك رفض أو امتنع ينفذ. بدك تضل أنت بإطار الحكاية ولا بدك يكون معك مستند بملف؟ وفي شغلة لازم ننتبه لها، أنا في كتير أشخاص قالوا لي أنه مرات عم يبعتوا وراهم المصارف ومضون على وراء معينة، وهن منن عارفين عشو عم يمضوا. هون بدنا ننتبه، ما حدا يتنازل عن حقه، اوعى تمضوا على شيء ما بتعرفوا هو شو، لأنه ممكن المصرف مثلا يعطيك ورقة ويقول لك أوكي خد مصرياتك بس مضي هون. بدك تعرف أنت هيدي مفروض تكون دفع على الحساب، هيدي تسوية نهائية، هل إذا أنت مضيت يعني أنت عم تتنازل عن أي مطالبة قانونية لاحقا، هيدا بيعطيك بيعطي المصرف إبراء ذمة. اوعى تمضي على شيء مش فاهم أثاره القانونية، أحسن ما تخسر شقة العمر. نحن مرات حتى نوفر تاكسي بستة دولار نخسر ولادنا، حتى ما تخسر شقة العمر استشير محامي ولو دفعت له قرشين، يمكن مش هلأ تدفع له، يمكن بعدين بتقول انه اوكي بس حصل مصرياتي خد منهم يا خيي. وانا بدي اقول شغلي كمان كتير مهمة، انه يمكن المودع لوحده كفرد اكيد هو ضعيف، عشرات آلاف المودعين كل واحد منهم عم بيصرخ ببيته ضعاف وما بيعملوا قوة، بس لما يصير المودع صوت قانوني، صوت مدني منظم، تجاهله بيصير أصعب بكتير. وهون بدي فوت على نقطة يمكن نحنا منسخر منها لأنه مش مسقفين ولا مربيين عليها، فكرة المواطنة. مرات يمكن بقولوا أنه بحكي مثاليات، بس إذا ما بقيت أحكي عن أهمية المبادئ والتفاصيل الصغيرة اللي إحنا لازم نبلش نرسخها بحياتنا، ما حنوصل أصلاً لنبني بلد ولنصلح أخطاء ولنتغير بحياتنا. هون بتبلش المواطنة الحقيقية، يعني أنا مش لأنه بعرف نايب أو تابع لزعيم أو بتصل بفلان بيدبر لي واسطة، لا، مفروض حقك القانوني ما يكون بده واسطة يا صديقي المستمع. إذا كان عندك حق مفروض تحصل عليه لأنه القانون بيحميه، مش لأنك قريب من سياسي أو زعيم. كرمال هيك المودعين بدهم تنظيم حقيقي، ما بدي صرخة المودع اللي مدري مين محركة لحتى يدفش عفلين لحتى يعمل مدري شو. بدنا محامين متخصصين، كان معنا نموذج مثلا اليوم وكان عم يعمل فرق مطرح ما هو. بدنا جمعيات مودعين شفافة مش عم تستغلك يا خي. لجان منتخبة من أصحاب الحقوق، ما بعرف ينعمل هيك جروبات يصير فيه تبادل للمعلومات، ما نخاف نرفع دعوة، نراقب كيف عم تطلع القوانين من خلال هالأشخاص اللي هن أصحاب اختصاص. وأهم نقطة بهيدي الست سنين اللي قطعت، نحنا ما حسبنا أبدا. ما تقولوا لي ما في انتخابات لنحاسب وما بعرف شو، بلا فينا نحاسب حتى لو برات الانتخابات، لأنه التزقيف مثله مثل المحاسبة، وبيترك صدى مثله مثل المحاسبة. يعني أنا بدي أنطر أقعد أتفرج حط إجر فوق إجر، أنطر القانون يعطيني حقي وإذا عطاني حقي نشكر الله، أو بدي أضغط لحتى يكون القانون عادل، لأنه هيدا القانون اللي عم بيعالج انهيار المالي منه مجرد تفصيل تقني، هو اللي رح بيقرر مين بيتحمل المسؤولية، كيف منرد الوديعة إذا رح نردها، أي متى منردها، بأي قيمة، بتاخد مصرياتك كاش ولا بأدوات مالية مثل السندات اللي هني عم يطرحوها وبحولوك لدائن من أول وجديد اللي عم بتدين الدولة، مين بيضمن لك أصلاً هيدي الأداة، شو بيصير إذا ما اندفع. كرمال هيك المواطن معلي لازم يتابع، يقرأ القانون، يسأل، يعترض، يضغط، يتابع الممثلين عنه بمجلس النواب، يخي يعملوا جروبات وروحوا ضغطوا على النواب اللي انتوا انتخبتون، قولوا لهم شو رح تعملوا لنا، نحن القانون مش عاجبنا، عم نسمع خبراء اقتصاديين، عم نسمع اختصاصيين عم بفرجونا الفضايح اللي انتوا عم تشتغلوها وعم بتجربوا تمرقوها برات الطريق، روحوا حكون، ما هو انتوا انتخبتون، وهول اللي رح يشرعوا وهول اللي عم بيقروا لكم القوانين، روحوا لعندهم قولوا نحن مش مطمنين، نحن ثبتولنا، خدوا منهم ما بعرف بشي طريقة معينة ضمانة انه ما يصير شي ضد مصلحتكم. واهم نقطة مش عم قلك كون خبير مصرفي ولا عم قلك كون خبير قانوني، بس ما تسمح لحدا يقلك انت ما تفهم بهيدا الشي خليه علينا، لانه جربنا خليه علينا، شو طلعت النتيجة؟ تركنا مصرياتنا عندهم، صار قالوا لنا بكرة منشوف وعم نعمل وعم نسوي، وهذا بيعترض وهذا بيحكي، والنتيجة 6 سنين الناس مش قادرة تتنفس وخسرانة مصرياتها. يمكن بالنهاية خسارتك المالية أكبر من أنه تتعالج بشعار، بس إذا قبلت أنك تتحول من مودع يعني ناطر كل شهر شو رح تقرر الدولة عنه لإنسان مواطن فعلا، بيتغير كل الموضوع.
1: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: بنزين 95 أوكتان 2,456,000 ليرة، 98 أوكتان 2,474,000 ليرة، المازوت 2,375,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
7: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
8: مقال

عنوان معركة السلطان يعقوب الفصل الأخير، ظهور سر الجندي الثالث يهودا كاتس، كتب نجم الهاشم في نداء الوطن الآتي: كما فاجأت إسرائيل العالم بالكشف في بداية نيسان 2019 عن استعادة رفات الجندي زكريا الذي فقد في معركة السلطان يعقوب في البقاع الغربي في 10 حزيران 1982،

كما أعلنت عن استعادة تروفات الجندي الثاني تيفي فيلدمان في أيار 2025، أكملت سلسلة المفاجآت بالإعلان في 18 آب الحالي عن العثور على جثة الجندي الثالث يهودا كاتس واستعادة رفاته، لتسدل بذلك الستار على سلسلة من عمليات البحث التي استمرت 44 عاماً. سخرت فيها كل إمكانات أجهزة مخابراتها وقواتها العسكرية بحثاً عن جنودها الثلاثة، بينما لا تزال تسخر كل الطاقات للكشف عن مكان دفن جثتي عميل الموساد إلي كوهين والطيار رون أراد وسائر اليهود اللبنانيين الأحد عشر الذين خطفوا وقتلوا ودفنوا في لبنان. عتلاني هم اللبنانيين اليهود أكتر ما نحن نعتل هم الرعاية اللبنانيين، يعني اللبنانيين هو اللي في منهم انخطفوا وانقتلوا. فجر السابع من أذار يتابع نجم الهاشم في نداء الوطن 2026، استفاق اللبنانيون والعالم على خبر صاعق يتعلق بعملية إنزال إسرائيلية في بلدة النبي شيت في البقاع بحثاً عن رفات رون أراد، ولكن لم تحقق العملية أهدافها، وتبين أن القبور التي نبشت والعظام التي نقلت منها لم تكن لأراد. هذه النتائج ظهرت مباشرة بعد العملية والمفاجأة التي أعلن عنها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن العثور على رفات الجندي الثالث، ربما شكلت تعويضا عن فشل عملية النبي شيت. ولكن هل لهذه العملية علاقة بالعثور على هذه الرفات؟ يتابع نجم الهاشم، لم تأتي عملية النبي شيت من فراغ. في 17 كانون الأول 2025 نجحت إسرائيل بخطف النقيب المتقاعد في الأمن العام اللبناني أحمد شكر في عملية أمنية معقدة بدأت في زحلة وانتهى به الأمر معتقلا في إسرائيل. كيف تمكن الموساد الإسرائيلي من نقله إلى إسرائيل؟ هذا الأمر بقي سرا ولم يكشف عنه، مع الترجيح أن يكون نقل برا إلى الجولان ومنها إلى إسرائيل. حصل ذلك بعد انهيار نظام الأسد في سوريا وسيطرة إسرائيل على سلسلة التلال في سلسلة الجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا. من هذه المناطق نفذت إسرائيل عملية الإنزال في النبي شيت، حيث استخدمت عددا من الطوافات بالإضافة إلى سيارات إسعاف طبية مموهة. أحمد شكر من بلدة النبي شيت، وقيل إن سبب خطفه يعود لكونه شقيق أحد المسؤولين السابقين في حزب الله الذي شارك في عملية ميدون في أيار 88 التي نفذتها إسرائيل بحثاً عن أراد، وقيل إنه اختفى بعد هذه العملية ولم يعد يظهر له أثر. وقيل أيضا إن سبب الخطف يعود إلى أن شكر يعرف مكان دفن أراد في المقبرة الخاصة بعائلتهم في النبي شيت، ولكن فشل العملية تم تفسيره بأن حزب الله بعد خطف شكر قد يكون نقل رفات أراد إلى مكان آخر، لأنه كان يعرف الهدف من خطفه وأن إسرائيل ستعود للبحث عن أراد، وقد استغلت الحرب الدائرة مع الحزب لتنذر سكان بلدات النبي شيت والقرى المحيطة بها بالابتعاد عنها. غزارة النيران التي استعملتها القوى المهاجمة نتج عنها دمار كبير وسقوط 26 قتيلا من الحزب والأهالي، بينهم 3 جنود من الجيش اللبناني. ويتابع نجم الهاشم مقالته ويقول: كما في قضية أراد لم تترك إسرائيل جنودها الثلاثة الذين فقدوا في معركة السلطان يعقوب، وبذلت جهودا كبيرة للكشف عن مكان دفنهم واستعادة جثثهم. كانت لديها معلومات أنهم دفنوا في عيت الفخار في البقاع، ولكن بعد التدخل الروسي في الحرب السورية تبدلت المعطيات نتيجة انكشاف الساحة السورية أمنيا أمام الموساد في ظل تعاون واضح ومكشوف من السلطات الروسية التي ساعدت في إعادة ساعة يد إلي كوهين إلى إسرائيل ورفات زكريا باومل ودبابة M48 كان يقودها وكان قدمها النظام السوري إلى الاتحاد السوفيتي وأعادها الرئيس الروسي بوتين إلى تل أبيب.
كما نجحت إسرائيل في استعادة رفات تسيفي فيلدمان من مخيم اليرموك القريب من دمشق الذي شهد جولات من القتال بين النظام السوري وفصائل المعارضة قبل أن يسقط هذا النظام كله في 9 كانون الأول 2024. هذا الإنجاز الإسرائيلي كشف أن جثث الجنود الثلاثة لم تكن في لبنان، أو على الأقل جثتي الجنديين اللذين استعادت إسرائيل رفاتهما ليبقى السر الثالث مستوراً حتى كشف عنه نتنياهو في 18 آب الحالي. يتابع نجم الهاشم في نداء الوطن. حصلت معركة السلطان يعقوب في 2:10 حزيران 1982. الصور القليلة المنشورة عن تلك المعركة تقتصر على تلك التي التقطها زياد الحمصي الذي كان القائد العسكري لوحدات جيش لبنان العربي وكان مشاركا في هذه المواجهة مع مجموعة عسكرية تابعة له. ويروي الحمصي في كتابه لغز الجنود الإسرائيليين الثلاثة الصادر عام 2019 أن تنسيقا عسكريا مدنيا أو ميدانيا حصل بين قادة عسكريين فلسطينيين وسوريين ولبنانيين مشاركين في المواجهة عند 2:12 ليلة 10 حزيران خلف مخفر بيادر العدس بعد رصد تحركات إسرائيلية وبعد توافر معلومات من قائد اللواء السوري المدرع العميد علي حبيب بأن أوامر صدرت إليه بالقتال حتى الموت للحؤول دون تمكن الجيش الإسرائيلي من التوغل وقطع طريق بيروت دمشق في المصنع والوصول إلى شتورة وزحل ورياق. وفي 2:00 فجرا بدأ هجوم نحو 150 مدرعة إسرائيلية من دون مواكبة قوات المشاة، فتعرضت لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدروع التي أصابت عددا منها ودمرتها وأوقعت فيها خسائر بشرية، الأمر الذي أدى إلى قرار فوري إسرائيلي بالتراجع، فانسحبت المدرعات وتوقف إطلاق النار. مع ساعات الصباح الأولى ظهرت الخسائر الإسرائيلية. تقدم زياد الحمصي مع عدد من العناصر والتقط صورا لعدد من المدرعات الإسرائيلية السليمة والمدمرة، ومن بينها صورة المدرعة التي سلمت إلى موسكو واستعادتها إسرائيل. وقد ظهرت في عدد من الصور جثة الجندي الإسرائيلي زكريا باومل، ويقول الحمصي إنه بعد نصف ساعة من التقاطه الصور للمدرعة السليمة وصلت تعليمات لقائد اللواء السوري تطلب سحب الدبابات الأسيرة بما فيها الدبابات الثلاث المدمرة، وذلك فور تلقي البرقية وإلى دمشق مباشرة. يتابع النجم الهاشم. منذ ذلك التاريخ بقي مصير الجنديين الجنود الثلاثة مجهولا، حتى في عمليات تبادل الأسرى والجثث لم تظهر آثار لهم، على الرغم أن الحمصي نشر الصور منذ بداية التسعينيات، إلا أن إسرائيل لم تحاول التواصل معه إلا في 2005 من خلال عملية تضليل اعتمدتها للإيقاع به وتجنيده.

عرضوا عليه بعض الأمور وأمنوا له كتير شغل، بعدين ظهرت الحقيقة وطلب منه التعاون بالبحث عن مكان وجود جثث الجنود الثلاثة. وبعد ذلك طلب الحمصي من النائب وقتها إسماعيل سكرية أن يؤمن التواصل بينه وبين النائب محمد رعد لإطلاع الحزب على ما تريده إسرائيل، ولكن لم يتأمن التواصل. بعد 7 أيار 2008 والاشتباكات في سعد نايل وتعلبية مع الحزب، أبلغ الحمصي ضابطا في شعبة المعلومات بالأمر، فطلب منه كتابة تقرير لإرساله إلى رئيس الشعبة اللواء وسام الحسن. كتب الحمص التقرير وسلمه للضابط. عرض الحسن الأمر على مدير عام قوى الأمن الداخلي لواء أشرف ريفي لتأمين غطاء قضائي أمني للحمصي لكي يستمر بالعمل مع الموساد بعلم الشعبة. في آخر لقاء مع الإسرائيليين في أيار 2009 في تايلند، تسلم الحمصي خريطة عسكرية حددت عليها 6 نقاط قال الإسرائيليون إن جثث الجنود مدفونة فيها. حكم زياد الحمصي بتهمة التعامل مع العدو، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن قبل أن تبرئه محكمة التمييز، ويخرج بأيار 2012. عام 2019 أصدر كتابه تحت عنوان لغز الجنود الإسرائيليين الثلاثة، وسرد فيه قصة المعركة والتواصل مع الموساد والمحاكمة ومشاركته في الحرب. وبتشرين الأول 2025 توفي بعدما صدمته سيارة على طريق سعد نايل وهو يسقي الزهور في حادث عرضي لا يحمل خلفية أمنية أو جرمية. انتهت مقالة نجم الهاشم في نداء الوطن.

بتطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. اخر مهلة للمشاركة 20 اب والسحب ب 21 اب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

تحية طيبة. تجدد القصف على بلدة حولة، كما طال القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركبة. واليوم سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة قرب مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني. وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الحالي. تفقد وزير الطاقة والمياه جو صدي منشآت النفط في الزهراني، وقال ردا على سؤال للبنان الحر عن الحملة الكبيرة التي يتعرض لها: أعتبر أن هذه الحملة تأتي على خلفية فشل وزراء الطاقة السابقين في معالجة الملفات المتراكمة في قطاع الكهرباء والمياه. وأكد الصدي لإذاعتنا أن الوزارة الحالية تعمل على معالجة ما ورثته من أزمات، وأن الحكم على أدائها يجب أن يكون من خلال النتائج والوقائع بعيدا عن الحملات السياسية والإعلامية. قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال تفقده الإجراءات الجديدة على معبر المصنع في حضور السفير السعودي فهد الدوسري: نركز على المسارات البديلة التي تنشأ في المنطقة، وإمكاناتنا محدودة في لبنان، وما نحتاجه استثمارات من الدولة الصديقة. أضاف إننا نقلص المسافة بين لبنان وسوريا للتخفيف من التهريب على الحدود، ونجتمع دوريا مع السوريين لتطوير اقتصادنا، وسنفتتح معبر العبودي الذي سيخفف من الزحمة على معبر المصنع. وأوضح رسامني أن المصنع الجديد سيكون أقرب إلى الحدود السورية، إذ إن الأمن العام يجب أن يكون أول بوابة تستقبل الزوار وأخر بوابة تخرجهم. وأضاف: لبنان بحاجة إلى استثمارات، نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقدنا ثقة المملكة العربية السعودية. من جهته قال السفير السعودي في لبنان في خلال بدء الصادرات اللبنانية إلى السعودية: لنا ثقة بالدولة اللبنانية، ونحن نستكمل ما قمنا به في مطار بيروت. وأضاف السفير السعودي: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا، والحكومة ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودا كبيرة، وهذا أمر ملحوظ. نتوقف مع الإعلان ثم نتابع.

أعلنت سفارة قبرص في لبنان عبر منصة إكس أنه اعتبارا من 1 أيلول 2026 لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص. وأوضحت أن حاملي التأشيرات القبرصية الطويلة الأجل والسارية المفعول والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية يمكنهم الاستمرار في استخدامها شرط إبراز جواز السفر غير البيومتري الملغى الذي يحمل التأشيرة إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والساري المفعول عند السفر. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلغاء جوازات السفر غير البيومترية. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية إطلاق صاروخ قد يكون باليستيا من كوريا الشمالية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر، وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية تحت نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكا بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح، وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتاب أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير قريتها كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة 25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكو ونسمع تتشكو وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
3: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
2: رفقتكم بتسعدنا.

0: من لبنان الحر أطيب التحيات موجهة مني ومن الزميل مارك البيتار لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم خميس مترافقة سوا من هلأ ولغاية الساعة واحدة إلا التلت. ومن بعد ما تخلص ضيفتنا التصوير بنقدر نرحب فيها ونقول لها أهلا وسهلا فيكي خبيرة التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر. خلاص التصوير أو بعد؟
1: ثانك يو جنى، دايما هيك مشتقت لك انا، هيك بدنا ناخذ الصوره مع بعض. اشتقت لك، صار لي شهر ما شفتك. ميرسي يا جنى لك ولكل حدا هلا عم يسمعنا، وان شاء الله كمان بيستفادوا من المعلومات اللي كثير بهمنا انه يعرفوها على صعيد صحتهم،
0: وخاصه بنسمع كثير اشخاص بيقولوا نحن ما بنتروق، هيك بنخفف وزن، بدنا نعرف شو الترويق او شو اهميتها. وطبعا هي بتعتبر اول وجبه طعام ناكلها من بعد ساعات طويله من النوم. يعني برايكم اصدقائي، هل كل ترويقه بتعطينا طاقه نفسها؟ وهل كل ترويقه بتشبعنا للساعه؟ ام احيانا من بعد ما نتروق بساعه من جوع ومنصير نفتش عن شيء ناكله؟ معلومات كثيره رح اليوم تمدنا فيها خبيره التغذيه عبير ابو رجيلي. مره جديده اهلا وسهلا فيكي. بدايه بدنا نعرف من حضرتك، هل فعلا كما يقال الترويقه اهم وجبه باليوم؟
1: أكيد جنى، دايما منقول أنه الترويقة المتوازنة، بشدد على كلمة متوازنة، هي حجر الأساس للنشاط ليومنا، يكون في طاقة أكتر، يكون في نشاط أكتر. فهون دايما مننبش على الترويقة اللي بتمدنا بالشبع أكتر، وبتثبت مستوى السكر بالدم، وبتعطينا شعور بالشبع لفترة زمنية أطول خلال النهار، حتى نتجنب التعب، نتجنب الخمول، قلة التركيز، ويكون عنا نشاط أكتر. فكتير مهم مش بس نختار الترويقة، كتير مهم الترويقة المتوازنة.
0: يعني برأيك شو لازم نحن نأمن لجسمنا بأول وجبة؟
1: أكيد دايماً ما نرتكز على أهمية البروتينات، دايماً نحكي عنها، على أهمية النشويات الكاملة اللي فيها ألياف غذائية، على أهمية الخضرة بخلال نهار ناخد بخلال هيدا الطبق الخضرة اللي كمان فيها ألياف غذائية، بندورة، خيار، خس، هول كتير مهمين. وأكيد الدهون الصحية، يعني إن كان أفوكا، زيت زيتون، حتى الزيتون، هول كتير أساسية وكتير مهمين.
0: فكر أنا أكتر شي زبط معي زيت الزيتون.
1: قدي مهم حتى إذا قدرنا
0: لا هذا الوحيد اللي بيكله على الترويقة، يعني كل التيون
1: مهم كتير حتى ناخد هول من هول كومبينيشن تنحافظ على مستوى سكر متوازن بالدم.
0: طيب شو الفرق ما بين فطور أو ترويقة إذا بدك بتشبع، وترويقة بتعبي المعدة فقط؟
1: صح، ترويقة اللي بتعبي المعدة إنه نحنا أكلنا حيلا شي، عبينا معدتنا، ما أخذنا المواد الغذائية الأساسية والضرورية بعين الاعتبار، يعني ما كان في عنا القصص اللي حكيت عنها كافية، إن كان الغذاء من البروتينات، من الألياف الغذائية، من الدهون الصحية، من النشويات الكاملة والمعادن والفيتامينات. يعني نحنا أكلنا قصص، أخذنا وحدات حرارية، ملينا معدتنا. هلأ منا يعني ممكن تكون منا كتير صحية، وبالمقابل الترويقة السميتية جنى سليمة أكتر،
0: صحية
1: أكتر، هي أنه لا نحن عم نعرف نختار لو نفس الوحدات الحرارية،
0: لا بتشبع.
1: صح، عم نعرف نختار العناصر الغذائية اللي نحن جسمنا بحاجة لها أكتر.
0: يعني كمان هيك سؤال بيطرح نفسه، هل احتياجات الفطور بتختلف حسب المراحل العمرية أو حسب نمط الحياة؟
1: طبعا جنى، دايما في عنا احتياجات بتختلف ما بين الأطفال اللي هن بعمر النمو وبين كبار السن، اللي هن دايما منركزهم على الألياف، على الكالسيوم، على الأسس الطرية، منقللهم من الدهون اللي كتير تقيلة، من السكريات. الأشخاص الكبار بالعمر بينتبهوا لهيدا الأمور. الأشخاص مثلا الولاد دايما كتير مهم ركزلهم، قد ما حتى مهم ركزلهم للكبار بالعمر على البروتينات، ولكن كمان الصغار بالعمر، الولاد بين عمر سنة وطلوع، كمان هن بحاجة للطاقة، بحاجة للتركيز خلال نهارهم، وكتير بهمنا النمو تبعهم ونشاطهم خلال النهار. فهون أكيد كتير منركز على نوعية الغذاء وعلى البروتينات خاصة وعلى الدهون الصحية. أكيد بفترة المراهقة كمان منركز على نمو بناء العضلات كمان، يعني دايما بكل مراحل حياتنا إذا فينا نقول مكونات الغذائية بتلعب دور كتير أساسي تتمدنا بصحة جيدة ونشاط جسدي وفكري وذهني جيد. فدايما لازم نختار الأصناف الغذائية حسب أكيد العمر، وأكيد يكونوا متوازنين. يعني دايما نروح ما نشغل راسنا كتير، نروح على نمط الغذائي الصحي.
0: قلت البروتين كتير مهم على الفطور،
1: صح؟
0: يعني شو أفضل مصادر البروتين نقدر نحصل عليها نحن بتحضيرنا للفطور للترويقة؟ بحب الترويقة أكثر من الفطور.
1: إيه للترويقة، نحن هيك على اللبناني. فالترويقة كتير مهمة، لأنه الترويقة قلنا بتمدنا بالشبع، والبروتين بحد ذاته معروف يا جنى أنه هو مسؤول عن الشبع، بيخلينا نشبع أكثر، وكتير مهم لبناء الكتلة العضلية، وكتير مهم للطاقة اللي هي أساسية تكون طاقة ثابتة خلال النهار. مشان هيك نحن فينا نركز على البيض، على اللبن اليوناني، على الأجبان.
0: ليه لبن اليوناني عن غير شيء؟
1: الجريك يوغرت بيحتوي على نسبة بروتين أعلى من اللبن العادي، وفينا ناخد اللبن العادي، ولكن إذا نحن كمان عم ننبش على كمية بروتينات أكتر فينا نروح على اللبن اليوناني. الفول نحن دايما فيه بالترويقة اللبنانية، فول، حمص، هولي كمان مفيدين ومهمين، وكمان بيمدونا بالألياف الغذائية الأساسية
0: بالنسبة
1: للبروتينات عفوا الأساسية.
0: وبالنسبة للألياف،
1: الألياف الغذائية أكيد هي كتير مهمة، منشان هيك نحن دايما منقول هيدي الألياف عم تبطئ من امتصاص النشويات. فالألياف الغذائية لإن كان الموجودة بالخضرة اللي هي كتير ضرورية، أو إن كان حتى موجودة بقلب النشويات الكاملة، هي كتير أساسية تتبطئ من أنه تعلى نسبة السكر بالدم بطريقة سريعة. يعني أنا كتير مهم حط صحن خضرة مع الترويقة تبعي، إن كان مثل ما قلنا بندورة، خيار، خس، روكا، القصص اللي أنا بحبها. بالمقابل كمان روح بدل ما أخذ الخبز الأبيض، روح أكتر على خيار الخبز الأسمر، خبز الشوفان، بدل ما أخذ توست البيضة، توست السمرة. فروح على الأمور اللي فيها نشويات أكتر، بدل ما أخذ يمكن الصبح عروس باجات بيضة، لا بأخذ الباجات السمرة.
0: حضرتك ذكرت النشويات أنه كمان مهمة على الفطور،
1: صح؟ بس نروح على النشويات
0: الخفيفة
1: اللي فيها ألياف غذائية. يعني مش الطحين الأبيض، يكون أكتر طحين الكامل، يعني يكون فيهم فايبرز، يكون فيهم ألياف غذائية، تما نأثر على نسبة السكر بالدم بطريقة سريعة.
0: بالنسبة للفواكه، دي هي ضرورية الصبح، وإمتى الأفضل الواحد يتناولها، وأي نوع مفضل أكتر؟
1: أكيد هلأ مننتبه لشغلة، أنه الفواكه كمان فيها سكر، بس الفواكه فيها ألياف غذائية.
0: هل ممكن الفواكه تكون بديل عن الترويقة مثلا؟
1: فدايما اللي هي بتكون إضافة. فأنا مثلا كمان إذا عم باخد حصة فواكه، مثلا إذا عم ناخد بنان على الترويقة، في ناس بحبوا البنان سكري، فينا نزيد لها كمان شوية بينات بطر، يعني زبدة الفول السوداني. فهون كمان تما نأثر على السكر بالدم. إذا عسل طبيعي فينا، بس دايما منقول نزيد لهم بعض الدهون الصحية، يعني حبتين لوز، حبة جوز، نحط قصص حتى ما نأثر على أنه السكر بالدم يعلى بطريقة سريعة. ليه عم قول السكر بالدم ما يعلى بطريقة سريعة؟ لأنه إذا علي بسرعة رح نجوع أسرع. فنحن إذا عرفنا، في كتير عالم جنى بتشوفيهم بيقولوا لك لما منتروق منقضي كل نهار جوعانين. ليه؟ لأنه
0: أو تعبانين.
1: إيه أو تعبانين. ليه؟ لأنه عم نختار انتقاء الأكل، واختيار الأكل الغلط خلال فترة الصباح هي اللي عم تلعب دور سلبي.
0: قلتي لي شو أي نوع فواكه مفضل أكتر؟
1: يعني دايما إذا ما مثل ما قلت بس ندخل شيء مع الفواكه، يعني ما في بدنا نحن ما فينا ناخد شغلة واحدة على وجبة الترويقة، بده يكون عنا توازن غذائي. ففينا ناخد شو ما أخذنا من حصص الفواكه نحن منحبها، ولكن يكون في إضافات حدا، إن كان من دهون صحية إن كان من مصدر للبروتين، حتى نحن نكون عنا ترويقة متوازنة. ولكن فينا ناخد حبة الفواكه كسناك.
0: طيب بالنسبة للحليب ومشتقاته شو الخيارات الجيدة؟
1: أكيد هون دايماً الحليب منيح إذا كان كامل الدسم للولاد تحت عمر 3 سنين، إذا كان خالي من الدسم فينا عم دلنا نستفيد من الحليب ومنافعه. وهون اللي عندهم يعني تحسس على اللاكتوز فيهم ياخدوا الحليب اللاكتوز فري، في عنا بدائل الحليب اللي ممكن
0: يكون كمان عنده نفس الفوائد.
1: صح، نحن عم ناخد الفوائد منه، حتى بدائل الحليب إن كان حليب الصويا اللي هو الأقرب بطبيعته لحليب البقر من نسبة البروتين والطعم تبعه متوازنة أكتر. فكمان فينا نروح هول أنواع الحليب النباتية للأشخاص اللي ما بيتقبلوا الحليب العادي وحابين ياخدوا حليب، فينا نروح حليب اللوز اللي هو low in calorie، قليل بالوحدات والسعرات الحرارية وخفيف، وكمان بيناسب الأشخاص اللي بيحبوا القهوة الصبح، بينضاف حليب اللوز مع القهوة وحتى بينطبخ فيه، بينعمل فيه بعض أنواع الحلويات. عندك حليب الشوفان كمان هو من البدائل اللي فينا ناخدها. الغني يعني هو بيكون كريمي أكتر حليب الشوفان، وكتير بيمتزج بطريقة منيحة مع المشروبات السخنة، يعني بحبوا يشربوا قصص سخنة الصبح. في عنا حليب جوز الهند كمان المعروف أنه كريمي كمان، وهو هون حليب جوز الهند كمان فيكم بديل بالطبخ ووصفات الطبخ. ففي بدائل للحليب العادي، وعندك حليب الرز كمان هيدا الحليب خفيف كتير وأقل شيء بيسبب الحساسية، يعني في أشخاص ممكن يكونوا عرضة أكتر للحساسية، فهيدا البديل بيكون حليب الرز.
0: نحن نعرف رز الحليب، رز بالحليب.
1: هلأ هون جنى لأنه في كتير ناس خاصة بلبنان ما بيشربوا عندهم ما بيحبوا الحليب العادي، ففي عنا خيارات أخرى.
0: طب تعرف أنت الترويقة يعني الصبح بكير كل عام ده تروح على الشغل بيكون كتير مستعجلين، هون يعني برأيك أي فطور أو أي ترويقة سريعة ومتكاملة من الممكن الواحد يعتمده؟
1: صح، هون دايماً وما بستند لأنا شو عم قول، عم بستند لأبحاث ودراسات تبين أنه تناول البيض إن كان أومليت أو إن كان بيض مسلوق أو البيض على أنواع البيض على وجبة الترويقة رح يمدنا بالشبع لفترة زمنية أطول ويخلينا عم نتناول كمية أكل أقل. منشان هيك الأشخاص عملوا دراسات اللي بيتروقوا بيض الصبح مقارنة مع أشخاص تانيين بيتروقوا غير ترويقة بنفس الكالوريز ونفس الوحدات الحرارية، تبين أنه اللي بيتروقوا بيض هن محافظين على وزنهم وأضعف، وخاصة بيضاينوا بالحمية أكتر مقارنة مع الأشخاص اللي بيتروقوا غير ترويقة. فالبيض كتير مهم، بيمدنا بالشبع، بيمدنا بالطاقة، كتير مهم للولاد، كتير مهم للتركيز. فالبيض هو من أفضل الترويقات الممكن ناخدها الصبح. أكيد فينا ناخد معه شقفة خبز أو توست سمرة قمحة كاملة، فينا نضيف توست سمرة أو توست الشوفان مع أفوكا مع البيض، فهو عدة خيارات.
0: بس بقى يعني ما تأخر شخص على شغله،
1: تكون سهلة وسريعة. أكيد كمان فينا نروح مثل ما ذكرنا قبل على الجريك يوغرت وناخد مع الجريك يوغرت شوية مكسرات ويمكن نحط لهم باريس، فهيدي فينا ناخدها بسرعة نعملها. فينا نروح على الساندويش ونعمل باجيت سمرة مع جبنة لايت مع خيار وخس، أو حتى فينا ناخد شقفة خبزة سمرة نحط في بقلبها تركي، نحط بقلبها خس مع بندورة، يعني عم نحط هيدي الخضرة، أو حتى اللبنة فينا نعمل ساندويش لبنة مع ملعقة زيتون مع نتفة زيتون وملعقة زيت الزيتون ونحط بقلبها كمان خضرة، فكمان هيدي الشغلة منيحة
0: وسريعة
1: وسريعة. وفينا ناخد معهم حتى إذا كنا بعدنا جوعانين اليوغرت الصغار الجريك يوغرت البلين اللي هن منهم منكهين منهم على نكهات، فهيك بتكون تربيقتنا منيحة أحسن من غير تربيقات. يعني في كتير عالم يمكن ممكن ياخدوا الصبح كرواسون، هلأ لحسن الحظ صار في كرواسون معمولة من الشوفان، فينا نروح على هيدا النوع من الكرواسون أو بدل ما تكون على شوكولا تكون على جبنة، فهيدا خيار أنسب. حتى المنقوشة جنة
0: أطيب بالشوكولا مثلا
1: هلأ فينا بس ما تكون هي الوجبة الأساسية على الترويقة. يعني أنا ممكن كون أخذ شي خفيف وأخذ شقفة من الكرواسون بس ما تكون بلش فيها نهاري. بس هون في شغلة كتير أساسية دايما منقولها ودايما منعيدها، إذا نحن 80% صحيين ما عليه إذا 20% ده

0: تركيزنا أسرع عم خلال النهار عم صير نفكر مثلا إذا ولد رايح على المدرسة وعطيتيه كتير سكر الصبح صار جعان صار بالصف ما عم يركز لأنه عم يفكر شو بدي أكل هلأ بعد شوي. فهون المشكلة جوع أسرع لأنه سكر بالدم عم يعلى بطريقة سريعة عم زيادة وزن أسرع لأنه نحنا كمان لما عم نجوع ممكن ناكل نتناول كميات أكتر من الأكل خلال النهار وهو الكالوريز أكتر وزيادة الوزن بحد ذاته ممكن تعرضنا لمشاكل صحية عديدة. فإذا أنا أول شيء بدي أضبط وزني وعلي تركيزي بدي انتبه ما أخذ كتير سكر الصبح.
1: طب بالنسبة للمعجنات والمناقيش يوميا في مشكلة فيهم؟
0: هلا إذا نحن أخذين الدوز المناسبة يعني والنوعية المنيحة يعني أكيد ما فيني أروح المنقوش العادية أكل كل يوم عم باخد طحين عادي عم باخد هيدا الشيء بدي أنه أنتبه أنه مش كل يوم ومش منقوشة كاملة إذا ترويقة نص منقوشة. بس إذا بدي أروح على إذا أنا بحب وبدي روح على الخيار الأمثل بدي أنقي هلأ صار في عجينة السمرة مثلا بروح أكتر على هيدا النوع من العجين وبيمشي الحال بكميات معتدلة. إذا بالكمية اللي بتطلع لي بس ليه مش كل يوم
1: ياخد كل الفوائد على كل الأصعيد
0: نحن لأنه بدنا مفروض علينا ننوع مفروض علينا نكون عم ناخد كل العناصر الغذائية على وجبة التربية. يعني يمكن أنا اليوم أخدت زعتر بس بكرة أخدت تركي مع تشيز فبيفرق كمان شو عم أخد بس دايما نجرب أنه ننوع ما نركز بس على شغلة واحدة وعلى تربية واحدة ونركز على الكمية لأنه كل إنسان حسب حرقه حسب جسمه بيطلع له كمية مناسبة. وهلأ نحن كتير منركز على الدايت اللي هو للشخص اللي هو لكل صح بيناسب يمكن دايت يناسب حدا
1: ما بيناسب
0: حدا تاني.
1: طيب لأي مدى الفطور أو الترويقة الخفيفة جدا ممكن تكون سبب الجوع السريع؟
0: الترويقة الخفيفة هلأ هي كمان النوعية في ناس ما عنده مشكلة ما يتروقوا يعني بيضينوا لتاني وجبة بس هي المشكلة وين بحد ذاتها انه الترويقة إذا أنا أخذت شيء كتير قليل بس هيدا الشيء القليل غني بالبروتين وغني بالألياف ما رح جوع يعني هي النوعية بتأثر أكتر. يعني يمكن أخذ أنا شغلة كتير صغيرة وكلها سكر بجوع بطريقة كتير أعلى وطريقة أسرع. فهون دايما أنا أخذ الكمية اللي بتناسبني بس ركز أكتر على النوعية يا جنى.
1: طيب في أشخاص بيقولوا أنه نحن ما بناكل شيء الصبح منعود بالليل شو تأثير هالنمط؟
0: دايماً منقول عنا تربية سناك غدا سناك عشاء شغلة هون كتير مهمة انه يكون عنا هيدا التوازن. بس في بعض الأشخاص اللي ما بيحبوا يتروقوا كلياً ممكن هيدا الوجبة الصبح تما ينصحوا يزيدوها عشية من بعد العشاء. فهون نحن صرنا بحسابات وحدات حرارية أكتر. فدايماً حتى أنا بقول للأشخاص اللي ما بيحبوا يتروقوا يأخروا الترويقة بس يضلوا في عنا هيدا النظام موجود خلال نهارنا. يعني إذا أنا ما بحب أتروق على 9 تروقت على 12 مش الحال مش مشكلة بس يضلوا عندي نظام معين. وإذا أنا ما بحب أتروق بالمرة وما بدي لخبط بالكالوري تبعي وبدي حافظ على وزن معين فيني أترك شوي من الأكل أنا باخده الصبح اتركهم لوجبة بالليل. بس وين الغلط اللي بيصير هون الأشخاص اللي يمكن ما بيأكلوا بيقضوا كتير فترة ما عم يتناولوا كمية أكل وبيوصلوا بعد الظهر بيفلتوا على الأكل وما بقى بيقدروا يعملوا كنترول بيكونوا كتير جعانين وبتمد معهم العشية لقمشة وبياخدوا قصص مش كتير صحية. هون بطل في عنا توازن بطل في عنا يعني وجبات مقسمة بطريقة سليمة ونصحنا.
1: طيب يلي بيعتقد كمان انه ما بيتروق تيساعد حاله تيخسر وزن لأي مدى هيدا الشيء؟
0: هلأ نحن لما
1: هذا كتير شائع
0: ما عم نتروق عم نحذف كالوريز. طالما حذفنا كالوريز وحدات حرارية
1: بس ما بيقدر يعودها بعدين
0: ايه صح. هون المشكلة اللي بتصير انه نحن على الوجبة الثانية اغلب الاشخاص بتناولوا كمية اكل اكتر. يعني انا اذا ما تروقت رح أوصل على وجبة الغداء بدل ما اكتفي بكمية معينة رح كون بحاجة لكمية أكل أعلى. فهيدا مشكلة بيواجهها العديد من الأشخاص، بيحذفوا وقعات معينة لأنه بالوجبة اللي بعدها عم يكونوا عم يعوضوا فيها هيدا الوجبة الحذف.
1: طيب عبير، هل العصير حتى ولو كان طبيعي يعتبر خيار مهم للترويقة؟
0: دايما منقول حتى انتبهوا هيدا للولاد انه حتى العصير لو كان طبيعي ما لازم ناخده عريق، وما لازم ناخد حتى الأورنج جوس الطبيعي، حي العصير طبيعي، مش انه ما عليه هيدا صحي ما كله سكر، وهيدا رح يأثر على نسبة السكر بالدم ورح نجوع أسرع. فأكيد مفضل هيدا منه خيار كتير صحي على أول وجبة بنهار على وجبة الترويقة. هون خيار حبة الفواكه، حصة الفواكه أنا خدها مع الترويقة اللي هي فيها ألياف غذائية مفضلة أكيد أكتر من العصير بحد ذاته.
1: بالنسبة للقهوة مثلا بيقولوا أنا بشرب قهوة مع بسكوية أو شيء، هذا أكيد مش بتاع
0: هون دايما منقول أنه ننتبه القهوة نحا معدة فاضية جسمنا بيخدها أسرع، وهيدا بيولد وهيدا عادة يعني يمكن العديد منا بيعملها، بس هيدا الشيء لأنه معدتنا فاضي رح يولد أنه نحنا نعلي الكورتيزول بالجسم بطريقة أسرع. هون الشيء اللي علينا نعمله شغلة سهلة أنه ما نبتدي بس بالقهوة عالريق، يعني نحنا فينا ناخد شيء صغير إن كان يمكن حبتين لوز حبتين جوز بعدين نشرب القهوة. وهون بالنسبة للبسكوي في عادة في كتير عالم بحبوا ياخدوا شي حلو مع القهوة، فهون ليه ما منروح على الخيار الصحي أكتر؟ فينا نحنا نعمل كوكيز بالبيت من الشوفان، فينا نعمل كيك، أو حتى صار فيه جاهز كيك معمولين من طحين الشوفان معمولين بطريقة صحية أكتر، معمولين من سكر الألولوز أو أنواع السكر صحية أكتر، ما إلها تأثير على جسمنا مثل الحلو العادي. فإذا عنا هيدا الخصلة ما عم نقدر نطلع منها، حتى فينا نعمل نوع حلو نزيد عليه مكسرات، فهيك منكون نحنا شوي عم نكسر طعمة الحلو. وناخد معهم جريك يوغرت، حتى فينا نحط للجريك يوغرت نحط مكونات معينة. فنجرب يعني قد ما فينا نعدل بعاداتنا الغذائية الخاطئة نحولها لعادات غذائية سليمة أكتر.
1: طب هل في علاقة معينة ما بين الترويقة المتوازنة وما بين حاجتنا أو الرغبة بالحلويات خلال النهار؟
0: ايه أكيد، يعني كل اللي عم نقوله هي شغلة، هيدا السؤال مهم أنه دايما ننتبه أنه أنا شو الهدف تبعي؟ هدف تبعي إشبع. شو الهدف تبعي من الشبع؟ أنه الهدف الأساسي ثبت مستوى سكر بالدم، حافظ على مستوى سكر بالدم يمدني بشعور أنه أنا شبعانة لفترة طويلة أكتر، لساعات طويلة أكتر خلال النهار. فإذا عم ناخد سكر الصبح عم نلغي هيدا الشيء، وعم نأثر أنه نكون تعبانين أكتر، يعني رح نحس بالتعب أكتر. والشغلة كمان اللي كتير مهمة أنه أنا لما عم بلش نهاري بالسكر عم باكل كمية طعام أكتر خلال النهار وعلى الوجبة التانية.
1: هلا السؤال بيطرح نفسه، يلي الشخص اللي عنده حساسية كيف بيقدر يختار ترويقته أو حتى يمكن كل وجباته؟
0: هلا بدنا نفرق بين شغلتين مهمين. شو هي الحساسية؟ الحساسية الأعراض تبعها أنا إذا أكلت أي شيء ممكن أعمل طفح جلدي مثلا،
1: هذي حساسية
0: دغري، أو بيتورموا شفافي مثلا، أو حتى بيصير شخص يوجع بطنه كتير وعنا فوميسمو، بيصير في عندي ضيق تنفس، بيصير في عندي يعني أمور معينة. فهون أنا بدي أتجنب الأكل اللي بيسبب لي هالمشكلة. في ناس اوريدي هن بيعرفوا، في ناس لا، وفي ناس ممكن ياخدوا مكون، يمكن عم ناخد كيك وانا عندي على البينات باتر حساسيه وما انا عارفه انه هيدا الكيك فيه بينات باتر او ما انتبهت، هيدا رح يسبب لي مشكله. فمنشان هيك انا لازم اعرف شو عم باخد، شو المكونات اللي عم باخدها، ولازم اقرا الملصق الغذائي اذا فيه واذا انا عندي مشكله. ودائما في بعض الاشخاص بيحملوا ابره معينه حتى لا سمح الله اذا هن بيعانوا من الحساسيه وتناولوا شيء معين ما لازم ياخدوا، دايما بتكون بحالة الطوارئ أو بحالة الخطورة معهم.
1: بس لحظة، يعني عادة والأغلب عند الناس لما بنقول حساسية بنحس إنه عم نحكحك، يعني هيدا هي
0: ما هي الأعراض الحساسية بتختلف، يعني ممكن أول مرة الشخص يحس شيء وممكن تاني مرة بتجي أقوى، يعني بتكون أقوى. منشان هيك نحنا لازم نعرف الأعراض الظاهرة إذا أنا عملت عارض معين، ونبش على مع الطبيب المختص والشخص شو الأمور اللي أنا عندي حساسية عليها، لأن الحساسية شغلة صعبة ومنها سهلة وممكن تعرض حياتنا لخطر كحساسية. هلأ في عنا شيء تاني هو التحسس الغذائي. التحسس الغذائي هي ما بيعطي يعني مش أنا إذا أكلت الأكل هلأ ما بعت الأعراض دغري، هيديك الأعراض فورية إذا بدك من بعد ما نتناول هو الأكل نعمل هيد الأعراض. تحسس الغذائي أو الانتوليرانس أليمونتير الأعراض تبعها بتكون بعدين، يعني بنشهد عنا يا أما وجع بالمعدة يا أما ميجرين،
1: يعني بعد كذا ساعة
0: لا بعد بعد تاني نهار يمكن يا ميجرين يا نفخة يا مشاكل بالوزن أو مشاكل عديدة، بيكون هون عنا تحسس غذائي. فهون شو اللي علينا؟ علينا نحدد نحن
1: شو نوعية الأكل اللي عم تعملناها تحس،
0: شو عنا في فحوصات معينة نعملها، وعلى أساسها إذا لغيناها نعرف البدائل، يعني نعرف إذا أنا لغيت هيدا النوع من الخبز أو عندي تحسس على هيدا النوع شو البديل تبعه، شو في أخذ، يعني دايما يكون عم بتابع بالحالة تبعي تعرف البدائل الغذائية اللي فينا أنا أخذها.
1: يعني مثلا إذا الواحد عنده حساسية تجاه الحليب، البيض، القمح أو بعض أنواع المكسرات، كيف ممكن يأمن ترويقة متوازنة وشو ممكن يكون فيه بدائل تعطي نفس القيمة الغذائية؟
0: صح. هلأ نحن قلنا أهم شيء نحدد شو عنا، ومثل ما سبق وذكرت أنه إذا نحن الحليب العادي عنا عليه في عدة أنواع حليب، منقي الأقرب منقي كمان مكثف بأمور معينة. إذا عندي على البيت بنبش على مصادر بروتينات تانية، فدايما بده يكون إذا عندي على المكسرات على كلها ولا على نوع محدد، يعني بده يكون عارفة على شو عندي، وبدي إذا عندي عليها حساسية بدي إلغيها، إذا عندي عليها تحسس غذائي كمان. ودايما بقولك حسب نوع الأكلة بنبش على البديل، يعني في ناس ممكن يكون عندهم حساسية على لوز وعلى الحليب العادي، ما فينا نقول له روح اشرب حليب لوز، منا منقول له بديل تاني مثلا حليب الشوفان أو عفوا مثلا حليب الصويا، يعني منقي بديل تاني، يعني ما نحدد نوع الحساسية أو تحسس الغذائي مع الطبيب الحساسية. هون
1: يعني
0: تحسس الغذائي في تست كمان بينعمل تنعرف للأكل إذا عنا ولا معنا هيدا حتى عند الدايتشنز موجود. فهون حسب نحن الأعراض اللي عنا إياها من النظام الغذائي.
1: يعني معقول الحساسية عند بعض الأشخاص ما عم يتبروها مشكلة صحية معينة عم يتداووا فيها وبتكون هي حساسية بس من الأكل؟ هلا إذا قلتي لي في نفخة وقلتي لي في مسرة،
0: هلا هيدا التحسس الغذائي على كيف منعرف إذا هيدا الشيء عنا تحسس غذائي أو لا، بيكون نحن عملنا فحوصات كلها وبين مثلا إذا ما عنا مشاكل عضوية، يعني ما عنا سبب يولد لنا هيدا المشكلة، ممكن السبب هون يكون التحسس الغذائي، يعني أكلات معينين هن اللي عم يسببوا لنا هيدا المشكلة. الحساسية حساسية هي خطرة أكتر لأنه أعراضها بتجي دغري وبتجي أقوى، فهون لازم يكون عنا علم فيها لأنه ممكن تعرض لنا حياتنا للخطر أكتر.
1: يعني عن جد هيدي مشكلة معي، وخاصة بدي أقول لك التحسس وقت الواحد بيعمل فحص يعني بصير بده يمتنع عن كل شيء.
0: هون إذا امتنع في بدائل، يعني حسب شو عنا هلا، وحسب في ناس مش كل الناس بيطلع عندها مثل بعضها، يعني
1: مثلا انا طلع عندي الليمون والحامض
0: صح،
1: الكاجو واللوز هدول اكثر شيء بحبهم، طلع عندي بعد كثير شوفان والقمح
0: صح،
1: انه كثير في قصص معينه.
0: شو ما ننبش على مصادر جلوتين فري،
1: انا
0: ما ننبش على بدائل ثانيه. فهون هيدا اللي عم قلك انه كل انسان ممكن يطلع على امور صح صعب، ولكن الالتزام فيه والنتيجة تبعه نحن من المسا من نلمس أنه قدي نحن ارتحنا أكتر، قدي نحن عنا نشاط أكتر، قدي اللي عنده مثلا ميجران خفت، يعني بيأثر على كتير قصص. في ناس ما بتضعف وما عندها مشاكل هرمونات ومشاكل معينة ممكن يكون من وراء التحسس الغذائي، فهون بيكون نحن عم نتعب شوي بالأول بس عم نحصل على النتيجة بالآخر، لأنه بعدين عم نتعود. يعني أول شيء لما نعرف البدائل ونصير نحن تكون متوفرة عنا، هيدا بيسهلنا شوي أكتر المشكلة.
1: طيب عبير، دايما منتجات المكتوب عليها خانة من كذا وكذا وكذا هي بتكون دايما الخيار الأفضل لنا؟
0: هون حسب
1: يعني
0: أي
1: مادة كمان بتكون عنا ثقة كمان بالقصص اللي عم نشتريها البديلة؟
0: صح، هلأ دايما بدنا نركز على المنتجات اللي هي من مصدر موثوق، هيدا أهم شغلة. تاني شغلة حسب مثلا خالي من الدهون، يعني شيء منيح انه نحن عم نخفف الدهون المستهلكة، بس حسب نحن شو التارجت تبعنا، شو الهدف تبعنا وعلى شو عم ندور. فهون اوقات ممكن نشوف منتجات معينة، في ناس هيدا بيغلطوا فيها، بيفكروا انه ما فيها كالوري مثلا، بيكون لا، بتكون هي فيها وحدات حرارية. فانا بدي انتبه انه كمان مش كل شيء دايت يعني خالي من الكالوريز. دايما بيرجع النقطة بهيدا الموضوع انه انا عشو عم نبش، في قصص اكيد لازم انتبه له، ولازم يكون عندي شيء اسمه الوعي الغذائي واقرأ بالطريقة الصح، يكون عندي انه معرفة انه مش معناتها في امور اذا كانت خالية من السكر يعني ما فيها كالوريز، خالية من الدهون هون حسب كمان هدفي، عم خفض وزن، يمكن عندي مشاكل كوليسترول، امور معينة. فهون كمان بيرجع للتارجت تبعنا بالدايت.
1: طيب إذا هلأ بالنهاية بدنا نعطي نصيحة لكل مستمع أو قاعدة إذا بدك لكل مستمع عم يسمعنا يتذكر كل يوم الصبح لما بده يختار ترويقته تتكون ترويقة صحية، شو النصيحة والقاعدة اللي بتعطيها يمشي عليها، شو بتكون؟
0: دايما نرتكز على تربيقة صحية أكتر بتحتوي على مصدر من مصادر البروتين بقلب الصحن، نقي بيض، جبنة، لبن يوناني، نقي يعني مصدر بروتين. نحط بصحننا كمان الخبز الكامل، يعني النشويات الكاملة، شقفة توست مثلا، بعطي اكزامبل شقفة توست اسمر او قمحة كاملة. نحط خضرة، يعني يكون في عندي بقلب الصحن الخيار وخضرة وأمور يعني خس وهيك إشياء، وكمان يكون كمان بقلب صحن في الدهون الصحية، شقفة أفوكا، يكون حتى ملعقة زيت، حبتين زيتون.
1: شو بتتروقي؟
0: عادة حسب النهار، بس دايما بجرب قد ما فيه انه التربيقة تكون صحية اكتر، لانه هي التربيقة اساس النهار واساس النشاط واساس التركيز، اذا نقيناها بطريقة صح. واذا نقينا تربيقتنا بطريقة غلط منكون نحنا معرضين خلال النهار لخمول اكتر وتعب، وما نكون مرتاحين، واوقات ما نكون مركزين.
1: بس انه لازم الوجبات التلاتة يكونوا صحية، مش أكيد. بس الوجبات
0: التلاتة اكيد يا جنى، نحنا دايما بنحكي عن الغذاء الكامل المتكامل من السليم، فدايما لازم يكون هدفنا تيكون صحتنا أفضل أنه ننتبه لنمطنا الغذائي عامة، مش بس على وقعة واحدة.
1: وبالنسبة للطاقة
0: قدي يعني مهم، في قصص مثلا في ناس بيقولوا أنا بلا قهوة ما في ما بقدر كفي النهار، مع أنه القهوة عم تعطينا هيدا القهوة الأنية مو موطني يعني، بس هون
1: بس إلها دور يعني، تحسي في حال مرق الوقت بتشرب في قهوة ما شربتي بتحسي بتقرأ
0: صح. مشان هيك نحن شو لازم نعمل؟ لازم نعدل عاداتنا حتى تكون سليمة أكتر. يعني ما أخذ القهوة على الريق، هيدا هي بس. يعني فينا يمكن أوعى
1: فنجان سخن مع كعكة،
0: فيك تاخدي فنجان سخن حتى مع نحط لها قرفة، مع قرفة الصبح. نرجع نبلش نهارنا وفينا ناخد فنجان قهوة. القرفة أثبت علميا، هيدا صار معروف ومثبت أنه كتير بتساعدنا كمان تضبط الجوع والسكر بالدم وحتى نضعف بطريقة أفضل، ففينا نستخدم القرفة.
1: تعرف كتير عم بقرأ عن الكركم أو العقد الصفرة، لأي مدى هالشي ثبت يعني أنه كتير مفيد وكتير بيعطي طاقة؟
0: أكيد الكركم كتير مهم وكتير منيح وكتير مهم للمناعة، وهو عنصر فعال إضافته لغذائنا كتير كمان شيء أساسي، فهو عنده خصائص تقوية جهاز المناعة ومضادة لأمراض.
1: طب كيف يتم تناوله بطريقة متوازنة تنستفيد مش
0: من خلال الغذاء؟ يعني إضافته فينا نضيفه للأكل،
1: في منه بيشربوه مع السخن،
0: مش غلط أبدا، مش غلط، فينا كمان.
1: بس إنه دي تقريبا الكمية لازم تكون،
0: من فينا ناخد يعني حسب نحنا شو عم ناخد خلال النهار، فينا ناخد فنجانين سخن، نزيد الكركم كمان على لأنه بتحتوي على هيدا المادة الكركم، يعني اللي هي كتير مهمة وكتير أساسية، خاصة هلأ نحنا بعد فترة أدمين على مرحلة تغير الطقس اللي هي حتكون مفيدة لإلنا ولصحة.
1: طب ليه بيطلبوا خلطة مع بهار الأسود أو شي هيك؟
0: هلأ البهارات عامة
1: عم يمتص أكتر الجسم،
0: البهارات مفيدة، يعني البهارات عامة مفيدة للصحة. هلأ هون بس اللي ينتبه الكميات اللي عم ناخدها، إذا عم ناخد سبليمنت نحن في حيلا شيء عم ناخده، ما عم بحكي بس عن البهار، بس في بعض أنواع، ما عم بحكي عن البهار، عم بحكي عن بعض أنواع الأشخاص اللي بياخدوا سبليمنتس معينين بتكون كمية الأشياء الموجودة بقلبها كونسنتري، يعني بدوز كتير عالي، لأنه سألتيني كيف ننتبه على أي كمية، بينما دايما نحن وعم ناخد الأمور من الغذاء من
1: طبيعي.
0: الأكل بتكون بطريقة طبيعية ومتوازنة أكتر.
1: دغري بمرق الوقت معك عبير أبو رجيلي خبيرة التغذية، بدي أشكرك، بدي أشكرك على كل هالمعلومات، وطبعا لك ناطرينك، أنت غبتي شهر، أنت قصرتي معنا مش نحنا، أنت سافرتي مش نحنا، نحن دلينا بعدونيس منك. شكرا جزيلا، على أمل لقاء فيك قريبا.
0: Thank you يا جنى، وأكيد أنا اشتقت لكم كتير، ونشوفك قريبا بإذن الله
1: إذا ربنا رات. شكرا أيضا للزميل مارك البيتار، شكرا لكل المستمعين، بلتيكم أربعة الجي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جنى غازي.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: أنهى رئيس الجمهورية جوزيف عون لقاءاته في الفاتيكان على أن يصدر بيان عن الزيارة. استقبل وزير الخارجية يوسف رجي السفير الألماني الجديد في لبنان وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه في بيروت. وشدد الوزير في خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تجمع لبنان بألمانيا، مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات. واستقبل رجي السفير السويدي الجديد وتسلم منه أيضا نسخة عن أوراق اعتماده. وتناول اللقاء الدور الداعم الذي تؤديه السويد للبنان عبر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مجالات التعاون الإنساني والاجتماعي بين البلدين. إلى الإعلان قبل متابعة الموجز.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

نجدد التحية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة. على صعيد آخر، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. وقال كاتس في رسالة اعتبرت تحذيرا نشرها على إكس، يبدو أن مواجهة أو أنها موجهة إلى تركيا، أن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستواصل دعم سوريا في جهودها لتطوير قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية. أعلنت ألمانيا تسجيل 14,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: ما شأننا والجنون الإيراني والهلوسات الإيرانية والمشاريع الفارسية وادعاءات الصمود والرهان على الوقت وعلى تعب دونالد ترامب؟ ما شأننا إذا أراد الإيرانيون أن يخضعوا لمزيد من الحصارات التجارية والنفطية والاقتصادية؟ ما شأننا إذا شاء الإيرانيون أن يتعرضوا لمزيد من الغارات والعمليات العسكرية التي تستهدف بناهم التحتية كما قواعدهم النووية والصاروخية؟ ما شأننا إذا كان الملال في طهران لا يشعرون بالمذلة التي يعيشها الشعب الإيراني؟ أزمات اجتماعية ومالية واقتصادية قاسية وتضخما وبطالة وركودا. ما شأننا إذا احترف الحرس الثوري المتحكم بالقرار في طهران القمع والتنكيل بالأحرار ومنع كل صوت معارض أو متحفظ؟ لبنان ليس نسخة عن إيران، لبنان ليس مقاطعة تابعة لإيران، لبنان وطن متميز تحت عناوين الحرية والشراكة والتنوع والديمقراطية، بينما إيران بلد يخضع لنظام ديني متزمت يقوده رجل دين يعتبر فوق البشر وله أن يتصرف ببعض الدول والأقاليم وكأنها تابعة له وتخضع لولايته. إذا كان حزب الله يرى نفسه فصيلا في جيش الولي الفقيه ويتلقى أوامره من الحرس الثوري الإيراني ويقدم آلاف الشهداء كرمى لإيران ويربط أسباب قوته العسكرية والمادية والمعنوية بإيران، فهذا شأنه. حزب الله لا يختصر لبنان، والمعادلة اليوم لم تعد بصيغة السؤال التالي: كيف للبنان أن يصبح على شاكلة إيران؟ أي جيش شرعي شكلي وميليشيا حزبية طائفية مذهبية تسمى في إيران حرسا ثوريا وفي لبنان حزب الله. بل إن السؤال بات كالتالي: كيف لحزب الله أن يتخلى عن سلاحه وتبعيته لإيران وأن ينتظم كسواه تحت سقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ فعلا يا جماعة الممانعة عندنا، أرفتونا بحروبكم وعمالتكم وانبطاحكم لأسيادكم في طهران، أرفتونا بتقديس الموت المجاني، بل بالاحتفال بسقوط أبنائكم من أجل حماس أو من أجل إيران أو من أجل حسابات ماضوية أو من أجل أجندات غريبة عن الواقع، أرفتونا بسحناتكم المكربة والمنطق الاستكباري وأساليبكم المقيطة في التهويل والابتزاز وإهانة الكرامات، أرفتونا بموشحات التخوين وتوزيع شهادات العمالة والتجني، وأنتم الحضن الدافئ لأبرز الخونة والعملاء الذين كانوا وراء القضاء على أهم رموزكم، وصدى هتافهم ما زال يضج في الآذان: هيهات منا الذلة. أتريدون دعوة رسمية وبطاقة شرف كي تعودوا إلى لبنان الذي يسع الجميع؟ أتريدون أن نفرش لكم السجاد الأحمر والورود كي تستعيدوا لبنانيتكم الصافية؟ بتمونوا بس أقدموا وتقدموا، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين وأربعمية وستة وخمسين ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين وأربعمية وأربعة وسبعين ألف ليرة، المازوت مليونين وثلاثمية وخمسة وسبعين ألف ليرة، والغاز مليون ومية وخمسة وسبعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: حوار حر
6: هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زري.
5: حوار حر
6: مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة.
7: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. نناقش في هذه الحلقة زيارة رئيس الجمهورية إلى روما ولقاءه بالبابا ليون الرابع عشر، بالإضافة إلى الوضع الميداني والتصعيد في الجنوب وفي انتظار لحظة الحسم في تلة علي الطاهر، بالإضافة إلى مواضيع وملفات أخرى سنناقشها في هذه الحلقة مع الكاتب السياسي الأستاذ سامر الزري. أهلا وسهلا بك أستاذ سامر.
8: أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد وبجميع المتابعين.
7: أهلا وسهلا، مرحب فيك بلبنان الحر. لنبدأ هذه الحلقة من زيارة فخامة الرئيس إلى إيطاليا، إلى الفاتيكان وإلى روما، لأنه رح يلتقي على مدى يومين، اليوم البابا ليون الرابع عشر وبكرة رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وأيضا رئيسة الوزراء الإيطالية. لنبدأ من لقاء الرئيس بالبابا ليون الرابع عشر، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات، شو قادر يعمل البابا اليوم للبنان؟
8: هي الفاتيكان دائما كانت داعمة للبنان، كانت دائما تلعب أدوار عن طريق الاتصالات وعن طريق علاقاتها بمختلف الدول، خصوصي فرنسا والقوى الأوروبية البارزة بدول الاتحاد الأوروبي، كرمال بما يتناغم مع مصالح الدولة اللبنانية. هي دائما كان عندها حرص تاريخي الفاتيكان على كينونة الدولة اللبنانية، ما بتتدخل كتير بالتفاصيل، بالعكس تحرص على الحوار بشكل دائم، ولكن الحرص الأساسي تبعيتها هي تختلف عن كل الدول، هي معظم طامع بلبنان حريصة على كينونة هذه الدولة بما يحفظ الاستقرار. هيدا الشيء التاريخي اللي مضيت فيه، وهذا اللي خلاها تفتح حوار مع حزب الله. يعني بوقت كان في كل حزب الله طالع وعم نفوذه عم يتطور أكتر بكتير وعم يهيمن على الدولة، هي ما اختارت العداء معه، فتحت حوار معه كرمال تحافظ على المسيحيين من جهة على وضعيتهم ضمن الدولة، ومن جهة أخرى تحافظ على كينونة الدولة، ما تفرط القصة وتروح باتجاهات من الفوضى مثل اللي شهدتها العراق مع دخول المشروع الإيراني عليها. بعتقد بس اليوم الزيارة تبعت رئيس جوزيف عون على الفاتيكان هي ترتبط بشكل أساسي مش بس بدعم الدولة اللبنانية، بموضوع آلية التحقق. يعني هي جزء من موضوع اتفاق الإطار، عم يحاول يستفيد من علاقة لبنان بالفاتيكان أو علاقة الفاتيكان بلبنان مع الصغير، لا يدعم موضوع آلية التحقق واشتراك عدد من القوى الأوروبية. هذا الشيء بده ضغط على أمريكا، لأنه حتى الساعة لا تبدو أمريكا مرحبة بفكرة أنه يكون موجودين قوى أوروبية في نقاش بس ما لا يبدو أنه هناك ترحيب. هي تميل أكثر إلى دول من المنطقة مثل الأردن حسب ما نحكى، مثل تركيا بشكل رئيسي باعتبارها هي عضو بحلف شمال الأطلسي بل هي العمود الفقري للقوى العسكرية للناتو، كذلك المغرب، بينما إيطاليا هو يقبل
7: في بريطانيا
8: أعتقد. بريطانيا وإيطاليا يقبل فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن في عندنا الموضوع الفرنسي. لبنان تاريخيا هو يعتبر حديقة نفوذ فرنسية، وعم وبالوقت الحالي الإدارة الفرنسية عم تحط كل تقلة كرمال ما تطلع من لبنان، لأنه من الواضح أن واشنطن عم تحاول تظهرها من كل المطارح من لبنان. ففينا بعتقد بشكل أو بآخر نقول أنه الزيارة ترتبط بكيفية توسيع إطار آلية التحقق وضم فرنسا له، ويكون آلية التحقق يعني وضعيتها قريبة من إقرارها، لأنه يبدو اتفاق الإطار أو المفاوضات بشكل عام على الآن عند هذه النقطة من ضمن الإشكالية.
7: هون السؤال عن أي آلية التحقق اليوم نتحدث، والمفاوضات اليوم بوضع مراوحة، اليوم الجولة السابعة من المفاوضات لم تأتي بشيء، فينا نقول أقرب كانت إلى ما بدي أقول فشل، ما بدي أقول فشلت حتى ما نكون كتير سوداويين، بس هي في الواقع لم تأتي بأي نتيجة. يعني كان مفروض أنه يكون في مناطق تجريبية جديدة، لكن مثل ما تفضلت أنه الأمور عالقة عند آلية التحقق، لأنه هون بيت القصيد، أنه بيقولوا كل من جرب مجرب كان عقله مخرب. اليوم
8: المعادلة أو فلسفة المناطق التجريبية على شو قائمة؟ على المعادلة اللي حطتها أمريكا، وأعلن عنها السفير ميشيل عيسى بوضوح، هي معادلة الأرض مقابل السلاح، يعني وبالأولويات سلاح حزب الله بيتسلم من هيدي المناطق بترجع للسيادة اللبنانية. أنا مش عم أقول رأيي بهيدا الموضوع أو بهالتراتبية وبهيدي الآلية، بس هيدي هي الآلية علينا نكون متصالحين مع نفسنا ونمشي فيها، لأنه ما عندنا حلول أخرى. ضمن هيدي الآلية في مناطق تجريبية أقرت، وإذا نرجع لورا هالكم يوم يعني كان مرة السفير الأمريكي أكد أنه ما فينا ننقل على مناطق تجريبية جديدة قبل ما نخلص هيدي المناطق. طيب شو اللي بعد ناقص بهيدي المناطق؟ آلية التحقق. شو يعني؟ يعني رقابة على أداء السلطة الشرعية وبالتحديد على الجيش اللبناني. يعني إذا ما كان في،
7: يعني إذا كل منطقة، عفوا عذرا على المقاطعة السامر، إذا كل منطقة بدها تاخد معنا شهرين ثلاثة ل
8: نعمل هذا
7: يعني بتاخد لها شي 5-6 سنين ل
8: صحيح هذا مرتبط فينا. إذا بنرجع للخطة اللي عرضها الجيش اللبناني على مجلس الوزراء، مش بالمرحلة الأولى، المرحلة الثانية اللي هي بلشت بشمال الليطاني، كم شهر طلب للمنطقة اللي هي بين الليطاني وبين الأولي؟ 8 أشهر قابلة للتمديد، وقت طلب 8 أشهر قابلة للتمديد. على صحيح الإدارة الأمريكية صارت أكثر تقبلا لموضوع أنه بحاجة الموضوع لوقت، بس مش معناتها مفتوحة إلى الأبد. يعني نحن في عنا الأبد، إلى الأبد اللي ورانا سقط، فما في شيء بقى عنا إلى الأبد.
7: عملية التحقق هل هي تشكيك بالسلطة؟ هل هي تشكيك بالجيش اللبناني أنه قد يكون، أعتذر وأنا لا أتبنى هذا الطرح، أنا بحترم كتير المؤسسة العسكرية، إنما بيعتبروا أنه في بعض عناصر، في بعض ضباط متواطئين مع حزب الله، وهذا دايما بيلمح له الإعلام الإسرائيلي، بيقول أنه في تواطؤ اليوم من بعض العناصر، نعود ونشدد، والضباط وليس كل المؤسسة العسكرية، في تراخي اليوم بالتعامل صحيح مع سلاح الحزب. هل هذا صحيح؟
8: صحيح، في تراخي، وهذا طبيعي عشان ما نكذب كمان على حالنا، هيدا طبيعي. اليوم في نفوذ عمل داخل الجيش اللبناني وداخل كل القوى الأمنية منذ بدأت الوصاية السورية وبعد منها خلال هيمنة حزب الله. ما لا يمكن أنك تجي أنت تقلب هيدي الصفحة بسرعة شديدة. يعني هودي الضباط اللي طلعوا سلم أو الهرمية العسكرية، فجأة بدك تجي تطويهم تقول لهم أو يا تزيحهم على جنب وتجيب بدلهم ضباط صغار، أو أنك تقول لهم أنت بدكم تغيروا أسلوب العمل تبعيدكم. في صعوبة بالموضوع، قد ما حطيتهم تحت ضغط بالنهاية هودي تعودوا على سيستم معين. هي الدولة ذات نفسها بكل مؤسساتها وبالسلطة السياسية، بعد هلا عندنا مشكلة مع على فكرة العادة، يعني مثل كأنه عندك أنت راس بمطرح وجسم بمطرح، في قرارات استراتيجية عم تكون مهمة جدا ولكن ما عم تتنفذ، أو إذا تم تنفيذها عم تنفذ ببطء وبشكل مشوه. ليه؟ لأنه جسم الدولة كلياته وجسم جرى تركيبه من قبل نظام الأسد وبعد منه ورطوا مشروع الإيراني عن طريق حزب الله وعاث فيه فسادا.
7: استسامر اليوم العالم كله معك، العالم كله مع دولتك، مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة، مع الجيش اللبناني. لماذا هذه الخشية اليوم من التطبيق؟ عندك قرارات اليوم اتخذت بخمسة وسبعة آب وباثنين أدار وهلوم جر من القرارات. برأيك شو اللي عم بيدري بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ ليش ما بيكون في قوة أكبر على الأرض؟ ما بدي أقول قوة، في يكون صرامة بالقرارات. هذه القرارات اتخذت لتطبق وليس لتبقى حبر على ورق. اليوم العالم كله معك، المجتمع الدولي كله. مش شو بعدك خايف؟
8: إذا بدنا ناخذ من يمة رئيس الجمهورية، هو تقريبا يعني عمل كل المطلوب منه بموضوع ست الاستراتيجية التفاوض. أول شيء بدنا نبلش من قرار التفاوض ذات نفسه اللي هو كان قرار مهم. رجع بعدنا استراتيجية التفاوض انه هو هيدا الموضوع مكفي فيه. وهلا حاليا نحن بمرحلة عم نقترب فيها من الانتخابات التشريعية بإسرائيل، يمكن أساسا ما يكون إلا مصلحة نخطي بعد خطوات أكبر. استمرار بالمفاوضات شيء، وانك تخطي هلا خطوات لحساب حكومه بتعرف اذا
7: حتستراتيجي ولا لا. شو خطوات شو يعني؟
8: انه
7: شو
8: انت توافق مع على بعض الطلبات لاسرائيل، ما هي الحكومه يمكن فاله. فهلا المفترض توطي الريتم تبع المفاوضات، يعني دلم كفايه وتوطي. فاستراتيجيه التفاوض كمان كان قرار كتير مهم. وعندك النهج الدبلوماسي اللي ماشي فيه الرئيس جوزيف عون، يعني عم شفنا مش بس موضوع زيارة على أمريكا، زياراته على عدة دول خليجية وعربية، زياراته على
7: شو
8: دول
7: عملت أوروبية. هذه الزيارة استثمر اليوم الفريق الآخر عدد
8: تشكيل العلاقات. نحن كان في فترة كنا معزولين تماما، كنا نحن نعد مثل قطعة صغيرة ببازل عملها المشروع الإيراني وبيتحكم فيها على كيفه. هلأ الصراع بالوقت الحالي هو على هيدا الشيء. يعني إذا بدك كان خصوص هيدا الصراع ما بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وما بين الخلية اللي انعملت سموها الخلية السويسرية بوقتها لتكون هي بديل عن إطار التفاوض، ولكن جرى إفشالها بهمة وجهود بعض الدول الصديقة.
7: لما بيطلع النائب حسين الحاج حسن عضو كتلة الوفاء للمقاومة يقول لقد كان فخامة الرئيس يقول لنا دعونا نجرب اتفاق الإطار. يا فخامة الرئيس، هو يقول يتبع ويقول إن تجربة اتفاق الإطار التي مضى عليها عدة جولات تفاوضية فيها مئات الشهداء. يا فخامة الرئيس، منذ توقيع اتفاق الإطار ب 26 حزيران دمرت عشرات القرى ومئات المناطق. وتابع وخرج رئيس الحكومة بالسر يشكر بالعلن الإنجاز المتعلق بالمناطق التجريبية التي لم يكن يحتل الإسرائيلي الذي يماطل. وهون يعلق على ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى في لبنان قبل الجولة السابعة بيوم واحد، لما قال يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس لا تتوقع نتائج من الدولة السابعة. هيدي إلى هو عم بيقول إلى ميشيل عيسى. ثم تذهبون إلى الجولة السابعة وتخبروننا بعد الجولة بأنها كانت إنجازات، خبرونا وين هي هذه الإنجازات؟ ما هو ردك على
8: خلينا نمشي على صحيح
7: حسن.
8: هالفترة الشباب بحزب الله النواب والقيادات عندهم حالة من السيولة الكلامية مخيفة، ولكن شو البديل المطروح؟ خلينا نقول انه نمشي معه بكل اللي حكي تمام مزبوط ولا بجنن. هلا نحن بدنا نقول كدوله لبنانيه بدها تقول انا بدي اوقف المفاوضات وما بدي الاتفاق.
7: عم بيقول لك اليوم ما في انجازات والدليل إيه، بس هيدا واقع صح
8: لا لا لا, لا مش لا؟ هيك ما هو بالاساس هي في محاوله لاعاده دائما تعريف الاتفاق. دائما رئيس الجمهوريه بكل مواقفه وبتصريحاته شو بيطلع بيقول؟ الهدف من المفاوضات اول هدف إيقاف النزيف والحد من الخسائر. يعني نحن لو ما عملنا هذا الاتفاق ما نضحك على بعض، إسرائيل ما بده الاتفاق، نتنياهو ما بده الاتفاق، اللي الوفد المفاوض اللي عم يكون موجود
7: اتفاق الإطار
8: الوفد المفاوض اللي عم يكون موجود بيوصف لك أن الوفد الإسرائيلي عم يكون بالمفاوضات مثل كأنه فايت على عزة. ليه؟ ما بدهم يعطوا شيء. حتى هيدي التنازلات الصغيرة اللي أخذناها من إسرائيل اللي هي مش عايش بحدا لا يمكن كان لبنان انه ياخذها لولا الضغوطات الامريكيه اللي تمت ممارستها على الطاوله ذات نفسها. يعني هذا المسار كله هو برعايه الاداره الامريكيه، مش نتيجه شطاره منا، نحن وقفنا كثير ضعيف. طيب برجع لهذا الموضوع، بنقول انه هذا المسار كله ما بيسوى، ما جاب انجازات مثل ما عم بيقولوا حزب الله. طيب شو البديل المطروح؟ ما انت مجرد ما قلت انا ما بدي مفاوضات، يعني انت عم تعطيه لنتنياهو على أبواب انتخابات كل المبررات المطلوبة ليتحرر من كل الضغوط الأمريكية ويرجع من عملية عسكرية أوسع بكتير. وهو حاطط أساسا أهداف أنه يحتل النبطية ويحتل سور. شفنا كمية الضغوطات العسكرية اللي حطتها على علي الطاهر كونه هي مفتاح المنطقة اللي بعدها. ما هو حينتقل للي بعدها وللي بعدها. يعني هو حاليا حاطط النبطية وسور تقريبا تحت النار. يعني مش بس ساقطين من الناحية السياسية والعسكرية. هيدا هون أهمية اتفاق الإطار أنه وقف الإسرائيلي هون نتيجة الضغوطات الأمريكية. مظبوط انت ما قدرت تاخد انسحاب بس هذا الشيء بده مفاوضات كبيرة. نحن بعدنا بالحلقة الأولى
7: بس انت اكيد عم بتتابع الأخبار كل يوم وعم بتشوف شو عم يعمل الإسرائيلي. أعمال التجريف والردم تهديم بيوت لمدنيين ابتلاء أشجار.
8: ما نحن هلا عم نقول نحن هو حاطط معادلة الأرض مقابل السلاح. إذا نحن رافضينا شو عنا بديل ما عنا بديل.
7: انعقدت الجولة السابعة من المفاوضات على وقع الإخلاء الفوري لمنطقة المنصوري بالجنوب اللبناني.
8: الجيش مش قبلان باتفاق الإطار.
7: الجيش ما قبلان باتفاق الإطار
8: بكل تصرفاته بيثبت أنه ما قبلان بكل اللي عم بيصير. ودائما عم يكون في كلاش بكل الجلسات التفاوض اللي عم تصير. هو ما بده يتعاون مع حدا وأطر التعاون حتى مع الأمريكيين.
7: عم بيحكي عن الجيش اللبناني.
8: الجيش اللبناني الجيش اللبناني
7: بس هو ما عنده قرار أنه يقبل ولا ما يقبل. الجيش اللبناني هو ينفذ
8: بالوقت الحالي. نحن نشوف آخر أشهر الجيش تحول لمؤسسة عنده يعني أقرب للطابع السياسي. بقبل هون ما بقبل هون. عمل معركة سياسية بقلب مجلس النواب كرمال يمنع خروج أحمد الأسير بموضوع العفو. عمل
7: الجيش هو اللي منع خروج أحمد طبعًا. الأسير
8: طبعا طبعا لو ليه هو والتسوية عملها الرئيس بري بوقتها تم استبعاد الأسير وهو الزلمي قبل بهذا الموضوع. هلا إذا بدك نرجع نحكي فيها بشكل موسع
7: بقانون العفو
8: عم يتصرف عم يشتغل سياسي الجيش بوضوح. كل مرة عم يطلع تسريبات عم يقول أنا ما بقبل بالترتيبات اللي عم يتم الاتفاق عليها بجلسات التفاوض. طيب عطال البديل هو أساسا البديل وين بيعطي؟ بيعطي بالإعلام ولا بيعطي على طاولة مجلس الوزراء لما يطلب منه أنه يكون ممثل ليعرض وجهة نظره. يعني هو المفروض منه كجيش يلتزم. هو عم يقول أنا ما قادر طبق.
7: بس مش مفروض كمان أنه الجيش اللبناني يقدم رقبته وتصحصح له يصحصح له الوفد الإسرائيلي كمان أنه هيدا جيش أنه مفروض

0: عنده السلطة على الجيش، اليرزي بحد ذاته
1: مش هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
0: صحيح.
1: ايه؟
0: أول شيء هذا منصب نظري، لأنه هي القرارات بتطلع من مجلس الوزراء كله سوا، ورئيس الجمهورية بترأس مجلس الوزراء.
1: نعم.
0: بحق له كم هذا الشيء بالدستور. بس تطلع القرارات بأكترية الثلثين، وهيك اللي يخضع تخضع لها المؤسسة العسكرية. ولكن بالشكل العام نفوذ السلطة السياسية على المؤسسة العسكرية بالطائف أثبت أنه ضعيف. ومساق به أنه بالطائف جينا رئيس جمهورية مدني واحد ما في غيره، هو الياس الهراوي، بعد منه كل الرؤساء من المؤسسة العسكرية، لو كان مش مباشرة عملية الانتقال، ولكن كلهم من المؤسسة العسكرية، وكلهم تعرضوا لنفس المشكلة، العلاقة مع الجيش. بلش بأمين لحود اللي كان بيعز، يعني يعتبر وصوله لرئيس الجمهورية هو يعتبر نقطة الذروة في نجومية حزب الله، وكذلك الأمر في نفوذ نظام الأسد، ومع هيك ما كان له سلطة على الجيش.
1: طب ليه؟
0: هيدا شيء تاريخي، لأنه اليرزي تحولت لسلطة بحد ذاتها. اليوم في نائب ما بيحكي مع الجيش، ما بيروح لعندهم، ما بيطلب منهم خدمات، ما عنده احتكاك على أرض الواقع. في شخصيات سياسية كتير بتفتح علاقات معه، بس الجيش عنده مؤسسة تانية بيشتغل. الجيش فتح مراكز لعلاج على الإدمان، هلا حط حجر الأساس من كم شهر لمستشفى بعكار. ما عم نحكي عن مؤسسة محصور دورة بإطار معين، هي صارت سلطة بحد ذاتها.
1: طب لأنه هي صمام الأمان الوحيد لهذا البلد.
0: ولكن هيدا الشيء عمل فجوة. حزب الله قال له كذا شهر عم
1: يشتغل
0: على الفجوة. يعني بس اللي بيتابع مقالات إبراهيم الأمين بهيدي النقطة بيعرف قد إيه عم يشتغل عليها. اوعى تفكروا إنه
1: شو عم يشتغل حزب الله تحديدا.
0: إيه، اوعى تفكروا إنه السلطة السياسية لها سيادة على المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية تتمتع بالاستقلالية، ولكن ما قلنا هالاستقلالية قد إيه مداها، كيف على أي أساس بنيت. يوم إذا الجيش عنده استقلالية، طيب من وين بياخذ قراره؟ نحن ما عم نحكي بالإطار الحالي، عم نحكي بشكل عام.
1: بس نظرا عن موقف، بس عفوا، كيف عم يشتغل اليوم حزب الله على استغلال هذه الفجوة بين المؤسسة العسكرية والسلطة أو الدولة؟ يعني
0: عم يحاول يخلق سلطة موازية للسلطة ويحط حاله وراها. ما هو بالموقف اللي عمله أساسا بموضوع قانون العفو، إنه أنا ما بقبل فوت على الجلسة إلا ما يحكي وزير الدفاع، ونحن مع موقف الجيش. هيدي كلياتها هيدي عملية بيع بالسياسة تقبض عليه. من بده يقبض عليه؟ إنه هو حاطط الجيش كمترأس ومتخبي وراه. وواحد من النقاط المهمة اللي عم يشتغل عليها، إنه بعده لحديت هلا حتى الساعة على الأقل حسب المعلومات اللي عنديها، إنه الجيش لا يزال رافض الدخول إلى المنازل، وهي هيدي عقدة العقد. عم ينشغل على آلية قضائية ليقدر يفوت على المنازل، ولكن هم نعرف انه البنية العسكرية يعني الصواريخ ما نحطينا بالساحة، يعني
1: عارف شو تبعيت انه الفوتي على المنازل،
0: في صعوبة فيها، ولكن هذا امتحان ما فيك بقى تطلع منه. اول مرحلة كان الجيش طلع منه، ولكن هذا الامتحان ما فيك تطلع منه. طيب. لانه اسرائيل قدمت وثائق، مش لقلنا نحن مش مهتمين فينا، قدمت وثائق قدام الرأي العام العالمي عن طريق وسائل الاعلام ومنصات التواصل، انه من خلال الفيديوهات وين حاطين مخزنين الصواريخ، وين الأنفاق، وين غيره، يا أما تحت بيت، يا أما تحت محل تجاري.
1: بس بعد في بيوت بالجنوب؟
0: لا، نحن عم نحكي بالمنطقة، ما عم نحكي شمال ليطاني. خلي المناطق اللي على الحدود هي هالمناطق المطلوبة كآلية تحقق.
1: أنت أكيد ما سمعت، سمعت الرئيس نبيه بري شو قال؟ كان كتير واضح امبارح استاذ سامر، ما حدا يجيب سيرة شمال ليطاني، شمال ليطاني لن يسلم السلاح.
0: نبحث سيني انه دولتين، نحن في دولة اسمها جنوب الليطاني
1: ودولة اسمها شمال،
0: وهذا واقع الليطاني. السلاح اول شيء هو يجب ان يسلم على كل الاراضي
1: اللبنانية،
0: هيدا مطلب وطني،
1: هيدا في المبدأ
0: وطني.
1: هيدا في المبدأ،
0: لا مش بس مبدأ، هيدا صار قرار مجلس وزراء. يعني ما في عنا نحن شيء اسمه بيروت منزوعة السلاح. بيروت وين؟
1: شو عم طب شو عم يقدر يعمل مجلس الوزراء؟
0: عم ياخذ قرارات كتير حلوه بتجنن، على
1: تاخذ العقل، تاخذ العقل
0: تاريخي.
1: لا لا لا،
0: بس لما بنجي على التطبيق، شوف ما في تطبيق،
1: لانه ما عنده قوه على الارض، القوه التنفيذيه على الارض،
0: مين
1: القوه التنفيذيه؟ السلطه التنفيذيه
0: هي المؤسسه العسكريه وكل الاجهزه الامنيه، وبعضهم كلهم عم بيسيروا. يعني من كم
1: بتفكر بشيء ثاني؟
0: صار في مداهمه براس النبع، وطلعوا حصيله كثير كبيره، فرع معلومات من الاسلحه اللي هي وكانت معروفه باي اطار، وخرائط وتسجيلات فيديو لها علاقه بصراعات الاحياء والهيمنه والسيطره عليها. واعترف الشاب بالتحقيق انه هو جزء من خليه مجموعه ترتبط بحزب الله والأمر القيادي. استدعوا الأعضاء الآخرين بالمجموعة، ما حدا فيهم إجا. طيب وين هون هيبة الدولة؟ هل إذا استدعوك سيد وليد أو استدعوني فينا ما نروح؟
1: لا،
0: طيب
1: واللي بيهرب كورنات بيطلعوا بكفي لي 20 دولار
0: يعني ما زال عاملين ديسكاونت عليه بمناسبة الصيفية كمان.
1: طيب لنعود إلى موقف رئيس نبيه بري امبارح قدام الوفد الأمريكي. يقول الرئيس بري أنه إذا ألزمت الولايات المتحدة إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب فإنه يضمن شخصيا انتشار فوري للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. لنعود إلى جنوب الإيطالي وأن يكون الجيش هو القوى الوحيدة الحافظة للسلام في المنطقة. هل اليوم يصدق الرئيس بري نفسه قبل ما نحن نصدقه أنه حقا يستطيع أن يضمن حزب الله بعد ما أصبح قرار الحزب كليا في طهران؟
0: أعتقد أن الرئيس بري ذات نفسه مش مقتنع بهذا الحكي اللي قاله، ولكن هذا جزء من الإليت عين التيني لإدارة الشارع الشيعي أولا وضبطه والخطاب الإعلامي أنه ما في در يتحول فجأة ليصير هو عم يتبنى كل المواقف اللي بيخدها الرئيس جوزيف عون ورئيس نواف سلام. هو بيتميز عنهم كان من معروف الأسباب أنه حاليا عنده حالة فورة وغضب داخل الشارع الشيعي بده يتعاطى معه على طريقة البليار، ضرب هون وضرب هون يعني. ولكن بالتأكيد الطرح اللي قدمه طرح غير واقعي ينتمي إلى حقبة طوية، حتى إذا بنقول عم يعزف على وتر صار مقطوع، أنه الأولويات مختلفة. إحنا باللبنانيين بشكل عام ما بعتقد في حدا بيخالفنا الرأي، نتمنى اليوم مثل على طريقته، نتمنى اليوم قبل الغد والأمس قبل اليوم أنه تنسحب إسرائيل. بس شو الأداة اللي نجبرها تنسحب فيه؟ في أولويات، الأولوية صارت واضحة من خلال كل سياني أشاد أنه المطلوب تفكيك سلاح حزب الله. لن تنسحب إسرائيل خطوة إلى الخلف قبل تفكيك سلاح حزب الله. ما عم نمشي مبدأ خطوة بخطوة، منطقة بمنطقة. ولما حكوا وعملوا هيك ضجة كبيرة حزب الله أنه موضوع أنه إيه ليكوا الجيش، المناطق التجريبية اللي طلبوها من الجيش هي بالأساس ما نخاض على الاحتلال، ما تشوفوا أداء الجيش. لكن اللي التحقق ليش ما تروحها ليشوفوا أداء الجيش؟ دائما كان في علامة استفهام شمانه الأكثر من الأمريكيين على الجيش أنه عم يشتغل بطريقة حبية مع حزب الله. حتى المعلومات تسرب لقاله أنه هناك رايحين نحن هذا المخزن، شو بدك تاخد منه. فبينما ميلة تانية منشوف كتير ضاغط
1: رئيس الجمهورية وكمان قائد الجيش ما بدون يولع البلد كمان، لأنه أنك اليوم تصطدم تحط الجيش بيبوز يعني بيبوز المدفع وتحطه بوش حزب الله، كمان هيدا قد يشعل فتيل حرب داخلية ليست حرب أهلية بس حرب بين الجيش وبين حزب الله.
0: هو أول شيء ما حيصير هيك شيء، في مبالغة. تانيا طيب إذا ما عمل هيك الجيش شو عم يصير؟ عم يجي الإسرائيلي يضرب ويخرب. هنعطي مثال وحيد من قلب جنوب الليطاني، حبيب قلبه دولة جنوب الليطاني، حبيب قلبه للرئيس بري. لما كان الجيش عم يشتغل بتنظيف جنوب الليطاني، المنشأة اللي هو بيستلمها ما بيدمرها مثل ما كان الإسرائيلية بدهم، كانوا عم يطلبوا تدميرها بالصواريخ بكل العتاد العسكري الموجود جوا، كان عم يتحفظ عليها، عم يحط عليها نوع من المراقبة ويمنع حدا من الدخول لها، عم يحافظ على المبنى، عم يحافظ على الناس ما في هجرة. بينما لما الإسرائيلي عم يتصرفوا شو عم يعملوا؟ عم يهجروا الناس ويدمروا كل شيء. أيه أفضل بيكون؟ أيه أنسب لمصلحة اللبنانيين؟ بالتأكيد التعاطي مع الجيش.
1: بدك حزب الله يوعى على هيدا الشيء.
0: هو واعي، لكن كل الضغوطات اللي عم يعملها وموقفه من اتفاق الإطار منه مرتبط بماهية الاتفاق ذات نفسه. شايف هلا إذا الرئيس جوزيف عون بيقدر من خلال اتفاق الإطار يجيب انسحاب إسرائيلي بكرة، حيدلوا في عنده شيء عم يعترض، لأنه مش مشكلته منه هون. مشكلته إنه نجاح اتفاق الإطار هو يطيح بكل ما بني عليه حزب الله، انه بني دائما بيقول لك نحن ما حملنا سلاح لانه في غياب للدوله. طيب اذا وجدت الدوله انتهت وظيفته وانتهى مشروعه، هو عم يحاول يلتف على كل الوقائع اللي صايره ليرجع تسليم مفتاح لبنان لمين؟ للايران.
1: نعم استسامر امبارح رئيس مجموعه العمل الامريكيه من اجل لبنان ادوارد جابرييل يقول او يعرب انه هناك استعداد عند الرئيس الامريكي دونالد ترامب للدخول بحوار مباشر مع حزب الله اذا كان من شان ذلك ان يقود الى انهاء الصراع او تحقيق السلام. يتابع ويقول انه واشنطن لا ترى حتى الان استعداد مماثل لدى حزب الله. حزب الله عم يشوف حاله على الولايات المتحده ما بده يتحور بها. طيب اليوم اذا السؤال انه بعده لحد هلا وقف على إجري حزب الله رغم كل الضربات ورغم كل الدمار اللي حلت ببيئته بمخازن أسلحته، بعده طالع بالعالم.
0: وتنوضح هو انكسر بس ما انهار. في فرق بين مشروعه بحالة تفكك.
1: يعني بعده عم يتكبر على الرئيس الأمريكي اليوم.
0: مش عم يتكبر هو هلا بالأساس موضوع الحوار معه.
1: معقول الرئيس ترامب بده يقعد يتحاور مع حزب الله كمان؟
0: الرئيس ترامب هي الإدارة الأمريكية.
1: هي إلا قبل مرة هذه مش أول مرة.
0: من يوم كيسنجر ما كان يقعد مع منظمة التحرير الفلسطيني مع إنه كان هذا الشيء يعتبر خرق للقوانين الأمريكية كونه كانت موضوع على لوائح الإرهاب. ولكن هاي الطريقة الأمريكية المعتمدة إنه بيخترعوا قنوات جانبية ليسرعوا بالوصول للنتائج. لكن هذا الشيء أول شيء بيضرب منطق ومفهوم الدولة. واحد اثنين يعني كان عم تقول إن الدولة ضعيفة مش قادرة يتقرر لوحدة. اثنين حزب الله ذات نفسه هو قادر يحاور حدا؟ هل بيمتلك قراره؟ هو هل عنده هالحرية أو هامش التحرك؟ الضغط اللي عم يصير على منطقة مرتفعات علي الطاهر والأساس فيها شو عم يكون أنه في ضباط من الحرس الثوري ونحن كلنا صرنا بنعرف هذا الشيء. هلأ آخر فترة وعيوا عليه حزب الله عم يحاولوا يكذبوه عم يجوا كالعادة بطريقة انتقائية هيك نعمل سيلكشن نشوف شو الإعلام الإسرائيلي كاتب يناسبنا نعمل سيلكشن عليه منجيبه جاء عم يجيبوا شوية مقالات بيقول أنه واه ليكو حزب الله يبدو أنه عنده هامش من التحرك أي هامش من التحرك ما أن كم أسبوع عاملين أعلنوا البيعة الكاملة لمجتبى خميني المرشد الجديد البيعة بالمفهوم الإسلامي تقوم على السمع والطاعة قراره مش ملك حاله حتى بالعراق إذا بناخذ هو الفرع الثاني لقلهم اليوم قليباف رئيس مجلس الشورى موجود بالعراق لشو؟ كرمال يحكي مع السلطة السياسية على باسمه
1: لحشد الشعب اليوم إذا الرئيس ترامب مستعد يتفوت بحوار مباشر مع مع مع حزب الله
0: مع حماس ما عنده مشكلة ما كوشنر عم يحكي
1: ايه طيب طيب يخلصنا طيب يلا
0: بس حماس أخذت هامش وبعدت لدرجة قبلت أن تسلم السلطة بغزة وتسلم سلاحها حسب الله عنده هالاستعداد أنه هلا بده يقعد لعندهم بده يفاوضهم على شو
1: بيقول لك هذا شأن داخلي
0: التفاوض هو أخذوا عطا يعني بدك تعطي شيء بتاخد شيء مقابله طيب هو شو بده يفاوضهم مطلوب انه سلاحه شو بده يحاول ياخذ بديله مكاسب بالسلطة يعني عم يحكي يعني كان انه بده نائب رئيس جمهورية بده يثبت فكرة انه وزير المالية
1: من بده حزب الله بده نائب رئيس جمهورية
0: كما طالب تمثل الطائفة
1: مكاسب يعني مقابل تسليم السلاح
0: معيبة يعني كل هالكم من شو هذا كرمال اخر شيء نائب رئيس جمهورية او منصب هون او منصب هونيك او تثبيت وزارة
1: بده قيادة الجيش كمان
0: بس كله هذا ما له طعمه يعني نهائيا يعني لا يقارن بحجم الدماء والخسائر اللي حاصله
1: طيب استاذ سامر مفروض هلا في حاله ترقب لما سيحصل في تلة علي الطاهر كان مفروض انه الاسرائيلي يكون في هجوم مباشر كانت عم تمهد له قوات النخبه المدرعه الاسرائيليه تراجع هذا الشيء تقول المصادر لصالح تكتيك الخنق الناري الشامل والمحاكاه التكنولوجيه لشبكه الانفاق المحصنه الممتده عميقا تحت تلة علي الطاهر برأيك هذا هو السيناريو الأرجح اليوم ممارسة سياسة الخناق ممكن. بدل المواجهة المباشرة
0: ممكن يخلق أخر ضرب نتنياهو ليقرب أكثر على الانتخابات ويستفيد منها ما هو الطرفين عم يعظموا علي الطاهر في ناس مجتمعين بالمنطقة ولا الاسم كانوا بحياتهم هلا عن جديد صار كل يوم حاضر بكل شيء في مواد إخبارية وإعلامية درجة بتلاقي هلا صوت الطفل بالشارع بيحكي لك علي الطاهر مثل ما قال صديقنا الأستاذ شارل جابور إنه حولوه لستالينغراد يعني لسه شوي لأنه اثنين عم يستثمروا فيها بالسياسة يعني نتنياهو عم يستثمر فيها بالسياسة وحزب الله عم يستثمر فيها بالسياسة مع أنه ملفت للنظر إحدى العوامل أو القراءات اللي هي منا كتير بيتم طرحها بالنقاش أنه هالاستثمارات الفظيعة اللي عاملينها بالبنية التحتية العسكرية والأنفاق يعني الطاهر لأقليم التفاح لأي محل بدك إيه لو كانوا حطوها على مجتمعهم مش كان أفيد بكتير بس عملوا توازن بيناتهم ما بين البنية العسكرية وما بين البنية التعليمية الاجتماعية
1: عملوا مدارس عملوا جامعات عندهم مستشفيات عملوا دولة كاملة
0: مش دولة كاملة قد بنوها على سياسة المساعدات وربطوها بمركز معين يوم يعني المجتمع لما بيتطور لما يكون قد طيب. أكيد بيتطور لما أول شيء بتعطيه تعليم جيد مش عنده جامعات عنده جامعات إسلامية بس مش جامعات بكل شيء يعني مش بكل المواد التعليمية والمنهج التعليمي رقم اثنين بعد الحديد تلا يعني عنا شيء خاصه بالتهرب من القانون كتير كبير غطى حزب الله إيه؟
1: طيب استسامر لماذا اليوم يرفض حزب الله تسليم تلة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لأنه الحكى عن وساطة أمريكية وضغوط أمريكية وإسرائيل وافقت على هذا الشيء أنه تسلم التلة إلى الجيش اللبناني، لكن الحزب تعنت ورفض تسليمها لأنه بيعتبر بالنسبة له أنه تسليم هذه التلة إلى الجيش سيسمح لإسرائيلي أنه يدخلها بسهولة، بينما هلأ منه قادر يدخلها ويدخل على مناطق تانية كمان
0: ما حيدخلها مع الوقت. بالنهاية هالمنطقة قد ما صمدت من ناحية الوقائع العسكرية بدأت توقع آخر شيء، بتسأل بيد الإسرائيلي أي أفضل ينقذ بعض الأرواح اللي بعدهم على الشباب جوا قاعدين بغض نظر عما وقفنا منهم ويحمي المنطقة من التدمير، حدا بيعرف شو ممكن يعملوا فيها الإسرائيلية ويسلمها للجيش اللبناني وللشرعية يعني عم نحكي.
1: وليه ما بده يسلمها للجيش؟
0: لأنه هذا اعتراف منه بالشرعية، وهون المشكلة هو لا يعترف بالشرعية لأنه هي شرعيته كقوة موازية للدولة تتناقض مع كل ما يمس الدولة. فإذا بيقبل بهذا الشيء وعم بيقول إنه أنا انتفى أي مبرر لوجودي، يعني معناتها بالمفاوضات قادرين نحمي بعض المناطق وفينا نكفي فيها للمفاوضات بعدنا نحن بالمراحل الأولى ونشوف المكاسب اللي بنحصلها.
1: هل بدنا بحاجة ماسة إلى علي الزيدي في لبنان؟
0: لا، الرئيس نواف سلام عم يقوم بالواجب تقريبا يعني بالمواضيع المتاحه.
1: شو بيعمل؟ شو عم يعمل؟
0: بيطلع
1: بشكل عالم بزوتر الغربي وبينزل
0: بالقرار الاستراتيجي مهم جدا. في بعض كتير انتقادات عم تجي للحكومه عن مواضيع التعيينات والمسائل الداخليه، والصراحه نقاشات وانتقادات محقه لانه فلسفه او استراتيجيه التعيينات غير مفهومه، هي تعيد انتاج كل منظومة الحكم المرتبطة بحزب الله وبحلفائه من شركائه اللي هي المعادلة الثنائية الشهيرة مافيا ميليشيا، لأنه يعني مسكرنا لهم الباب من هون فتحنا لهم الباب من ميلة تانية. في كمان فساد، عم حالة من الفساد اللي عم تركب مش بعيد عنه للرئيس نواف سلام، هو يمكن ما معه خبر فيها أو يعني ناس محيطين فيه عم يستفيدوا من وجوده بدل ما يدعموه بالخطوات اللي عم يعملها،
1: عم بفوتوا بالحياة
0: بالمطار طبعا لانه غيب
1: بس ما تاخذني رئيس حكومي هو ولد صغير كرمال يفوت بالحيط كرمال يتاثر بنايب من هون تابع عم بينفذ اجنده معينه وهو
0: عم يلاقي قدامه بنيه سياسيه بما فيهم الاصدقاء متكلسه ومهترئه. يعني لنكون منصفين، محل بننتقده فيه مزبوط بس في محل تاني ما بدك مين تتعاون معهم على الساحه، بتجي حتى اللي هني بعمر الشباب المفروض بتتفاجأ فيهم انه معودين على ثقافة تنتمي الى كل ما نرفضه الحقب الماضي، انه نحن والله في ناس كانوا عندهم بيعملوا فساد تنقول بينتموا لهجية او غيرها منشيلهم بيجي غيرهم بس بيعملوا مثلهم، شو بكون عملنا؟
1: استاذ سامر بلش ده من الوقت بعد هنا 4 دقائق من هذه الحلقة. قانون العفو العام ما حصل بين رئيس الحكومة، أكيد رح تكون أنت واقف إلى جانب رئيس الحكومة وليس مع وزير الدفاع
0: طبعاً. اللي عمله وزير الدفاع
1: هيدا قمع على الحريات، هيدا قمع على شو ليش الحكومة هي تختصر بشخص رئيس الحكومة؟ لما هيدا
0: نحن كان عندنا مشكلة طيلة
1: السنوات الماضية هيك بزاعد رئيس الجمهورية.
0: لا مع فكرة موقفه كانت مع الجيش ورئيس الجمهورية لما استقبلوا لرئيس الحكومة نواف سلام بالقصر الجمهوري بنفس النهار اللي كانت فيه جلسة مجلس الوزراء بالسراي الكبيرة، كانت إشارة واضحة هو موقفه مع مين. وهيدي واحدة من الإشكاليات أو الخلط اللي عم يصير عند الرأي العام باعتبار أنه وزير الدفاع سماه رئيس الجمهورية ولكن هو بالوقت الحالي هو يعتبر يتحدث باسمه وبصوت المؤسسة العسكرية. وأكبر دليل على هذا الشيء زيارة اللي عملوا إياها قائد الجيش وأخذ معه كل اللي باليارزة، يمكن ما فضل بس الحجاب موجودين باليارزة.
1: هذا مين ما يعمل هيك قائد الجيش؟ راح حكي باسمه
0: بالأساس ليش
1: وسلم الياسب صعب الملاحظات الجيش اللبناني على
0: قناة يكون عنده هو بالأساس حاضر عنده كرسي بالسلطة التشريعية بحق له يكون موجود، ليش بده يكون له صوت بيحكي؟ ما حكي باللجان وحكي عند رئيس الجمهورية.
1: إيه بس في أهالي شهداء استسلام، في أهالي شهداء من الجيش اللبناني.
0: أول شيء موضوع اتهام الأسير الشيخ أحمد الأسير وجامعته بأحداث عبرة بدماء العسكريين هو موضوع معروف أنه محل جدل كتير كبير، واللي حكم فيه هو منير شحادة وما أدراك ما منير شحادة، يعني إذا ما بينوثق فيه بأحكام أقل من هيك كان عم يحاول يفوت جينيس بوك عن طريق أحكام الإعدام والمؤبد ويلا. ومعروف أنه كان يتلقى تليفونات من وفي الصفا وكانت عملية سياسية بامتياز كل الأحكام اللي صادرة عنه، وهذه المحكمة العسكرية من الأساس يجب أن يتم إلغاءها. بدل ما نشتغل على هذا الموضوع هو اشتغل على موضوع تاني، حط الأسير كبند الجيش وبده يطلعه، وعمل تسوية سياسية، يعني هو اشتغل سياسي، عمل تسوية رعاها الرئيس نبيه بري ما بين الرئيس نواف سلام من جهة، وما بين النواب اللي هن راعين لمشروع اتفاق قانون العفو، وما بين الجيش اللبناني، شالوا منه الأسير ووافق هو بموقف أخلاقي كتير كبير، بعد تجيب هذا الشيء انه معلش انا طلعوني من هيدا القانون، انا قبلين مهم يشمل الاخرين. علما انا رايي الشخصي انه لو كان تم تطيره للمره الثانيه كان حيرجع يجي وحيرجع ويطلعوا الكل ويستفيدوا منه، لانه المتغيرات السياسيه بتفرض حاله اخر شيء. بس الجيش بوقتها خاض معركه سياسيه واثبت انه هو عم يشتغل سياسي، هو شو له دور محل لازم يحكي فيه حكي. اول اجتماع عمل عند فخامه رئيس الجمهوريه وفي جدول اعمال كان مطروح فيه تسجيل للموضوع، طرح كل اللي بده اياه، مع انه ما بيحق له، هو على ان يلتزم
1: من شو كان خايف رئيس الحكومه انه يحكي وزير الدفاع، كان في شيء بده يحكي وزير الدفاع، كان ممكن يخربط اقرار قانون العفو.
0: احنا اذا بنرجع كان جبران بيصير يمسك بجدول الاعمال يفرض جدول الاعمال اللي بده اياه، والجلسه ما بده اياها كان يطيرها للحكومه
1: جبران.
0: وقبل منا حكومه رئيس تمام سلام كان عندنا كل وزير شقفه من رئيس الجمهوريه، هيدا اخذ دينته وهيدا اخذ كذا، انه كل حدا بده امضاءه، هيدا هرطقة دستورية. موقفه للرئيس نواف سلام طوى هيدي الصفحة، رئيس الحكومة هو يمثل الحكومة، الحكومة لها رئيس وحيد ما في غير رئيس واحد. إذا بدنا نسمح أن يكون في تعدد لمراكز السلطة نرجع نحن عم نعيد التشكيل اللي كان موجود قبل. أنا ما عم أقول أنه لأنه هلأ أنا والله الرئيس نواف سلام وقفه بتناسبني أو النهج السياسي تبعه أنا بأيده، لا، هو هاي القاعدة،
1: هيدا مش استقطار بالسلطة استسامة.
0: أبدا لا أبدا، ليش بده يحكي؟ ما حكي، عمل مشكل مع نائب نبيل بدر بجلسة اللجان. أساسا العقلي والنهج اللي عم يحكي فيه كان عم يحكي بشوفانية فظيعة وزير الدفاع، ما ضل حدا ما تخلى معه من النواب باللجان،
1: لأنه يعني قلبه على الجيش وقلبه
0: هو بس اللي قلبه على الجيش، ونحن والبقايا كلهم. أنا
1: قلبك على الأسير انت.
0: لا أنا عندي خيب المؤسسة العسكري وكان موجود بالبقاع وعندي قريبين بالمؤسسة العسكرية، مش بس هو اللي قلبه على الجيش، ولا هو عم يتبنى موقف سياسي معين عم يشتغل فيه تاني. هلا اللي جايين يعملوا حالهم انه حارسين على الجيش مثل ياسبو صعب، ما سافر على امريكا وعمل المستحيل ليمنع انتخاب القائد الجيش انذاك، وحكى عليه بتصاريح علنيه وبجلسات سياسيه واجتماعات سياسيه لما كان وزير دفاع، كان قائد جيش وقتها كان ما بيسوى
1: لمنع
0: انتخابه رئيس جمهوريه،
1: لمنع جوزيف عون
0: صحيح، وهو بيعرف هيدا شو مثبت موجود بالاعلام. هلا صار انه كتير قلبه كبير وبيساعد الكل، ما لما كان وزير دفاع ما ضل شيء، كان يوقف لهم المراسيم. ما بدنا نضحك على بعض. هلا الشيء لما بيكون بيناسبنا بصير الجيش حلو بجنن، لما ما بيناسبنا بصير الجيش ما بيسوى.
1: استاذ سامر زريق، وصلنا نحن لختام هذه الحلقه من حوار حر عبر لبنان الحر.
0: خلصت بسرعه.
1: شكرا لوجودك معنا الكاتب السياسي الاستاذ سامر زريق، شكرا مره ثانيه. طبعا بالختام مستمعينا اسمحوا لي وجه تحيه الى مارك البيطار وإلي جميرزا ورواد جيرمانوس. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بكم الاسبوع المقبل بنفس الموعد. ضلوا بالف خير، الى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح وحده من 30 تذكره. اخر مهله للمشاركه 20 اب والسحب ب 21 اب باشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو بعشرة دولار وتسعين سنت، شهبي برازيلي الكيلو بسبعة دولار وثمانين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. محادثات لبنانية فاتيكانية وذخائر الطوباوي لحويك هدية. عون يدعو البابا لدعم مطالب لبنان بإلزام إسرائيل تنفيذ بنود الإطار. استئناف صادرات لبنان إلى السعودية عبر المصنع ورسامني مرحلة مهمة ونعمل على ضبط المعابر. السفير السعودي: لنا ثقة بالدولة اللبنانية ونستكمل ما قمنا به في مطار بيروت. وفد عسكري أوروبي يبحث تعزيز الأمن والسلامة في المرفأ. البيت الأبيض: إدارة ترامب تعتقد أن المفاوضات الإيرانية العمانية انهارت قبل أسابيع. تراشق تركي إسرائيلي.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. دائرة المواكبة الخارجية لجهود الدولة اللبنانية في تكريس سيادتها ودعم احتكارها للسلاح إلى اتساع. ففي روما اليوم لقاءات عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع المسؤولين في الفاتيكان، حيث قدم للبابا لاوون الرابع عشر ذخائر الطوباوي البطريرك إلياس لحويك. كما لفتت اليوم جرعة دعم سعودية للبنان عبر استئناف صادراته إلى المملكة عبر المصنع وتأكيد سفيرها الثقة بالدولة اللبنانية. أما جنوبا فتلة علي الطاهر في صلب المتابعة مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تضييق الخناق عليها في ظل فشل اقتراحات تسليم الموقع للجيش اللبناني.
1: إذن من الفاتيكان جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شكره لقداسة البابا لاوون الرابع عشر على الجهود كافة التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه في إزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، ودعاه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين، وإضافة إلى انسحابها من المناطق التي تحتلها. كلام عون جاء في خلال لقائه الحبر الأعظم ومن ثم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان المونسيور ريتشارد جالاجر، وفي مستهل زيارته عاصمة الكاتلكة. وفي خلال اللقاءين توجه عون بشكر لبنان لحاضرة الفاتيكان على الجهود التي تبذلها لدعمه منذ زيارة البابا الأخيرة لبنان. ثم كان عرض للتطورات السياسية والاقتصادية والحياتية التي شهدها لبنان في الفترة الماضية.
0: ودعا رئيس الجمهورية قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كل المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها إلزام إسرائيل تنفيذ بنود صيغة الإطار التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة في 26 حزيران الماضي، ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف خصوصا المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية والقرى في الجنوب. كما دعا الأب الأقدس والكرسي الرسولي إلى دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيدا لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم، مؤكدا أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. وكان عون قد قدم للبابا تمثالا نصفيا للطوباوي البطريرك إلياس لحويك يتضمن ذخائر الطوباوي.
1: من معبر المصنع وزير الأشغال فايز رسامني، وفي خلال تفقده الإجراءات الجديدة على المعبر في حضور السفير السعودي فهد الدوسري، قال نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقدنا الثقة مع المملكة، مشددا على أن لبنان في حاجة إلى استثمارات.
2: أطلب من سعادتك ومن المملكة العربية السعودية، نحن إمكانياتنا بلبنان محدودة جدا، محدودة جدا لدرجة أنه حتى عم نعاني ندفع معاشات القطاع العام. كيف إذا بدنا نعمل اليوم أمور إنمائية أو نستثمر بأمور إنمائية؟ نحن عم نطلع من تحت الردم وطلعنا. لبنان بس بده إرادة، بده أخلاق، بده وطنية لينمى، ولكن كمان بده استثمارات، بده استثمارات من دول الصديقة، بده استثمارات من القطاع الخاص، وهيدا اللي عم نعمله. وبدنا بس نساعد بهالوقت اللي اليوم نحن في عنا حرب وشحوم، وبنفس الوقت عم نجرب ننظر للمستقبل يكون عنا خطة اقتصادية تشمل لبنان بكل الكوريدورات والمسارات.
0: السفير السعودي ومن المصنع ومع استئناف الصادرات اللبنانية إلى بلاده أكد الوقوف دائما مع لبنان متحدثا عن خطوة المصنع.
3: استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين.
4: هل في ثقة اليوم بالدولة اللبنانية؟
3: طبعا لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. نحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: استقبل وزير الخارجية يوسف رجي السفير الألماني الجديد لدى لبنان وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده متمنيا له التوفيق في أداء مهامه. وشدد الوزير على متانة العلاقات التي تجمع لبنان بألمانيا، مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات. واستقبل رجي سفير السويد الجديد وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده، وتناول اللقاء الدور الداعم الذي تؤديه السويد للبنان عبر الاتحاد الأوروبي إلى مجالات التعاون الإنساني والاجتماعي.
0: وعشية انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في بيروت علي رضا شيباني في 24 من الحالي، الذي كان لبنان قد رفض اعتماده أصلا واعتبره دبلوماسيا غير مرغوب فيه، أكد رجي أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها. وبالتالي تبع رجي فأن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية.
1: في أي حال، هل يتحول شيباني إلى أزمة سيادية؟ سيمونا حتشيتي.
5: لم تعد قضية السفير الإيراني في لبنان مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحولت إلى اختبار مباشر لهيبة الدولة وقدرتها على فرض قراراتها على أراضيها. فلبنان سحب موافقته على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، فيما بقي السفير في بيروت على الرغم من انتهاء المهلة التي منحت له. في هذا السياق، ماذا يقول القانون والدبلوماسية مع الخبير القانوني سعيد مالك؟
6: يفترض على السلطات المعنية والمختصة وعملا بقرار الخارجية اللبنانية بالترحيل عدم الموافقة على التمديد، كون قرار اعتبار السفير المذكور شخصا غير مرغوبا فيه في لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يفترض على كافة السلطات التقيد به، وأي قرار مخالف من قبل السلطات المختصة سيعتبر مخالفا لسيادة الدولة وقوانينها وقراراتها ويستدعي المساءلة أصولا.
5: لكن الأخطر من مصير سفير هو المبدأ. هل تستطيع دولة أجنبية أن تقرر أي قرار لبناني تحترم وأي قرار تتجاهل؟ في هذا الإطار قال الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر:
7: الأزمة هي من البداية إلى إطار مش إطار دبلوماسي بحت صافي بشكل كامل. بالنسبة لهيبة الدولة، نعم، تحدي هيبة الدولة هيدا بيجي استكمال لتحديها على المستوى الميداني، يعني بعده لليوم قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله وبإيد الحرس الثوري الإيراني وبإيد السفير الإيراني والسفارة الإيرانية، وليس بإيد وزارة الدفاع ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. ما زالت حتى اليوم الدولة اللبنانية غايب عندها الإرادة لتنفيذ قرارات سيادية ولاستعادة هيبتها. هيدا الأمر بده يكون في طرف شادد ركابه بوجه حزب الله وياخد قرارات جدية تنفيذية، ما دام الطرف الآخر بوش حزب الله أي الشرعية اللبنانية بعد الضعيفة عم بتداري حزب الله، طبعا حزب الله لن يتخلى عن هيدا السلطة وهيدا النفوذ.
5: فالسفير أي سفير يعمل على أرض الدولة المضيفة وبموافقتها وليس فوق سلطتها، وعندما يتحول رفض المغادرة إلى تحد علني لقرار رسمي تصبح القضية أبعد من دبلوماسية وتصبح مسألة سيادة.
0: أوضاع الأهالي الصامدين في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية عرضها رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عائل نداف، اللذين أكدا أهمية بقاء مؤسسات الدولة حاضرة في القرى الحدودية بما يؤمن مقومات صمود أهلها. وأكد سلام أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية أولوية وطنية، وكذلك تأمين شريان تواصل دائم وآمن مع هذه القرى ومقومات الحياة الأساسية فيها. وأشاد بصمود أهاليها مؤكدا أن الدولة ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها.
1: جنوبا استهدف قصف مدفعي بلدة حولة ووادي سلوقي والحجير وأودية قبريخة وتولين، كما طال القصف المنطقة الواقعة بين طلوسة ومركبة. وسجل صباحا تفجير إسرائيلي كبير في مشاعل المنصوري في قضاء سور سمع دويه في أرجاء المنطقة، كما استهدف قصف صباحا زوطر الشرقية في نبطية، كما طال تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة محيط بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في ساعات الفجر.
0: واليوم سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة قرب مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني. وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الحالي.
1: حزب الله وعبر النائب علي عمار وجه دعوة لرئيسي الجمهورية والحكومة.
8: نقول لأصحاب الفخامة والدولة، تعالوا إلى توصيف المرحلة على حقيقة الوصف، لا أن تهربوا من مسؤولياتكم ومحاولة الاحتماء بمن تظنون بأن احتماعكم بهم هو حماية لهذا البلد. الأمريكي لا يريد خيرا لهذا البلد، والصهيوني لا يريد خيرا لهذا البلد. ولذا تعالوا أيها الساسة، عودوا إلى ضميركم وإلى كرامتكم لتتلمسوا الطريق الذي يجب أن يسلك في مثل هذه الأيام.
0: عقد وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إدارة واستثمار مرفأ بيروت خصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة في المرفأ. رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة، فضلا عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافق العالمية.
1: الصدي تفقد منشآت النفط في الزهراني. جورج كرم.
9: بهدف الاطلاع على واقع منشآت النفط في الزهراني وأوضاعها واحتياجاتها، جولة ميدانية لوزير الطاقة والمياه جو صدي لتفقد حصول سير العمل في المنشآت ومتابعة الملفات المرتبطة بالطاقة واستدامة تأمين المحروقات. الوزير الصدي أكد لبنان الحر إصرار الحكومة على تفعيل دور لبنان كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
10: نحن مصرين بالحكومة نرجع نفعل دور لبنان كهمزة سلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهيدا دور كان يلعبه بالأربعينات والخمسينات والستينات ومنا نرجع له. من هالمنطلق جيت اليوم تفقد منشآت النفط بالزهراني. يعني نحن بهمنا أنه نرجع نركز على كل القدرات والأصول الاستراتيجية اللي عنا إياها، منشآت الزهراني مثل منشآت طرابلس هي أصول استراتيجية البلد لازم يستعملها وينتفع منها اقتصاديا. هدف اليوم نرجع نشوف حالة الخزانات، نزل هلأ شوف حالة المربط. في لجنة عم تجتمع دوريا بدأت بالشغل من أسبوعين تبحث كل قضايا اللوجستية بالنسبة لمنشآت طرابلس، بس أنا كان بهمني كمان أنه أجي على الزهراني تشوف شو الواحد معقول يعمل ويستفيد من هالمنشأة اللي هي منشأة استراتيجية للبلد.
9: كما تفقد الوزير الصدي خزانات منشآت نفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في مرفأ الزهراني. من الزهراني جورج كرم، لبنان الحر.
0: أدرج نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني مواقف نائب جبران باسيل الأخيرة في إطار المزايدة السياسية، معتبرا أن باسيل لا يمكنه الحديث عن الإصلاح بعدما ساهم في الانهيار الأساسي والانحراف عن المسار الصحيح. وشدد على أن الحكومة الحالية تواصل العمل بخطى ثابتة رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، ورأى عبر منصة بالعربي أن كلام باسيل عن الإصلاح يثير تساؤلات، لأن الإصلاح الذي يتحدث عنه هو إصلاح ما خربه هو بنفسه، وساهم في تخريبه لأكثر من عقد ونصف العقد. ولفت حسباني إلى أن باسيل دخل السلطة تحت عنوان الإصلاح والتغيير، لكنه بدلا من إنجاز أي إصلاح يذكر أنجز الانهيار هو وحلفاؤه، حلفاء السلاح وحلفاء الفسد. نقابة العاملين في قطاع الخلوي تطالب وزارة الاتصالات بتجميد الإجراءات بحق أصحاب الأجهزة المتضررين شرب المخلوف.
11: تحت عنوان 215 ألف جهاز خلوي بين الفوضى الجمركية وغياب الرقابة، لماذا يدفع المواطن ثمن خلل لم يرتكبه؟ عقدت نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات هذا الملف وانعكاساته على المواطنين. وأشارت النقابة إلى أن الأخطر هو أن غالبية المواطنين المتضررين يؤكدون أنهم لم يتلقوا الرسائل النصية التي يفترض أن تبلغهم بوجوب تسوية أوضاع أجهزتهم ضمن المهلة المحددة. وهنا نسأل، كيف يمكن ترتيب آثار مالية أو تقنية على مواطن لم يتم إبلاغه؟ وكيف يطلب من المواطن تحمل مسؤولية خلل لم يكن على علم به ولم يكن طرفا فيه؟ فالدولة لا يمكن أن تغيب عند الرقابة ثم تحضر فقط عند التحصيل.
12: تطالب النقابة وزارة الاتصالات بتجميد كل الإجراءات التي اتخذتها بحق المواطنين المتضررين أصحاب الأجهزة المطلوب منهم دفع رسوم الجمرك إلى حين انتهاء التحقيق القضائي الذي من شأنه وحده تحديد المسؤولية الإدارية والتقنية والجمركية بصورة واضحة.
13: هالقضية ما لازم تنتهي بجملة أنه في أكثر من 200 ألف جهاز خلي أصحابهم يدفعوا. القضية لازم تبدأ من هون، كيف وصل، كيف وصلنا لهذا العدد أصلا. الدولة القوية مش الدولة اللي بتعرف توصل على جيبة المواطن، الدولة القوية هي الدولة اللي بتعرف توصل للمسؤول عن هدر المال العام.
11: وبين فوضى الاستيراد وغياب الرقابة وضعت النقابة الملف أمام المعنيين محذرة من استمرار الوضع القائم ومطالبة بإجراءات واضحة تضع حدا للفوضى وتحمي حقوق المواطنين. من اتحاد نقابات عمال لبنان، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أدرج الذهب تحت ضغط النفط والسندات، ماذا ينتظر السوق اللبناني؟ ريشار حرفوش.
14: تتزايد الضغوط عالميا على أسعار الذهب والمعادن مع تحركات أسعار النفط وارتفاع عائدات السندات في مشهد يعيد رسم حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين. وفي هذا السياق يوضح الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر عبر لبنان الحر انعكاسات هذه المتغيرات على السوق اللبنانية ومصير أسعار المعادن.
15: حركة أسعار الذهب اليوم مرتبطة بالعلاقة ما بين الذهب والنفط والسندات. ارتفاع أسعار النفط بيرفع مخاطر التضخم وبيدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي الارتفاع عوائد السندات يلي بتصير أكثر جذبية للمستثمر، وبيتعرض الذهب بسبب هالشي للضغط لأنه ما بيدر فايدة. وإنما إذا كان ارتفاع النفط ناتج عن توترات جيوسياسية بيكون هناك عامل معاكس وبيدفع الخوف وعدم اليقين المستثمرين نحو الذهب كمركز آمن. كرمال هيك الذهب اليوم هو بين عاملين، من ميل ارتفاع العوايد عم بيضغط عليه ومن ميل المخاطر السياسية عم تدعم. أما بالنسبة للبنان فالتأثير مباشر، لأنه سعر الذهب محليا بيرتبط أولا بالسعر العالمي للذهب وثانيا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، بالإضافة طبعا إلى كلفة الصياغة وهوامش السوق. كرمال هيك كل شيء بسعر الصرف مستقر، الذهب رح يتبع بشكل أساسي حركة السعر العالمي. أما إذا تعرضت الليرة لا سمح الله لأي ضغوط فقد يرتفع سعر الذهب بالليرة حتى لو ما ارتفعت الأسعار عالميا. وبالنسبة لأسعار الذهب وبقية المعادن، المرحلة المقبلة مرشحة لاستمرار التقلبات والأسعار المرتفعة أكثر من اتجاه هبوطي واضح. فإذا استمرت عوائد السندات مرتفعة رح بيكون هناك ضغط على الذهب. أما إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تراجعت العوائد بالدولار، هالشي ممكن يؤدي إلى ارتفاع الذهب مجددا. مصير سعر الذهب بلبنان هو مرتبط باستمرار استقرار سعر الصرف من ميلة وبالتطورات العالمية من ميلة تاني.
14: وبين ضغط السندات وتقلبات النفط يبقى الذهب في لبنان مرآة لما يجري خارج الحدود ولقدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات.
1: اختتم وفد من حزب القوات اللبنانية زيارة للسويد بدعوة من المركز الدولي للحزب الديمقراطي المسيحي KIC للمشاركة في سلسلة من ورش العمل المتخصصة بالبلديات وبدورها الإنمائي في زيارة لم تقتصر على تبادل الخبرات بل فتحت الباب أمام تعاون عملي مع القوات اللبنانية في المرحلة المقبلة. وفي خلال اللقاءات برز توجه واضح لدى الجانب السويدي إلى البناء على العلاقة مع القوات اللبنانية والعمل معا على نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى لبنان ولا سيما في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة.
0: أعلنت سفارة قبرص في لبنان عبر إكس أنه اعتبارا من 1 أيلول لا يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص. وأوضحت أن حاملي التأشيرات القبرصية الطويلة الأجل والسارية المفعول والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية يمكنهم الاستمرار في استخدامها شرط إبراز جواز السفر غير البيومتري الملغى الذي يحمل التأشيرة إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والساري المفعول عند السفر. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلغاء جوازات السفر غير البيومترية.
1: نقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتقد أن المفاوضات الإيرانية العمانية انهارت قبل أسابيع، علما أن تلك المحادثات أثارت استياء للرئيس الأمريكي لطرحها احتمال فرض رسوم على مضيق هرمز ولاتخاذها مسارا منفصلا عن المحادثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة أصلا.
0: ومع إطلاق ترامب حملة اقتصادية واسعة ضد إيران متوعدا بعزل لها اقتصاديا وفرض تداعيات كبيرة على الدول التي تقدم لها أي دعم مالي أو تجاري، نقلت وكالة سبوتنيك عن مسؤول أمني إيراني رفيع تحذيره من أن أي قيود جديدة على دخول السلع إلى بلاده أو تصعيد للضغوط الاقتصادية بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي ستعتبره طهران عدوانا عسكريا على البنية التحتية الإيرانية، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع ستستدعي ردا قد تمتد تداعياته إلى مختلف أنحاء المنطقة.
1: أضاف أن إيران لن تتسامح مع سيناريو تستمر فيه دول إقليمية لعبت دورا وتتحمل مسؤولية الوضع الراهن في تبادل النفط والسلع بحرية بينما يتعرض الشعب الإيراني ظلما للضغوط والعقوبات والحصار البحري كما قال.
0: وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد اعتبر أن العملية الاقتصادية الأمريكية ضد طهران مناورة لتشتيت الانتباه عن الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة وأنها ستؤدي إلى هزيمتها.
1: بدوره صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن بلاده جهزت أسلحة أكثر فتكا تحسبا لتجدد القتال في الشرق الأوسط، وقال إنه إذا اندلعت الحرب مجددا فستكون الأسلحة التي تستخدمها مختلفة بالتأكيد، وقد يتجلى هذا الاختلاف في نوعية الرؤوس الحربية وفي دقة الإصابة ومدى الصواريخ أو أي مؤشر آخر.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوى الدولية إلى قطاع غزة.
1: اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. وقال كاتس في رسالة تحذير نشرها على إكس يبدو أنها موجهة إلى تركيا إن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها.
0: في المقابل أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستواصل دعم سوريا في جهودها لتطوير قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية، ولفتت من جهة ثانية إلى أنه لم يكن أي وفد عسكري تركي في مطار أبو الظهور قبل أو أثناء القصف الإسرائيلي. أضافت الدفاع التركية أنه يجب أن توقف إسرائيل هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام في سوريا والمنطقة.
1: في هذه الأثناء وفي زيارة هي الأولى منذ 19 عاما يجري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني محادثات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
0: وسبق أن بحث الرئيس أحمد الشرع في آذار الماضي مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية الأخيرة.
1: في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، دان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كل الاعتداءات الإيرانية على قطر ودول الخليج، وشدد على أن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي، وأشار إلى تنسيق مع قطر لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية، وقال إن الكرة في ملعب إسرائيل لتنفيذ ما عليها من استحقاقات وفقا لخطة ترامب.
0: أما رئيس الوزراء القطري فقال: بحثنا سبل إيجاد حلول وبدائل للسلاسل الإمداد، وناقشنا أمن المنطقة خصوصا الأوضاع في غزة والضفة وأمن الخليج.
1: في خبر لافت، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية إطلاق صاروخ قد يكون باليستيا من كوريا الشمالية.
0: أعلنت ألمانيا تسجيل 14,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا الصيف.
1: في الرياضة، الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة يرفع عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفرق إلى 2 في بطولة لبنان للدرجة الأولى في الموسم المقبل. جورج الهاني.
16: أخبار الرياضة. قرر الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة خلال جلسته الأسبوعية امبارح بالبترون رفع عدد اللاعبين الأجانب بصفوف الفرق لـ2 بدلا من 1 ببطولة لبنان للموسم المقبل. رئيس لجنة المدربين بالاتحاد ومدرب منتخب لبنان للرجال شادي بوفرحات تحدث للبنان الحر عن سلبيات وإيجابيات القرار الاتحادي.
17: بالنسبة للقرار اللي أخذه الاتحاد امبارح إنه في أجنبيين عند الملعب، أكيد كل قرار فيه سيئات وإيجابيات. خلينا نبلش بالسيئات. سيئات إنه أكيد نقص لاعب عرض الملعب، لاعب لبناني، وهذا شيء أكيد بضر باللعبة. تاني شيء عندك أكيد صاروا إذا في عنا أجنبيين يعني اللاعب اللبناني راح يشوطوا أقل، راح يروحوا التوزيع أكتر على الأجانب. هودي من السيئات. من الإيجابيات أكيد المستوى اللبناني بده يعلى، يعني متى يكون عندك شويط واحد عم بيشوط وعم بيسجل عندك شويتين، يعني اللاعب اللبناني لازم يتكاتفوا أكتر مع بعضهم حتى يقدروا يعلوا المستوى تبعهم حتى يقدروا يمشوا مع اللاعب الأجانب. اثنين، هي أكيد السبونسرية بتقوى، يعني إذا أنت بدك تروح تجيب سبونسر للفريق أو سبونسر إعلامي مثل ما أنت بتعرف حالتك، اللاعبين الأجانب بتجيب عالم أكتر، بتجي الناس بتحضر شو أكتر، ما يكون في لاعب واحد عم بيسجل، صار في لاعبين عم بيسجلوا على عدة مراكز، أكيد الشو بيصير أحلى بأرض الملعب، وهيك أنت صار فيك تروح لنطاق أعلى. نحن كنا مع أنه يكون في لاعبين أجانب، نتمنى للاتحاد النجاح. صراحة ناطرين هالسنة هالموسم حتى عن جد نشوف قديش قدرين نحن نعطي لعبة الفوليبول.
16: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: هوائية حارة نسبيا وصلها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية، حيث تبلغ الذروة غدا وتستمر حتى الأحد حيث يخف تأثيرها تدريجا. معدل الحرارة لشهر آب طرابلس بين 24 و 32، بيروت 25-33، وزحلة 18-35. أخيرا، هذا نداء الإنساني الملح، المطلوب دم من فئة بي بوزيتيف للمريض عصام اسكندر الأسود في مستشفى بحنس، للتواصل 76-33-08-64.
0: في الختام، إعادة للعناوين. محادثات لبنانية فاتيكانية وذخائر طوباوي لحويك هدية. عون يدعو البابا لدعم مطالب لبنان بإلزام إسرائيل تنفيذ بنود الإطار. استئناف صادرات لبنان إلى السعودية عبر المصنع ورسامني مرحلة مهمة، ونعمل على ضبط المعابر. السفير السعودي: لنا ثقة بالدولة اللبنانية ونستكمل ما قمنا به في مطار بيروت. وفد عسكري أوروبي يبحث تعزيز الأمن والسلامة في المرفأ. تراشق تركي إسرائيلي. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الدبلوماسية الإيرانية وتحدي السيادة اللبنانية. المسألة لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي بين بيروت وطهران، ولا مجرد سجال حول سفير انتهت تأشيرته أو سحبت موافقته. المسألة أبعد وأخطر. هل تقبل إيران بأن تكون للبنان دولة وللدولة قرار وللدبلوماسية اللبنانية قواعد لا

0: جدل حول وجوده ونشاطه في لبنان. وهنا لابد من تسجيل موقف وزير الخارجية يوسف رشجي الذي اختار المواجهة السياسية والدبلوماسية، كما لا يمكن تجاهل مواقف القوات اللبنانية التي دعمت هذا الاتجاه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين بقية السياديين؟ أين أصوات القوى التي ترفع شعار استعادة قرار الدولة عندما يتعلق الأمر بإيران؟ لماذا نسمع مواقف صاخبة في ملفات أخرى ثم يسود الصمت عندما تكون المسألة مرتبطة بتدخل إيراني مباشر في الشأن اللبناني؟ السيادة ليست انتقائية ولا تقاس بهوية الدولة التي نتحدث عنها. إذا كان لبنان يريد فعلا أن يثبت أنه دولة صاحبة قرار، فعليه أن يطبق القواعد نفسها على الجميع، لا سفير فوق القانون ولا دولة أجنبية فوق السيادة. المطلوب اليوم ليس مزيدا من البيانات، بل موقف لبناني واضح. الدبلوماسية الإيرانية في لبنان يجب أن تكون دبلوماسية دولة، لا امتداد لنفوذ دولة داخل الدولة. وإذا كان بعض السياديين صامتين اليوم، فربما آن الأوان لسؤالهم بصراحة: هل الصمت حكمة سياسية، أم أن السيادة تصبح ثقيلة عندما يكون الطرف الآخر المقابل هو إيران؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تحية طيبة. اشتعلت شاحنة على الأوتوستراد بعد حاجز المدفونة في اتجاه بيروت وقد غطى الدخان المنطقة. استكمالا لجولته على أهالي وفعاليات منطقتي مرج عيون وحصبية، زار وفد من تكتل الجمهورية القوية مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مفتي حصبية ومرج عيون القاضي الشيخ حسن دلي في دوحة عرمون. وضم الوفد النائبين إلي خوري ونزيه متى، يرافقهما المفد الخاص لرئيس الحزب لمنطقة مرج عيون وحصبية فادي سلامي، ورئيس خلية الأزمة في القوات اللبنانية في الجنوب جان العلم، ووفد من منسقية مرج عيون وحصبية. ونقل الوفد إلى المفتي تحيات رئيس الحزب مؤكدا تقديره لصموده ومواقفه الوطنية، ومثنيا على صمود أبناء المنطقة وعلى تمسكهم بأرضهم وبلداتهم رغم الظروف الصعبة والتحديات المعيشية والأمنية. وأكد الوفد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الوطنية التي تجمع القوات بأهل الجنوب، وفي سياق التواصل المباشر معهم والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم. ورحب المفتي بالوفد مثمنا زيارة القوات ومواقفها، وحمله تحياته إلى الدكتور سمير جعجع. رأت كتلة حزب الله أن إسرائيل تمعن بالتلطي خلف الاتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية لممارسة إجرامها الموصوف ضد الجنوب، فيما توغل السلطة في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي متقاعسة عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية الدبلوماسية، وجددت دعوة إلى السلطة لإعلان موت الاتفاق الإطار. قالت القوات المسلحة اليمنية لن نسمح بتنفيذ أجندات خارجية على أراضي اليمن وملتزمون بالدفاع عن الأمن والسيادة. اعتبرت رئيسة دائرة الاتصال في رئاسة تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه ضد تركيا وسوريا هي انعكاس جديد لعزلته الدولية. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر، وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية تحت نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكا بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح، وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتاب أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير قريتها كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مروجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة 25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

رحب الفاتيكان بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مؤكداً دعمه الجهود المبذولة من أجل تنفيذه، إلا أنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات التي تعترض هذا التنفيذ. وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون دعا البابلوون والمسؤولين في الفاتيكان إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كل المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار ووقف اعتداءاتها اليومية. أعلن نقيب الناشرين المدرسيين جاد عاصي للمركزية أن أسعار الكتب المدرسية هذا العام بقيت على حالها من دون أي تغيير أو زيادة عن العام الدراسي الفائت. سقط قتيلان وأصيب 7 أشخاص بجروح بسبب حادث في منطقة عمشيت جبيل بحسب الدفاع المدني. احتفلت المديرية العامة للأمن العام بتخريج المشاركين من ضباطها بدورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأمنية والعلمية. إقليمياً، وصلت أمس منطقة العمليات في الشرق الأوسط حاملة الطائرات جورج واشنطن بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. خلال لقائهما في العلمين المصرية، بحث وزيرا خارجية مصر بدر عبد عاطي وقطر محمد بن عبد الرحمن الثاني مسألة حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وأكدا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية. في بيان مشترك، نددت كل من تركيا، مصر وقطر بالهجمات الإسرائيلية في غزة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة. أعلنت الرئاسة التركية أن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها في سوريا. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,456,000، البنزين 98 أوكتان 2,474,000، المازوت 2,375,000، والغاز 1,175,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: عين على الفن.
5: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على 2 الحر.

الساحة الفنية بهالأيام عم تتحرك بسرعة، كل يوم شي جديد من أغاني عم تنطرح لحفلات ومفاجآت وأخبار عم تاخد حيز كبير على السوشيال ميديا، ومن لبنان للعالم العربي والعالم منتابع أبرز المحطات يلي عم تشغل الجمهور بهالفترة بحلقة جديدة من عين على الفن. من الأميرة ميا لأساطير ديزني، تكريم خاص لآن هاثوي.

لحظة مؤثرة عشتها آن هاثوي قدام جمهور فعالية D23 بعد ما انضمت رسميا لقائمة أساطير ديزني. هو واحد من أبرز التكريمات اللي بتمنحها ديزني للأسماء اللي تركت بصمة بتاريخها.

طلعت على المسرح وسط تفاعل كبير وكان واضح تأثرها بهيدي اللحظة، وقالت بكلمتها أنها بتعتبر حالها واحدة من أكثر الأشخاص حظاً بالعالم، وخصت عائلتها بجزء كبير من حديثها، خصوصاً أنه أهلها وجوزها وولادها كانوا موجودين ليشاركوها هالمحطة. Some girls are fair, some are jolly and fit.

وأكيد علاقة آن هاثاواي بديزني بترجع لأكثر من عقدين، وتحديداً لشخصية الأميرة ميا بي The Princess Diaries، الدور يلي كان من أبرز انطلاقاتها وخليها مرتبطة بذاكرة جيل كامل. والحلو أنه الخبر بيجي بالتزامن مع رجعة اسم The Princess Diaries للواجهة مع التحضير للجزء الثالث. فبعد ما عرفنا أنه جولي أندروز مش رح تكون بدور الملكة كلاريس، آن هاثاواي اليوم عم تضيف محطة جديدة لعلاقتها الطويلة مع ديزني، بس هالمرة كلقب ديزني ليجند.

جديد رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين صار قريب، وهالمرة اختار أنه يكشف عنه من على المسرح، وتحديداً خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان أرطبة.

وكشف ملحم أنه عم يتحضر لإطلاق أغنية جديدة بـ 21 آب بالتزامن مع حفله بالمهرجان ليكون الجمهور الموجود بأرطبة على موعد مع جديده مباشرة على المسرح.

بعد غياب من سنة 2019، أريانا غراندي رجعت للقاء جمهورها على المسرح البريطاني ضمن جولتها العالمية Eternal Sunshine، وأحيت حفل ضخم بقاعة O2 بلندن أمام آلاف المعجبين.

وقدمت مجموعة من أشهر أغنيها إلى جانب أعمال من ألبومها الأخير بعرض جمع بين الاستعراض والتركيز بشكل كبير على صوتها وأدائها المباشر.

بس الحفل ما كان غناء واستعراض وبس، لأنه الفكرة هيدي الجولة بتحمل جانب شخصي من حياة أريانا وبتاخد الجمهور برحلة بين الذكريات الصعبة والتصالح معه، مع إشارات لبعض التجارب يلي مرقت فيها على مدار السنوات الماضية.

واللافت أنه هالجولة بتسبق فترة ابتعاد مخططة لأريانا عن الأضواء بعد انتهاء حفلاتها بلندن، وهي أكدت أنه ما أخذت القرار فجأة وإنما عم تخطط له من فترة.

يعني عودة أريانا للمسرح البريطاني بعد 7 سنوات بتحمل طعم مختلف هالمرة، خصوصاً أنه ممكن تكون آخر فرصة لجمهورها يشوفها لايف قبل ما تاخد استراحة وتبعد شوي عن الأضواء.

لما الحب يخلي رحمة رياض تقول ويلي، أكيد في أغنية جديدة بالموضوع. رحمة طرحت أحدث أعمالها باللهجة العراقية، واختارت هالمرة تروح على الرومانسية بأغنية بتحكي عن هيدي المرحلة من الحب يلي بيصير فيها كل تفصيل بالشخص التاني قادر يلفت النظر، من العيون للحضور والحنان.

أجواء موسيقية خفيفة بتغني رحمة من جمال عيونه صرت أضيع بدونه وبتتحول والي لأزمة بترافقها وبتعكس حالة الانبهار اللي عم تحكي عنه.

وكمان مع والي رحمة رياض عم تحتفل بخطوة جديدة بمسيرتها بعد إعلان انضمامها لأكاديمية التسجيل الأمريكية ضمن دفعة 2026. وبهالخطوة بتكون رحمة أحدث اسم عربي بينضم للأكاديمية بعد كاظم الساهر، كارول سماحة ولطيفة، واعتبرت أنه هالعضوية بتفتح قدامها مساحة أوسع بتحمل من خلالها صوتها وهويتها العراقية لمجتمع موسيقي عالمي. مادونا بتتفوق بعدد الترشيحات بفيديو ميوزك أوردز 2026. منافسة قوية هالسنة على جوائز MTV فيديو ميوزك أوردز 2026، والصدارة راحت لمادونا اللي حصدت 11 ترشيح، بينما اجت تايلور سويفت بالمركز الثاني مع 9 ترشيحات.

مادونا عم تنافس على مجموعة كبيرة من الفئات، من بينها فيديو العام، فنان العام وأغنية العام، بالإضافة لفئات الإخراج والتصوير والمونتاج وغيرها. وهالرقم بيكمل علاقتها الطويلة مع جوائز الـ VMA، خاصة أنه اسمها كان حاضر بالترشيحات بكل عقد من مسيرتها الفنية. واللافت انه مادونا عندها حاليا 19 جائزة VMA، واذا قدرت تعمل مفاجأة او تحصد ترشيحاتها ال 11 بتوصل ل 30 جائزة، وبتعادل الرقم الموجود عند بيونسي وتايلر سويفت.

تايلور سويفت فعندها فرصة تكتب رقم قياس جديد كمان، لأنه فوز واحد بس بهالدورة ممكن يخليها الفنانة الأكثر حصداً لجوائز الـ VMA بتاريخ الحفل.

والمنافسة مش واقفة بس عند مادونا وتايلور سويفت، لأنه أريانا جراندي وسابرينا كاربنتر عند كل وحدة منهم 7 ترشيحات، بينما قائمة فنان العام بتجمع مادونا وتايلور وأريانا إلى جانب برونو مارس، سابرينا كاربنتر ومورغان ويلن. وهالسنة في 26 اسم عم يدخل سباق الـ VMA لأول مرة، وكمان راجعة فئة أفضل رقص بعد غياب 7 سنوات. أما مين رح يحول كل هالترشيحات لجوائز؟

واضح انه هيفا وهبة بعد مخبية مفاجآت لجمهورها بهالصيفية، فبفيديو قصير وغامض نشرته على انستغرام اعلنت بطريقة تشويقية انه في اغنية جديدة بالطريق. خطوات ومن تمعها متبرمة مش ممكن هتبص لغيرها مش فاهم انك مش شاغل. هيفا ما قالت شو اسمها ولا ايمتى رح تنزل، واكتفت برسالة لجمهورها قالت فيها بمعنى الكلام الهيت المفضل الجاي صار بالطريق.

بعد اتهامات بتضخيم الأرقام، تحرك لضبط إيرادات الأفلام المصرية. بعد الجدل اللي صار بالفترة الأخيرة حول إيرادات الأفلام المصرية والتشكيك بالأرقام المعلنة ووصول الموضوع حتى لسجال بين محمد إمام وأحمد العوضي حول مين فيلم متصدر شباك التذاكر، يبدو أنه في خطوة جديدة بالطريق لتنظيم هالموضوع. الموزع السينمائي محمود دفراوي كشف أنه صار في اجتماع بغرفة صناعة السينما، والاتجاه هو أنه تتولى الغرفة جمع الأرقام أرقام الإيرادات مباشرة من دور العرض حتى تصدر الأرقام عن جهة واحدة رسمية وموثوقة، خصوصا بعد الكلام عن تضخيم إيرادات بعض الأفلام وتداول أرقام مختلفة من جهة للتانية. والهدف من الخطوة هو أنه ترجع الشفافية لشباك التذاكر وتنتهي حالة التضارب اللي صارت بالفترة الأخيرة، وبالتالي بيصير في مرجع واضح بيحسم فعلا أي فيلم متصدر وقدي حقق إيرادات.

بعد أكثر من 25 سنة من السرعة والأكشن، سلسلة فاست أند فيريوس صارت أقرب لفصلها الأخير، وفين ديزل كشف عن تطورات جديدة متعلقة بالجزء 11 والأخير اللي بيحمل عنوان فاست فوريفر.

0: 나나 다 tight heads out now drop on let's go 나나 치마 많이 let's go 한산 시키치마 어서 let's go let's go.
1: فان ديزل قال إنه الخطة هي بدء التصوير بكانون الأول المقبل، بس حط شرط واضح إنه الاستوديو بيلتزم بالاتفاقات اللي تم التوصل لإلها، وكشف إنه الفيلم مرق بمراحل تطوير طويلة على مدى 4 سنوات قبل ما يوصلوا للسيناريو الحالي.

ومن أبرز التحديات بهالجزء كانت الميزانية، خصوصاً بعد التكلفة الضخمة لفاست أكس اللي وصلت لحوالي 379 مليون دولار. وبحسب فان ديزل، السيناريو الجديد قدر يحافظ على الصورة الضخمة اللي متعود عليها الجمهور بس بكلفة أقل.

أما الموعد المنتظر فمن المقرر يوصل فاست فوريفر للسينما ب 17 أذار 2028 ليحط النقطة الأخيرة بسلسلة بلشت بال 2001 مع فين ديزل والراحل بول ووكر وتحولت من أفلام عن سباقات الشوارع لوحدة من أشهر سلاسل الأكشن بالعالم.

وبعد أكثر من ربع قرن السؤال الأكبر بيضل: كيف رح يودع فين ديزل عائلة فاست أند فيريوس؟ وهل النهاية رح تحمل تحية أخيرة لبول ووكر؟

أسبوع واحد من طرح أغنية أحباب، عم يتحضر كاظم الساهر لطرح أغنيته الجديدة أتت اللي رح تصدر اليوم الخميس 20 آب ضمن سلسلة الأعمال اللي عم يقدمها بهالفترة.

القيصر كان شوق جمهوره بمقطع قصير وغامض من الأغنية، ظهر فيها خطوات امرأة متجهة للقاء رجل من دون ما يكشف عن تفاصيل القصة، واكتفى بعبارة تأتيكم قريبا. وأتت بتجي بعد مجموعة إصدارات قدمها مؤخرا، من بينها أحباب إلا جيبك وهو أنت، لتكمل نشاطه الغنائي المتواصل خلال هالسنة.

بعد غياب حوالي 8 سنين رجعت ماجدة الرومي لمسرح قرطاج الأثري، وهالمرة لتختتم الدورة 60 من المهرجان بسهرة امتدت لحوالي ساعتين وجمعت بين الغناء والحنين والرسائل الإنسانية.

ومن أول الحفل كان في رجعة للذاكرة مع عرض صورة من الأرشيف لماجدة من أول إطلالة إلها على قرطاج بال 1980 قبل ما تقدم مجموعة من أشهر أغنية من كلمات اعتزلت الغرام وصولا لمطرحك بقلبي.

ماجدة ردت كمان تحية الجمهور التونسي بطريقتها وقدمت مجموعة من الأغاني التونسية من بينها لموني بلفتة أكدت من خلال علاقتها الطويلة مع تونس وجمهورها.

ومن أكثر اللحظات المؤثرة بالحفل كانت لما وجهت كلمة للبنان، ووجهت تحية أيضاً للشعب اللبناني، وقالت إنه اللبناني ما بيسمح للظروف تطفي فرحه، بل بيخترع الفرح ليعيش، برسالة عن الصمود والأمل رغم كل شيء.

وبهيك عودة ماجد الرومي لقرطاج ما كانت مجرد حفل جديد، بل لقاء مع ذاكرة عمرها أكثر من 4 عقود بين فنانة وجمهور بعده حافظ أغنية من أول كلمة.

0: هيدي كانت أبرز أخبارنا لهالحلقة من عين على الفن. كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. منلتقي من جديد بالحلقة الجاية مع أخبار جديدة وكل اللي عم بيصير بالساحة الفنية. ومن هون لوقتها خلوا عينكم على الفن. عين على الفن
1: مع كارين مطر على لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكة بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتابل أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير ريتا كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة ال25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب$25 وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب$21 بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

تحية طيبة، إنها الخامسة لربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. عون التقى البابا لبون لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق الإطار. سلام يبحث مع رئيسي بلدتي رميش ودبل في صمود الأهالي، الدولة ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها. رجي محمد رضا شيباني يجب أن يغادر وتجديد إقامته هرطقة. وفد عسكري أوروبي في مرفأ بيروت، تعزيز الأمن وطي صفحة الإهمال.

0: تفاصيله المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. في تحرك دبلوماسي استراتيجي يكرس حضور لبنان الفاعل في محيطه الدولي، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون روما، وتأتي هذه الجولة في توقيت حساس، حيث تحرص رئاسة الجمهورية من خلال هذه اللقاءات على حشد الدعم الدولي لتمكين الجيش اللبناني وقوى الأمن من بسط سيطرتهما الكاملة على الأراضي اللبنانية وقطع الطريق على أي محاولات مشبوهة لخطف قرار السلم والحرب والسلم الأهلي من قبل حزب الله من جهة، ولمحاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الإطار من قبل إسرائيل من جهة ثانية.
1: فمن الفاتيكان جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شكره لقداسة البابا لون الرابع عشر على الجهود كافة التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه لإزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، ودعاه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب، على رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين وانسحابها من المناطق التي تحتلها.
0: كلام عون جاء في خلال لقائه الحبر الأعظم، ومن ثم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان في مستهل زيارته عاصمة الكسلكة.
1: وفي خلال اللقاءين توجه الرئيس عون بشكر لبنان لحاضرة الفاتيكان على الجهود كافة التي تبذلها لدعمه منذ زيارة البابا الأخيرة إلى لبنان، ومن ثم عرض للتطورات السياسية والاقتصادية والحياتية التي شهدها لبنان في الفترة الماضية.
0: ودعا رئيس الجمهورية قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كل المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة في 26 من حزيران الماضي، ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف خصوصا المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية والقرى في الجنوب.
1: من جهته أعرب الفاتيكان عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، ودعا الأب الأقدس والكرسي الرسولي إلى دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيدا لإعادة أعمار ما هدمته إسرائيل ولإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم، مؤكدا أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ومع حصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. وكان عون قدم للبابا تمثالا نصفيا للطوباوي البطريرك الياس لحويك يتضمن ذخائر الطوباوي.
0: أوضاع الأهالي الصامدين في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية عرضها رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل نداف، اللذين أكدا أهمية بقاء مؤسسات الدولة حاضرة في القرى الحدودية بما يؤمن مقومات صمود أهلها.
1: وأكد سلام أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية أولوية وطنية، وكذلك تأمين شريان تواصل دائم وآمن مع هذه القرى ومقومات الحياة الأساسية فيها، وأشاد بصمود أهالي هذه القرى مؤكدا أن الدولة اللبنانية ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها.
0: من جهته أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن لبنان سينهض أقوى من أي وقت مضى، لافتا إلى أن مدن وقرى الجنوب ستبنى من جديد بإرادة أهلها وعزيمتهم وبجهود بلدياتها. وخلال استقباله وفودا بلدية جنوبية من بينها رئيسة بلديتي رميش ودبل، تمنى الحجار ينعم لبنان بالأمن والسلام، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش بأمان واستقرار.
1: وعلى خط العلاقات اللبنانية الإيرانية، برز الموقف المدوي الرافض لبقاء السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، حيث اعتبرت الأصوات السيادية والمسؤولة أن تجديد إقامته يمثل هرطقة سياسية ودبلوماسية.
0: وعشية انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني في 24 من الحالي، والذي كان لبنان قد رفض اعتماده أصلا واعتبره دبلوماسيا غير مرغوب فيه، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة ولا يعود لأي تأشيرة أو أذن دخول أو إقامة منحت له سابقا أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها، وبالتالي تابع رجي فأن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية.
1: ويقول مصدر قانوني متابع للقضية إن استمرار شخص مثل شيباني الذي يشرف علنية على إدارة النفوذ الإيراني المعادي لسيادة الدولة على الأراضي اللبنانية يشكل إهانة صارخة للقوانين المرعية وللإجراءات الدبلوماسية. أضاف: لقد بات ضروريا على السلطة اللبنانية اتخاذ قرار صارم وفوري بترحيله وبقطع دابر التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية اللبنانية، وذلك صونا لكرامة الوطن ولمؤسساته الدستورية.
0: على خط موازن وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف نزيف الدمار، و عبر المسارات الدبلوماسية يعاود حزب الله هجومه السافر على اتفاق الطائف، فاعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن العدو الصهيوني يمعن التلطي خلف الاتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله، فيما تغل السلطة في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي متقاعسة عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية والدبلوماسية، مما يشجع العدو على التمادي في مجازره كما قالت كتلة الوفاء للمقاومة.
2: إن كتلة الوفاء للمقاومة تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي الذي لم يحقق أي من أهدافها والشروط التي رفعتها السلطة تبريرا لانخراطها في اتفاقية العار، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو. تدعو الكتلة السلطة مجدداً لإعلان موت اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية.
0: وفيما التصعيد الإسرائيلي يستمر جنوباً، سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة قرب مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني.
1: وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الحالي.
0: وسط هذه الأجواء جرعة دعم سعودية للبنان عبر استئناف صادراته إلى المملكة عبر المصنع، وتأكيد سفيرها فهد الدوسري من المصنع الثقة بالدولة واللبنانية والوقوف دائما مع لبنان.
3: استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين.
4: هل في ثقة اليوم بالدولة اللبنانية؟
3: طبعا لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. نحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: كلام الدوسري جاء خلال مرافقته لوزير الأشغال فايز رسامني في جولة تفقدية للإجراءات الجديدة على معبر المصنع. وقال رسامني: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقدنا الثقة مع المملكة، مشددا على أن لبنان بحاجة إلى استثمارات.
5: أطلب من سعادتك ومن المملكة العربية السعودية، نحن إمكانياتنا بلبنان محدودة جدا، محدودة جدا لدرجة أنه حتى عم نعاني ندفع معاشات القطاع العام. كيف إذا بدنا نعمل اليوم أمور إنمائية أو نستثمر بأمور إنمائية؟ نحن عم نطلع من تحت الردم وطلعنا. لبنان بس بده إرادة، بده أخلاق، بده وطنية لينمى، ولكن كمان بده استثمارات من دول الصديقة، بده استثمارات من القطاع الخاص، وهيدا اللي عم نعمله. وبدنا بس مساعدة بهالوقت اللي اليوم نحن في عنا حرب مشروب، وبنفس الوقت عم نجرب ننظر للمستقبل يكون عنا خطة اقتصادية تشمل لبنان بكل الكوريدورات والمسارات.
0: وفي إطار مساعي إعادة بناء ثقة دولية بالمؤسسات الحيوية اللبنانية، عقد وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إدارة واستثمار مرفأ خصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة في مرفأ بيروت.
1: رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفي أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة، فضلا عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافق العالمية.
0: إلى ذلك أطلق مرفأ بيروت بالتعاون مع البنك الدولي دراسة شاملة تهدف إلى وضع رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والعمراني بين المرفأ ومحيطه المباشر، وتتضمن المبادرة التي تمولها مجموعة البنك الدولي وتوفر مؤازرة فنية بخبرات محلية ودولية سلسلة من ورش العمل التخصصية وصولا إلى عرض نتائج في ورشة ختامية.
1: الصد تفقد منشآت النفط في الزهراني. جورج كرم.
6: بهدف الاطلاع على واقع منشآت نفط في الزهراني وأوضاعها واحتياجاتها، جولة ميدانية لوزير الطاقة والمياه جو صدي لتفقد حسن سير العمل في المنشآت ومتابعة الملفات المرتبطة بالطاقة واستدامة تأمين المحروقات. الوزير صدي أكد لبنان الحر إصرار الحكومة على تفعيل دور لبنان كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
7: نحن مصرين بالحكومة نرجع نفعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهذا دور كان يلعبه بالأربعينات والخمسينات والستينات وبدنا نرجع له. من هالمنطلق جيت اليوم تفقد منشآت النفط بالزهراني، يعني نحن بهمنا أنه نرجع نركز على كل القدرات والأصول الاستراتيجية اللي عنا إياها، ومنشآت الزهراني مثل منشآت طرابلس هي أصول استراتيجية البلد لازم يستعملها وينتفع منها اقتصاديا. هدف اليوم نرجع نشوف حالة الخزانات، نزل هلأ شوف حالة المربط. في لجنة تجتمع دوريا بدأت بالشغل من أسبوعين تبحث كل قضايا اللوجستية بالنسبة لمنشآت طرابلس، بس أنا كان بيهمني كمان إنه أجي على الزهراني تشوف شو الواحد معقول يعمل ويستفيد من هالمنشأة اللي هي منشأة استراتيجية.
6: كما تفقد الوزير الصدي خزانات منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في مرفأ الزهراني. من الزهراني جورج كرم، لبنان الحر.
0: هذا ويعقد صديم في الثانية عشرة من ظهر غد مؤتمرا صحفيا يتناول فيه حصر المسار التدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة.
1: أيضا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يتحدث غدا الجمعة عبر منصات هنا لبنان وإسي بيروت، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وستبث الحلقة مباشرة عبر صفحات جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الرسمي.

0: اختتم وفد من حزب القوات اللبنانية زيارة إلى السويد بدعوة من المركز الدولي للحزب الديمقراطي المسيحي للمشاركة في سلسلة من ورش العمل المتخصصة بالبلديات ودورها الإنمائي في زيارة لم تقتصر على تبادل الخبرات بل فتحت الباب أمام تعاون عملي مع القوات اللبنانية في المرحلة المقبلة. وخلال اللقاءات برز توجه واضح لدى الجانب السويدي إلى البناء على العلاقة مع القوات والعمل معا على نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى لبنان، ولا سيما في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة.
1: أعلنت سفارة قبرص في لبنان عبر منصة إكس أنه اعتبارا من الأول من أيلول 2026 لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص.

0: استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران اليسعودي وفدا من فوج أطفاء بيروت، عرض له معاناتهم والغبن الذي يتعرضون له بسبب القرار بتقديم سن التقاعد 4 سنوات رغم مراجعتهم مجلس شورى الدولة، وطلب الوفد من المطران مساعدتهم على البقاء في الخدمة.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير سير خاصة في جونيو تتضمن منع المرور على جزء من الطريق البحرية خلال فترة إقامة حفل تنظمه بلدية جونيو، وذلك على شاطئ المسبح الشعبي في صربا، اعتبارا من اليوم 20 آب وحتى 23 آب 2026.

0: الطقس بلبنان بيتشكل من خلال كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، وبتأدي هالكتلة الهوائية لارتفاع درجات الحرارة، فبتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية وبتبلغ ذروتها بكرة، وبيستمر الطقس على هالحال لنهاية الأسبوع، وبيخف تأثير ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا ابتداء من نهار الأحد.
1: ختام المحلية، تذكير بالعناوين. عون التقى البابا لوون لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق الإطار. سلام يبحث مع رئيسي بلدتي رميش ودبل في صمود أهالي القرى الحدودية، الدولة ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها. رج محمد رضا شيباني يجب أن يغادر وتجريد إقامته هرطقة. وفد عسكري أوروبي في مرفأ بيروت لتعزيز الأمن وطي صفحة الإهمال. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحن ورايحين من هون قبل تونيل شكا بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتاب أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير ريتا كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة ال25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي أن استمرار وجود السفير الإيراني محمد رضا شيباني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي واجب النفاذ لا يقبل استثناء أو تسوية، ألا وهو قرار مغادرته لبنان الذي تم اتخاذه من قبل الدولة اللبنانية منذ أشهر عدة. ميدانيا، توغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل، وجرت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان، وقام الجيش الإسرائيلي بأحراق المنازل في بلدة طلوسي في مرج عيون. توازيا، أفادت وكالة AFP بأن الفاتيكان أعرب عن قلقه حيال تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ذكرت مصادر أعلامية أنه تم توقيف مطلوب للعدالة في خلال عملية أمنية كبيرة تمت في منطقة كسروان هذا الأسبوع وأدت إلى القبض على المطلوب داخل مستشفى، وأن عملية أخرى جرت على الحدود اللبنانية السورية أدت إلى توقيف أحد أبرز المطلوبين. إقليميا، أفادت وكالة رويترز بأن جماعة الحوثي قالت إنها هاجمت هدفا سعوديا حساسا في مطار نجران إضافة إلى مقر شركة أرامكو في المدينة. أكد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة. وأخيرا، أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: هل الوسواس القهري هو حب للنظافة؟ الوسواس القهري هو اضطراب نفسي بيتميز بأفكار متكررة ومزعجة تفرض نفسها على الإنسان، بتخليه يعمل سلوكيات متكررة تيخفف هيدا القلق. شو هي الأعراض؟ الأعراض إنه غسل اليدين بشرط مفرط، تأكد المتكرر إنه البواب مسكرة، العد لقصص ما العازة، ترتيب وإعادة الترتيب، الخوف المرضي من التلوث أو إيذاء الآخرين. المصاب غالباً بيكون عنده أفكار غير منطقية بس هو ما عم يقدر يقاومها. بتأكد الدراسات إنه العلاج السلوكي هو منيح للأشخاص يلي بيعانوا من الوسواس القهري مثل العلاجات الأخرى، خاصة التعرض ومنع الإجابة والأدوية مرات كتير بتساعد كمان إنه تخفف هيدي العوارض. نصايحي لألكن اليوم: ما تستسلم لكل فكرة وسواسية، ما تطلب الطمأنة باستمرار، ما تخجل من العلاج، مارس الاسترخاء، التزم بالخطة العلاجية. الوسواس القهري هو مرض قابل للعلاج.

0: عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب$25 وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليك هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر.

بين الفاتيكان والجنوب عون يواجه التصعيد وتعنت حزب الله وسلام للبدء بالترميم تمهيدا لانتهاء مهمتها اليونيفيل ملتزمون بواجباتنا. حزب الله يواصل التصعيد ضد الحكومة ويتعنت جنوبا. رجي لا استثناء أو تسوية وعلى طهران الامتثال لقرار لبنان. عقوبات أمريكية جديدة على طهران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. من الفاتيكان الذي يخشى تعثر اتفاق الإطار، رفع الرئيس جوزيف عون الصوت مجددا دفاعا عن لبنان ومطالبا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والانسحاب من الأراضي المحتلة. وفيما يحاول رئيس الجمهورية فتح أبواب الحلول السياسية والدبلوماسية لتثبيت سيادة الدولة وانتقال القرار الأمني والعسكري كاملا إليها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا سياسة ربط لبنان بمحور إيران والتعنت في تسليم منشأة علي الطاهر إلى الدولة لتجنيب الجنوب ولبنان عامة جولة جديدة من الدماء والدمار.
1: في التفاصيل، وخلال خلوة استمرت لنصف ساعة، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شكره لقداسة البابا لون 14 على الجهود كافة التي يبذلها لدعم مطالب لبنان بإزالة الاحتلال، تمهيدا لإعادة أعمار ما هدمته الحرب وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم، وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين. رئيس الجمهورية أكد أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه قبل ظهر اليوم قداسة البابا.
0: رئيس الجمهورية كان وصل في 9:30 إلى الفاتيكان، حيث كان في استقباله رئيس المراسم في دولة الفاتيكان المونسنيور خافيير فرنانديز غونزاليس، وصحبه برفقة الحرس البابوي إلى مكتب قداسة البابا، حيث عقد معه خلوة لمدة نصف ساعة. تلاها لقاء الرئيس عون مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان والمونسنيور ريتشارد كالاجر.
1: في خلال اللقاءين توجه الرئيس عون بشكر لبنان لحاضرة الفاتيكان على الجهود كافة التي تبذلها لدعمه منذ زيارة الحبر الأعظم الأخيرة إلى لبنان، ثم عرض التطورات السياسية والاقتصادية والحياتية التي شهدها لبنان في الفترة الماضية.
0: وفي بيان أعرب الفاتيكان عن قلقه حيال الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا دعم الكرسي الرسولي للجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
1: والوضع الجنوبي، حضر في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل نداف، اللذين أكدا أهمية بقاء مؤسسات الدولة حاضرة في القرى الحدودية بما يؤمن مقومات صمود أهلها، مؤكدا أن الدولة ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها.
0: ومتابعة لوضع المناطق الجنوبية، أكد سلام على أهمية الإسراع في تأمين الوحدات السكنية الجاهزة عبر مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، موجها مجلس الجنوب للبدء الفوري بترميم وإصلاح المنازل المتضررة جزئيا لضمان عودة سريعة للأهالي، كما أوعز بضرورة التنسيق الفوري مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف مساعدات مالية مخصصة لتغطية بدلات الإيجار للعائلات العائدة إلى تلك القرى.
1: في الميدان، وفيما تتجه الأنظار مجددا إلى تلال علي الطاهر، يستمر التصعيد الإسرائيلي في وقت سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة قرب مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش.
0: اليونيفيل جددت تأكيدها على البقاء في مواقعها ومواصلة تنفيذ مهام المراقبة والدوريات المدنية ودعم العمل الإنساني، وحث البيان كافة الأطراف على التوقف عن الأعمال الاستفزازية وتجنب الخروقات والالتزام الصارم ببنود القرار الدولي 1701 تفاديا لتصعيد لا يخدم مصلحة أحد.
1: في الميدان، قصفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري برعشيت وطلوسي، كما سجل تفجير في بلدة الطيري وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الزوطر.
0: إلى ذلك سجل أيضا تحرك للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل، ترافق مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
1: الطيران المسير الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق البقاع الأوسط.
0: عشية انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في بيروت محمد رضا شيباني في 24 من الحالي، أكد وزير الخارجية يوسف راجي أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة. وبالتالي تابع راجي فإن الحديث عن تجديد يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية. وقال إن عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية إلى طبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية.
1: هل يتحول شيباني إلى أزمة سيادية؟ سيمونا حتشيتي.
2: لم تعد قضية السفير الإيراني في لبنان مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحولت إلى اختبار مباشر لهيبة الدولة وقدرتها على فرض قراراتها على أراضيها. فلبنان سحب موافقته على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، فيما بقي السفير في بيروت على الرغم من انتهاء المهلة التي منحت له. في هذا السياق، ماذا يقول القانون والدبلوماسية مع الخبير القانوني سعيد مالك؟
3: يفترض على السلطات المعنية والمختصة وعملا بقرار الخارجية اللبنانية بالترحيل عدم الموافقة على التمديد، كون قرار اعتبار السفير المذكور شخصا غير مرغوبا فيه في لبنان هو قرار سيادي بامتياز. يفترض على كافة السلطات التقيد به، وأي قرار مخالف من قبل السلطات المختصة سيعتبر مخالفا لسيادة الدولة وقوانينها وقراراتها ويستدعي المساءلة أصولا.
2: لكن الأخطر من مصير سفير هو المبدأ. هل تستطيع دولة أجنبية أن تقرر أي قرار لبناني تحترم وأي قرار تتجاهل؟ في هذا الإطار قال الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر:
4: الأزمة هي من البداية إلى إطار مش إطار دبلوماسي بحت صافي بشكل كامل. بالنسبة لهيبة الدولة، نعم، تحدي هيبة الدولة هيدا بيجي استكمال لتحديها على المستوى الميداني. يعني بعده لليوم قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله وبإيد الحرس الثوري الإيراني وبإيد السفير الإيراني والسفارة الإيرانية، وليس بإيد وزارة الدفاع ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. ما زالت حتى اليوم الدولة اللبنانية غايب عندها الإرادة لتنفيذ قرارات سيادية ولاستعادة هيبتها. هيدا الأمر بده يكون في طرف شادد ركابه بوجه حزب الله وياخد قرارات جدية تنفيذية. مدام الطرف الآخر بوش حزب الله أي الشرعية اللبنانية بعد الضعيفة عم بتداري حزب الله، طبعا حزب الله لن يتخلى عن هيدي السلطة وهيدا النفوذ.
2: فالسفير أي سفير يعمل على أرض الدولة المضيفة وبموافقتها وليس فوق سلطتها، وعندما يتحول رفض المغادرة إلى تحد علني لقرار رسمي تصبح القضية أبعد من دبلوماسية وتصبح مسألة سيادة.
0: كتلة حزب الله تواصل هجومها على اتفاق الإطار.
5: إن كتلة الوفاء للمقاومة تسجل استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي الذي لم يحقق أي من أهدافها والشروط التي رفعتها السلطة تبريرا لانخراطها في اتفاقية العار، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو. تدعو الكتلة السلطة مجدداً لإعلان موت اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يتناول سلسلة من الملفات المطروحة في لقاء على منصات هنا لبنان وإيسي بيروت غداً الساعة 1:30 ظهراً، إشارة إلى أن الحلقة تبث مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات الدكتور جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
0: الصدي تفقد منشآت النفط في الزهراني. جورج كرم.
6: بهدف الاطلاع على واقع منشآت نفط في الزهراني وأوضاعها واحتياجاتها، جولة ميدانية لوزير الطاقة والمياه جو صدي لتفقد حسن سير العمل في المنشآت ومتابعة الملفات المرتبطة بالطاقة واستدامة تأمين المحروقات. الوزير الصدي أكد لبنان الحر إصرار الحكومة على تفعيل دور لبنان كهمزة توصل بين الشرق والغرب.
7: نحن مصرين بالحكومة نرجع نفعل دور لبنان كهمزة سلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهذا دور كان يلعبه بالأربعينات والخمسينات والستينات، ومن نرجع له من هالمنطلق جيت اليوم تفقد منشآت النفط بالزهراني. يعني نحن بهمنا أنه نرجع نركز على كل القدرات والأصول الاستراتيجية اللي عنا إياها، ومنشآت الزهراني مثل منشآت طرابلس هي أصول استراتيجية البلد لازم يستعملها وينتفع منها اقتصاديا. هدف اليوم نرجع نشوف حالة الخزانات، نزل هلأ شوف حالة المربط. في لجنة تجتمع دوريا بدأت بالشغل من أسبوعين تبحث كل قضايا اللوجستية بالنسبة لمنشآت طرابلس، بس أنا كان بهمني كمان أنه أجي على الزهراني تشوف شو الواحد معقول يعمل ويستفيد من هالمنشأة اللي هي منشأة استراتيجية.
6: كما تفقد الوزير الصدي خزانات منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في مرفأ الزهراني. من الزهراني جوش كرم، لبنان حر.
1: افتتح المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك أعمال تشغيل جهاز الماسحة الضوئية المتطورة سكانر عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا، في حضور وزير الأشغال فايز رسامني والسفير السعودي فهد الدوسري، الذي أكد الثقة بالدولة اللبنانية والوقوف دائما مع لبنان.
8: استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين.
9: هل في ثقة اليوم بالدولة اللبنانية؟
8: طبعا، لو ما في ثقة ما كنا موجودين هنا اليوم. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن نحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
0: الوزير فايز رسامني شدد من ناحيته على أن لبنان بحاجة إلى استثمارات.
10: بطلب من سعادتك ومن المملكة العربية السعودية، نحن إمكانياتنا بلبنان محدودة جدا، محدودة جدا لدرجة أنه حتى عم نعاني ندفع معاشات القطاع العام. كيف إذا بدنا نعمل اليوم أمور إنمائية أو نستثمر بأمور إنمائية؟ نحن عم نطلع من تحت الردم وطلعنا. لبنان بس بده إرادة، بده أخلاق، بده وطنية لينمى، ولكن كمان بده استثمارات، بده استثمارات من دول الصديقة، بده استثمارات من القطاع الخاص، وهيدا اللي عم نعمله. وبدنا بس مساعدة بهالوقت اللي اليوم نحن في عنا حرب وشحوب، نفس الوقت عم نجرب ننظر للمستقبل يكون عنا خطة اقتصادية تشمل لبنان بكل الكوريدورات والمسارات.
1: ماليا، تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميريز حول إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل.
0: اختتم وفد من حزب القوات اللبنانية زيارة إلى السويد بدعوة من المركز الدولي للحزب الديمقراطي المسيحي، شارك في خلالها بعدد من ورش العمل المتخصصة بالبلديات وبدورها الإنمائي. وخلال اللقاءات برز توجه واضح لدى الجانب السويدي إلى البناء على العلاقة مع القوات اللبنانية والعمل معا على نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى لبنان، ولا سيما في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة.
1: أعلنت سفارة قبرص في لبنان أنها اعتبارا من الأول من أيلول 2026 لن تقبل سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى قبرص.
0: الذهب تحت ضغط النفط والسندات، ماذا ينتظر السوق اللبناني؟ ريشار حرفوش.
11: تتزايد الضغوط عالميا على أسعار الذهب والمعادن مع تحركات أسعار النفط وارتفاع عائدات السندات في مشهد يعيد رسم حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين. وفي هذا السياق يوضح الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر عبر لبنان الحر انعكاسات هذه المتغيرات على السوق اللبنانية ومصير أسعار المعادن.
12: حركة أسعار الذهب اليوم مرتبطة بالعلاقة ما بين الذهب والنفط والسندات. ارتفاع أسعار النفط بيرفع مخاطر التضخم وبيدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي الارتفاع عوائد السندات يلي بتصير أكثر جذبية للمستثمر، وبيتعرض الذهب بسبب هالشي للضغط لأنه ما بيدر فايدة. وإنما إذا كان ارتفاع النفط ناتج عن توترات جيوسياسية بيكون هناك عامل معاكس وبيدفع الخوف وعدم اليقين المستثمرين نحو الذهب كمركز آمن. كرمال هيك الذهب اليوم هو بين عاملين، من ميل ارتفاع العوايد عم بيضغط عليه عليه ومن ميل المخاطر السياسية عم تدعم. أما بالنسبة للبنان فالتأثير مباشر، لأنه سعر الذهب محليا بيرتبط أولا بالسعر العالمي للذهب، وثانيا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، بالإضافة طبعا إلى كلفة الصياغة وهوامش السوق. كرمال هيك كل شيء بسعر الصرف مستقر، الذهب رح يتبع بشكل أساسي حركة السعر العالمي. أما إذا تعرضت الليرة لا سمح الله لأي ضغوط، فقد يرتفع سعر الذهب بالليرة حتى لو ما ارتفعت الأسعار عالميا. وبالنسبة لأسعار الذهب وبقية المعادن، المرحلة المقبلة مرشحة لاستمرار التقلبات والأسعار المرتفعة أكثر من اتجاه هبوطي واضح. فإذا استمرت عوايد السندات مرتفعة رح بيكون هناك ضغط على الذهب. أما إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تراجعت العوايد بالدولار، هالشي ممكن يؤدي إلى ارتفاع الذهب مجددا. مصير سعر الذهب بلبنان هو مرتبط باستمرار استقرار سعر الصرف من ميلة وبالتطورات العالمية من ميلة تاني.
11: وبين ضغط السندات وتقلبات النفط يبقى الذهب في لبنان مرآة لما يجري خارج الحدود ولقدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات.
1: نقابة العاملين في قطاع الخليوي تطالب وزارة الاتصالات بتجميد الإجراءات بحق أصحاب الأجهزة المتضررين. شرب المخلوف.
13: تحت عنوان 215 ألف جهاز خلوي بين الفوضى الجمركية وغياب الرقابة، لماذا يدفع المواطن ثمن خلل لم يرتكبه؟ عقدت نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات هذا الملف وانعكاساته على المواطنين. وأشارت النقابة إلى أن الأخطر هو أن غالبية المواطنين المتضررين يؤكدون أنهم لم يتلقوا الرسائل النصية التي يفترض أن تبلغهم بوجوب تسوية أوضاع أجهزتهم ضمن المهلة المحددة. وهنا نسأل، كيف يمكن ترتيب آثار مالية أو تقنية على مواطن لم يتم إبلاغه؟ وكيف يطلب من المواطن تحمل مسؤولية خلل لم يكن على علم به ولم يكن طرفا فيه؟ فالدولة لا يمكن أن تغيب عند الرقابة ثم تحضر فقط عند التحصيل.
14: تطالب النقابة وزارة الاتصالات بتجميد كل الإجراءات التي اتخذتها بحق المواطنين المتضررين أصحاب الأجهزة المطلوب منهم دفع رسوم الجمرك إلى حين انتهاء التحقيق القضائي الذي من شأنه وحده تحديد المسؤولية الإدارية والتقنية والجمركية بصورة واضحة.
15: القضية ما لازم تنتهي بجملة أنه في أكثر من 200 ألف جهاز خلي أصحابهم يدفعوا. القضية لازم تبدأ من هون، كيف وصل، كيف وصلنا لهذا العدد أصلا. الدولة القوية مش الدولة اللي بتعرف توصل على جيبة المواطن، الدولة القوية هي الدولة اللي بتعرف توصل للمسؤول عن هدر المال العام.
13: وبين فوضى الاستيراد وغياب الرقابة وضعت النقابة الملف أمام المعنيين محذرة من استمرار الوضع القائم ومطالبة بإجراءات واضحة تضع حدا للفوضى وتحمي حقوق المواطنين. من اتحاد نقابات عمال لبنان، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير سير خاصة في جونيو تتضمن منع المرور على جزء من الطريق البحرية خلال فترة إقامة حفل تنظمه بلدية جونيو على شاطئ المسبح الشعبي في صربة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 23 من الحالي.
1: تطور إشكال في الهرمل بين أفراد من آل حميدة إلى إطلاق نار ما أدى إلى مقتل شخص.
0: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
16: على وقع استمرار التجاذبات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكية أن إيران ستواجه أقصى العقوبات الاقتصادية والتجارية، وسيتم إسقاط النظام الإيراني واتخاذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمال تجارية معها. وعن شمل الصين في هذه العقوبات قال الأمر سيبقى سريا. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد بلادنا ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، محذرا من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وكان ترامب قد تحدث عن إطلاق ما وصفها بأنها ستكون أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة بهدف فرض عزلة اقتصادية تامة على إيران. توازياً، أعلن اليوم الجيش الأمريكي وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعمل مجموعة حاملات الطائرات جورج واشنطن في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية الأمريكية أمس. إلى اليمن، حيث أفادت وكالة رويترز بأن جماعة الحوثي قالت إنها هاجمت هدفاً سعودياً حساساً في مطار نجران، إضافة إلى مقر شركة أرامكو في المدينة. إلى غزة، حيث أكد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.
17: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: كتل هوائية حارة نسبياً مصدرة شبه الجزيرة العربية عم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية وبتبلغ ذروتها بكرة، بتستمر حتى نهاية الأسبوع وبتخف تدريجياً بدءاً من الأحد.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. بين الفاتيكان والجنوب عون يواجه التصعيد وتعنت حزب الله وسلام للبدء بالترميم. تمهيداً لانتهاء مهمتها، اليونيفل ملتزمون بواجباتنا. حزب الله يواصل التصعيد ضد الحكومة ويتعنت جنوباً. رجي لا استثناء أو تسوية، وعلى طهران الامتثال لقرار لبنان. عقوبة أمريكية جديدة على طهران.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكراً لإصغائكم.
0: إلى اللقاء.

0: الراديو الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الدبلوماسية الإيرانية وتحدي السيادة اللبنانية. المسألة لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي بين بيروت وطهران، ولا مجرد سجال حول سفير انتهت تأشيرته أو سحبت موافقته. المسألة أبعد وأخطر. هل تقبل إيران بأن تكون للبنان دولة وللدولة قرار وللدبلوماسية اللبنانية قواعد لا يستطيع أي سفير أجنبي تجاوزها؟ حين يشارك السفير الإيراني في نشاطات ومواقف تتجاوز حدود مهمته الدبلوماسية ويظهر وكأن لبنان ساحة مفتوحة للنشاط السياسي الإيراني، فإن السؤال يصبح مشروعا: أين تبدأ حدود السيادة اللبنانية وأين تنتهي؟ خصوصا أن وزارة الخارجية اللبنانية سبق أن اتخذت موقفا واضحا من السفير الإيراني محمد رضا شيباني واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه، فيما استمر الجدل حول وجوده ونشاطه في لبنان. وهنا لابد من تسجيل موقف وزير الخارجية يوسف رجي الذي اختار المواجهة السياسية والدبلوماسية، كما لا يمكن تجاهل مواقف القوات اللبنانية التي دعمت هذا الاتجاه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين بقية السياديين؟ أين أصوات القوى التي ترفع شعار استعادة قرار الدولة عندما يتعلق الأمر بإيران؟ لماذا نسمع مواقف صاخبة في ملفات أخرى ثم يسود الصمت عندما تكون المسألة مرتبطة بتدخل إيراني مباشر في الشأن اللبناني؟ السيادة ليست انتقائية ولا تقاس بهوية الدولة التي نتحدث عنها. إذا كان لبنان يريد فعلا أن يثبت أنه دولة صاحبة قرار، فعليه أن يطبق القواعد نفسها على الجميع: لا سفير فوق القانون ولا دولة أجنبية فوق السيادة. المطلوب اليوم ليس مزيدا من البيانات، بل موقف لبناني واضح. الدبلوماسية الإيرانية في لبنان يجب أن تكون دبلوماسية دولة لا امتداد لنفوذ دولة داخل الدولة. وإذا كان بعض السياديين صامتين اليوم، فربما آن الأوان لسؤالهم بصراحة: هل الصمت حكمة سياسية، أم أن السيادة تصبح ثقيلة عندما يكون الطرف الآخر المقابل هو إيران؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جميل دكاش، نيكولان طانيوس جعجع،
1: ارتفعوا كالأرز

زنبق الثالوث البهي. السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي. السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: الدكتوري أنطوان بشعلاني.
1: ربي، بهاليوم الخميس من الأسبوع الثالث عشر من زمن العنصرة نسمع صوتك عم بيقلنا ما تكتفوا بس بأصدقائكم وأصحابكم وأحبابكم اللي انتو بتعرفون، ومش هني بس، تدعون على عشواتكم وغدواتكم وليمكم، لأنه الميدة الملكوت هي منا محصورة بناس. ميدة الملكوت منا لناس وناس. ميدة المحبة، ميدة الملكوت هي لكل الناس. ما أجمل كلمتك، عم تعطينا قلب ينفتح على كل الناس، يصير أوسع من ضيق الأشخاص الأصحاب، تتوصل إنك توصل معنا، توصلنا لكل الناس. ربي يسوع، شو حلو اليوم إنه نقدم لك قلبنا تيصير يساع مثلك، نقدم لك فكرنا تيصير يفكر بمنطقك اللي أنت جيت حتى تحمل السلام والخلاص والمحبة لكل الناس. أنت اليوم عم بتحملنا مسؤولية الحياة لحتى نحملها لأكبر عدد ممكن من الأحباء، لا بل حتى اللي منعتبرهم أعداء نحولهم أحباء باسمك، بكلمتك وبقوة روحك. أخوتي وخياتي، شو رأيكم اليوم نغمض عينينا ونفكر بكل الناس اللي نحنا فصلناهم عنا، بعدناهم عن بيوتنا، بعدناهم عن حياتنا، ونرجع نقول لك يا رب أعطينا روحك نقدر نرجع نلقي الشباك لنتصيد الكل لملكوتك.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب$25 وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

0: بين الفاتيكان والجنوب المشهد متكامل ومتناقض في آن. ففي عاصمة الكسلك دعم فاتيكاني واضح للجهود المبذولة لبنانيا من أجل تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو موقف تظهر عبر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البابا لون الرابع عشر وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. وقد كان الرئيس عون واضحا جدا عندما دعا البابا والكرسي الرسولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية. بالتوازي، كانت إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لكن الخبر الأمني الأبرز تمثل في تسليم قوات اليونيفيل موقعها في منطقة الخردل الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش، وتندرج العملية في إطار خطة لتسليم المؤسسة العسكرية اللبنانية المواقع التابعة لليونيفيل، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب. وهذا يعني أن لبنان أصبح أمام استحقاقين دهمين في الجنوب: تحقيق وقف إطلاق النار ومراقبته من خلال آلية تحقق، ثم تأمين بديل عن اليونيفيل من الآن إلى نهاية السنة. فهل تتمكن الدولة من مواجهة التحديين الصعبين أم ستفشل، ما يفتح الجنوب على كل احتمالات التصعيد والأمنية العسكري؟ توازيا، جددت كتلة الوفاء للمقاومة دعوة السلطة اللبنانية لإعلان موت صيغة الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية كما قالت في بيانها. لكن كتلة حزب الله النيابية لم تقل ما البديل عن صيغة الإطار إذا سقطت. وهل على الجنوبيين واللبنانيين أن يتكلوا على أوهام المقاومة بعد النتائج الكارثية التي أتت بها على اللبنانيين؟ البداية من الوقائع الميدانية جنوبا، فالإسرائيلي في قلب المرحلة الثانية وعلي طاهر باب النهاية. فهل تنفجر الحرب مع إيران بعد إتمام المهمة؟ رامي نصار.
1: تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى حد بعيد عالقة في أنفاق علي الطاهر. للمزيد ينضم إلينا الجنرال فادي داوود لتفصيل كل هذا الواقع الميداني والسياسي والعسكري على الأرض. جنرال، أهلا وسهلا فيك. إذن كيف يمكن تفسير التقدم الإسرائيلي على الأرض في الجنوب اللبناني وإلى أين سيصل؟
2: بالواقع الجنوب اللبناني استنادا إلى الحواجز الجغرافية الطبيعية واستنادا إلى الاجتياح عام 82، يمكن تقسيم الجنوب إلى ثلاث قطاعات من الشرق إلى الغرب. لا. القطاع الأول يبدأ من الحدود الدولية للبنان أو ما يسمى بالخط الأحمر الذي يلي الخط الأزرق، هو خط تلال، وصولا إلى نهر الليطاني وهي المنطقة الصفراء أو خط الأصفر اللي حاليا الإسرائيلي متمركز فيه. لا. القطاع الثاني هو من نهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني، وقوام النقطة الأساسية اللافتة فيه هي النبطية وامتدادة شرقا وامتداد النبطية غربا. وبهالبقعة الجغرافية يوجد تلة علي الطاهر وعندنا تلة البوفور
1: يلي
2: عم نشوفهم. نعم. هالتلتين بيحكموا المنطقة بشكل كتير واضح. بوفور صار مع الإسرائيلية، علي الطاهر لازال هنالك اشتباك. علي الطاهر لماذا مهمة؟ علي الطاهر عنده ثلاث ميزات أساسية.
1: نعم.
2: مهمة، ونقطة أولى كموقع جغرافي.
1: نعم.
2: ثانيا مهمة، علي الطاهر عنده منشآت تحت الأرض ويقال أنه عماد أربعة موجودة هناك. نعم. والعماد أربعة هي أهميتها أنه منشأة قيادية مرتبطة بفيلق بدر وليس مرتبطة بحزب الله.
1: نعم.
2: والنقطة الثالثة جغرافيا، من علي الطاهر يمكن الدخول إلى القطاع الثالث اللي هو من نهر الزهراني إلى نهر الأول،
1: ممتاز، عبر الريحان يعني وعبر كل هذه المنطقة وإقليم التفاح.
2: إذا بده يدخل على القطاع الثالث بده يحتل النقاط الحاكمة بالقطاع الثالث. نعم. اللي هن جبل الريحان واللي هن إقليم التفاح، ومن جبل الريحان أيضا يؤمن مدخل البقاع ويسيطر على مدخل البقاع.
1: طيب، يعني متوقع جنرال ما يوقف عند هيدي المرحلة الثانية اللي هو موجود فيها وإن حسم موضوع علي الطاهر؟
2: بالواقع الإسرائيلي كان متابع تقدمه وشفنا تم إيقافه في منتصف العمل العسكري. العسكر ما بيوقف في منتصف المرحلة، إما بيتراجع لورا إما بينهي المرحلة. علي الطاهر عليها قصف طائرات، عليها قصف مدفعي، عليها قصف مسيرات انقضاضية، وعم تشتغل عليها عناصر قوات خاصة إسرائيلية من مجموعة الإيجوز ومن مجموعة مجال. هالعمل المركز على علي الطاهر مع الواقع الجغرافي اللي شرحناه بأشر أنه الإسرائيلي سوف يتقدم لاحتلال القطاع الثالث لاحكام سيطرته على الجنوب وعلى مدخل البقاع.
1: يعني سيفجر علي الطاهر، هذا اللي بنفهمه، سيحكم السيطرة
2: حتى على يحكم الطاهر. سيطرته على نعم. علي الطاهر، حتى نقدر حاليا علي الطاهر تحت سيطرة نارية للإسرائيلية بس، لكن حتى تقدر تقول انه الإسرائيلي سيطر على علي الطاهر بده يبلش بتدمير الأنفاق.
1: اوكي، بالنسبة لموضوع الجنوب، هل يؤشر الوجود الإسرائيلي إلى بقاء دائم؟ يعني في يعني باقي واضح انه
2: إذا بنشوف شو اللي عم بيعمله الإسرائيلي كيف عم بيتمركز بالجنوب، بتقول انه عم بيمد إقامة طويلة. بداية ما عم بيشق مسالك تقدم لآلياته ولا لقواه، عم بيعمل شبكة طرقات، عم تربط مراكز عسكرية ببعضها، يعني مثلا تمركزه بالخيام، رجع الخيام وأقام سكنة. وقت اللي عم بيفتح محاور ما عم بيفتح فقط محاور تقدم طولية، تقدم طولية مربوطة بشبكة طرقات توصلوا على بقعة لوجستية. يعني هالتمركز هيدا إضافة إلى التغيير الديموغرافي اللي عملوا بجنوب، إفراغ السيل جنوب من السكان والتدمير العسكري، هيدا كله بأشر إنه إقامة طويلة
1: ومرتبط بموضوع السلاح طبعا والمفاوضات السياسية تاليا والخطوات المطلوبة من الدولة اللبنانية. أخيرا بسألك جنرال، هل تتوقع أنه تفجير علي الطاهر أو حسم هذه المعركة أن يستدرج ردا إيرانيا، أو ممكن أن تبقى معركة مضبوطة أو برد حزب الله لتكبير الخسائر؟
2: الحزب بالقوة اللي هو موجود فيها قد أو تكاد تكون الورقة الأخيرة بإيد الحزب أنه يضربها،
1: يعني بيستنفذ ما تبقى من قدرات في علي الطاهر.
2: هون السؤال، هل تقوم إيران باستنفاذ طاقة الحزب المتبقية بمعركة مثل علي الطاهر؟ وهي عم بتقول انه علي الطاهر او الحزب عم بيقول انه علي الطاهر جرد تكبير حجمها منها هالقد اساسية. والحل الثاني اللي ممكن تقولها هي ترد بالمباشرة وردة بالمباشر بالوقت اللي هي عم تتفاوض مع الامريكي، سوف يشعل المنطقة من جديد.
1: شكرا لك الجنرال فادي داوود على كل هذا التفصيل وهذه المعطيات. شكرا جنرال. اذا عند علي الطاهر تبدو العقدة واضحة، حزب الله يرفض تسليم المنشأة للجيش اللبناني من دون ضمانة واضحة بأن إسرائيل لن تدخلها لاحقا، فيما تصر إسرائيل على أن تكون قادرة على دخول الموقع أو الإشراف على ما يستخرج منه وتفجيره على غرار ما حصل في أنفاق أرنون، أو على الأقل التحقق بنفسها من خلوها من السلاح. وبين رفض الحزب وأسرار إسرائيل، تحول احتلال علي الطاهر من نقطة عسكرية إلى بوصلة سياسية تحدد حدود التفاوض على إيقاع المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: وفي الميدان، سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة في منطقة الخردلي موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني في إطار خطة نقل عدد من المواقع التابعة للقوات الدولية إلى الجيش. توازيا تجدد القصف الإسرائيلي على حولة وطول المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركبة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي زوتر الشرقية ووادي سلوئي والحجير وأودية قبريخة وتولين، إضافة إلى تنفيذ تفجير في المنصوري. وكان الطيران الإسرائيلي شن ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي طاهر ومحيط الدبشي عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة ودوحة كفر رمين، فيما تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي متقطع. وفجرا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في مجدلزون والمنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدتين.
3: وفي الجهود السياسية الحثيثة، رئيس الجمهورية يحمل ملف الجنوب معه إلى الفاتيكان ويلتقي البابا لون الرابع عشر.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون في الفاتيكان للقاء البابا لون الرابع عشر ومعه ملف الجنوب اللبناني بكل تعقيداته. عون وضع البابا في أجواء التطورات اللبنانية ولا سيما التصعيد الإسرائيلي المستمر والمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية، وتأتي زيارة في وقت يمر لبنان بوضع حساس بحاجة إلى كل المساعي الدولية لوقف الحرب. ومن الفاتيكان، طلب رئيس الجمهورية دعم الكرسي الرسولي للبنان في مسار انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة بما يتيح إعادة النازحين وإطلاق ورشة الأعمار، إضافة إلى تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية. كما حضر ملف الاستقرار والسيادة ودور الدولة والجيش، فضلا عن مستقبل قوات اليونيفيل والضمانات الدولية المطلوبة للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، رحب الفاتيكان بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات التي تعترض تنفيذه. وكان الرئيس عون قدم للأب الأقدس تمثالا نصفيا للطوباوي البطريرك ليس لحويك يتضمن ذخائره. لقاءات عون شملت أيضا أمين السر في دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين، ويأتي ذلك استكمالا لحراك دبلوماسي هدفه حشد الدعم الدولي قبل انتقال الرئيس إلى روما لاستكمال لقاءاته الجمعة، وفي مقدمها مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وكبار المسؤولين.
3: في الأثناء ضغوط غربية لإبعاد كأس الحرب الشاملة عن بلاد الأرز، فهل تنجح وماذا عن دعم لبنان في الخارج؟ للإجابة معنا في الاستوديو الزميلة منى صليبة. مساء الخير منى.
5: مساء النور.
3: كل الناس عم تسأل في حرب بأيلول أو لا؟
5: هلا هذا السؤال دايما الناس بيسألونا من أول ما صار في حرب، بس اليوم تحديدا علمنا أنه مراجع سياسية رفيعة بالبلد تلقى تطمينات غربية أنه لا حرب كاسحة على لبنان، أقل هكذا تسعى الدول النافذة أنه يكون الوضع، لأنه صار في كلام بالأيام الأخيرة أنه نحن على عتبة أو قربنا من حرب شامل الإسرائيلي بده يشن علينا، خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية ب 27 تشرين الأول. فهناك إذا مساعي دولية، ولبل وصلت تطمينات إلى بيروت أنه ما في حرب. هلأ يعني بيعود السبب أنه هني حريصين ما يكون في حرب شاملة، وأنه مثل إسرائيل عم تتقدم بالميدان، هكذا دائما تقول المعطيات الموجودة، ولكن على أمل أنه نتنياهو ما يرجع، اللي هو ما عم بيرد على حدا يعمل حرب، بس هذه هي المعطيات. هلا في موضوع آخر بلبنان يشغل الأوساط السياسية بالساعات الأخيرة، مؤتمر دعم الجيش. بالساعات الأخيرة تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة إلى فرنسا ب 17 أيلول، لأنه على أساس قيل لمؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة. هو حقيقة ما في مؤتمر دعم جيش، هو في مؤتمر تحضيري على مستوى رؤساء الأركان وليس رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات. بحسب المعطيات أو المعلومات الخاصة فينا 15 دولة أكدت حضورها. بمعلومات أيضا خاصة، في عدم حسم من قبل الولايات المتحدة والسعودية للمشاركة بهذا المؤتمر، لأنه مثل ما كنا نقول قبل كل عن كل حديث عن مؤتمر دعم جيش بدهم يشوفوا خطوات ميدانية فعلية تحديدا لناحية حصر السلاح. الأردن في رغبة كبيرة عند الأردن بإنجاح أي مؤتمر لدعم الجيش ومشاركة. طبعا عندما زار رئيس جوزيف عون الولايات المتحدة، الرئيس ترامب قال من ضمن دعم لبنان هو أنه يعقد مؤتمر دعم الجيش بالولايات المتحدة. لذلك ما بدنا نقول أو نروح مجهود فرنسا، فرنسا تسعى، ولكن أيضا في مساعي مضادة أنه ما يصير في مؤتمرات بفرنسا. رح يكون في مؤتمر تحضيري ب17 على مستوى رؤساء الأركان وليس مؤتمر دعم الجيش هيدا. ومثل ما قلت في رغبة عن بعض الدول أنه تنجحوا، في رغبة أخرى عن بعض الدول. بدي أشير أنه يوم غد مثل ما إجا بالتقرير رئيس جوزيف عون يلتقي جورجيا ميلوني، معلومات بتقول أنه في تنسيق كتير كبير بين الطليان والفرنسوية، تحديدا أيضا فيما خص لبنان. وإشارة أخيرة أنه ليش في لبنان هالقد في اهتمام بلبنان؟
3: ليش؟
5: لا هو كلهم مهتمين فيه، بس في اندفاع إماراتية كمان ناهيك عن الوفد الإماراتي اللي بده يجي على لبنان. حصل اتصال هاتفي بين وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو والشيخ طحنون بالساعات الماضية، تطرق فيه الوضع إلى المنطقة بالشرق الأوسط، إلى إيران وصد إيران، وإلى الملف الأمني في لبنان.
3: شكرا لك منى صليبة.
0: عالميا، وفي جريدة الأخبار، لا يبدو الخبر الكاذب زلة عابرة، بل نمطا يتكرر من مقال إلى آخر. واليوم يعيد مقال جديد المشهد نفسه، معلومات خاطئة، تناقضات وادعاءات بلا مصادر. فهل نحن أمام صحافة تخطئ أم أمام تضليل يسوق على أنه صحافة؟ ماريو دويري.
6: 27 مسار قضائي وثقني من السجل العلني طالت جريدة الأخبار أو رئيس تحريرها أو صحفيين فيها، من بين 6 أحكام منشورة على الأقل تضمنت نشر أخبار كاذبة أو خاطئة. واليوم هالمسار بعده مستمر بمقال البزنس مع الصواريخ يلي نشرته الأخبار بقلم رئيس تحرير إبراهيم الأمين، حيث رصد تدقيقنا 12 نقطة بين معلومات خاطئة، تناقضات داخلية وادعاءات بلا مستند. المقال بيربط بين الحرب الأمريكية والبزنس، وبيعتبر أنه الصواريخ عم تفتح الطريق لعقود الشركات الأمريكية ودوائر الرئيس ترامب. أما تدقيقنا فمشبه القراءة السياسية، بل بالأرقام والصفقات وملكيات الشركات يلي بني عليها المقال. بالأرقام، غلاف الصحيفة بيعلن عن عقود 174 شركة أمريكية ب 300 مليار دولار بسوريا والعراق، بس البيان الرسمي المرتبط بالقمة العراقية الأمريكية بيوثق أكثر من 50 اتفاق ومذكرة تفاهم بقيمة تتخطى 60 مليار دولار وما بيحكي عن 174 عقد. أما بسوريا فالمقال بيذكر حوالي 125 مليار دولار بلا مصدر عام أو لائحة عقود بتثبت الرقم. وحتى بالرياضيات الابتدائية ما زبطت الحسابات مع إبراهيم الأمين، فخلينا نعملها عنه. أكثر من 200 مليار بالعراق زائد 125 مليار بسوريا بحسب أرقامه بيعطوا أكثر من 325 مليار، مش 300 مثل ما كتب على الغلاف. ومن الرياضيات للثقافة العامة النتيجة مش أحسن، فلائحة 174 شركة أمريكية يلي حكيت عن الأخبار بتضم شركة نوكيا الفنلندية وجامعات عراقية ومنظمات غير ربحية، إضافة لأسامي مكررة، يعني لا كل الجهات شركات ولا كلها أمريكية. وأكثر المعلومات فاتحة رقم 500 مليار دولار المتعلق بإيران، المقال قدمه كعرض أمريكي لإغراء طهران، بينما أسوشيت بريس قالت أنه إيران هي يلي طالبت بالبداية بهالمبلغ كتعويضات. للأمانة المقال بيتضمن بعض المعلومات الصحيحة، ولكن لما تستخدم وقائع صحيحة وينضاف عليها معلومات خاطئة أو ناقصة حتى توصل القارئ لانطباع مضلل، هالأسلوب اسمه بالترينج بالصحافة، يعني تقنية نص الحقيقة أو التضليل بالسياق. وهون بيبقى السؤال، هل منلوم الأخبار وحدها على نشر الأخبار الكاذبة؟ إذا كان أمين عام حزب الله يلي تعتبر الجريدة أبرز أبوائه بيستند هو كمان لخبر كاذب بخطابه للتعبئة السياسية.
7: طيب اسمعوا، كنت عم بقرأ لمفكر يهودي اسمه موشي يائير.
6: بخطابه ب 14 آب 2026 استشهد قاسم بالمفكر اليهودي موشي يائير من يدعوت أحرنوت ليهاجم الوفد اللبناني، بس يدعوت نفسها قالت لا كاتب ولا مقال والخبر كاذب. فهل كانت مصادر خطاب الأمين العام من إبراهيم الأمين؟
3: حدوديا السفير السعودي يعاين الاسكانر في معبر المصنع ويؤكد أن المملكة تقف دائما إلى جانب لبنان، ووزير الأشغال يكشف عن خطة لتأهيل المعبر. تقرير حسن الرفاعي.
8: بعد المطار ومرفأ بيروت جاء دور الحدود البرية، وأول الغيث من أكبر المعابر وأكثرها إمرارا للبضائع معبر المصنع. هنا أيضا باتت السكانر أساس العبور، ولا إمكانية لعبور أي شاحنة دون فحصها، وهذه الخطوة شكلت محور جولة السفير السعودي ووزير الأشغال ورئيس المجلس الأعلى للجمارك.
9: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، يعني هي استمرار للعلاقات والتعاون بين البلدين. الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بيبذلوا مجهود عالي، وهذا ملحوظ بالنسبة لنا، ولو لم يكن ملحوظا لما كنا موجودين اليوم هنا. ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
8: ضبط المعابر ووقف تهريب المخدرات مسؤولية مشتركة لكل الأجهزة الأمنية، إلا أن الثقل الأكبر يقع على كاهل الجمارك التي تتمحص في كل ما يدخل ويخرج إلى لبنان.
10: أول ما طلع قرار إعادة التصدير إلى السعودية، نحن معودين على كرم المملكة العربية السعودية. اليوم كان كلام السفير فعلا مشجع جدا وكلام إيجابي، كلام ارتحنا له كتير، وزادنا أكيد إصرار وعزم على متابعة هذا العمل، على تشديد الإجراءات على كل المعابر، على تسهيل حركة التجارة، وهذا شيء كتير إيجابي للبنان، لا ضخ إيرادات إلى الدولة اللبنانية.
8: وإن كانت خطوة عودة لبنان إلى التصدير إلى المملكة هي البداية، فتطوير الدور اللبناني يرتكز على عمل وزارة الأشغال وخطتها.
11: أول شيء العنوان الأساسي هو أمن وسلامة كل المرافق الحدودية. إن كان عنا خطة بتخلص بعد 3 سنين عم نأملها تمويلها، تكلف 61 مليون دولار، وبننتقل بعد أسبوعين أو ثلاثة على العبودية، كمان حنفتتح معبر العبودية اللي كمان حيكون في سكانر موجود. سعادة السفير اليوم عم بيشوف الإنجازات اللي عم تقوم فيها الحكومة، هو عارفين إنه إمكانياتنا كتير محدودة، وأكيد نحن طلبنا منه إنه يعني مطرح معين عم نمد إيدنا، بدنا مساعدة.
8: والهدف الأوحد للدولة برمتها هو رفع كمية البضائع التي تورد في مقابل إدخال العملة الصعبة إلى السوق اللبنانية.
12: نحن بنطمح اليوم الميزان التجاري التجاري اللي كان ما يقارب 700 إلى 800 مليون دولار ما قبل 2020 أنه يوصل للضعف. مقابلة في عمل عم بيقوم فيه معالي الوزير مع فريقنا كفريق تقني مع باقي الوزارات تنحاول قد ما فينا نزيد من القدرة التنافسية تنخلي عبارة صنع في لبنان عبارة مشرقة بتاريخنا.
8: في مختلف مفاصل معابر المصنع جال السفير ومعه الوزير ورئيس المجلس الأعلى للجمارك لتختتم الزيارة بشرح مفصل لآليات عمل السكانر وكيفية إمرار الشاحنات واستحالة إمرار أي ممنوعات عبر الحدود. خارطة طويلة الأمد هي خطة النهوض الاقتصادي وأساسها الانفتاح الاقتصادي على الدول العربية، والمفتاح هو الأمن وضبط الحدود.
0: اقتصاديا أيضا 67 مستثمرا إماراتيا في بيروت، فهل يعود لبنان إلى الخريطة الاستثمارية العربية؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
13: من الإمارات إلى بيروت، وفد اقتصادي إماراتي يضم 67 رجل أعمال ومستثمرا يزور لبنان يومي 26 و 27 آب في زيارة تحمل معها فرصا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. فهل تكون بداية لمرحلة اقتصادية جديدة؟
14: شوف خليني أقول لك، نحن بزيارة فخامة الرئيس إلى الإمارات مع سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه اتخذ قرار بإنشاء مجال سجل أعمال. أصروا أنه يكون هالاتفاق ينمضى ببيروت. أول شيء حيبتدى باجتماعات بي تو بي بين القطاع العام والخاص بكل المجالات، إذا بالزراعة، إذا بالاي آي، إذا بالتكنولوجيا، إذا بالصناعة، إذا بالغاز، إذا بالبترول، إذا بالتنقيب، من كل القطاعات. عندنا أكثر من 50 اجتماع حيصير.
13: قبل الأزمة كانت الإمارات من أكبر المستثمرين في لبنان، وكانت استثماراتها تقترب من 7 مليارات دولار، لكن بعد 2019 انهارت الاستثمارات الجديدة بشكل كبير، فتحول لبنان من سوق جاذب للاستثمار إلى سوق شديد المخاطر.
14: هنفوت أكثر بالتفاصيل شو هن المشاريع اليوم يلي لبنان ممكن يقدمها، وأيضا نحكي شو ممكن نعمل نحن والإماراتية استثمارات مشتركة بسوريا أو بالعراق. نحن ما بقى بدنا مساعدات دعم، نحن بدنا شراكات حقيقية. بدنا نقول للإمارات اليوم تفضل استثمر بلبنان، فيد لبنان وانت استفيد.
13: لا استثمارات من دون استقرار أمني وسياسي يمنح المستثمرين الثقة ويحمي أمواله. لبنان يحتاج اليوم إلى مستثمرين يضعون أموالهم فيه ويؤمنون بمستقبله. فهل تكون هذه الزيارة بداية عودة لبنان إلى الحضن العربي؟
3: إقليميا مع سوريا الجديدة، التنافس بين تركيا وإسرائيل يبدو اليوم الأكثر حساسية مع عودة قاعدة أبو الدهور إلى الواجهة. تقرير روركرا.
15: هو توتر جديد قديم بين قوتين إقليميتين تحيطان بسوريا، أي تركيا وإسرائيل. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد تحول تنامي نفوذ أنقرة الحليف الأبرز للرئيس أحمد الشرع إلى مصدر قلق متزايد بالنسبة إلى إسرائيل، التي تراقب خصوصا أي حضور عسكري تركي محتمل داخل الأراضي السورية. آخر فصول هذا التوتر كتب في قاعدة أبو الدهور الجوية بعدما استهدفتها إسرائيل بغارات جوية وسط معلومات عن مخاوف إسرائيلية من احتمال استخدامها مستقبلا من قبل القوات التركية. فإسرائيل تعتبر أن دمشق كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار في القاعدة، وترى أن تمركزا عسكريا تركيا من هذا النوع قد يشكل تهديدا لأمنها ويحد من هامش حركتها العسكرية في الأجواء السورية. لكن أنقرة سارعت إلى نفي هذه الرواية. وزارة الدفاع التركية أكدت أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الدهور قبل الغارة الإسرائيلية أو خلال الغارة، مشددة في المقابل على أن تركيا ستواصل دعم سوريا في تطوير قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية. وذهبت أنقرة أبعد من النفي، إذ اعتبرت أن على إسرائيل وقف ما وصفتها بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي، معتبرة أن وقف هذه الضربات ضروري لاستقرار سوريا والمنطقة. وبين الروايتين التركية والإسرائيلية جاء التوضيح من دمشق، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أكد لموقع أكسوس أن لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في أبو الظهور ولا نية لوجود عسكري تركي دائم فيها، لكن الشيباني كشف في الوقت نفسه أن عسكريين أتراكا زاروا القاعدة بالفعل قبل أيام من الضربة، موضحا أن الزيارة جاءت في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين ولا سيما في مجالي التدريب وتبادل الخبرات. وبذلك تعود سوريا لتجد نفسها بين حسابات قوتين إقليميتين، تركيا التي تسعى إلى تثبيت نفوذها في سوريا الجديدة، وإسرائيل التي تريد ضمان ألا يتحول هذا النفوذ إلى واقع عسكري يقيد حركة تل أبيب ويغير موازين القوى على حدودها.
0: وإلى الملف الإيراني، حيث أعلن ترامب حربا اقتصادية على إيران وطهران تعتبرها سياسة فاشلة.
15: لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة أكبر مني لعقد اتفاق، وللأسف فقد أضاعوا هذه الفرصة، لذلك أعلن عن أشد عملية اقتصادية سحقا على الإطلاق ضد أي دولة. ستكون هذه حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. هذا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب مجددا التذكير أنه دمر أسطولهم البحري وأصبحت مصانعهم العسكرية ركاما وعملتهم لا قيمة لها وبلادهم على حافة الانهيار، كما أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. وأضاف ترامب أن تهريب النفط وخطوط المقايضة والتحويلات النقدية كما سجلات السفن والشركات الوهمية يجب أن يتوقف كل هذا الآن، سيكون هذا يوما حاسما اقتصاديا ونحتاج إلى وقوف جميع حلفائنا إلى جانب الولايات المتحدة لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. ترامب أعلن الحرب الاقتصادية باعتبار أن الإيرانيين المتطرفين على وشك الانهيار بحسب تعبيره، وأن هذه الإجراءات التاريخية ستشل البلاد وتقضي على قدرتهم على بث الرعب في جميع أنحاء العالم. لن تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، يضيف ترامب.
16: The blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran. But they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens. It'll either be extremely good and oil prices are going to drop like a rock, or we'll continue to do exactly what we're doing. And a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
15: وردا على ذلك، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب الاقتصادية التي توعد ترامب إطلاقها ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وكتب عراقجي في منشور على منصة أكس أن ما يسمى بيوم النص الاقتصادي ليس إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها، ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة، مضيفا أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والعداء من الإيرانيين.
3: وإلى اليمن، حيث قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع أن الحوثيين نفذوا هجومين بطائرات مسيرة على السعودية استهدفا ما وصفه بالهدف الحساس في مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران.
0: بعد الإعلان، العائلات تستحق أن تعرف.

0: حوار حر سباق التفاوض والحرب من تلة علي الطاهر إلى مضيق هرمز السيادة اللبنانية قرار استراتيجي حاسم أم ورقة سياسية للمساومة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية العبيد يعرب صخر
1: حوار حر
0: مع جمانة صغيب مراد

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكة بحامات تحديدا على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دي كونيتابل أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير ريتا كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار.
2: اسم كبير منه صار كتير كبير بالعمر واسم توفى وهني بعضهم ما حصلوا على أجوبة.
3: سن اخترنا الفن ليكون عم نذكر بهذه القضية الإنسانية المحقة.
1: بالفن يتم إيصال رسالة سنويا لتكون وقفة تأمل وتفكير حول مصير يلي غابوا ودعم العائلات التي لم تنسى، أحيانا بمسرحية أو صورة أو رسمة. وهذا العام وقع الاختيار على رسمة جدارية مستوحاة من أعمال لطلاب الـLAU نفذها فنان الجرافيتي سباز على حائط اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببيروت.
4: اشتغلت على الـ 3 second rule يلي هي أنت بفضاء عام عم تشوفي شيء هالقد كبير مفروض تفهمي الفكرة أو تحسي بشيء بأول 3 ثواني.
5: حق الأهالي يلاقوا كلوجر، عم لاقي شوي دعم دولي يمكن صار حقهم يلاقوا نهاية بقى لهذا الموضوع.
6: سقط النظام، وين المشكلة؟ محلنا نعرف؟ حلنا نعرف.
7: بتمنى أنه يبلشوا يتحركوا شوي ويبينوا الحقائق شوي.
8: ما بقدر أفقد الأمل، يعني كأن واحد عم يفقد حياته.
9: ما بحب أقول واجبات لأنه ما بطيق كلمة واجبات. هيدا يعني كمواطن لبناني أقل شيء يكون موجود بهذا الإفهام.
1: جراح من ينتظر الأجوبة ما تسكرت، كما ملفتهم على أمل الجبلة التي تتكرر كل عام.
10: في بيت الكتائب في الصيف استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير المملكة العربية السعودية فهد الدوسري، وبحث الطرفان في العلاقات اللبنانية السعودية وآخر المستجدات اللبنانية والإقليمية بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبدالله. وأكد الجميل أهمية الدور الذي تقوم به السعودية لدعم لبنان، مشددا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين. كما تمنى رئيس الكتائب للدوسري التوفيق في مهامه الجديدة في لبنان.
11: جعل وزير الطاقة والمياه جوستدي في منشآت النفط في الزهراني وعاين ميدانيا واقع المنشآت كما جعل في الخزانات مطلعا على مدى جهوزيتها ومتطلبات صيانتها، كما تفقد المرابط في المرفأ. أشار الصدي إلى أن لجنة شكلت لهذه الغاية منذ أسبوعين وبدأت العمل على تحضير الأمور اللوجستية المتعلقة أيضا بمنشآت طرابلس، أملا أن يكون بالإمكان الاستفادة من منشآت الزهراني أيضا.
12: نحن مصرين أن نرجع نفعل دور لبنان كهمزة صلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهذا الدور يلي كان يلعبه بداية الأربعينات والخمسينات والستينات. نحن كمان مصرين أنه نقدر نستفيد من كل الطاقات والأصول والقدرات يلي لبنان بيمتلكها، ومنها أكيد كل منشآت الزهراني، وكل الاحتمالات مفتوحة اليوم.
10: تربويا، رعى النائب حسن مراد حفل تخرج طلاب جامعة الشرق الدولية ومقرها طرابلس، وفي كلمة له في الاحتفال أكد النائب مراد أن هذا الجيل درس وتعب في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها لبنان، معتبرا أن طرابلس ليست مدينة فقيرة بل أفقرت، وهي تملك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون أحد أهم العواصم في الشرق الأوسط. كما طالب بخطة الدولة لتشغيل مرافقها وإنصاف مناطقها وتشجيع الاستثمار فيها.
13: الدولة التي تريد الاستقرار لا تعالج الفقر بالأمن وحده، بل تعالجه بالتعليم والعمل والإنماء والعدالة الاجتماعية. نريد مشروعا وطنيا للتربية في لبنان، مشروعا يعيد الاعتبار إلى المدرسة الرسمية وينصف الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين. إن هذا العدو أثبت بالتجربة أنه لا يقيم وزنا لاتفاق ولا لتعهد، فإننا نطالب السلطة اللبنانية بموقف وطني واضح وصريح من مسألة المفاوضات. نحن لسنا ضد الدبلوماسية، لكننا ضد أن تتحول المفاوضات إلى غاية بحد ذاتها أو إلى وسيلة لمطالبة لبنان بتقديم التنازلات.
11: صحيا، لقاح يصمم على قياس ورم كل مريض. تقنية mRNA تدخل مرحلة متقدمة من التجارب لمواجهة الميلانوما ومنع عودتها أو انتشارها. فكيف يعمل هذا العلاج الشخصي ومتى يصبح متاحا؟ تقرير جزيان الحاج موسى.
14: لقاح يصمم بحسب ورم كل مريض، تقنية جديدة تدخل مرحلة متقدمة من التجارب لمواجهة الميلانوما، أخطر أنواع سرطان الجلد. اللقاح التجريبي الذي تطوره موديرنا وميرك يعتمد تقنية mRNA، لكنه ليس لقاحا وقائيا يعطى للأصحاء، بل علاج شخصي للمصابين بالميلانوما. فبدلا من علاج واحد للجميع، يتم تحليل ورم كل مريض وتحديدا التغيرات الجينية الخاصة به ليصنع على أساسها لقاحه.
15: الدراسة اللي صدرت هي حوالي 1200 مريض، جزء منهم أخذوا هيدا اللقاح زائد علاج مناعي، والجزء الثاني أخذ العلاج المناعي لوحده. اللي عنده ميلانوما بقى بتعطيهم هيدا الفاكسين وبنعطيهم الإميون ثيرابي، نسبة إنه يرجع الكانسر تنزل كتير أقل، يعني عادة حوالي 60-70% بيشوفوا الكانسر إما بينتشر إما بيرجع. بالمرحلة الثانية من هذه الدراسة كانت حوالي 40%.
14: والهدف الأساسي منوع عودة الميلانوما وانتشارها بعد استئصال الورم، لكن اللقاح ليس متاحا في الأسواق بعد، وحتى الآن يقتصر الحصول عليه على التجارب السريرية بانتظار اكتمال النتائج والمسار التنظيمي.
15: الفاكسين بعد الستادي نطب، يعني

0: نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب القانون الذي يعرف رسميا باسم قانون نهاية الحياة أو المساعدة على الموت، تنضم فرنسا إلى مجموعة محدودة من الدول التي أقرت هذه الممارسة، بينها هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا.
1: بعد الإعلان لفتة تقدير للعمال.
0: وجمجمة عمرها 1700 سنة.

حوار حر سباق التفاوض والحرب من تلة علي الطاهر إلى مضيق هرمز السيادة اللبنانية قرار استراتيجي حاسم أم ورقة سياسية للمساومة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية العبيد يعرب صخر حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الاثار الصليبية انما حد الاثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين.
2: أهلا بكم من جديد. منذ قليل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري. والآن الفقرة الاقتصادية.
3: مساء الخير. شهد مطار بيروت التحسن بالنشاط بتموز الماضي واستفاد من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ب 20 حزيران 2026 ومن توافد المغتربين اللبنانيين خلال موسم الصيف. وبحسب إحصاءات المطار اللي وردت بنشرة بنك عودي، ارتفع عدد الوافدين 72% بتموز 2026 بالمقارنة مع حزيران ل 437 ألف وافد، وهو أكبر عدد للوافدين خلال عام كامل، لكنه بيبقى أقل ب 8% عما كان عليه بتموز 2025. وزاد عدد الرحلات الجوية 50% بتموز بالمقارنة مع حزيران، لكنه بيبقى أقل ب 9% بالمقارنة مع عدد الرحلات الجوية بتموز 2025. حالة بيروت بالمرتبة الثالثة بين 29 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 287 بين 547 مدينة بالعالم بحسب مؤشر غلاء كلفة المعيشة لمنتصف 2026 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية نومبيو، وورد نشرة بنك عودة. وأحرزت بيروت 54.6 نقاط ضمن المؤشر اللي بيتخذ الأسعار الاستهلاكية بمدينة نيويورك كمعيار، ما يعني أنه كلفة المعيشة ببيروت أقل ب 45% عن كلفة المعيشة بنيويورك. ويعتمد هالمؤشر على أسعار السلع الاستهلاكية ومنها السوبر ماركت، المطاعم، النقل والمرافق العامة. هنأ المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميريز الحكومة اللبنانية على إقرار مجلس النواب قانون إعادة هيكلة المصارف، واعتبر هالخطوة إنها خطوة جيدة جدا تعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية. وكشف عن استئناف الصندوق اجتماعاته ببيروت منتصف أيلول المقبل. وبدورة رحبت السفارة الأمريكية ببيروت بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، ودعا الحكومة اللبنانية للمضي بجهود لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. واعتبرت السفارة أن الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت هنا في هذه الجلسة اليوم على مكاسب على أسهم سيدرة وسيدر بي لا تتخطى 1%. الأسواق الخليجية تنهي جلسة اليوم على بعض التباين، حالة من المراوحة بالفعل من الترقب لمسار المفاوضات المعلقة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة أيضا على اللون الأحمر بمعظمها. الجلسة السابعة على التوالي، الضغوط تأتي من مخف من تفاقم التضخم والضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بظل التوترات بالشرق الأوسط، وسادة حالة من الاستقرار بالأسواق تحديدا أسواق السندات الأوروبية بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء ديون طويلة الأجل، وعادة المخاطر التضخمية للواجهة بقوة بعد أسعار المنتجين بألمانيا اللي ارتفعت ب 3% بتموز، هي أعلى ارتفاع له من نيسان 2023. إلى المؤشرات الأمريكية، تراجعت وول ستريت مع استئناف الارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع استيعاب السوق لإعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه عملية إعادة شراء السندات قد تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار اللي كانت عارضة عنها وزارة الخزانة الأمريكية. المعدن النفط ثم العملات، الذهب منتصف الجلسة يتراجع 20 قطعة مئوية يحافظ على مستوياته من أكثر من شهرين مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية دعم السيولة للسندات طويلة الأجل بعد موجة بيع مكثفة بسوق السندات بظل مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لمواجهة مخاطر التضخم طبعا اللي تزايدت وارتفعت نتيجة الحرب بالشرق الأوسط. النفط يعزز مكاسبه يرتفع يقيم تطورات الصراع بالشرق الأوسط، تداعياته على أمن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، بعد ما هدد رئيس ترامب بفرض عزلة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستوي تقارب 1.1673 تقريبا، والعملات المشفرة هذه العملات كانت تعززت من مكاسبها بالفعل مع تجدد أمل تمرير الكونغرس الأمريكي قانون كلاريتي لتنظيم قطاع الأصول المشفرة بالأسابيع المقبلة. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

أشار مصدر مقرب من حزب الله لقناة الحدث إلى أن إمدادات الحزب لعناصره الموجودين في تلة علي الطاهر مستمرة، لكنها ليست متاحة بشكل دائم، مشيرا إلى أن عدد عناصر الحزب والحرس الثوري الموجودين في التلة يتجاوز 100 عنصر بحسب المصدر. وأوضح أن علي الطاهر تضم أكثر من منشأة، بعضها متصل ببعضها البعض وأخرى منفصلة، لافتا إلى أن التلة تتمتع بأهمية معنوية بالنسبة إلى الحزب، فضلا عن احتوائها على منشآت كبيرة. وأشار المصدر إلى أن حزب الله يستعد لتقبل نتائج المعركة حول علي الطاهر والتحصن خلفها، مضيفا أن تدمير إسرائيل التلة سيكون من وجهة نظر الحزب أفضل من تسليمها إلى الجيش اللبناني. وأكد المصدر أن حزب الله لن يسلم تلة علي الطاهر للجيش في موقف قد يضيف عقبة جديدة إلى الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية. وسط هذه الأجواء يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على منصات هنا لبنان وإسي بيروت غدا الجمعة في 1:30 ظهرا، وستبث الحلقة مباشرة عبر صفحات جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إذاعة لبنان الحر وموقع القوات. أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مكتب زغرتا سوريا يعمل في مجال الأراضي والأحراش للاشتباه بضلوعه في الحرائق التي اندلعت في منطقة جبل أيتو زغرتا، وجرى اقتياده للتحقيق وتسليمه إلى الجهات المختصة. أعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير سير خاصة في جوني تتضمن منع المرور على جزء من الطريق البحرية خلال فترة إقامة حفل تنظمه بلدية جوني على شاطئ المسبح الشعبي في صربة، وذلك اعتبارا من اليوم أي 20 آب وحتى 23 آب الحالي. فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، وقالت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تشمل 21 شخصا و16 شركة و10 سفن على صلة بإيران. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكا بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتاب أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير ريتا كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة 25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز العاشرة إلا ربع من لبنان الحر.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله على خلفية ارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري منظمة إرهابية. وأوضحت الخزانة أن إعادة التصنيف تستند إلى اعتبار الحزب كيانا مملوكا لفيلق القدس أو خاضعا لسيطرته أو توجيهه أو لكونه تصرف أو ادعى أنه يتصرف لصالح فيلق القدس أو نيابة عنه. وتستهدف العقوبات 10 أفراد يشكلون جزءا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى الحزب، وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى 100 ملايين دولار بين هذه الدول. ميدانيا تسجل تفجيرات عنيفة في محيط مرتفعات علي الطاهر، وألقت مسيرة مواد متفجرة فوق منطقة الدبشة، وتم قصف طاول ميفدون، وجرى تمشيط استهدف أيضا زوتر الشرقية. وهذا على خط مقابل، رحبت السفارة الأمريكية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وحثت الحكومة على مواصلة جهودها لإقرار قانون الفجوة المالية، معتبرة أن هذه التشريعات أساسية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي. دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وسحب المناقصات التي طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع إيوان. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا بالغا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكا بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتابل أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير ريتا كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مرويجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة ال25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، موجز 11:45 من لبنان الحر.

جددت مسيرة إسرائيلية إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر والأطراف الشمالية للنبطي الفوقة للمرة الثانية في أقل من ساعة. كما ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة فوق الدبشي عند أطراف النبطي الفوقة بالتزامن مع قصف إسرائيلي طال بلدة ميفدون، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط استهدفت أطراف زوتر الشرقية. واستقدمت القوات الإسرائيلية شاحنة محملة بالمواد المتفجرة إلى الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل تمهيدا لتفخيخ عدد من المنازل في المنطقة بالتزامن مع إلقاء قنابل دخانية بهدف تأمين غطاء للتحركات والتوغل داخل المنطقة. وأفيد عن تفجير كبير في بلدة الطيبة. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا جاءت ردا على ما وصفه بتجاوز تركي صارخ للخطوط الحمراء، نافيا في الوقت نفسه سعي تل أبيب لتصعيد مع أنقرة أو دمشق، ملمحا إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع سوريا كما كان في السابق، لكنه ربط ذلك بتوفر الظروف المواتية. وكشف ليتر أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية واضحة بشأن نية تركيا توسيع انتشارها العسكري في سوريا بشكل كبير. أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع إيران، مشيرا إلى أن الضغط الاقتصادي بات الأداة الأكثر فعالية لدى واشنطن بعد الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية والمنشآت الإيرانية. وربط فانس المرحلة الجديدة بالهدف الذي حدده الرئيس دونالد ترامب منذ البداية، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا أن منشآتها النووية دمرت، لكن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت طهران ستحاول إعادة بنائها. أضاف أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد على الأرض بحيث لا تكتفي الولايات المتحدة بالقول بثقة أن المنشآت الإيرانية دمرت، إنما تستطيع أيضا التأكد من أن إيران لن تحاول أبدا إعادة بنائها. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتار منا بيحكوا عن قلعة المسيلحة. حقك تعرف انه هالقلعة يلي كتار بيقولوا انها مبنية على صخر وهيدا شي مثبت اكيد، انما كتار بيقولوا انه هي من الاثار الصليبية. هون في بعض الدراسات بتفاجئنا وبتقول انه القلعة الحالية على الارجح هي مثل ما بيقولوا انه بالقرن السابع عشر بعهد الامير فخر الدين الثاني انبنت، ومش على الآثار الصليبية إنما حد الآثار الصليبية حتى نكون كتير دقيقين. والقلعة يلي منشوفها اليوم منا بالضرورة القلعة يلي عرفها الصليبيين. وقلعة المسيلحة يلي نحنا ورايحين من هون قبل تونيل شكة بحامات تحديداً على يميننا بتكون موجودة هيك كأنه عم بتراقب، هي مسيلحة مسميت لأنه كانت مثل مخبأ لسلاح وممكن حوالي 6 جنود كانوا يتخبوا فيها. المهم أنه هالمكان يلي مرتبط كمان بمصادر صليبية كان اسمه بوي دو كونيتابل أو بوي غيوم أو حتى باس سان غيوم، والكل عبر العصور عرفوا أهمية هالمنطقة لأنها بتراقب منيح الممر بين باترون وطرابلس. وقبل ما فل بقلكن شغلة كتير ريتا كمان أبعد من ويكيبيديا وأبعد من الروايات اللي بتشوفوها على الفيسبوك أو حتى يلي بيقولها مروجي الممر يلي هلأ كتار عم يعملوا هايكينج عليه، إنه بال2007 أجريت أعمال ترميم وتأهيل للموقع لحتى يصير أكثر أماناً للزوار. والمهم كمان نعرف إنه هالقلعة المسيلحة كانت على ورقة ال25 ليرة لبنانية، هيدا إذا حدا بعد عنده 25 ليرة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

من الفاتيكان الذي يخشى تعثر اتفاق الإطار، رفع الرئيس جوزيف عون الصوت مجددا دفاعا عن لبنان ومطالبا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والانسحاب من الأراضي المحتلة، وفيما يحاول رئيس الجمهورية فتح أبواب الحلول السياسية والدبلوماسية لتثبيت سيادة الدولة وانتقال القرار الأمني والعسكري كاملا إليها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا سياسة رابط لبنان بمحور إيران والتعنت في تسليم منشأة علي الطاهر إلى الدولة لتجنيب الجنوب ولبنان عامة جولة جديدة من الدماء والدمار. وفي السياق، أشار مصدر مقرب من حزب الله لقناة الحدث إلى أن أمدادات الحزب لعناصره الموجودين في تلة علي الطاهر مستمرة لكنها ليست متاحة بشكل دائم، مشيرا إلى أن عدد عناصر الحزب والحرس الثوري موجودين في التلة يتجاوز 100 عنصر. وأوضح المصدر أن علي الطاهر تضم أكثر من منشأة بعضها متصل ببعضها البعض وأخرى منفصلة، لافتا إلى أن التلة تتمتع بأهمية معنوية بالنسبة إلى الحزب فضلا عن احتوائها على منشآت كبيرة. وأشار المصدر إلى أن الحزب يستعد لتقبل نتائج المعركة حول علي الطاهر والتحصن خلفها، مضيفا أن تدمير إسرائيل التلة سيكون من وجهة نظر الحزب أفضل من تسليمها إلى الجيش اللبناني. وأكد المصدر أن حزب الله لن يسلم علي الطاهر للجيش اللبناني. وفي الميدانيات، جددت مسيرة إسرائيلية إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر والأطراف الشمالية للنبطي الفوق للمرة الثانية، كما ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة فوق الدبشة بالتزامن مع قصف إسرائيلي طال ميفدون، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط استهدفت أطراف زوتر الشرقية، وأفيد عن تفجير كبير في بلدة الطيبة. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية على خلفية ارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأوضحت الخزانة أن إعادة التصنيف تستند إلى اعتبار الحزب كيانا مملوكا لفيلق القدس أو خاضعا لسيطرته أو توجيهه أو لكونه تصرف أو ادعى أنه يتصرف لصالح فيلق القدس أو نيابة عنه. وتستهدف العقوبات 10 أفراد يشكلون جزءا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله، وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى 100 ملايين دولار بين هذه الدول. أما على جبهة إيران، ففرضت أمريكا أيضا عقوبات جديدة، وكشفت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل 21 شخصا و16 شركة و10 سفن على صلة بإيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن توجه إدارة الرئيس ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران، وقال إن الحرب الاقتصادية التي توعد ترامب إيران بها ستكون ناجحة وسندفع هذا النظام إلى الانهيار، وسيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. كما حذر وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة من أنهم إما معنا أو ضدنا في مسألة عزل إيران اقتصاديا والتي أعلنها الرئيس الأمريكي. إلى ذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع إيران، مشيرا إلى أن الضغط الاقتصادي بات الأداة الأكثر فعالية لدى واشنطن بعد الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية والمنشآت الإيرانية. وربط فانس المرحلة الجديدة بالهدف الذي حدده ترامب منذ البداية، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا أن منشآتها النووية دمرت، لكن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت طهران ستحاول إعادة بنائها. أضاف أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد على الأرض بحيث لا تكتفي بالقول بثقة أن المنشآت الإيرانية دمرت، إنما تستطيع أيضا التأكد من أن إيران لن تحاول أبدا إعادة بنائها. وبالعودة إلى الوضع اللبناني، وخلال خلوة استمرت لنصف ساعة، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من روما شكره لقداسة البابا لون 14 على الجهود كافة التي يبذلها لدعم مطالب لبنان بإزالة الاحتلال، تمهيدا لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم، وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار
على الحدود. وفي بيان أعلب الفاتيكان عن قلقه حيال الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا دعم الكرسي الرسولي للجهود المبذولة في هذا الاتجاه. تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميريز، هنأه فيه على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، وكاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. بدورها رحبت السفارة الأمريكية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، داعية الحكومة اللبنانية إلى المضي في جهودها لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد البدائع المعروف بقانون الفجوة المالية. وقالت السفارة الأمريكية أن الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام. وأكدت أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة التزاما راسخا بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للبنانيين. يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على منصات هنا لبنان وإسي بيروت غدا الجمعة في 1:30 ظهرا، وستبث الحلقة مباشرة عبر صفحات جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الرسمي. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا جاءت ردا على ما وصفه بتجاوز تركي صارخ للخطوط الحمراء، نافيا في الوقت نفسه سعية الأبيب لتصعيد مع أنقرة أو دمشق، وملمحا إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع سوريا كما كان في السابق، لكنه ربط ذلك بتوفر الظروف المواتية. و كشف ليتر أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية واضحة بشأن نية تركيا توسيع انتشارها العسكري في سوريا بشكل كبير. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: باستوديو لبنان الحر ومعي فنجان المتي، لأنه بدنا هيك نسلطن على كل المستويات بالأفكار وبالنقاش وبالمواضيع، وبدنا نعبي الراس كمان بقرعة متي. هلأ بيأثر شي إذا ما قلت قرعة؟ بتطلع مع القاف منيحة. بتولي صباح الخير، ألف صباح الخير لألكم كلكم. واليوم الأربعاء، وشو بتعرف؟
1: شو بتعرف؟

هلا اللي بده يشرب متي يتفضل، شو ما بتعزمينا الكل معزوم، اللي بده يجي يشرب متي يشرفنا، بس قولي قبل بوقت لكتر القرعات. هلا اذا كترنا بتصير بتصيت بسرعه، مشان كل 2-3 بقرعه واحده. هلا انا سوري ما فيني اشرب معكم بالقرعه. قال جورج كل واحد يجيب قرعته معه. لا إليا مش هيك بقوله، بقوله لسقت الفوشيا، بدل علمكم أنا إذا متت شو بتعملوا، شو بتعملوا إذا أنا متت. إيه خلص جورج مش عايز يجيب شي معك، لكن يلا خلينا نحكي بموضوعنا لليوم. شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ أكيد كلكن هيك قاطع معكن، ولنو مر على القليلة حدا عم بيقلك إيه هيدي طاقة سلبية، أو مثلا طاقة سلبية بالكون بتنتقل لألك، أو طاقة سلبية بالشخص الآخر وبتنتقل لألك أنت. هيدي الطاقة السلبية شو بتعرفه عنها؟

0: فكر فيها دخلك انه مارك شو فيها اذا حتى لو عندي ضيف ومعي قرعة المتة شو فيها؟ انه شو بتفرق عن القهوة او عن النسكافيه او عن المي او عن عملنا دعاية هلا؟ لا بس وصل على الاخر ما بشرق فيها هلا بعد ما مش وقت الشرقة هلا هلا بالاخر تطلع الشرقة على الهوا شو رأيك؟ بس تنقل لهم شو قصدك يعني بس حتى ما تخلص الحلقة ما يكونوا عارفين شو قصده مارك بالشرقة الأخيرة. فإذا سؤالنا لليوم شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ يعني في مرات بفوت شخص على الغرفة أوكي؟ ما حكي شيء ما عمل شيء بس فجأة بتحس حالك صرت متوتر صرت مضغوط أو يمكن بينقلب مزاجك الجو كله بيتغير مع أنه المعطر ما عمل شيء والعكس صحيح في ناس بيقعدوا حدك هيك بتحس حالك ارتحت ولو ما صار ولا حديث بينك وبينهم فهون بدي أسأل سؤال هل فعلا في شيء اسمه طاقة سلبية أو طاقة إيجابية بتنقل من شخص للتاني 0918-233-70-959-111 ألو ألو
1: ألو
0: أهلا
1: بونجوري
0: بونجور فينا نوطي صوت الراديو بليز
1: يلا بس سمعت الطاقة سلبية تذكرت عدة شغلات صارت معنا
0: يلا خبرني
1: أنا بشتغل بالجمعيات مش معقول شي تاني إن شاء الله يكون عم يسمعني الشخص هلا
0: نعم
1: إن شاء الله بحب لبنان الحر هو كنا عم نقول لهم طلبنا اجتماع مع شخص مسؤول انه يا خي نحن ما عم نعمل شيء ما عنا اجتماعات ما عنا يعني نحن جميعا فاشلين عم نعترف بحالنا جميعا فاشلين طلبوا الاجتماع مع هالزلمه اللي هو مسؤول وقفت انا عم بقول لهم انه ما اشتغلنا على شيء ما طورنا حالنا ما ساعدنا حدا ما اشتغلنا بيوقف بيقول لي انت انسان طاقتك سلبيه حمد قلت له انا قال ايه انه ليش تقولي عنه يا خي ما واحد واحد بيصير اثنين اللي شو عملنا من 5 سنين لهلا شو ساعدنا شو اشتغلنا شو طورنا حالنا ما انت بس قلتي طاقه سلبيه تذكرت ان شاء الله يكون عم يسمعنا
0: اوكي
1: يعني بحاول مهم هو يعني
0: هلا هو انعك بهيدي الفكره انه عندك طاقه سلبيه
1: لا اكيد ما انعني
0: لانه اليوم بدنا نفهم بالفعل اذا في طاقه سلبيه ولا ما في لانه انا عم بسمعها كثير هيدي الكلمه وما بلحق غير بسمعها مثل ما انت عم بتقول وفلان عطاني طاقه سلبيه وفلان عطاني انرجي مدري شو لدرجه صار عندي حشريه اعرف اذا مزبوط في شيء هيك طاقه سلبيه مثل الفيروس تنقل من واحد للتاني ولا لا
1: مية بالمئة اكيد في طاقه سلبيه وهذا اول يعني
0: هلا منشوف
1: اول كونتاكت بيكون
0: هلا منشوف يعني. هلا منشوف اذا في طاقه سلبيه هلا منشوف
1: انت عندك هلا هني تبي الطاقه السلبيه هي بتحطمك اذا ما طورتي اذا ما طورتي حالك بتروحي على الطاقه السلبيه
0: ما هي الفكره شو هي الطاقه السلبيه
1: انك تبي محلك
0: هيك بتشوفها انت
1: ما تتقدمي مثلا حاخذك على الله يرحمها امي ليش ما تعلمتي سواقه ما انت عم تسوق فيني بدك عم يسوق انت بدك الفكره شو هي
0: اوكي
1: طيب
0: هالمعنى يعني. اوكي ميرسي ميرسي على اتصالك
1: حبيبي
0: ميرسي لك طيب خليني هيك اوضح بس السؤال حتى نكون واضحين لانه بدنا نعرف شو عنا معلومات اولا عن الطاقه السلبيه وثاني شيء بدي هيك جواب على هذا السؤال انا اكيد حيساعدنا نفكك مع بعضنا موضوع الطاقه السلبيه هل الطاقه السلبيه بتنتقل هيك من شخص للتاني مثل فيروس مثل شيء يعني بيجي أنا بنقل لك الطاقة السلبية تبعولتي ولا في شيء تاني بس لأنه بهمني نعرف شو هي الطاقة السلبية تحديدا هل هي طاقة غامضة بتطلع من جسم إنسان وبتفوت على جسم إنسان تاني ولا هي شيء تاني مختلف كليا خبروني شو بتعرفوا عن الطاقة السلبية ألو في حدا كتير مهضوم قال لي بيعرف أنه هي عكس الإيجابية حبيت كتير في F4 بالجواب يلا رسالة
2: لك صباحو يا معلم
0: صباحو عيسام
2: كيفك انت عم تشربي قرعة مادة
0: ايه هلا مش
2: بالقرعة وتعاكي لي عنا قرعة عنا اليوم محشي قرعة الغدا
0: ياي بحب القرعة كتير انا كتير لسه هلا بلشت تقطفوا قرع مش الحال لحظه اللي انا بشرب مش بالقرعه بس تخبرك عم نحكي عن قرعه المادة بس انا بشرب بالمج لانه ما بتوفي معي القرعه كل شوي زيدي كل شوي زيدي عرفت كيف بس الف صحه يا عصام الف صحه بسمع بعد رساله شو بتعرف عن الطاقه السلبيه
3: بونجوري قلبكم
0: بونجوري
3: وحيات الله يا قلبكم مزبوط اللي عم تحكيه مزبوط اللي عم تحكيه انا صرت ملاحظه كذا مره كون مدور لبنان الحر وراسي رايي ومبسوط ولا شيء. بيجي خواجة طوني بحط لي كلام جماعة حزب الله وحكي هناك، لما ببلشوا يحكوا الصبر بتلاقي نهارنا كركب فوقاني تحتاني.
0: ما أسألك،
3: معك حق عم تحكي صح 100%، بس نسمع صوتهم لهود الجماعة بيعملونا قلق، بيعملونا اكتئاب، طاقة سلبية أكتر من هيك ما في.
0: ما أسألك يا عثمان،
3: أنا عم بحكي.
0: طيب خلينا هلأ بالضبط خبرني عن جد الفكرة، أنه أوكي واحد يمكن في ناس ما بحبها، بس هذا غير موضوع، أنه مرات عن جد بيقولوا لك أنه في شخص هو عنده طاقة سلبية وبيجي بنقلها لكل الموجودين. هل هالشي مزبوط أنه هي في شي هيك شي مادة أو شي طاقة غامضة ما بنعرف شو هي بتكون بواحد تنتقل على واحد تاني بلا ما يحس، يعني مثلك واحد مثل في عدوى يعني معينة ولا لا؟ أو شو هي اصلا الطاقه السلبيه؟ 09-218-233. الو
4: الو،
0: اهلا،
4: صباح الخير.
0: صباح النور،
4: كيفك ست انديغو؟
0: انا منيحه وانت؟
4: هلا الطاقه الايجابيه، ما هلا انا عم بحكي معك وانت عم تعطيني زبزبات من الطاقه الايجابيه.
0: زبزبات
4: من الطاقه الايجابيه، يعني في ناس وجودها بيعمل طاقه ايجابيه وهيدي بتعدي، وفي ناس بس تلاقيها بتعدي بمجتمع تلاقي فيه طاقة عندها سلبية.
0: يعني نجاح في تعبير علمي اسمه زبزبات من الطاقة الإيجابية والسلبية، يعني علميا فينا نقول هيك؟
4: أنا مني طلعت على جوجل، بس أنا بحط هيك تعبير إيه إنه زبزبات.
0: لا مش أنت عم تحطي التعبير، كلنا بنستعملها هالعبارة، مش وحدك، الكل بيقولوا إنه إيه في زبزبات في كذا، بنقول طاقة لعندك بتنقلي طاقة لعندي، بس أنا عم بشوف إذا بنعرف بالضبط شو هي هالشغلة.
4: إيه إنه أنا بحس هيدي في الناس وجوههم عندهم طاقة إيجابية، وأنت تواجدك معهم بتلاقي إنه صار الجو كله هيك فرح وما فيش نكد، وفي ناس بينكدوا عليك يعني هم وجوههم بيعطوك طاقة سلبية.
0: أوكي يا نجاح، ميرسي كتير على اتصالك، ميرسي لإلك. يعني هون صار في سؤال تاني أنا بدي أطرحه، صارت معكم أكيد أنه قعدتوا مرة مع شخص وما لحقتوا قعدتوا كم دقيقة واكتشفتوا أنه مزاجكم تغير سلبا أو إيجابا، أو مرات يمكن كنتوا مضغوطين وقعدتوا مع شخص هيك رايق ومبسوط طلعتوا من عنده حاسين حالكم هيك في انفراج معين. إذا صارت معكم أكيد بهمني أنه تخبروني. 70-95-9-111 بسمع رسالة قصيرة من أبو رياض وجاب أخذ اتصال.
5: شكور يعطيك العافية ست إليكو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: واتس كنت عم تحكي عن طاقة سلبية، حسيت انك بتعرفي حماتي وعم تحكي عنها.
0: يا لطيف، ما انا بعرف حماتك، ومش بس حماتك، انا بعرف كل الكرة الارضية، وهيك بحس بالطاقة السلبية اللي عندهم من بعيد لبعيد. اصلا في معلومة بدي اخبركم اياها بس بعدين بقلكم اذا خاصة بالطاقة السلبية او بشي تاني، انه معقولة انت وصديقك وصديق صديقك وصديق صديق صديقك تكونوا عايشين نفس الحالة مع بعض. هلأ منخبر كيف وليش. 09-18-233. شو بتعرف عن طاقة سلبية؟ ألو
6: ألو، بونجور.
0: بونجور.
6: أنا الحقيقة يمكن يكون هيدا موضوع علمي، يعني علم النفس أو إلى آخره، بس أنا بالنسبة لي كنظرية أو شيء، يعني أنا خلفيتي يعني خلفيتي الجامعية اختصاصي معتمد على الماتماتيك وفيزيك الشمي، بس بعرف إنه في أشخاص إذا يعني كنت موجودة بمكان وموجودين أو حتى بوسائل الإعلام طريقة تقديم الأخبار أو إلى آخره، في بيحكوك بطريقة بيهبطوا مثل أن ما بعرف إذا هي بتسميها طاقة سلبية، بيهبطوا عليك حكتان، مثلا ما بقى لح يجي ولا لبناني على لبنان، لما قداسة البابا لح يترك لبنان تاني نهار لح تبلش إسرائيل.
0: أوكي، هيدول أشخاص لبنان. يمكن عندهم تفكير سلبي على طول وعندهم سوداوية بالتفكير.
6: هيدا بيأثر، بس أنا كيف بعالجها؟ بعالجها بالطريقة العلمية، بشوف معلومات من غير مصادر، من بشوف غير.
0: ايه هلا انت عفتت بموضوع اوسع، انا بعد ما حكيت عن الحكي، يعني انا قلت واحد بيوصل بيعطيك بينقل لك طاقه سلبيه بعد ما فتح تمه ما حكي ولا كلمه،
6: ما تصرف يعني مثلا
0: ايه ما حكي ولا كلمه وبتحس إيه انه بس فات توتر الجو،
6: مثلا نقول عم تنتظري عند طبيب عند طبيب مثلا، اجا شاف مثلا مره ختياره جايه ام خليها تقعد، هذا عم بيعطيني طاقه ايجابيه.
0: اوكي ميرسي على اتصالك.
6: باي.
0: لا ميرسي لك. كل واحد بيعبر عن رايه بالنهايه. شو بتعرف عن الطاقه السلبيه؟ هل فعلا في شيء اسمه طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه بتنتقل من شخص للتاني، ولا اللي نحن عم نحس فيه او منعيشه بحياتنا اليوميه له تفسير علمي مختلف تاني؟ الو
7: الو
0: اهلا
7: بونجور.
0: يعني لو وصلت شوي ابكر كنت دغري خشنت قرعه المت لك يا ابو جو.
7: هيدي بلا الماك طنجره.
0: لا عن جد لو وصلت شوي صغيري ابكر انه انا كنت عملت المت تبعولي. بس هي ما عرفت شغلكم انتو؟
7: لا هيدي ما بس نعمل دعايه.
0: مش شغلكم انتو يعني. اوكي اوكي اوكي. بكره حخشنها على الهوا. بكره مخشنتها على الهوا
7: ان شاء الله. هيدي عالمية الشغل بايدها هيك محظومه
0: كثير. حبيت
7: شباب صغيره
0: كثير كثير كثير حبيت، وقلت بدي اقول لك انه بكره حخشنها على الهوا
7: ان شاء الله. الف صحه يا رب. هيدي طبيعيه 100%.
0: ميرسي يا ابو جو.
7: ميرسي لك.
0: قلي
7: هلا بعده طالع شخص معي الراديو. انا ما عم بسمعك على الراديو، وقف الراديو.
0: اوكي
7: هيدي الطاقه يعني بدي اسمعك في عالم جبلتها ثقيله سبحان الله. اول ما تشوفيها إذا حركت عينها بتحسيها في شيء عم بيصير هيك، عبثت عملت نغرب بتعمل لك كآبة.
0: في ناس بتعمل لك كآبة وفي ناس بتعمل لك نحس يمكن.
7: من
0: تلحس هيك
7: وجهها سبحان الله من وجوهها في شيء هيك جملة بيقولوها. بالنسبة للطاقة الفلسفة هيك، في شاب صاحبنا بحب الفلسفة
0: أوكي
7: صديقنا وشوي دين الأورا اللي عند مار شربل قديسة رفقه، هيدي الطاقة الهالة اللي بتكون محاوطته، هيدي هي أساس الطاقة بالنسبة لي. ما بعرف نظريا لحكتك خليك معي بس أجمع أفكاري عم تسوق
0: والسلبية بتكون هيك كمان.
7: لا لا هيدي الإيجابية هون. شو اللي بيصير معنا كبشر نحنا؟
0: شو بيصير معنا؟
7: كل إنه بنخلق سواء بيخلق نظيف بيخلق بأورا كتير حلوة وبيضة.
0: أوكي.
7: فيا من نمية يا من كل ما نعمل خطية كل ما تسود تصفر.
0: أوكي.
7: بطل كونسنتري بصيروا هالزبزبات جوات.
0: آخر شيء بتعتم.
7: أيوة جوات هالهالة هالزبزبات يلي جوات هالهالة كلها سوا بصيروا يبعدوا عن بعضها.
0: أوكي.
7: أوكي. فهيدي بقولوا واحد انخرقت الهالة تبعه هالته ضعيفة. وفي شخص أقوى منه. ماشي.
0: أوكي يا أبو جو ضحكتني من قلبي ميرسي كتير
7: عاطف. والله عم بحكيكي مضبوط. يا ربي
0: هلا بنشوف اذا الفكره مضبوطه ولا لا.
7: في فيلم حضرته قديم عن بيحلقوا بشر على مكانات وبيسحبوا منهم كهرباء.
0: اوكي
7: اوكي هذا الفيلم اذا حدا حاضره. هذا بياكد انه في طاقه.
0: شو لكن بيسحبوا منك كهرباء اساس كل الافلام مضبوطه ابو جو.
7: لك يا مدام هذا الموجود عندي هلا.
0: ولك يا مسيو أكثر مرة بضحك اليوم.
7: هذا اللي موجود ما في طاقة بلبنان ما بدنا نجيب طاقة.
0: صح علقوا البشر بلشوا علقون هلا الصحات وطلع
7: فيلم قوي كثير هذا بمشوا بمشوا هول السيارات الفضائية ما بعرف شو على الطاقة
0: البشر. المارك بو بيعطيك نوتر ما فيش مشكلة إذا ما عندك كهرباء.
7: يلا ما حدا بيخدمي جنبي وحياة الرب قضيت حياتي هيك. يلا
0: اهدى عالم انت اهدى عالم ابو جو. ميرسي على اتصالك. باي. يلا خليني مرق رسالة.
8: بونجور يعطيكم العافية. اكيد مزبوط في طاقة سلبية يعني انا مثلا بكون مكيف وماشي الشغل الدنيا بألف خير وجاي شوف عائلتي وانبسط بس تفوت مرتي على البيت دغري الطاقة السلبية بتسيطر على البيت
0: وبتطلقها
8: بتكون محضرة بوكيه نكد ما لها رب يعني بس شوفها بحس حالي فقدت كل شيء.
0: حبيت بوكيه نكد عن جد عم اتعلم اشي جديد اليوم. شربل بتطلقها وبترد لها البوكيه تاخدها عند اهلها. شو بدك فيها مع بوكيه نكد؟ خلصنا. انا اليوم بدي اعمل شيخ صلح كل واحد بدي حل له مشكلته. انت مشكلتك بتنحل بس تطلقها. حكيت شي غلط؟ طلق. يلا جورج.
9: طاقة صباحه طاقة السلبية قلة خاصية. أنا بقول قلة خاصية الكستان
10: أنا مش
9: رح يتنابل على الشمس.
0: أوكي يا جورج، مرسي لك. رح ذكر بسؤالنا لليوم، الطاقة السلبية موجودة فعلا وبتنتقل من شخص للتاني ولا الموضوع نفسه أكتر وما له علاقة بالطاقة بحد ذاتها؟ ونحن يمكن منعطيه هذا التفسير المبسط. بيهمني أكيد تبعتولي رسائلكم على الواتساب 7995911، واللي بيحب يتصل فينا على 0918233، يمكن يكون في جزء من الفكرة صحيح ويمكن نتفاجأ ببعض المعلومات. 0918233. ألو،
10: بوجور.
0: بوجور،
10: كيفي مدام أزيدو؟
0: الحمد لله. مين معي؟
10: جان معك.
0: أهلا بجان.
10: تنتقل بيك تايم. أنا في كذا شخص معرفهم صراحة، بس يفوتوا هيك على المحل يكون موجودين فيه، بسين واصين معهم غيمتين سود فوق راسه. ترعد يعني، عرفتين يكون.
0: ما بعرف إذا اليوم أنا عندي قبول للضحك زيادة عن اللزوم، بس حبيت التشبيه، حسيت حالي عم بحضر توم انجيري انا مع هودي الغيمتين.
10: هي توم انجيري يعني، بتنزلي على البحر بتغيم، عرفتي كيف؟ بتطلعي مثلا بتعملي سكي فريزر، بتروحي تاكسي بتسمم الكل. لا في نوم كسر.
0: اوكي،
10: باد فايس، بس ينتقلوا على الجو وخلص.
0: يعني اوكي، بتعرف بتعرف شيء كيف بتنتقل هيدي الطاقة السلبية؟ عندك فكرة كيف؟
10: نفسيا يعني خلص انت الشخص، خاصة بلبنان، لانه قد ما في عندك كمول لاشياء نيجاتيف بتكوني متمسكه بشيء بوزيتيف، بس هيك تو درايف اب يور داي مثل ما بقولوا.
0: اوكي،
10: مثلا هذا الشخص بدمرك
0: نفسيا يعني. نفسيا، بس كيف نفسيا؟ عندك فكره يعني مثلا هل في شيء له اشارات بيولوجيه كمان ولا بس نفسيه؟
10: لا، بس هي بتصور مجرد وجود هذا الشخص اللي دائما بكل عاداته، لنقول دائما في نيجاتيفيتي، دائما في بيفتش على الميل اللي بتقول الفاضي من الكبايه. اوتوماتيكلي انت بتصير براسك تفكري بنفس الطريقه.
0: مزبوط.
10: انه مثلا انا بنهاري كيف مرق، شو كان في شيء بوزيتيف، كان في اشياء نيجاتيف. دائما بتصير تعطي ضوء او بتضوي يعني أوكي. على الاشياء النيجاتيف اكثر.
0: مزبوط. على كل حال، كل الاشياء اللي عم تقولوها 100% مزبوط. انا لو ما في هيدي الحاله ما كنا عم نطرح الموضوع على الهواء، بس يمكن عم بطرح الموضوع لحتى نسوي بشوي مصطلحاتنا اللي مستعملها كل يوم اكيد، او يمكن نتعلم شيء جديد. بس اللي عم بتقوله واللي عم بقولوه كلهم اكيد 100% مزبوط، والا ما كنا نحن عم نعمل هالحلقه ولا عم نطرح الموضوع على الهواء. بس ايه، بحبيت كيف رسمت لي الصوره. ايه،
10: في نزيد ترمينولوجي، غيمتين صغار صوت مع الزواعي.
0: حبيت كتير جان، ميرسي على اتصالك. ميرسي على اتصالك، باي. اطلع اسمع رسالة من جورجيت ولا منريح شوي.
11: يا انتكو، بونجور، نهارك مبارك، معك جورجيت. يخليلك مريم، ينعاد عليها يا رب. الطاقة السلبية، انا بحس مثل ما انا بكتشف بحالي، أنا أوقات بكون معصبة نفسياً، تعبانة أو شيء، وبيجي شخص كمان هذا الشخص بكون معصب، بكون مزعوج، يعني بدل ما هو يريحني بحس بصير يزيد علي هالأشياء. مش طاقة سلبية، أنت من الأول بتكون نفسياً تعبانة، أعصابك تعبانة، جسمك بحاجة للراحة، بس ما بعتقد بتنقل. لا، يا شخص بيعطيكي معنوياته بقويكي، يا شخص بيزيد عليكي بس ما بينقلك إياها. يعني بصير هو الشخص هو حسب نفسيته هيدي الطاقة اللي فيه. أنا أكتر من هيك ما بعرف، يعني أيام في أشخاص بيزوروني بكون أنا معصبة،
0: بتروقي،
11: بعصب زيادة. بس زيادة. أنا لأني بكون معصبة مش لأنه هو بيعصبوني. وأكتر من هيك ما بعرف.
0: عملي موعد للزيارات.
11: مرسي لقليك، نهارك مبارك.
0: كمان لحلقي لك حال جورجيت، تعملي موعد للزيارات بتعلقيه على الباب، بتقولي بعد الساعة 5 للساعة 7. المستشفيات أحسن منك بشو، ما فهمت؟ يعني بتحطي موعد للزيارات على باب البيت، وبس تكوني معصبة ما بتستقبلي حدا. شفتي كيف انا حلالت المشاكل؟ شو بدكم اسالوني؟
12: الله معك.
0: اهلا بيير،
12: تحياتي لمخرج الحلقه ولجميع المستمعين. بالنسبه للطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، انا ما بفتكر انه هدول شيء حقيقه. في شيء اسمه السيطره على العقل الباطني، يعني بس يفوت شخص ويسيطر على القعده يا بيكون بالسيطرة يكون هيك عنده عدوانية ساعتها بتكون سلبية، وإذا كانت سيطرة من نوع المرح والفرح بتكون إيجابية.
0: شكرا لك بيير. بيير كان عم بعت لنا من كندا. بتعرفوا انه هيدي الظاهرة الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية العلم حط لها اسم لأنه في شرح منطقي وعلمي لها، مش انه الحزن هو جرثومة والفرح هو فيروس، لا في لها اسم. بتعرفوا شو اسمه العلم يعني تحديدا نفسيا؟ في لها اسم هيدي. يلا بسمع بعد رسالة.
13: صباح النور.
0: صباح النور.
13: يسعد صباحكم. بدك تضل الطاقة إيجابية على طول، يضل إنسان مبسوط ومرتاح، ما تجيبوا سيرة بسيل بالمرة. هيدا رأيي أنا. معك أبو شنقر.
0: أوكي خليني أرجع أسأل سؤال الحلقة. شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ شو معلوماتك عن الطاقة السلبية؟ هل فعلاً إنه الطاقة السلبية هي شيء موجود وبينتقل من شخص لشخص، ولا لا ممكن تكون شيء نفسي أو حالة نفسية إلى اسم تاني إلى فكرة تانية؟ فينا نخبر أكتر. إجا وقت الشارقة بشرقة. بس لقلكم. يا الله ما أهدوك.

0: سمعوا لك ما تخبركن عن الشرقة اللي حكي عنا مارك بقرعة المتة بالآخر، حسمعكن إياها. أحلى شيء إنه عم بضحك وتمي ملين متة. والله بعد شي نهار بدي اتشردق وقلب بأرضي هون. يعني بس هيدي للثقافة العامة، طب ما تضلكم تقولوا شو هي الشرقة اللي عم يحكوا عنها. نحن عفيك مرت الجي بكرة عليك خير. يلا 09-218-233. ألو ألو
1: صباحك.
0: صباحك
1: معك
0: كيفك يا سلمى؟ اشتقت لك انا.
1: خليدي اياكي انت.
0: شو هالتأملات الحلوه اللي بتبعتي لي هون؟
1: ايه حبيبتي انت منيحه؟
0: نشكر الله.
1: نحن بس بدنا نقول انه ميرسي ان الطاقه الايجابيه اللي بحضورك حتى وقت اللي بتكوني عم بتعالجي الاشياء الاقتصاديه والمشاكل، عندك هالاورا تبع ابو جو.
0: يعني بعدها مش سودة، بعدها صفرة.
1: لا بتلمي.
0: بعدها صفرة نشكر الله.
1: أنا بس بدي أقول من خبرتي.
0: نعم.
1: أنا شخصيا يعني أنا عم قيم ذاتي.
0: أوكي.
1: بلاقي جواتي في اثنين سوا. والحياة برا بتقدم لك بيئات يعني مثل يلي مرقوا، بيئات من الناس يلي بيعززوا لك الطاقة هيك التفاؤلية الإيجابية اللي فيك أو بيطفوك.
0: طيب بس شو هي يعني. شو هي الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية؟ بتعرفي شي شو هي؟ إذا كانت فعلا حالة هيك ما بنعرف شو هي بتنتقل ولا لا، في شي علمي؟
1: أنا بآمن بخلطة التربية اللي أخدناها.
0: أوكي.
1: يعني باللاوعي اللي أنت شربتيه من تربيتك، ظروفك، حرمانك، صفعاتك، الاشياء هي بتفوت جواتك. هلا الوعي اليقظه الكبرى انك انت تعرفي اي متى بتكوني بحاله سلبيه جدا وتستنجدي بالشيء اللي بخليك تصيري اقوى تا ما اخذ مكان يعني اللي بدهم يتصوا ويشاركوا.
0: نعم.
1: انا لقيت الليدر تبعالي هو يسوعي.
0: أوكي.
1: يعني ملك الإيجابية، كل واحد مطرح ما هو إيمانه بأنه هالقدي محبوب.
0: أوكي. يعني أنت عم بتجرب تقولي لي سلمى أنه القصة مش قصة مجرد هيك شيء بسيط وبنحكي فيه كيف ما كان هو. لا, لا, لا. خلطة بين التربية وبين الإيمان وبين القرار الشخصي وبين شخصيتي، كلهم هول بيعملوا.
1: أيوة. ما بدي دايما أنا دل على الآخرين، بدي شي مرة هيك هو ثلاث أصابع وقت بتدلي على الآخرين

0: انا عم بنصح من خبرتي انه نحن نقيم ذاتنا ونعالج ذاتنا نكون نحن
1: يعني هيدا اللي بدي لك اياه، هيدا مشوار
0: شراره العالم يصير اوسع. كنت عم بقول انه نحن ببلد كل تاريخه وكل واقعه وكل اللي جاي بيشهد انه احنا فينيقيين، فبيسوى هيدي المسحه القيميه، مسحه الرجاء، مسحه التفاؤل، مسحه هيدا الفرح يلي بنتلقاه اذا اتصل ابو جو شرب العصام شو بدك، هيدي المجموعه عرفتي حتى بيرنا يعني قادرين نحن نوسع بكارة. هلا علميا نترك العلم لألك، هو أكيد في إشي علمية رح تزودينا فيها، بس أنك تطلقتي بليدر يولع فيك حب الحياة شغلة كبيرة.
1: حلو كتير، مرسي على اتصالك يا سلمى.
0: بوسك
1: أنا. شكرا لألك. رح ذكر بسؤالي لليوم، شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ يعني بس حدا يفوت على مطرح ما حكي ولا كلمة بعد، بس حضوره، مجرد حضوره بحسسك انك توترت يمكن. هل فعلا في شيء اسمه طاقة إيجابية ولا سلبية بتنتقل من شخص للتاني، ولا اللي عم نحس فيه له تفسير علمي مختلف؟ 0918-233-70-959-1111. بسمع رسالة من سامي.
2: ايه مرحبا ستقلدكو، كيفك ماشي الحال؟ هو بالواقع ما في شعور او زبزبات مثل ما عم ينحكى عن الطاقة السلبية، لا، في اجواء معينة بتخلق الطاقة السلبية، بس هي مش من لا شيء. يعني مثلا افكار سلبية، واحد قاعد بيطرح افكار سلبية، بيطرح تشاؤم، بيتوقع الاسوأ، تفكير الزائد بالسيء، أو مشاعر سلبية، مشاعر الغضب، الحسد، الكراهية، الإحباط.
1: حلو، بلشنا ندق بالموضوع.
2: شعورياً بيظهرها الإنسان، أو سلوك سلبي بيضل على طول ينتقد الآخرين أو بيضل يتشكى. فلمن يوجد هالشخص بهالمحيط بيخلق شعور بالإحباط أو شعور سلبي، ولكن ما بتخلق من لا شيء. من لا شيء، ما في شيء من لا شيء،
1: ما في شيء من لا شيء. بلشنا ندق بالموضوع علميا صديقي سامي، بلشت تدق فيه 100%، بس بلشت تحكي عن قصة المشاعر، بلشت تدق بالموضوع العلمي، لأنه فعلا العلم بيعرف هيدي الظاهرة وبيعطيها اسم، ومن اسمها بتعرف عن حالة وبتبلش تشرح الفكرة. بس لأنه في كتير رسائل وهيك، مش رح أحكي هلأ المعلومات، رح كمل عم بسمع رسائلكم وأخذ اتصالاتكم، وبركة دغري بعد الموجز منكمل الموضوع وبعطي كل المعلومات والتفاصيل. شو رأيك مارك؟ موافق؟ إذا أنت ما وافقت ما بعمل شيء أنا، أنت بس قول أوكي. يلا 0918-233. ألو
3: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور، مين معي؟
3: معك عماد.
1: أهلا بعماد.
3: أنا ما في أشرح لك إياها، بس في أكد لك أنه في طاقة سلبية وطاقة إيجابية.
1: أوكي،
3: بالنسبات أنا ومرضي.
1: نعم،
3: أنا بكون الجو رايق، كل شيء تمام، كل العالم بتحب بعضها، بس فوت على أكيد بعمل مشكلة مع حدا. مرتي إذا في مشاكل وعلقانة والعالم مخبصين ببعضهم، بس فوت كل شيء بيروق، كل شيء بيتصالح، كلهم بصيروا يحبوا بعضهم.
1: أها.
3: هلأ ليش الشباب عم يحللوها من شوي؟
1: أوكي.
3: بس على أكيد يعني أنا بفوت بنتهي بمشكلة، هي بتفوت بتروق الأمور.
1: حلو كتير، هيدا الشيء كتير واقع ومظبوط، وبس بس اشرح بعد شوي الفكرة العلمية رح تعرف ليش.
3: يمكن انا نيجاتيف.
1: مش انت نيجاتيف، مش ضروري
3: بدي اعمل اي ديل او اي شيء مع حدا، اشتري بيت، اشتري سياره، وهيك ما بروح الا مع مرتي، لان اذا رحت لوحدي اكيد اتنار معه فن. بس روح معه كل شيء تمام، بشتري سياره، بشتري البيت، كلنا بنحب بعضنا ومثل اصحاب ونتغدى سوا.
1: هلا انت
3: رحت لوحدي بتنقروا فل يعني.
1: عماد بس تعرف انت شو القصه، بيصير فيك انت تشتغل على حالك وتصير مثلك مثله.
3: لا خلص، ما راح غير، ما
1: استحريز،
3: انا خلقت هيك وعشت هيك وبموت هيك ورح روي على حالي، يعني أنا رح كون مرتاح مع حالي وخلص، بس ما بدي أعمل مشكلة بخد مرتي معي تنصد لسه.
1: لك شو مستسلم عماد؟
3: ايه على الاخر، على الاخر.
1: شو هيدا؟ انه خلص متفضي فكرك، في حدا حدك بيرقع وراك
3: شو؟ بس شي سيريس بتكون معي، اذا ما شي سيريس فوت انا فوت بالحيط
1: فوت من وقع لنا 6-7 جرحة وخلصت رواق عادي، ما فيش، ما بدنا مشاكل.
3: لا ماني ناوي ابدا غير حالي، هيدا انا عشت كل يوم حياتي هيك وخلص هيدي.
1: اوكي، ما تغير حالك اذا هيك مرتاح، اهم شيء الواحد يكون عارف شو بده يا عماد. ميرسي كتير على اتصالك.
3: ثانك يو،
1: باي. يلا كمان الو. الو الو الو.
4: لو من عليا لو حرب جاي والله ما اتضايق هتعايق.
1: هيك مدام طول عماد هذه الغنية بتلبق لها، بنهديها هالغنية يا عماد. رسالة
5: صديقك وصديق صديقك وصديق صديق صديقك، بتعرف هي الخبرية؟
1: ايه
5: ما بحياتهم عملوا جمعة إلا أنا ما أكون ممنوع، بيجوا بيسحبوني من البيت.
1: شفت كيف؟
5: عطول بعض الجو فرح وجو إجابة ضحك، وأنت بتعرفي يعني أكثر من غيرك. هلأ الطاقة السلبية ما في يكون في طاقة، ما هي اسمها طاقة، ما فيها تكون طاقة وسلبية، بس كله بيعدي. بس الضحك العالم بتعطي طاقة إيجابية، بس تكون عم تبوي مثلا
1: بتعطي طاقة سلبية،
5: أو صاير معك شيء أو أكلي شي بوكس، الكل حدك بيزعل يعني. إيه مزبوط تنتقل
1: مش مزبوط عصام. تعرف أنا شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي حتى أنت وعم تبكي بتضحكينا. ما بحس كتير إنه دايما نفس الشيء. ما بعرف. على كل هلأ بنسمع بعد شوي، خليني أسمع بعد كم رسالة، ما بقى رح أخذ اتصالات.
6: معك هاني، بدك تعرف عن طاقة سلبية؟
1: نعم.
6: طلب جهل عونية، هذه هي بحد ذاتها ما بدها اثنين يحكوا فيها، لأنه وجههم أقرب من هيك ما في. هذا هن السلبية بحد ذاتها، دق المي وهي مي معهم. طب لا الصبح اليوم مع أساس طاني مستقى يطلع لك واحد بيقول لك جاي جبران بيصيل شيء أم أبو رئيس جمهوري ما بعد يدافعون. خيلي خيلي هذه قديش السلبية،
1: هولي بيكونوا
6: كان تليفونه مزعج يعني ما بيكفينا. عرفوا وسخوا بالست سنين لقعد مع عمه، هلا جاي هو يا لطيف.
1: هلا بالنسبة لهم شيء إيجابي، أنت بالنسبة لك شيء سلبي، بس الفكرة إنه خليه يبطل عليه عقوبات دولية بالأول وعقوبات مالية ودولية ونشوف ساعتها. لك الحديث حديث، خلوني يفكوا له العقوبات بالأول. في حدا عم بيقول لي أنا بعتقد ما في شيء اسمه طاقة إيجابية أو سلبية، في بشر. في بشر إيجابية نجمة خفيف، وفي ناس سلبية ودمها تقيل. إلي عم بيقول كيف ممكن. ما فهمت شو سؤالك، صوت وصورة ما بعرف. يلا كمان رسالة.
7: هيلديكو صباح الخير.
1: هاي
7: تعتقدي بصيبة العين؟ هذه هي هذه الطاقة السلبية.
1: اوكي
7: تعتقد حتى الطب يعني عنده معتقد بصيبة العين.
1: اوكي
7: يسعد صباحك، معك روني.
1: اوكي يا روني مرسي لك. كمان رسالة من جرار.
8: صباحه صباح النور، صباح الخير وتحية للبنان الحر ولكل المستمعين. طاقة سلبية هذه هيلي بترافق الشخص بكل أموره، حتى بتأثر على محيطه. الأصح يسمع صوت لبنان الحر يتخلص من الطاقة السلبية.
1: حبيت كتير. مرسي لك يا جرار. كمان رسالة من الياس.
9: بونجور. في ناس بتأثر بس بيقولوا واحد نجمه خفيف وواحد نجمه قوي، واحد بتأثر واحد ما بتأثر، لأنه أجمال العالم إذا حواليك كله عم بتصير تنقي لا إراديا. إذا العالم حواليك مبسوطة تنبسطي لا شعوريا. فهيك يعني ما بفتكر أنه خاص كل إنسان هو ممكن يتأثر ممكن ما يتأثر.
1: يمكن خلص وقتنا، بدنا نعطي الكلمة لموجز الأخبار والفاصل من بعده. بس علميا علميا ما في شيء بيثبت انه في شيء اسمه طاقه سلبيه. العلم بيعرف هذه الظاهره، بيعطيها اسم وبيشرحها وببسطها كتير. بعد الموجز رح خبركم شو الاسم وكل التفاصيل التانية عنها لحتى نعرف ليش بيصير معنا هيك. مرات بنحس بدنا نقوم نخبط مع انه ما حدا حكينا ولا كلمه، ومرات بنكون رايقين نحكي بعد الموجز.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: من لبنان الحر أطيب التحيات موجهة مني ومن الزميل مارك البيتار لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم خميس مترافقة سوا من هلأ ولغاية الساعة واحدة إلا تلت. ومن بعد ما تخلص ضيفتنا التصوير بنقدر نرحب فيها ونقول لها أهلا وسهلا فيكي خبيرة التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر. خلاص التصوير أو بعد؟
1: ثانك يو جنى، دايما هيك مشتقت لك انا، هيك بدنا ناخذ صوره مع بعض. اشتقت لك، صار لي شهر ما شفتك. ميرسي يا جنى لك ولكل حدا هلا عم يسمعنا، وان شاء الله كمان بيستفادوا من المعلومات اللي كثير بهمنا انه يعرفوها على صعيد صحتهم،
0: وخاصه بنسمع كثير اشخاص بيقولوا نحن ما بنتروق، هيك بنخفف وزن، بدنا نعرف شو الترويقه وشو اهميتها. وطبعا هي بتعتبر اول وجبه طعام كلها من بعد ساعات طويله من النوم. يعني برايكم اصدقائي، هل كل ترويقه بتعطينا طاقه نفسها؟ وهل كل ترويقه بتشبعنا للساعه؟ ام احيانا من بعد ما نتروق بساعه من جوع ومستير نفتش عن شيء ناكله؟ معلومات كثيره رح اليوم تمدنا فيها خبيره التغذيه عبير ابو رجيلي. مره جديده اهلا وسهلا فيكي. بدايه بدنا نعرف من حضرتك، هل فعلا كما يقال الترويقه اهم وجبه باليوم؟
1: أكيد جنى، دايما منقول أنه الترويقة المتوازنة، بشدد على كلمة متوازنة، هي حجر الأساس للنشاط ليومنا، يكون في طاقة أكتر، يكون في نشاط أكتر. فهون دايما مننبش على الترويقة اللي بتمدنا بالشبع أكتر، وبتثبت مستوى السكر بالدم، وبتعطينا شعور بالشبع لفترة زمنية أطول خلال النهار، حتى نتجنب التعب، نتجنب بالخمول، قلة التركيز، ويكون عنا نشاط أكتر. فكتير مهم مش بس نختار الترويقة، كتير مهم الترويقة المتوازنة.
0: يعني برأيك شو لازم نحن نأمن لجسمنا بأول وجبة؟
1: أكيد دايما منا نرتكز على أهمية البروتينات، دايما نحكي عنها، على أهمية النشويات الكاملة اللي فيها ألياف غذائية، على أهمية الخضرة خلال نهار ناخد بخلال هيدا الطبق الخضرة اللي كمان فيها ألياف غذائية، بندورة، خيار، خس، هول كتير مهمين. وأكيد الدهون الصحية، يعني إن كان أفوكا، زيت زيتون، حتى الزيتون، هول كتير أساسية وكتير مهمين.
0: فكر أنا أكتر شي زبط معي زيت الزيتون.
1: قدي مهم حتى إذا قدرنا
0: لا هذا الوحيد اللي بيكله على الترويقة، يعني ناخد
1: منهم
0: كل
1: التيون مهم كتير، حتى ناخد هول من هول كومبينيشن تنحافظ على مستوى سكر متوازن بالدم.
0: طيب شو الفرق ما بين فطور أو ترويقة إذا بدك بتشبع، وترويقة بتعبي المعدة فقط؟
1: صح، ترويقة اللي بتعبي المعدة إنه نحنا أكلنا حيلا شي، عبينا معدتنا، ما أخذنا المواد الغذائية الأساسية والضرورية بعين الاعتبار، يعني ما كان في عنا القصص اللي حكيت عنها كافية، إن كان الغذاء من البروتينات، من الألياف الغذائية، من الدهون الصحية، من النشويات الكاملة والمعادن والفيتامينات. يعني نحن أكلنا قصص، أخذنا وحدات حرارية، ملينا معدتنا. هلأ منا يعني ممكن تكون منا كتير صحية، وبالمقابل الترويقة اللي سميتيها جنى سليمة أكتر،
0: صحية
1: أكتر، هي أنه لا نحن عم نعرف نختار لو نفس الوحدات الحرارية،
0: لا بتشبع.
1: صح، عم نعرف بتشبع. نختار العناصر الغذائية اللي نحن جسمنا بحاجة لها أكتر.
0: يعني كمان هيك سؤال بيطرح نفسه، هل احتياجات الفطور بتختلف حسب المراحل العمرية أو حسب نمط الحياة؟
1: طبعا جنى، دايما في عنا احتياجات بتختلف ما بين الأطفال اللي هن بعمر النمو، وبين كبار السن اللي هن دايما منركزهم على الألياف، على الكالسيوم، على الأسس الطرية، منقللهم من الدهون اللي كتير تقيلة، من السكريات. الأشخاص الكبار بالعمر بينتبهوا لهيدي الأمور. الأشخاص مثلا الولاد دايما كتير مهم نركزهم، قد ما حتى مهم نركزهم للكبار بالعمر على البروتينات، ولكن كمان الصغار بالعمر، الولاد بين عمر سنة وطلوع كمان هن بحاجة للطاقة، بحاجة للتركيز خلال نهارهم، وكتير بهمنا النمو تبعهم ونشاطهم خلال النهار. فهون أكيد كتير منركز على نوعية الغذاء وعلى البروتينات خاصة وعلى الدهون الصحية. أكيد بفترة المراهقة كمان منركز على نمو بناء العضلات كمان، يعني دايما بكل مراحل حياتنا إذا فينا نقول مكونات الغذائية بتلعب دور كتير أساسي تتمدنا بصحة جيدة ونشاط جسدي وفكري وذهني جيد. يعني فدايما لازم نختار الأصناف الغذائية حسب أكيد العمر، وأكيد يكونوا متوازنين. يعني دايما نروح ما نشغل راسنا كتير، نروح على نمط الغذائي الصحي.
0: قلت البروتين كتير مهم على الفطور،
1: صح؟
0: يعني شو أفضل مصادر البروتين نقدر نحصل عليها نحن بتحضيرنا للفطور للترويقة؟ بحب الترويقة أكثر من الفطور.
1: إيه لا الترويقة نحن هيك على اللبناني، فالترويقة كتير مهمة لأنه الترويقة قلنا بتمدنا بالشبع، والبروتين بحد ذاته معروف يا جنى أنه هو مسؤول عن الشبع، بيخلينا نشبع أكتر، وكتير مهم لبناء الكتلة العضلية، وكتير مهم للطاقة اللي هي أساسية تكون طاقة ثابتة خلال النهار. مشان هيك نحنا فينا نركز على البيض، على اللبن اليوناني، على الأجبان
0: اللي هن عن غير
1: الجريك يوغرت بيحتوي على نسبة بروتين أعلى من اللبن العادي، وفينا ناخد اللبن العادي، ولكن إذا نحنا كمان عم ننبش على كمية بروتينات أكتر فينا نروح على اللبن اليوناني. الفول نحنا دايما في بالترويقة اللبنانية فول حمص، هولي كمان مفيدين ومهمين، وكمان بيمدونا بالألياف الغذائية الأساسية
0: بالنسبة
1: للبروتينات عفوا الأساسية.
0: وبالنسبة للألياف،
1: الألياف الغذائية أكيد هي كتير مهمة، منشان هيك نحن دايما منقول هيدي الألياف عم تبطئ من امتصاص النشويات. فالألياف الغذائية لإن كان الموجودة بالخضرة اللي هي كتير ضرورية، أو إن كان حتى موجودة بقلب النشويات الكاملة، هي كتير أساسية تتبطئ من أنه تعلى نسبة السكر بالدم بطريقة سريعة. يعني أنا كتير مهم حط صحن خضرة مع الترويقة تبعي، إن كان مثل ما قلنا بندورة، خيار، خس، روكا، القصص اللي أنا بحبها. بالمقابل كمان روح بدل ما أخذ الخبز الأبيض روح أكتر على خيار الخبز الأسمر، خبز الشوفان، بدل ما أخذ توست البيضة توست السمرة، فروح على الأمور اللي فيها نشويات أكتر، بدل ما أخذ يمكن الصبح عروس باجات بيضة، لا بأخذ الباجات السمرة.
0: حضرتك ذكرت النشويات أنه كمان مهمة على الفطور،
1: صح؟ بس نروح على النشويات
0: الخفيفة
1: اللي فيها ألياف غذائية. يعني مش الطحين الأبيض، يكون أكتر طحين الكامل، يعني يكون فيهم فايبرز، يكون فيهم ألياف غذائية تمن أثر على نسبة السكر بالدم بطريقة سريعة.
0: بالنسبة للفواكه دي هي ضرورية الصبح، وإمتى الأفضل الواحد يتناولها، وأي نوع مفضل أكتر؟
1: أكيد هلأ مننتبه لشغلة أنه الفواكه كمان فيها سكر، بس الفواكه فيها ألياف غذائية.
0: هل ممكن الفواكه تكون بديل عن الترويقة مثلا؟
1: فدايما هي بتكون إضافة. فأنا مثلا كمان إذا عم باخد حصة فواكه، مثلا إذا عم ناخد بنان على الترويقة، في ناس بحبوا البنان سكري، فينا نزيد لها كمان شوية بينات بوتر، يعني زبدة الفول السوداني، فهون كمان تمن أثر على السكر بالدم. إذا عسل طبيعي فينا، بس دايما منقول نزيد لهم بعض الدهون الصحية، يعني حبتين لوز، حبة جوز، نحط قصص حتى ما نأثر على أنه السكر بالدم يعلى بطريقة سريعة. ليه عم قول السكر بالدم ما يعلى بطريقة سريعة؟ لأنه إذا عالى بسرعة رح نجوع أسرع. فنحن إذا عرفنا، في كتير عالم جنى بتشوفيهم بيقولوا لك لما منتروى منقضي كل نهار جوعانين. ليه؟ لأنه
0: أو تعبانين.
1: أو تعبانين ليه؟ لأنه عم نختار انتقاء الأكل، واختيار الأكل الغلط خلال فترة الصباح هي اللي عم تلعب دور سلبي.
0: قلتي لي شو أي نوع فواكه مفضل أكتر؟
1: يعني دايما إذا ما مثل ما قلت بس ندخل شيء مع الفواكه، يعني ما في بدنا نحن وما فينا ناخد شغلة واحدة على وجبة التروية، بده يكون عنا توازن غذائي، ففينا ناخد شو ما أخذنا من حصص الفواكه نحن منحبها، ولكن يكون في إضافات حدا، إن كان من دهون صحية إن كان من مصدر للبروتين، حتى نحن نكون عنا ترويقة متوازنة، ولكن فينا ناخد حبة الفواكه كسناك.
0: طيب بالنسبة للحليب ومشتقاته شو الخيارات الجيدة؟
1: أكيد هون دايما الحليب منيح إذا كان كامل الدسم للولاد تحت عمر 3 سنين، إذا كان خالي من الدسم فينا عم دلنا نستفيد من الحليب ومنافعه، وهون اللي عندهم يعني تحسس على اللاكتوز فيهم ياخدوا الحليب اللاكتوز فري، في عنا بدائل الحليب اللي ممكن تكون
0: بيكون كمان عنده نفس الفوائد.
1: صح، نحن عم ناخد الفوائد منه، حتى بدائل الحليب إن كان حليب الصويا اللي هو الأقرب بطبيعته لحليب البقر من نسبة البروتين والطعم تبعه متوازنة أكتر، فكمان فينا نروح هول أنواع الحليب النباتية للأشخاص اللي ما بيتقبلوا الحليب العادي وحابين ياخدوا حليب، فينا نروح على حليب اللوز اللي هو low in calorie قليل بالوحدات والسعرات الحرارية وخفيف، وكمان بيناسب الأشخاص اللي بيحبوا القهوة الصبح بينضاف حليب اللوز مع القهوة، وحتى بينطبخ فيه بينعمل فيه بعض أنواع الحلويات. عندك حليب الشوفان كمان هو من البدائل اللي فينا ناخدها، الغني يعني هو بيكون كريمي أكتر حليب الشوفان، وكتير بيمتزج بطريقة منيحة مع المشروبات السخنة، يعني بحبوا يشربوا قصص سخنة الصبح. في عنا حليب جوز الهند كمان المعروف أنه كريمي كمان، وهو هون حليب جوز الهند كمان فيكم بديل بالطبخ ووصفات الطبخ، ففي بدائل للحليب العادي. وعندك حليب الرز كمان، هيدا الحليب خفيف كتير وأقل شيء بيسبب الحساسية، يعني في أشخاص ممكن يكونوا عرضة أكتر للحساسية، فهيدا البديل بيكون حليب الرز.
0: نحن نعرف رز الحليب، رز بالحليب.
1: هلأ هون جنى، لأنه في كتير ناس خاصة بلبنان ما بيشربوا عندهم ما بيحبوا الحليب العادي، ففي عنا خيارات أخرى.
0: طب تعرف أنت الترويقة يعني الصبح بكير كل عام ده تروح على الشغل بيكون كتير مستعجلين، هون يعني برأيك أي فطور أو أي ترويقة سريعة ومتكاملة من الممكن الواحد يعتمده؟
1: صح، هون دايماً وما بستند لأنا شو عم قول، عم بستند لأبحاث ودراسات تبين أنه تناول البيض إن كان أومليت أو إن كان بيض مسلوق أو البيض على أنواع البيض على وجبة الترويقة رح يمدنا بالشبع لفترة زمنية أطول ويخلينا عم نتناول كمية أكل أقل. منشان هيك الأشخاص عملوا دراسات اللي بيتروقوا بيض الصبح مقارنة مع أشخاص تانيين بيتروقوا غير ترويقة بنفس الكالوريز ونفس الوحدات الحرارية، تبين أنه اللي بيتروقوا بيض هن محافظين على وزنهم وأضعف، وخاصة بيضاينوا بالحمية أكتر مقارنة مع الأشخاص اللي بيتروقوا غير ترويقة. فالبيض كتير مهم، بيمدنا بالشبع، بيمدنا بالطاقة، كتير مهم للولاد، كتير مهم للتركيز، فالبيض هو من أفضل الترويقات الممكن ناخدها الصبح. أكيد فينا ناخد معه شقفة خبز أو توست سمرة أم حكاملة، فينا نضيف توست سمرة أو توست الشوفان مع أفوكا مع البيض، فهو عدة خيارات.
0: بس بقى يعني ما تأخر الشخص على شغله،
1: تكون سهلة وسريعة. أكيد كمان فينا نروح مثل ما ذكرنا قبل على الجريك يوغرت وناخد مع الجريك يوغرت شوية مكسرات ويمكن نحط لهم باريس، فهيدي فينا ناخدها بسرعة نعملها. فينا نروح على الساندويش ونعمل باجيت سمرة مع جبنة لايت مع خيار وخس هولي، أو حتى فينا ناخد شقفة خبزة سمرة نحط بقلبها تركي، نحط بقلبها خس بس مع بندورة يعني عم نحط هيدا الخضرة، أو حتى اللبنة فينا نعمل ساندويش لبنة مع ملعقة زيتون، مع نتفة زيتون وملعقة زيت الزيتون، ونحط بقلبها كمان خضرة، فكمان هيدا الشغلة منيحة
0: وسريعة
1: وسريعة. وفينا ناخد معهم حتى إذا كنا بعدنا جوعانين اليوغرت الصغار، الجريك يوغرت البلين اللي هن منهم منكهين منهم على نكهات، فهيك بتكون تربيقتنا منيحة أحسن من غير تربيقات. يعني في كتير عالم يمكن ممكن ياخدوا الصبح كرواسون، هلأ لحسن الحظ صار في كرواسون معمولة من الشوفان، فينا نروح على هيدا النوع من الكرواسون، أو بدل ما تكون على شوكولا تكون على جبنة، فهيدا خيار أنسب. حتى المنقوشة جانا
0: أطيب بالشوكولا مثلا
1: هلأ فينا، بس ما تكون هي الوجبة الأساسية على الترويقة. يعني أنا ممكن كون أخذ شي خفيف وأخذ شقفة من الكرواسون، بس ما تكون بلش فيها نهاري. بس هون في شغلة كتير أساسية دايما منقولها ودايما منعيدها، إذا نحنا 80% صحيين ما علي إذا 20% دخلنا. يعني يمكن أنا اليوم رايحة تريب أو طالعة على الجبل، أو يعني اليوم إكسيبسون تروقت كرواسون سافا مش مشكلة مش آخر الدنيا، بس ما يكون هيدا نمطنا الغذائي اليومي. حتى نبتعد الصبح قد ما فينا عن الدوناتس مثلا، هو السكر التقيل، السكر السريع، المعجنات. على فكرة هلأ لحسن حظنا في بعض الأفران كمان عم يستخدموا طحين الشوفان أو طحين الأسمر.
0: طيب شو رأيك نعمل جولة على أخطار الترويق الشائع؟ يعني تنبلش مثلا إذا بنقول ترويقة غنية بالسكريات، شو مشكلتها؟
1: اللي عم نجوع بسرعة، عم نفقد تركيزنا أسرع، عم خلال النهار عم صير نفكر مثلا إذا ولد رايح على المدرسة وعطيتي كتير سكر الصبح، صار جعان صار بالصف ما عم يركز لأنه عم يفكر شو بدي أكل هلأ بعد شوي. هون المشكلة جوع أسرع لأنه سكر بالدم عم يعلى بطريقة سريعة، عم زيادة وزن أسرع لأنه نحنا كمان لما عم نجوع ممكن ناكل نتناول كميات أكتر من الأكل خلال النهار، هولي كالوريز أكتر. وزيادة الوزن بحد ذاتها ممكن تعرضنا لمشاكل صحية عديدة. فإذا أنا أول شيء بدي أضبط وزني وعلي تركيزي، بدي انتبه ما أخذ كتير سكر الصبح.
0: طب بالنسبة للمعجنات والمناقيش يوميا في مشكلة فيها؟
1: هلأ إذا نحن أخذين الدوز المناسبة يعني والنوعية المنيحة، يعني أكيد ما فيني روح المنقوش العادية أكل كل يوم، عم باخد طحين عادي، عم باخد هيدا الشيء، بدي أنه أنتبه أنه مش كل يوم ومش منقوشة كاملة إذا ترويقة نص منقوشة. بس إذا بدي روح على إذا أنا بحب وبدي روح على الخيار الأمثل، بدي أنقي هلأ صار في عجينة السمرة مثلا، بروح أكتر على هيدا النوع من العجين وبيمشي الحال بكميات معتدلة. إذا بالكمية اللي بتطلع لي بس ليه مش كل يوم
0: ياخد كل الفوائد
1: صح كل ليه مش كل يوم نحنا، لأنه بدنا مفروض علينا ننوع، مفروض علينا نكون عم ناخد كل العناصر الغذائية على وجبة التربيقة. يعني يمكن أنا اليوم أخدت زعتر بس بكرة أخدت تركي مع تشيز، فبيفرق كمان شو عم أخد. بس دايما نجرب أنه ننوع، ما نركز بس على شغلة واحدة وعلى تربية واحدة، ونركز على الكمية لأنه كل إنسان حسب حرقه حسب جسمه بيطلع له كمية مناسبة. وهلأ نحنا كتير منركز على الدايت اللي هو للشخص اللي هو لكل صح بيناسب، يمكن دايت يناسب حدا
0: ما بيناسب
1: حدا تاني.
0: طيب لأي مدى الفطور أو الترويقة الخفيفة جدا ممكن تكون سبب الجوع السريع؟
1: الترويقة الخفيفة هلأ هي كمان النوعية، في ناس ما عنده مشكلة ما يتروقوا، يعني بيضاينوا لتاني وجبة، بس هي المشكلة وين بحد ذاتها أنه الترويقة إذا أنا أخذت شيء كتير قليل، بس هيدا الشيء القليل غني بالبروتين وغني بالألياف ما رح جوع. يعني هي النوعية بتأثر أكتر، يعني يمكن أخد أنا شغلة كتير صغيرة وكلها سكر بجوع بطريقة كتير أعلى وطريقة أسرع. فهون دايما أنا أخد الكمية اللي بتناسبني بس ركز أكتر على النوعية يا جنو.
0: طيب في أشخاص بيقولوا أنه نحن ما بناكل شيء الصبح ومنعود بالليل، شو تأثير هالنمط؟
1: دايماً منقول نحن منقول عنا تربية سناك غدا سناك عشاء، شغلي هون كتير مهمة أنه يكون عنا هيدا التوازن. بس في بعض الأشخاص اللي ما بيحبوا يتروقوا كلياً، ممكن هيدا الوجبة الصبح تما ينصحوا يزيدوها عشية من بعد العشاء. فهون نحن صرنا بحسابات وحدات حرارية أكتر. فدايما حتى أنا بقول للأشخاص اللي ما بيحبوا يتروقوا يأخروا الترويقة، بس يضلوا في عنا هيدا النظام موجود خلال نهارنا. يعني إذا أنا ما بحب اتروق على 9، تروقت على 12، ماشي الحال، مش مشكلة، بس يضلوا عندي نظام معين. وإذا أنا ما بحب اتروق بالمرة وما بدي لخبط بالكالوري تبعي وبدي حافظ على وزن معين، فيني اترك شوي من الأكل أنا باخده الصبح اتركهم لوجبة بالليل. بس وين الغلط اللي بيصير هون؟ الأشخاص اللي يمكن ما بيأكلوا وبيقضوا كتير فترة ما عم يتناولوا كمية أكل، وبيوصلوا بعد الظهر بيفلتوا على الأكل وما بقى بيقدروا يعملوا كنترول، بيكونوا كتير جعانين وبتمد معهم العشية لقمشة وبياخدوا قصص مش كتير صحية. هون بطل في عنا توازن، بطل في عنا يعني وجبات مقسمة بطريقة سليمة ونصحنا.
0: طيب يلي بيعتقد كمان انه ما بيتروق تيساعد حاله تيخسر وزن، لأي مدى هيدا الشيء؟
1: هلا نحن لما
0: هذا كتير شائع،
1: ما عم نتروق عم نحذف كالوريز. طالما حذفنا كالوريز وحدات
0: حرارية بس ما بيقدر يعودها بعدين
1: بدون. ايه صح، هون المشكلة اللي بتصير انه نحن على الوجبة الثانية اغلب الاشخاص بتناولوا كمية اكل اكتر. يعني انا اذا ما تروقت رح اوصل على وجبة الغداء بدل ما اكتفي بكمية معينة رح كون بحاجة لكمية اكل اعلى. فهيدا مشكلة بيواجهها العديد من الاشخاص، بيحذفوا وقعات معينة لانه بالوجبة اللي بعدها عم يكونوا عم يعوضوا فيها.
0: صح،
1: هيدا الوجبة الحذف.
0: طيب عبير، هل العصير حتى ولو كان طبيعي يعتبر خيار مهم للترويقة؟
1: دايما منقول حتى انتبهوا هيدي للولاد انه حتى العصير لو كان طبيعي ما لازم ناخده عريق، وما لازم ناخد حتى الأورنج جوس الطبيعي، حي العصير طبيعي، مش انه ما عليه هيدا صحي ما كله سكر، وهيدا رح يأثر على نسبة السكر بالدم ورح نجوع أسرع. فأكيد مفضل هيدا منه خيار كتير صحي على أول وجبة بنهار على وجبة الترويقة. هون خيار حبة الفواكه، حصة الفواكه أنا خدها مع الترويقة اللي هي فيها ألياف غذائية مفضلة أكيد أكتر من العصير بحد ذاته.
0: بالنسبة للقهوة، ما تعم بيقولوا أنه بشرب قهوة مع بسكوية أو شيء، هذا أكيد مش بتاع.
1: هون دايما منقول أنه ننتبه القهوة نحن معدة فاضية، جسمنا بيخدها أسرع، وهيدا بيولد، وهيدا عادة يعني يمكن العديد منا بيعملها، بس هيدا الشيء لأنه معدتنا فاضي رح يولد أنه نحن نعلي الكورتيزول بالجسم بطريقة أسرع. هون الشيء اللي علينا نعمله شغلة سهلة، أنه ما نبتدي بس بالقهوة على الريق. يعني نحن فينا ناخد شيء صغير، إن كان يمكن حبتين لوز حبتين جوز بعدين نشرب القهوة. وهون بالنسبة للبسكوي في عادة، في كتير عالم بحبوا ياخدوا شي حلو مع القهوة، فهون ليه ما منروح على الخيار الصحي أكتر؟ فينا نحن نعمل كوكيز بالبيت من الشوفان، فينا نعمل كيك، أو حتى صار في جاهز كيك معمولين من طحين الشوفان، معمولين بطريقة صحية أكتر، معمولين من سكر الألولوز أو أنواع السكر صحية أكتر، ما إلها تأثير على جسمنا مثل الحلو العادي. فإذا عنا هيدا الخصلة ما عم نقدر نطلع منها، حتى فينا نعمل نوع حلو نزيد عليه مكسرات، فهيك منكون نحنا شوي عم نكسر طعمة الحلو. وناخد معهم جريك يوغرت، حتى فينا نحط للجريك يوغرت نحط مكونات معينة. فنجرب يعني قد ما فينا نعدل بعاداتنا الغذائية الخاطئة نحولها لعادات غذائية سليمة أكتر.
0: طب هل في علاقة معينة ما بين الترويقة المتوازنة وما بين حاجتنا أو الرغبة بالحلويات تخلي
1: ايه
0: النهار.
1: أكيد يعني كل اللي عم نقوله هي شغلة. هيدا السؤال مهم أنه دايما ننتبه أنه أنا شو الهدف تبعي؟ هدف تبعي إشبع. شو الهدف تبعي من الشبع؟ أنه الهدف الأساسي ثبت مستوى سكر بالدم، حافظ على مستوى سكر بالدم، يمدني بشعور أنه أنا شبعانة لفترة طويلة أكتر، لساعات طويلة أكتر خلال النهار. فإذا عم ناخد سكر الصبح عم نلغي هيدا الشيء، وعم نأثر أنه نكون تعبانين أكتر، يعني رح نحس بالتعب أكتر. والشغلة كمان اللي كتير مهمة أنه أنا لما عم بلش نهاري بالسكر عم باكل كمية طعام أكتر خلال النهار وعلى الوجبة التانية.
0: هلا السؤال بيطرح نفسه، يلي الشخص اللي عنده حساسية كيف بيقدر يختار ترويقته أو حتى كل وجباته؟
1: هلا بدنا نفرق بين شغلتين مهمين. شو هي الحساسية؟ الحساسية الأعراض تبعها أنا إذا أكلت أي شيء ممكن أعمل طفح جلدي مثلا،
0: هيدي حساسية
1: دغري، أو بيتورموا شفافي مثلا، أو حتى بيصير شخص يوجع بطنه كتير وعنا فوميسمون، بيصير في عندي ضيق تنفس، بيصير في عندي يعني أمور معينة. فهون أنا بدي أتجنب الأكل اللي بيسبب لي هالمشكلة. في ناس اوريدي هن بيعرفوا، في ناس لا، وفي ناس ممكن ياخدوا مكون، يمكن عم ناخد كيك وأنا عندي على البينات باتر حساسية ومن عارف أنه هيدا الكيك في بينات باتر أو ما انتبهت، هيدا رح يسبب لي مشكلة. فمنشان هيك أنا لازم أعرف شو عم باخد، شو المكونات اللي عم باخدها، ولازم أقرأ الملصق الغذائي إذا فيه وإذا أنا عندي مشكلة. ودايما في بعض الأشخاص بيحملوا إبرة معينة حتى لا سمح الله إذا هن بيعانوا من الحساسية وتناولوا شيء معين ما لازم ياخدوه، دايما بتكون بحالة الطوارئ أو بحالة الخطورة معهم.
0: بس لحظة، يعني عادة والأغلب عند الناس لما نقول حساسية بنحس إنه عم نحكحك، يعني هيدا هي
1: ما هي الأعراض الحساسية بتختلف، يعني ممكن أول مرة الشخص يحس شيء وممكن تاني مرة بتجي أقوى، يعني بتكون أقوى. منشان هيك نحنا لازم نعرف الأعراض الظاهرة إذا أنا عملت عارض معين، ونبش على مع الطبيب المختص والشخص شو الأمور اللي أنا عندي حساسية عليها، لأن الحساسية شغلة صعبة ومنها سهلة وممكن تعرض حياتنا لخطر كحساسية. هلأ في عنا شيء تاني هو التحسس الغذائي. التحسس الغذائي هي ما بيعطي يعني مش أنا إذا أكلت الأكل هلأ ما بعت الأعراض دغري، هيديك الأعراض فورية إذا بدك من بعد ما نتناول هو الأكل نعمل هيدي الأعراض. تحسس الغذائي أو الانتوليرانس أليمونتير الأعراض تبعها بتكون بعدين، يعني بنشهد عنا يا أما وجع بالمعدة يا أما ميجرين،
0: يعني بعد كذا ساعة
1: لا بعد بعد تاني نهار يمكن يا ميجرين يا نفخة يا مشاكل بالوزن أو مشاكل عديدة، بيكون هون عنا تحسس غذائي. فهون شو اللي علينا؟ علينا نحدد نحن
0: شو نوعية الأكل اللي عم تعملناها تحس،
1: شو عنا في فحوصات معينة نعملها، وعلى أساسها إذا لغيناها نعرف البدائل، يعني نعرف إذا أنا لغيت هيدا النوع من الخبز أو عندي تحسس على هيدا النوع شو البديل تبعه، شو فيه أخذ، يعني دايما يكون عم بتابع بالحالة تبعي تعرف البدائل الغذائية اللي فينا أنا أخذها.
0: يعني مثلا إذا الواحد عنده حساسية تجاه الحليب، البيض، القمح أو بعض أنواع المكسرات، كيف ممكن يأمن ترويقة متوازنة وشو ممكن يكون فيه بدائل تعطي نفس القيمة الغذائية؟
1: صح. هلأ نحن قلنا أهم شيء نحدد شو عنا، ومثل ما سبق وذكرت أنه إذا نحن الحليب العادي عنا عليه في عدة أنواع حليب، مننقي الأقرب، مننقي كمان مكثف بأمور معينة. إذا عندي على البيت بنبش على مصادر بروتينات تانية، فدايما بده يكون إذا عندي على المكسرات على كلها ولا على نوع محدد، يعني بده يكون عارفة على شو عندي، وبدي إذا عندي عليها حساسية بدي إلغيها، إذا عندي عليها تحسس غذائي كمان. ودايما بقولك حسب نوع الأكلة بنبش على البديل. يعني في ناس ممكن يكون عندهم حساسية على لوز وعلى الحليب العادي، ما فينا نقول له روح اشرب حليب لوز، منا منقول له بديل تاني، مثلا حليب الشوفان أو عفوا مثلا حليب الصويا، يعني منقي بديل تاني. يعني ما نحدد نوع الحساسية أو تحسس الغذائي مع الطبيب الحساسية هون.
0: يعني
1: في تحسس الغذائي في تست كمان بينعمل تنعرف للأكل إذا عنا ولا معنا، هيدا حتى عند الدايتشنز موجود. فهون حسب نحن الأعراض اللي عنا إياها منقي النظام الغذائي.
0: يعني معقول الحساسية عند بعض الأشخاص ما عم يتبروها مشكلة صحية معينة عم يتداووا فيها وبتكون هي حساسية بس من الأكل؟ هلا إذا قلتي لي في نفخة وقلتي لي في مسرة،
1: هلا هيدا التحسس الغذائي على كيف منعرف إذا هيدا الشيء عنا تحسس غذائي أو لا، بيكون نحنا عملنا فحوصات كلها وبين مثلا إذا ما عنا مشاكل عضوية، يعني ما عنا سبب يولد لنا هيدا المشكلة. ممكن السبب هون يكون التحسس الغذائي، يعني أكلات معينين هن اللي عم يسببوا لنا هيدا المشكلة. الحساسية حساسية هي خطرة أكتر لأنه أعراضها بتجي دغري وبتجي أقوى، فهون لازم يكون عنا علم فيها لأنه ممكن تعرض لنا حياتنا للخطر أكتر.
0: يعني عن جد هيدي مشكلة معي، وخاصة بدي أقول لك التحسس وقت الواحد بيعمل فحص يعني بصير بده يمتنع عن كل شيء.
1: هون إذا امتنع في بدائل، يعني حسب شو عنا هلا، وحسب في ناس مش كل الناس بيطلع عندها مثل بعضها.
0: يعني مثلا أنا طلع عندي الليمون والحامض
1: صح،
0: الكاجو واللوز هدول أكتر شيء بحبهم، طلع عندي بعد كتير شوفين والقمح
1: صح،
0: إنه كتير في أساس معين.
1: شو منا ننبش على مصادر جلوتين فري،
0: أنا
1: منا ننبش على بدائل تاني. فهون هيدا اللي عم قلك إنه كل إنسان ممكن يطلع على أمور صح صعب، ولكن الالتزام فيه والنتيجة تبعه نحن من المسا من المس أنه قدي نحن ارتحنا أكتر، قدي نحن عنا نشاط أكتر، قدي اللي عنده مثلا ميجران خفت، يعني بيأثر على كتير قصص. في ناس ما بتضعف وما عندها ما عندها مشاكل هرمونات ومشاكل معينة ممكن يكون من وراء التحسس الغذائي. فهون بيكون نحن عم نتعب شوي بالأول بس عم نحصل على النتيجة بالآخر، لأنه بعدين عم نتعود. يعني أول شيء لما نعرف البدائل ونصير نحن تكون متوفرة عنا، هيدا بيسهلنا شوي أكتر المشكلة.
0: طيب عبير، دايما المنتجات المكتوب عليها خالة من كذا وكذا وكذا هي بتكون دايما الخيار الأفضل لنا؟
1: هون حسب
0: يعني
1: أي
0: مادة كمان بتكون عنا ثقة كمان بالقصص اللي عم نشتريها البديلة؟
1: صح، هلا دايما بدنا نركز على المنتجات اللي هي من مصدر موثوق، هيدا أهم شغلة. تاني شغلة حسب مثلا خالة من الدهون، يعني شيء منيح انه نحن عم نخفف الدهون المستهلكة، بس حسب نحن شو التارجت تبعنا، شو الهدف تبعنا وعلى شو عم ندور. فهون اوقات ممكن نشوف منتجات معينة في ناس هيدا بيغلطوا فيها، بيفكروا انه ما فيها كالوري مثلا، بيكون لا، بتكون هي فيها وحدات حرارية. فانا بدي انتبه انه كمان مش كل شيء دايت يعني خالي من الكالوريز. دايما بيرجع النقطة بهيدا الموضوع انه انا عشو عم نبش، في قصص اكيد لازم انتبه له، ولازم يكون عندي شيء اسمه الوعي الغذائي واقرأ بالطريقة الصح، يكون عندي انه معرفة انه مش معناتها في امور اذا كانت خالية من السكر يعني ما فيها كالوريز، خالية من الدهون. هون حسب كمان هدفي، عم خفض وزن، يمكن عندي مشاكل كوليسترول، امور معينة. فهون كمان بيرجع للتارجت تبعنا بالدايت.
0: طيب إذا هلأ بالنهاية بدنا نعطي نصيحة لكل مستمع أو قاعدة إذا بدك لكل مستمع عم يسمعنا يتذكر كل يوم الصبح لما بده يختار ترويقته تتكون ترويقة صحية، شو النصيحة والقاعدة اللي بتعطيها يمشي عليها، شو بتكون؟
1: دايما نرتكز على ترويقة صحية أكتر بتحتوي على مصدر من مصادر البروتين بقلب الصحن، نقي بيض، جبنة، لبن يوناني نقي يعني مصدر بروتين. نحط بصحننا كمان الخبز الكامل يعني النشويات الكاملة، شقفة توست مس عم بعطي اكزامبل، شقفة توست اسمر او قمحة كاملة. نحط خضرة يعني يكون في عندي بقلب الصحن خيار وخضرة وأمور يعني خس وهيك إشياء، وكمان يكون كمان بقلب صحني في الدهون الصحية، شقفة أفوكا، يكون حتى ملعقة زيت، حبتين زيتون.
0: شو تتروقي
1: عادة حسب النهار، بس دايما بجرب قد ما فيه انه الترويقة تكون صحية اكتر، لانه هي الترويقة اساس النهار واساس النشاط واساس التركيز. اذا نقيناها بطريقة صح، واذا نقينا ترويقتنا بطريقة غلط، منكون نحنا معرضين خلال النهار لخمول اكتر وتعب، وما نكون مرتاحين، واوقات ما نكون مركزين.
0: بس انه لازم الوجبات التلاتة تكونوا صحية، مش أكيد. بس الوجبات
1: اكيد يا جنى، نحنا دايما بنحكي عن الغذاء الكامل المتكامل من السليم، فدايما لازم يكون هدفنا تيكون صحتنا أفضل أنه ننتبه لنمطنا الغذائي عامة، مش بس على وقعة واحدة.
0: وبالنسبة للطاقة
1: قدي يعني مهم، في قصص مثلا في ناس بيقولوا أنا بلا قهوة ما في ما بقدر كفي النهار، مع أنه القهوة عم تعطينا هيدي القهوة الأنية مو موطني يعني، بس هون
0: بس إلها دور يعني تحسي في حال مرق الوقت اللي بتشرب فيه قهوة ما شربتي بتحسي بتقل الراس.
1: صح، مشان هيك نحن شو لازم نعمل؟ لازم نعدل عاداتنا حتى تكون سليمة أكتر، يعني ما أخذ القهوة على الريق، هيدي هي بس يعني فينا يمكن أوعى
0: فنجان سخن مع كعكة،
1: فيك تاخدي فنجان سخن حتى مع نحط لها قرفة، مع قرفة نرجع نبلش نهارنا وفينا ناخد فنجان قهوة. القرفة أثبت علميا، هيدا صار معروف ومثبت أنه كتير بتساعدنا كمان تضبط الجوع والسكر بالدم، وحتى نضعف بطريقة أفضل، ففينا نستخدم القرفة.
0: تعرف كتير عم بقرأ عن الكركم.

0: الكركم كمان على
1: ليه بقوله بدري؟
0: لأنه بتحتوي على هيدا المادة الكركم يعني اللي هي كتير مهمة وكتير أساسية، خاصة هلأ نحن بعد فترة قدمين على مرحلة تغير الطقس اللي هي حتكون مفيدة لإلنا ولصحة.
1: طيب ليه بيطلبوا خلطة مع بهار الأسود أو شي هيك؟
0: هلأ البهارات عامة
1: عم يمتص أكتر الجسم،
0: البهارات مفيدة، يعني البهارات عامة مفيدة للصحة. هاي هون بس اللي ينتبه الكميات اللي عم ناخدها. إذا عم ناخد سبليمنت نحن في حيلا شيء عم ناخده، ما عم بحكي بس عن البهار بس، في بعض أنواع، ما عم بحكي عن البهار، عم بحكي عن بعض أنواع الأشخاص اللي بياخدوا سبليمنت معينين بتكون كمية الأشياء الموجودة بقلبها كونسنتري، يعني بدوز كتير عالي. لأنه سألتيني كيف ننتبه على أي كمية، بينما دايما نحن وعم ناخد الأمور من الغذاء من
1: طبيعي.
0: الأكل بتكون بطريقة طبيعية ومتوازنة أكتر.
1: دغري بمرق الوقت معك عبير أبو رجيلي خبيرة التغذية، بدي أشكرك، بدي أشكرك على كل هالمعلومات، وطبعا لك ناطرينك. انت غبتي شهر، انت قصرتي معنا مش نحن، انت سافرتي مش نحن، ضلينا بعدونيس منك. شكرا جزيلا، على امل لقاء فيك قريبا.
0: ثانك يو يا جنى، واكيد انا اشتقت لكم كثير، وبنشوفك قريبا باذن الله
1: اذا ربنا رد. شكرا ايضا للزميل مارك البيتار، شكرا لكل المستمعين، بلتيكم اربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة الى معنى. الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1.
1: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. نناقش في هذه الحلقة زيارة رئيس الجمهورية إلى روما ولقائه بالبابا لون الرابع عشر، بالإضافة إلى الوضع الميداني والتصعيد في الجنوب وفي انتظار لحظة الحسم في تلة علي الطاهر، بالإضافة إلى مواضيع وملفات أخرى سنناقشها في هذه الحلقة مع الكاتب السياسي الأستاذ سامر الزري. أهلا وسهلا بك أستاذ سامر.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد وبجميع المتابعين.
1: أهلا وسهلا، مرحب فيك بلبنان الحر. لنبدأ هذه الحلقة من زيارة فخامة الرئيس إلى إيطاليا، إلى الفاتيكان وإلى روما، لأنه رح يلتقي على مدى يومين، اليوم البابا ليمون الرابع عشر وبكرة رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وأيضا رئيسة الوزراء الإيطالية. لنبدأ من لقاء الرئيس بالبابا ليمون الرابع عشر، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات، شو قادر يعمل البابا اليوم للبنان؟
2: هي الفاتيكان دائما كانت داعمة للبنان، كانت دائما تلعب أدوار عن طريق الاتصالات وعن طريق علاقاتها بمختلف الدول، وخصوصي فرنسا والقوى الأوروبية البارزة بدول الاتحاد الأوروبي، كرمال بما يتناغم مع مصالح الدولة اللبنانية. هي دائما كان عندها حرص تاريخي الفاتيكان على كينونة الدولة اللبنانية، ما بتتدخل كثير بالتفاصيل، بالعكس تحرص على الحوار بشكل دائم، ولكن الحرص الأساسي تبعيتها هي تختلف عن كل الدول، هي ما عندها مطامع بلبنان، حريصة على كينونة هذه الدولة بما يحفظ الاستقرار. هذا الشيء التاريخي اللي مضيت فيه، وهذا اللي خلاها تفتح حوار مع حزب الله. يعني بوقت كان في كل حزب الله طالع وعم نفوذه عم يتطور أكتر بكتير وعم يهيمن على الدولة، هي ما اختارت العداء معه، فتحت حوار معه كرمال تحافظ على المسيحيين من جهة على وضعيتهم ضمن الدولة، ومن جهة أخرى تحافظ على كينونة الدولة، ما تفرط القصة وتروح باتجاهات من الفوضى مثل اللي شهدتها العراق مع دخول المشروع الإيراني عليها. بعتقد بس اليوم الزيارة تبعت رئيس جوزيف عون على الفاتيكان هي ترتبط بشكل أساسي مش بس بدعم الدولة اللبنانية، بموضوع آلية التحقق. يعني هي جزء من موضوع اتفاق الإطار، عم يحاول يستفيد من علاقة لبنان بالفاتيكان أو علاقة الفاتيكان بلبنان بشكل صغير، لا يدعم موضوع آلية التحقق واشتراك عدد من القوى الأوروبية. هذا الشيء بده ضغط على أمريكا، لأنه حتى الساعة لا تبدو أمريكا مرحبة بفكرة أنه يكون موجودين قوى أوروبية. في نقاش بس نعم لا يبدو أنه هناك ترحيب، هي تميل أكثر إلى دول من المنطقة مثل الأردن حسب ما نحكى، مثل تركيا بشكل رئيسي باعتبارها هي عضو بحلف شمال الأطلسي، بل هي العمود الفقري للقوى العسكرية للناتو، كذلك المغرب، بينما إيطاليا هو يقبل
1: في بريطانيا
2: أعتقد. بريطانيا وإيطاليا يقبل فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن في عنا الموضوع الفرنسي. لبنان تاريخيا هو يعتبر حديقة نفوذ فرنسية، وبالوقت الحالي الإدارة الفرنسية عم تحط كل تقلة كرمال ما تطلع من لبنان، لأنه من الواضح أن واشنطن عم تحاول تظهرها من كل المطارح من لبنان. ففينا بعتقد بشكل أو بآخر نقول أنه الزيارة ترتبط بكيفية توسيع إطار آلية التحقق وضم فرنسا له، ويكون آلية التحقق يعني وضعيتها قريبة من إقرارها، لأنه يبدو اتفاق الإطار أو المفاوضات بشكل عام على الآن عند هذه النقطة من ضمن الإشكالية.
1: ما هون السؤال عن أي آلية التحقق اليوم نتحدث، والمفاوضات اليوم بوضع مراوحة، اليوم الجولة السابعة من المفاوضات لم تأتي بشيء، فينا نقول أقرب كانت إلى ما بدي أقول فشل، ما بدي أقول فشلت حتى ما نكون كتير سوداويين، بس هي في الواقع لم تأتي بأي نتيجة. يعني كان مفروض أنه يكون في مناطق تجريبية جديدة، لكن مثل ما تفضلت أنه الأمور عالقة عند آلية التحقق، لأنه هون بيت القصيد أنه بيقولوا كل من جرب مجرب كان عقله مخرب.
2: اليوم المعادلة أو فلسفة المناطق التجريبية على شو قائمة؟ على المعادلة اللي حطتها أمريكا، وأعلن عنها السفير ميشيل عيسى بوضوح، هي معادلة الأرض مقابل السلاح، يعني وبالأولويات سلاح حزب الله بيتسلم من هيدي المناطق بترجع للسيادة اللبنانية. أنا مش عم أقول رأيي بهيدا الموضوع أو بهالتراتبية وبهيدي الآلية، بس هيدي هي الآلية، علينا نكون متصالحين مع نفسنا ونمشي فيها لأنه ما عنا حلول أخرى. ضمن هيدي الآلية في مناطق تجريبية أقرت، وإذا نرجع لورا هالكم يوم، يعني كان مرة السفير الأمريكي أكد أنه ما فينا ننقل على مناطق تجريبية جديدة قبل ما نخلص هيدي المناطق. طيب شو اللي بعد ناقص بهيدي المناطق؟ آلية التحقق. شو يعني؟ يعني رقابة على أداء السلطة الشرعية وبالتحديد على الجيش اللبناني. يعني إذا ما كان في،
1: يعني إذا كل منطقة، عفوا عذرا على المقاطعة السامر، إذا كل منطقة بدها تأخذ معنا شهرين ثلاثة ل
2: نعمل هذا الإج
1: يعني بتأخذ لشي خمس ست سنين ل
2: صحيح هذا مرتبط فينا. إذا بنرجع للخطة اللي عرضها الجيش اللبناني على مجلس الوزراء، مش بالمرحلة الأولى، المرحلة الثانية اللي هي بلشت بشمال الليطاني، كم شهر طلب للمنطقة اللي هي بين الليطاني وبين الأولي؟ 8 أشهر قابلة للتمديد، وقت طلب 8 أشهر قابلة للتمديد. على صحيح الإدارة الأمريكية صارت أكثر تقبلا لموضوع أنه بحاجة الموضوع لوقت، بس مش معناتها مفتوحة إلى الأبد. يعني نحن في عنا الأبد، إلى الأبد اللي ورانا سقط، فما في شيء بقى عنا إلى الأبد.
1: نعم. عملية التحقق هل هي تشكيك بالسلطة؟ هل هي تشكيك بالجيش اللبناني أنه قد يكون اعتذر؟ وأنا لا أتمنى هذا الطرح، أنا بحترم كتير المؤسسة العسكرية، إنما بيعتبروا أنه في بعض عناصر، في بعض ضباط متواطئين مع حزب الله، وهذا دايما بيلمح له الإعلام الإسرائيلي، بيقول أنه في تواطؤ اليوم من بعض العناصر، نعود ونشدد، والضباط وليس كل المؤسسة العسكرية، في تراخي اليوم بالتعامل صحيح مع سلاح الحزب. هل هذا صحيح؟
2: صحيح في تراخي، وهذا طبيعي، عشان ما نكذب كمان على حالنا، هذا طبيعي. اليوم في نفوذ عمل داخل الجيش اللبناني وداخل كل القوى الأمنية منذ بدأت الوصاية السورية وبعد منها خلال هيمنة حزب الله. ما لا يمكن أنك تجي أنت تقلب هيدي الصفحة بسرعة شديدة. يعني هودي الضباط اللي طلعوا سلم أو الهرمية العسكرية، فجأة بدك تجي تطويهم تقول لهم أو يا تزيحهم على جنب وتجيب بدلهم ضباط صغار، أو أنك تقول لهم أنت بدكم تغيروا أسلوب العمل تبعيدكم. في صعوبة بالموضوع، قد ما حطيتهم تحت ضغط بالنهاية هودي تعودوا على سيستم معين. هي الدولة ذات نفسها بكل مؤسساتها وبالسلطة السياسية، بعد هلا عندنا مشكلة مع على فكرة العادة، يعني مثل كأنه عندك أنت راس بمطرح وجسمه بمطرح، في قرارات استراتيجية عم تكون مهمة جدا ولكن ما عم تتنفذ، أو إذا تم تنفيذها عم تنفذ ببطء وبشكل مشوه. ليه؟ لأنه جسم الدولة كلياته جسم جرى تركيبه من قبل نظام الأسد وبعد منه ورته مشروع الإيراني عن طريق حزب الله وعاث فيه فسادا.
1: استسامر اليوم العالم كله معك، العالم كله مع دولتك، مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة، مع الجيش اللبناني، لماذا هذه الخشية اليوم من التطبيق؟ عندك قرارات اليوم اتخذت بخمسة وسبعة آب وباثنين أدار وهلوم جر من القرارات، برأيك شو اللي عم بيدري بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ ليش ما بيكون في قوة أكبر على الأرض؟ ما بدي أقول قوة، في يكون صرامة بالقرارات. هذه القرارات اتخذت لتطبق وليس لتبقى حبر على ورق. اليوم العالم كله معك، المجتمع الدولي كله، مش شو بعدك خايف؟
2: إذا بدنا ناخذ من يمة رئيس الجمهورية، هو تقريبا يعني عمل كل المطلوب منه بموضوع قصة الاستراتيجية التفاوض. أول شيء بدنا نبلش من قرار التفاوض ذات نفسه اللي هو كان قرار مهم، رجع بعدنا استراتيجية التفاوض إنه هو هيدا الموضوع مكفي فيه. وهلا حاليا نحن بمرحلة عم نقترب فيها من الانتخابات التشريعية بإسرائيل، يمكن أساسا ما يكون إلا مصلحة نخطي بعد خطوات أكبر. استمرار بالمفاوضات شيء، وانك تخطي هلا خطوات لحساب حكومه بتعرف اذا
1: حتجي ولا مثل لا، شو خطوات شو يعني
2: انه
1: شو
2: انت توافق معها على بعض الطلبات لاسرائيل، ما هي الحكومه يمكن فالة. فهلا المفترض توطي الريتم تبع المفاوضات يعني تدلم كفايه وتوطي. فاستراتيجيه التفاوض كمان كان قرار كتير مهم. وعندك النهج الدبلوماسي اللي ماشي فيه الرئيس جوزيف عون يعني عم شفنا مش بس موضوع زياره على امريكا, زياراته على عده دول خليجيه وعربيه, زياراته على
1: شو
2: دول
1: عملت أوروبية. هذه الزياره استستمر اليوم الفريق الاخر
2: تشكيل العلاقات. نحن كان في فتره كنا معزولين تماما, كنا نحن نعد مثل قطعه صغيره ببازل عملها المشروع الايراني وبيتحكم فيها على كيفه. هلا الصراع بالوقت الحالي هو على هذا الشيء. يعني اذا بدك كان اختصر هذا الصراع ما بين المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وما بين الخلية اللي انعملت سموها الخلية السويسرية بوقتها لتكون هي بديل عن إطار التفاوض, ولكن جرى إفشالها بهمة وجهود بعض الدول الصديقة.
1: نعم, لما بيطلع النائب حسين الحاج حسن عضو كتلة الوفاء للمقاومة يقول لقد كان فخامة الرئيس يقول لنا دعونا نجرب اتفاق الإطار. يا فخامة الرئيس, هو يقول يتبع ويقول إن تجربة اتفاق الإطار التي مضى عليها عدة جولات تفاوضية فيها مئات الشهداء. يا فخامة الرئيس, منذ توقيع اتفاق الإطار ب 26 حزيران دمرت عشرات القرى ومئات المناطق. وتابع وخرج رئيس الحكومة بالسر يشكر بالعلن الإنجاز المتعلق بالمناطق التجريبية التي لم يكن يحتل الإسرائيلي الذي يماطل. وهون يعلق على ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى في لبنان قبل الجولة السابعة بيوم واحد, لما قال يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس لا تتوقع نتائج من الدولة السابعة. هيدي إلى هو عم بيقول إلى ميشيل عيسى. ثم تذهبون إلى الجولة السابعة وتخبروننا بعد الجولة بأنها كانت إنجازات, خبرونا وين هي هذه الإنجازات. ما هو ردك على
2: خلينا نمشي على صحيح نائب حسين الحاج حسن. الفترة الشباب بحزب الله النواب والقيادات عندهم حالة من السيولة الكلامية مخيفة, ولكن شو البديل المطروح؟ خلينا نقول انه نمشي معه بكل اللي حكي تمام مزبوط ولا بجنن. هلا نحن بدنا نقول كدوله لبنانيه بدها تقول انا بدي اوقف المفاوضات وما بدي الاتفاق.
1: عم بيقول لك اليوم ما في انجازات والدليل ايه, بس هيدا واقع صح
2: لا لا لا, لا مش لا؟ هيك ما هو بالاساس هي في محاوله لاعاده دائما تعريف الاتفاق. دائما رئيس الجمهوريه بكل مواقفه وبتصريحاته شو بيطلع بيقول الهدف من المفاوضات اول هدف إيقاف النزيف والحد من الخسائر. يعني نحن هلا لو ما عملنا هذا الاتفاق ما نضحك على بعض, إسرائيل ما بدأ الاتفاق, نتنياهو ما بدأ الاتفاق, اللي الوفد المفاوض اللي عم يكون موجود الوفد المفاوض اللي عم يكون موجود بيوصف لك إنه الوفد الإسرائيلي عم يكون بالمفاوضات مثل كأنه فايت على عزة. ليه؟ ما بدهم يعطوا شيء. حتى هذه التنازلات الصغيرة اللي أخذناها من إسرائيل اللي هي مش عايش بحدا لا يمكن كان لبنان أن يخدها لولا الضغوطات الأمريكية اللي تمت ممارستها على الطاولة ذات نفسها. يعني هذا المسار كله هو برعاية الإدارة الأمريكية, مش نتيجة شطارة منا, نحن موقفنا كتير ضعيف. طيب مرجع لهذا الموضوع, منقول أنه هذا المسار كله ما بيسوى, ما جاب إنجازات مثل ما عم بيقولوا حزب الله. طيب شو البديل المطروح؟ ما أنت مجرد ما قلت أنا ما بدي مفاوضات, يعني أنت عم تعطيه لنا نتنياهو على أبواب انتخابات كل المبررات المطلوبة ليتحرر من كل الضغوط الأمريكية ويرجع من عملية عسكرية أوسع بكتير, وهو حاطط أساسا أهداف أنه يحتل النبطية ويحتل صور. شفنا كمية الضغوطات العسكرية اللي حطتها على علي الطاهر كونه هي مفتاح المنطقة اللي بعدها, ما هو حينتقل للي بعدها للي بعدها. يعني هو حاليا حاطط النبطية وصور تقريبا تحت النار, يعني مش بس ساقطين من الناحية السياسية والعسكرية. هيدا هون أهمية اتفاق الإطار, انه وقف الإسرائيلي هون نتيجة الضغوطات الأمريكية. مزبوط انت ما قدرت تاخد انسحاب, بس هيدا الشيء بده مفاوضات كبيرة. نحن بعدنا بالحلقة الأولى,
1: بس انت اكيد عم بتتابع الأخبار كل يوم وعم بتشوف شو عم يعمل الإسرائيلي, أعمال التجريف والردم, تهديم بيوت لمدنيين, اقتناء أشجار.
2: ما نحن هلا عم نقول نحن هو حاطط إنه معادلة الأرض مقابل السلاح. إذا نحن رافضينا شو عندنا بديل؟ ما عندنا بديل.
1: انعقدت الجولة السابعة من المفاوضات على وقع الإخلاء الفوري لمنطقة المنصوري بالجنوب اللبناني.
2: الجيش مش قبلان باتفاق الإطار.
1: الجيش منه قبلان باتفاق الإطار
2: بكل تصرفاته, بيثبت أنه منه قبلان بكل اللي عم بيصير, ودائما عم يكون في كلاش بكل الجلسات التفاوض اللي عم تصير. هو ما بده يتعاون مع حدا, وأطر التعاون حتى مع الأمريكيين
1: عم بيحكي عن الجيش اللبناني.
2: الجيش اللبناني جيش اللبناني,
1: بس هو ما عنده قرار انه يقبل ولا ما يقبل. الجيش اللبناني هو ينفذ.
2: بالوقت الحالي نحن نشوف اخر اشهر الجيش تحول لمؤسسة عندها يعني اقرب للطابع السياسي, بقبل هون ما بقبل هون, عمل معركة سياسية بقلب مجلس النواب كرمال يمنع خروج أحمد الأسير بموضوع العفو. عمل
1: الجيش هو اللي منع خروج أحمد الأسير؟
2: طبعا طبعا، لو ليه هو والتسوية عملها رئيس بري بوقتها، تم استبعاد الأسير وهو الزلمي قبل بهذا الموضوع. هلا إذا بدك نرجع نحكي فيها بشكل موسع
1: بقانون العفو عام
2: عم يتصرف، عم يشتغل سياسي الجيش بوضوح. كل مرة عم يطلع تسريبات عم يقول أنا ما بقبل بالترتيبات اللي عم يتم الاتفاق عليها بجلسات التفاوض. طيب عطال البديل هو أساسا البديل وين بيعطي؟ بيعطي بالإعلام ولا بيعطي على طاولة مجلس الوزراء لما يطلب منه أنه يكون ممثل ليعرض وجهة نظره؟ يعني هو المفروض منه كجيش يلتزم. هو عم بيقول أنا ما قادر طبق.
1: بس مش مفروض كمان أنه الجيش اللبناني يقدم رقبته وتصحصح له، يصحصح له الوفد الإسرائيلي كمان أنه بهيدا هيدا هيدا جيش، أنه مفروض شوي يعني ما نروح مسح قدام الإسرائيلي شوية
2: صحيح
1: يعني ولكن شوي من
2: ولكن لما نحن بنعطي صورة قدام الراعي المفاوضات وقدام الدول الداعمة لنا ومن المملكة العربية السعودية لكل الدول اللي داعمة لنا، نحن عنا الجيش بمطرح والسلطة السياسية بمطرح. هلا دي صورة إيجابية عن الدولة،
1: بس هيدا الجيش اللي عم تحكي عنه هلا هو مما لا شك فيه أن جيش وطني. ما عم تسمع اليوم كوادر حزب الله قديش عم بيشيدوا بقائد حزب بقائد الجيش؟
2: هم تعرف أنت أنه في عم يشتغل على الفجوة ما بين الجيش والسلطة السياسية قالهم كذا شهر. هو في شيء موجود تاريخيا بالتحديد بين بعد اتفاق الطائف، رئيس الجمهورية ما عنده السلطة على الجيش، اليرزي بحد ذاته السلطة.
1: مش هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
2: صحيح.
1: ايه؟
2: أول شيء هذا منصب نظري لأنه هي القرارات بتطلع من مجلس الوزراء كله سوا. رئيس الجمهورية بترأس مجلس الوزراء.
1: نعم.
2: بحق له كون هذا الشيء بالدستور. بس تطلع القرارات بأكترية الثلثين، وهي اللي يخضع تخضع لها المؤسسة العسكرية. ولكن بالشكل العام نفوذ السلطة السياسية على المؤسسة العسكرية بالطائف أثبت أنه ضعيف ومسائب. هي أنه بالطائف جينا رئيس جمهورية مدني واحد ما في غيره، هو الياس الهراوي. بعد منه كل الرؤساء من المؤسسة العسكرية، لو كان مش مباشرة من عملية الانتقال ولكن كلهم من المؤسسة العسكرية، وكلهم تعرضوا لنفس المشكلة، العلاقة مع الجيش. بلش بأمين لحود اللي كان بيعز يعني يعتبر وصوله لرئيس الجمهورية هو يعتبر نقطة الذروة في نجومية حزب الله، وكذلك الأمر في نفوذ نظام الأسد، ومع هيك ما كان له سلطة على الجيش.
1: طب ليه؟
2: هيدا شيء تاريخي لأنه اليرزي تحولت لسلطة بحد ذاتها. اليوم في نائب ما بيحكي مع الجيش، ما بيروح لعندهم، ما بيطلب منهم خدمات، ما عنده احتكاك على أرض الواقع. في شخصيات سياسية كتير بتتعليقات معه، ما الجيش عنده مؤسسات تانية بيشتغل. الجيش فتح مراكز لعلاج على الإدمان، عم هلا حط حجر الأساس من كم شهر لمستشفى بعكار. ما عم نحكي عن مؤسسة محصور دورة بإطار معين، هي صارت سلطة بحد ذاتها.
1: طبعا لأنه هي صمام الأمان الوحيد لهيدا البلد.
2: ولكن هيدا الشيء عمل فجوة. حزب الله قال له كذا شهر عم يشتغل على الفجوة. يعني بس اللي بيتابع مقالات إبراهيم الأمين بهيدي النقطة بيعرف قد إيه عم يشتغل عليا. وقعد فكروا انه
1: شو عم يشتغل حزب الله تحديدا.
2: وقعد فكروا انه السلطة السياسية لها سيادة على المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية تتمتع بالاستقلالية، ولكن ما قالنا هالاستقلالية قدامها ده كيف وعلى أي أساس بنيت. يوم إذا الجيش عنده استقلالية طيب من وين بياخذ قراره؟ احنا عم نحكي بالإطار الحالي، عم نحكي بشكل عام.
1: بس عفوا كيف عم يشتغل اليوم حزب الله على استغلال هذه الفجوة بين المؤسسة العسكرية والسلطة أو الدولة؟ يعني
2: عم يحاول يخلق سلطة موازية للسلطة ويحط حاله وراها. ما هو بالموقف اللي عمله أساسا بموضوع قانون العفو أنه أنا ما بقبل فوت على الجلسة إلا ما يحكي وزير الدفاع ونحن مع موقف الجيش. هيدي كلياتها هيدي عملية بيع بالسياسة تقبض عليه، بنبدا يقبض عليه انه هو حاطط الجيش كمترأس ومتخبي وراه. وواحدة النقاط المهمة اللي عم يشتغل عليها انه بعده لحديت هلا حتى الساعة على الأقل حسب المعلومات اللي عنديها انه الجيش لا يزال رافض الدخول إلى المنازل، وهي هيدي عقدة العقد. عم ينشغل على آلية قضائية ليقدر يفوت على المنازل، ولكن نحن نعرف انه البنية العسكرية يعني الصواريخ ما نحطينا بالساحة. يعني
1: عارف شو تبعيت انه الفوت على المنازل،
2: في صعوبة فيها، ولكن هذا امتحان ما فيك بقى تطلع منه. أول مرحلة كان الجيش طلع منه، ولكن هذا الامتحان ما فيك تطلع منه. طيب. لأنه إسرائيل قدمت وثائق، مش لقلنا نحن مش مهتمين فينا. قدمت وثائق قدام الرأي العام العالمي عن طريق وسائل الإعلام ومنصات التواصل أنه من خلال الفيديوهات. وين حاطين مخزنين الصواريخ؟ وين الأنفاق؟ وين غيره؟ يا أما تحت بيت، يا أما تحت محل تجاري.
1: بس بعد في بيوت بالجنوب.
2: لا نحن عم نحكي بالمنطقة، عم نحكي شمال ليطانيا. خلي المناطق اللي على الحدود هي هالمناطق المطلوبة كعلي.
1: أنت ما سمعت، أنت أكيد ما سمعت، سمعت الرئيس نبيه بري شو قال؟ كان كتير واضح امبارح استاذ سامر، ما حدا يجيب سيرة شمال ليطاني، شمال ليطاني لن يسلم السلاح.
2: ليه بحسيني انه دولتين؟ نحن في دولة اسمها جنوب الليطاني
1: ودولة اسمها شمال،
2: وهذا واقع الليطاني. السلاح اول شيء هو يجب ان يسلم على كل الاراضي
1: اللبنانية،
2: هذا مطلب وطني،
1: هذا في المبدا
2: وطني،
1: هذا في المبدا.
2: لا مش بس مبدا، هذا صار قرار مجلس وزراء. هنا ما في عنا نحن شيء اسمه بيروت منزوعه السلاح. بيروت وين؟
1: شو عم طب شو عم يقدر يعمل مجلس الوزراء؟
2: عم ياخذ قرارات كتير حلوه بتجنن،
1: تاخذ العقل، تاخذ العقل
2: تاريخي.
1: لا لا لا
2: بس لما بنجي على التطبيق،
1: شوف
2: ما في تطبيق،
1: لانه ما عنده قوه على الارض، القوه التنفيذيه على الارض
2: مين؟
1: القوه التنفيذيه، السلطه التنفيذيه
2: هي المؤسسه العسكريه وكل الاجهزه الامنيه، وبعضهم كلهم عم بيسيروا. يعني من كم من كم
1: بتفكر بشيء ثاني؟
2: صار في مداهمه براس النبع وطلعوا حصيله كثير كبيره، فرع معلومات من الاسلحه اللي هي وكانت معروفه باي اطار، وخرائط وتسجيلات فيديو لها علاقه بصراعات الاحياء والهيمنه والسيطره عليها. واعترف الشاب بالتحقيق انه هو جزء من خليه مجموعه ترتبط بحزب الله والأمر القيادي. استدعوا الأعضاء الآخرين بالمجموعة، ما حدا فيهم إجا. طيب وين هون هيبة الدولة؟ هل إذا استدعوك سيد وليد أو استدعوني فينا ما نروح؟
1: لا.
2: طيب
1: واللي بيهرب كورنات بيطلعوا بكفي 20 دولار.
2: يعني ما عرف زال عاملين ديسكاونت عليه بمناسبة الصيفية كمان.
1: طيب لنعود إلى موقف رئيس نبيه بري امبارح قدام الوفد الأمريكي. يقول الرئيس بري أنه إذا ألزمت الولايات المتحدة إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، فإنه يضمن شخصيا انتشار فوري للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، لنعود إلى جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش هو القوى الوحيدة الحافظة للسلام في المنطقة. هل اليوم يصدق الرئيس بري نفسه قبل ما نحن نصدقه أنه حقا يستطيع أن يضمن حزب الله بعد ما أصبح قرار الحزب كليا في طهران؟
2: أعتقد أن الرئيس بري ذات نفسه مش مقتنع بهذا الحكي اللي قاله، ولكن هذا جزء من الإليت عين التيني لإدارة الشارع الشيعي أولا وضبطه، والخطاب الإعلامي أنه ما في در يتحول فجأة ليصير هو عم يتبنى كل المواقف اللي بيخذها الرئيس جوزيف عون ورئيس نواف سلام. هو بيتميز عنهم كان من معروف الأسباب أنه حاليا عنده حالة فورة وغضب داخل الشارع الشيعي، بده يتعاطى معه على طريقة البليار، ضربي هون وضربي هون يعني. ولكن بالتأكيد الطرح اللي قدمه طرح غير واقعي، ينتمي إلى حقبة طويلة، حتى إذا بنقول عم يعزف على وتر صار مقطوع، أنه الأولويات مختلفة. إحنا باللبنانيين بشكل عام ما بعتقد في حدا بيخالفنا الرأي، نتمنى اليوم مثل على طريقته، نتمنى اليوم قبل الغد والأمس قبل اليوم أنه تنسحب إسرائيل. بس شو الأداة اللي نجبرها تتنسحب فيه؟ في أولويات، الأولوية صارت واضحة من خلال كل سياني أشياء، أنه المطلوب تفكيك سلاح حزب الله. لن تنسحب إسرائيل خطوة إلى الخلف قبل تفكيك سلاح حزب الله. ما عم نمشي مبدأ خطوة بخطوة، منطقة بمنطقة. ولما حكوا وعملوا هيك ضجة كبيرة حزب الله أنه موضوع أنه إيه ليكوا الجيش، المناطق التجريبية اللي طلبوها من الجيش هي بالأساس منها خاضعة للاحتلال المتى، يشوفوا أداء الجيش. لكن اللي التحقوا ليش ما تروحها ليشوفوا أداء الجيش؟ دائما كان في علامة استفهام عشان ما نقول أكثر من الأمريكيين على الجيش إنه عم يشتغل بطريقة حبية مع حزب الله. حتى المعلومات تسرب لقاله إنه هنيك رايحين نحن هذا المخزن، شوف شو بدك تاخد منه. فبينما ميلة تانية منشوف كتير ضاغط بهالمطار
1: رئيس الجمهورية وكمان قائد الجيش ما بدهم يولع البلد كمان، لأنه أنك اليوم تصطدم تحط الجيش ببوز يعني ببوز المدفع وتحطه بوش حزب الله، كمان هيدا قد يشعل فتيل حرب داخلية في لبنان، ليست حرب أهلية بس حرب بين الجيش وبين حزب الله.
2: هو أول شيء ما حيصير هيك شيء، في مبالغة. ثانيا طيب إذا ما عمل هيك الجيش شو عم يصير؟ عم يجي الإسرائيلي يضرب ويخرب. هنعطي مثال وحيد من قلب جنوب الليطاني، حبيب قلبه دولة جنوب الليطاني، حبيب قلبه للرئيس بري. لما كان الجيش عم يشتغل بتنظيف جنوب الليطاني، المنشأة اللي هو بيستلمها ما بيدمرها مثل ما كان الإسرائيلية بدهم، كانوا عم يطلبوا تدميرها بالصواريخ بكل العتاد العسكري الموجود جوا، كان عم يتحفظ عليها، عم يحط عليها نوع من المراقبة ويمنع حدا من الدخول لها، عم يحافظ على المبنى، عم يحافظ على الناس ما في هجرة. بينما لما الإسرائيلي عم يتصرف وشو عم يعملوا؟ عم يهجروا الناس ويدمروا كل شيء. أيه أفضل بيكون؟ أيه أنسب لمصلحة اللبنانيين؟ بالتأكيد التعاطي مع الجيش.
1: بدك حزب الله يوعى على هيدا الشيء.
2: هو واعي، لكن كل الضغوطات اللي عم يعملها والموقفه من اتفاق الإطار منه مرتبط بماهية الاتفاق ذات نفسه. شايف هلا إذا الرئيس جوزيف عم بيقدر من خلال اتفاق الإطار يجيب انسحاب إسرائيلي بكرة، حيدلوا في عنده شيء عم يعترض، لأنه مش مشكلته منه هون. مشكلته أنه نجاح اتفاق الإطار هو يطيح بكل ما بني عليه حزب الله، أنه بني دائما بيقول لك نحن ما حملنا سلاح لأنه في غياب للدولة. طيب إذا وجدت الدولة انتهت وظيفته وانتهى مشروعه، هو عم يحاول يلتف على كل الوقائع اللي صايرة ليرجع تسليم مفتاح لبنان لمين؟ للإيران.
1: نعم. أستاذ سامر، امبارح رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل يقول أو يعرب أنه هناك استعداد عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول بحوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأن ذلك أن يقود إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام. يتابع ويقول أنه واشنطن لا ترى حتى الآن استعداد مماثل لدى حزب الله. حزب الله عم يشوف حاله على الولايات المتحدة ما بده يتحور بها. طيب اليوم إذا السؤال أنه بعده لحد هلا وقف على إجراء حزب الله رغم كل الضربات ورغم كل الدمار اللي حلت ببيته بمخازن أسلحته، بعده طالع بالعار
2: وتنوضح وانكسر بس منهار. في فرق بين
1: إيه؟
2: مشروعه بحالة تفكك،
1: يعني بعده عم يتكبر على الرئيس الأمريكي اليوم.
2: مش عم يتكبر هو هلا بالأساس كي. موضوع
1: الحوار معه الرئيس ترامب بده يقعد يتحاور مع حزب الله كمان.
2: الرئيس ترامب هي الإدارة الأمريكية
1: وهي إلا قبل مرة، هذه مش أول مرة.
2: من يوم كيسنجر ما كان يقعد مع منظمة التحرير الفلسطيني مع أنه كان هذا الشيء يعتبر خرق للقوانين الأمريكية كونه كانت موضوع على لوائح الإرهاب، ولكن هاي الطريقة الأمريكية المعتمدة إنه بيخترعوا قنوات جانبية ليسرعوا بالوصول للنتائج. لكن هذا الشيء أول شيء بيضرب منطق ومفهوم الدولة، واحد. اثنين، يعني كان عم تقول إن الدولة ضعيفة مش قادرة يتقرر لوحدة. اثنين، حزب الله ذات نفسه هو قادر يحاور حدا؟ هل بيمتلك قراره؟ هو هل عنده هالحرية أو هامش التحرك؟ الضغط اللي عم يصير على منطقة مرتفعات علي الطاهر والأساس فيها شو عم يكون؟ أنه في ضباط من الحرس الثوري، نحن كلنا صرنا بنعرف هذا الشيء. هلا آخر فترة وعيوا عليه حزب الله عم يحاولوا يكذبوه، عم يجوا كالعادة بطريقة انتقائية هيك نعمل سيلكشن، شوف شو الإعلام الإسرائيلي كاتب يناسبنا، نعمل سيلكشن عليه بنجيبه. جي عم يجيبوا شوية مقالات بيقولوا أنه آه ليكو حزب الله يبدو أنه عنده هامش من التحرك، أي هامش من التحرك؟ ما قلنا يعني كم أسبوع عاملين أعلنوا البيعة الكاملة لمجتبى خميني المرشد الجديد. البيعة بالمفهوم الإسلامي تقوم على السمع والطاعة، قراره مش ملك حاله. حتى بالعراق إذا بناخذ هو الفرع الثاني لقلهم اليوم قليباف رئيس مجلس الشورى موجود بالعراق لشو؟ كرمال يحكي مع السلطة السياسية على باسمه لحشد الشعب.
1: اليوم إذا الرئيس ترامب مستعد يتفوت بحوار مباشر مع مع حزب الله،
2: حوار مع حماس ما عنده مشكلة، ما كوشنر عم يحكي
1: إيه. طيب طيب يخلصنا. طيب يلا
2: بس حماس أخذت قامش وبعدت لدرجة قبلت أنه تسلم السلطة بغزة وتسلم سلاحها. حزب الله عنده هالاستعداد أنه هلا بده يقعد لعندهم بده يفاوضهم على شو؟
1: بيقول لك هذا شأن داخلي،
2: التفاوض هو أخذوا عطا، يعني بدك تعطي شيء بتاخد شيء مقابله. طيب هو شو بده يفاوضه؟ مطلوب انه سلاحه، شو بده يحاول ياخذ بديله مكاسب بالسلطة؟ يعني ما عم ينحكي يعني كان انه بده نائب رئيس جمهورية، بده يثبت فكرة انه وزير المالية.
1: مين بده حزب الله بده نائب رئيس جمهورية؟
2: كما طارق تمثل الطائفة
1: مكاسب يعني مقابل تسليم السلاح،
2: والله معيب يعني كل هالكم من الشهداء كرمال اخر شيء نائب رئيس جمهورية او منصب هون او منصب هنيك او تثبيت وزارة
1: بده قيادة الجيش كمان.
2: بس كله هذا ما له طعمه يعني نهائيا، يعني لا يقارن بحجم الدماء والخسائر اللي حاصله.
1: طيب استاذ سامر، مفروض هلا في حاله ترقب لما سيحصل في تلة علي الطاهر، كان مفروض انه الاسرائيلي يكون في هجوم مباشر، كانت عم تمهد له قوات النخبه المدرعه الاسرائيليه، تراجع هذا الشيء تقول المصادر لصالح تكتيك الخنق الناري الشامل والمحاكاه التكنولوجيه لشبكه الانفاق المحصنه الممتده عميقا تحت تلة علي الطاهر. برأيك هذا هو السيناريو الأرجح اليوم، ممارسة سياسة الخناق ممكن بدل المواجهة المباشرة؟
2: ممكن
1: يكلف إسرائيل
2: ضربة نتنياهو ليقرب أكثر على الانتخابات ويستفيد منها. ما هو الطرفين عم يعظموا علي الطاهي، في ناس مجتمعين بالمنطقة ولا الاسم كانوا بحياتهم، هلا عن جديد صار كل يوم حاضر بكل شيء، في مواد إخبارية وإعلامية درجة بتلاقي هلا صوت الطفل بالشارع بيحكي لك علي الطاهر، أو مثل ما قال صادينا الأستاذ شارل جابور إنه حولوه لستالينغراد يعني لسه شوي، لأنه اثنين عم يستثمروا فيها بالسياسة، يعني نتنياهو عم يستثمر فيها بالسياسة وحزب الله عم يستثمر فيها بالسياسة، مع أنه ملفت للنظر إحدى العوامل أو القراءات اللي هي منا كتير بيتم طرحها بالنقاش، إنه هالاستثمارات الفظيعة اللي عاملينها بالبنية التحتية العسكرية والأنفاق علي الطاهر لأقليم التفاح لأي محل بدك إياه، لو كانوا حطوها على مجتمعهم مش كان أفيد بكتير، بس عملوا توازن بيناتهم ما بين البنية العسكرية وما بين البنية التعليمية الاجتماعية،
1: عملوا مدارس، عملوا جامعات، عندهم مستشفيات، عملوا دولة كاملة،
2: مش دولة كاملة، قد بنوا على سياسة المساعدات وربطوها بمركز معين. يوم المجتمع لما بيتطور لما يكون قد أكيد بيتطور، لما أول شيء بتعطيه تعليم جيد، مش عنده جامعات، عنده جامعات إسلامية
1: بس
2: مش جامعات بكل شيء، يعني مش بكل المواد التعليمية والمنهج التعليمي. رقم اثنين بعد الحديث هلا يعني عنا شيء خصو بالتهرب من القانون كتير كبير غطى حزب الله.
1: طيب استاذ سامر، لماذا اليوم يرفض حزب الله تسليم تلة علي الطاهر الى الجيش اللبناني؟ لانه الحكى عن وساطة امريكية وضغوط امريكية، واسرائيل وافقت على هذا الشيء انه تسلم التلة الى الجيش اللبناني، لكن الحزب تعنت ورفض تسليمها لانه بيعتبر بالنسبة له انه تسليم هذه التلة الى الجيش سيسمح لإسرائيلي أنه يدخلها بسهولة، بينما هلأ ما أنه قادر يدخلها ويدخل على مناطق تانية كمان،
2: ما حيدخلها مع الوقت بالنهاية هالمنطقة قد ما صمدت من ناحية الوقائع العسكرية بدأ توقع آخر شيء وتسأل بين الإسرائيلي أيها أفضل ينقذ بعض الأرواح اللي بعدهم على الشباب جوا قاعدين بغض نظر عن موقفنا منهم ويحمي المنطقة من التدمير، حدا بيعرف شو ممكن يعملوا فيها الإسرائيلية ويسلمها للجيش اللبناني وللشرعية، يعني عم نحكي
1: وليه ما بده يسلمها للجيش؟
2: لأنه هذا اعتراف منه بالشرعية، وهون المشكلة هو لا يعترف بالشرعية لأنه هي شرعيته كقوة موازية للدولة تتناقض مع كل ما يمس الدولة، فإذا بيقبل بهذا الشيء وعم بيقول أنه أنا انتفى أي مبرر لوجودي، يعني معناتها بالمفاوضات قادرين نحمي بعض المناطق وفينا نكفي فيها للمفاوضات، بعدنا نحن بالمراحل الأولى ونشوف المكاسب اللي بنحصلها.
1: هل بدنا بحاجة ماسي إلى علي الزيدي في لبنان؟
2: لا، الرئيس نواف سلام عم يقوم بالواجب تقريبا يعني بالمواضيع المتاحه.
1: شو عم يعمل؟
2: يطلع
1: بشكل عالم بزوتر الغربيه وبينزل
2: بالقرار الاستراتيجي مهم جدا. في بعض كتير انتقادات عم تجي للحكومه عن مواضيع التعيينات والمسائل الداخليه، والصراحه نقاشات وانتقادات محقه لانه فلسفه او استراتيجيه التعيينات غير مفهومه، هي تعيد انتاج كل منظومة الحكم المرتبطة بحزب الله وبحلفائه من شركائه اللي هاي المعادلة الثنائية الشهيرة مافيا ميليشيا، لأنه يعني مسكرنا لهم الباب من هون فتحنا لهم الباب من ميلة تانية. في كمان فساد، عم حالة من الفساد اللي عم تركب مش بعيد عنه للرئيس نواف سلام، هو يمكن ما معه خبر فيها أو يعني ناس محيطين فيه عم يستفيدوا من وجوده بدل ما يدعموه بالخطوات اللي عم يعملها،
1: عم بفوتوا بالحياة
2: بالمطار طبعا لانه الغيب
1: إيه، بس هو اسمه بس ما تاخذني رئيس حكومي هو ولد صغير كرمال يفوت بالحيط، كرمال يتاثر بنايب من هون تابع عم بينفذ اجنده معينه وهو
2: عم يلاقي قدامه بنيه سياسيه بما فيهم الاصدقاء متكلسه ومهترئه، يعني لنكون منصفين بمحل بننتقدوا فيه مزبوط، بس في محل تاني ما بدك مين تتعاون معهم على الساحه، بتجي حتى اللي هني بعمر الشباب المفروض بتتفاجأ فيهم انه معودين على ثقافة تنتمي الى كل ما نرفضه الحقب الماضي، انه نحن والله في ناس كانوا عندهم بيعملوا فساد تنقول بينتموا لهجة او غيرها منشيلهم بيجي غيرهم بس بيعملوا مثلهم، شو بكون عملنا؟
1: استاذ سامر، بلشت من الوقت بعد هنا 4 دقائق من هذه الحلقة، قانون العفو العام، ما حصل بين رئيس الحكومة أكيد رح تكون أنت واقف إلى جانب رئيس الحكومة وليس مع وزير الدفاع
2: طبعاً، اللي عمله وزير الدفاع اساسا ما كان له عازل،
1: هيدا قمع على الحريات، هيدا قمع على شو ليش الحكومة هي تختصر بشخص رئيس الحكومة، لما هيدا
2: نحن كان عندنا مشكله طيله السنوات الماضيه
1: هيك بزعل رئيس الجمهوريه.
2: لا مع فكره موقفه كانت مع الجيش ورئيس الجمهوريه لما استقبلوا لرئيس الحكومه نواف سلام بالقصر الجمهوري بنفس النهار اللي كانت فيه جلسة مجلس الوزراء بالسراي الكبيرة كانت إشارة واضحة هو موقفه مع مين. وهيدي واحدة من الإشكاليات أو الخلط اللي عم يصير عند الرأي العام باعتبار أنه وزير الدفاع سماه رئيس الجمهورية ولكن هو بالوقت الحالي هو يعتبر يتحدث باسمه وبصوت المؤسسة العسكرية. وأكبر دليل على هيدا الشيء زيارة اللي عملوا إياها قائد الجيش وأخذ معه كل اللي باليارزة يمكن ما فضل لبس الحجاب موجودين باليارزة.
1: هيدا مين هم يعمل هيك قائد الجيش؟ ليه؟ راح حكي باسمه
2: بالأساس ليش
1: وسلم اليسب صعب الملاحظات الجيش اللبناني على
2: قناة يكون عنده هو بالأساس حاضر عنده كرسي بالسلطة التشريعية بحق له يكون موجود. ليش بده يكون له صوت بيحكي؟ ما حكي باللجان وحكي عند رئيس الجمهورية.
1: ايه بس في أهالي شهداء استسلام في أهالي شهداء من الجيش اللبناني.
2: أول شيء موضوع اتهام الأسير الشيخ أحمد الأسير وجامعته بأحداث عبر بدمش العسكريين هو موضوع معروف أنه محل جدل كتير كبير واللي حكم فيه هو منير شحادة وما أدراك ما منير شحادة يعني إذا ما بينوثق فيه بأحكام أقل من هيك كان عم يحاول يفوت جينيس بوك عن طريق أحكام الإعدام والمؤبد ويلا ومعروف أنه كان يتلقى تليفونات من وفيق صفا وكانت عملية سياسية بامتياز كل الأحكام اللي صادرة عنه وهذه المحكمة العسكرية من الأساس يجب أن يتم إلغاءها. بدل ما نشتغل على هذا الموضوع هو اشتغل على موضوع تاني حط الأسير كبند الجيش وبده يطلعه وعمل تسوية سياسية يعني هو اشتغل سياسي عمل تسوية رعاها الرئيس نبيه بري ما بين الرئيس نواف سلام من جهة وما بين النواب اللي هن راعين لمشروع اتفاق قانون العفو وما بين الجيش اللبناني شالوا منه الأسير ووافق هو بموقف أخلاقي كتير كبير بعد تجيب هذا الشيء انه معلش انا طيلعوني من هذا القانون انا قبلين مهم يشمل الاخرين علما انا رايي الشخصي انه لو كان تم تطيره للمره الثانيه كان حيرجع يجي وحيرجع ويطلع والكل يستفيدوا منه لانه المتغيرات السياسيه بتفرض حاله اخر شيء بس الجيش بقت اخذ معركه سياسيه واثبت انه هو عم يشتغل سياسي هو شو له دور محل اللي لازم يحكي فيه حكي اول اجتماع عمل عند فخامه رئيس الجمهوريه وفي جدول اعمال كان مطروح فيه تسجيل للموضوع
1: استسلمت.
2: طرح كل اللي بده اياه مع انه ما بيحق له هو على ان يلتزم
1: من شو كان خايف رئيس الحكومه انه يحكي وزير الدفاع كان في شيء بده يحكي وزير الدفاع كان ممكن يخربط اقرار قانون العفو
2: العام احنا اذا بنرجع كان جبران باسيل يمسك بجدول الاعمال يفرض جدول الاعمال بده اياه والجلسه ما بده اياها كان يطيرها للحكومه
1: جبران
2: وقبل منها حكومه الرئيس تمام سلام كان عندنا كل وزير شقفه من رئيس الجمهوريه هيدا اخذ دينته وهيدا اخذ كذا انه كل حدا بده امضاءه هيدا هرطقة دستورية موقفه للرئيس نواف سلام طوى هيدي الصفحة رئيس الحكومة هو يمثل الحكومة إلى رئيس وحيد ما في غير رئيس واحد إذا بدنا نسمح أن يكون في تعدد لمراكز السلطة نرجع نحن عم نعيد التشكيل اللي كان موجود قبل أنا ما عم أقول أنه لأنه هلأ أنا والله الرئيس نواف سلام وقفه بتناسبني أو النهج السياسي تبعه أنا بأيده لا هو هاي القاعدة
1: هيدا مش استقرار بالسلطة استسامة
2: أبداً لا أبداً ليش بده يحكي ما حكي عمل مشكل مع نائب نبيل بدر بجلسة اللجان أساسا العقلي والنهج اللي عم يحكي فيه كان عم يحكي بشوفانية فظيعة وزير الدفاع ما ضل حدا ما تخلق معه من النواب باللجان
1: لأنه يعني قلبه على الجيش وقلبه
2: هو بس قلبه على الجيش ونحن والبقايا كلهم أنا
1: قلبك على الأسير أنت
2: لا أنا عندي خيب المؤسسة العسكرية وكان موجود بالبقاع وعندي قريبين بالمؤسسة العسكرية بس هو اللي قلبه على الجيش ولا هو عم يتبنى موقف سياسي معين عم يشتغل فيه تاني هلا اللي جايين يعملوا حالهم انه حارسين على الجيش مثل ياسب صعب ما سافر على امريكا وعمل المستحيل ليمنع انتخاب القائد الجيش انذاك وحكي عليه بتصاريح علنيه وبجلسات سياسيه واجتماعات سياسيه لما كان وزير دفاع كان قائد جيش بوقتها كان ما بيسوى
1: لمنع
2: انتخابه رئيس جمهوريه
1: لمنع جوزيف عون
2: صحيح وهو بيعرف هيدا شو مثبت موجود بالإعلام هلأ صار انه هو كتير قلبه كبير وبيساعد الكل ما لما كان وزير دفاع ما دل شيء كان يوقف له المراسيم ما بدنا نضحك على بعض هلأ الشيء لما بيكون بيناسبنا بصير الجيش حلو بجنن لما ما بيناسبنا بصير الجيش ما بيسوى
1: استاذ سامر زرق، وصلنا نحن لختام هذه الحلقة من حوار حر عبر لبنان الحر. خلصت بسرعة. شكرا لوجودك معنا الكاتب السياسي الاستاذ سامر زرق، شكرا مرة تانية. طبعا بالختام مستمعينا اسمحوا لي وجه تحية إلى مارك البيطار وإليج ميرزا وروات جيرمانوس. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد. ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الحصارات التجارية والنفطية والاقتصادية، ما شأننا إذا شاء الإيرانيون أن يتعرضوا لمزيد من الغارات والعمليات العسكرية التي تستهدف بناهم التحتية كما قواعدهم النووية والصاروخية؟ ما شأننا إذا كان الملال في طهران لا يشعرون بالمذلة التي يعيشها الشعب الإيراني؟ أزمات اجتماعية ومالية واقتصادية قاسية وتضخما وبطالة وركودا. ما شأننا إذا احترف الحرس الثوري المتحكم بالقرار في طهران القمع والتنكيل بالأحرار ومنع كل صوت معارض أو متحفظ؟ لبنان ليس نسخة عن إيران، لبنان ليس مقاطعة تابعة لإيران، لبنان وطن متمايز تحت عناوين الحرية والشراكة والتنوع والديمقراطية، بينما إيران بلد يخضع لنظام ديني متزمت يقوده رجل دين يعتبر فوق البشر وله أن يتصرف ببعض الدول والأقاليم وكأنها تابعة له وتخضع لولايته. إذا كان حزب الله يرى نفسه فصيلا في جيش الولي الفقيه ويتلقى أوامره من الحرس الثوري الإيراني ويقدم آلاف الشهداء كرمى لإيران ويربط أسباب قوته العسكرية والمادية والمعنوية بإيران، فهذا شأنه. حزب الله لا يختصر لبنان، والمعادلة اليوم لم تعد بصيغة السؤال التالي: كيف للبنان أن يصبح على شاكلة إيران؟ أي جيش شرعي شكلي وميليشيا حزبية طائفية مذهبية تسمى في إيران حرسا ثوريا وفي لبنان حزب الله. بل إن السؤال بات كالتالي: كيف لحزب الله أن يتخلى عن سلاحه وتبعيته لإيران وأن ينتظم كسواه تحت سقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ فعلا يا جماعة الممانعة، عندنا أرفتونا بحروبكم وعمالتكم وانبطاحكم لأسيادكم في طهران، أرفتونا بتقديس الموت المجاني، بل بالاحتفال بسقوط أبنائكم من أجل حماس أو من أجل إيران أو من أجل حسابات ماضوية أو من أجل أجندات غريبة عن الواقع، أرفتونا بسحناتكم المكربة والمنطق الاستكباري وأساليبكم المقيطة في التهويل والابتزاز وإهانة الكرامات، أرفتونا بموشحات التخوين وتوزيع شهادات العمالة والتجني، وأنتم الحضن الدافئ لأبرز الخونة والعملاء الذين كانوا وراء القضاء على أهم رموزكم، وصدى هتافهم ما زال يضج في الآذان: هيهات منا الذلة. أتريدون دعوة رسمية وبطاقة شرف كي تعودوا إلى لبنان الذي يسع الجميع؟ أتريدون أن نفرش لكم السجاد الأحمر والورود كي تستعيدوا لبنانيتكم الصافية؟ بتمونوا بس أقدموا وتقدموا، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.

من الفاتيكان الذي يخشى تعثر اتفاق الإطار، رفع الرئيس جوزيف عون الصوت مجددا دفاعا عن لبنان ومطالبا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والانسحاب من الأراضي المحتلة، وفيما يحاول رئيس الجمهورية فتح أبواب الحلول السياسية والدبلوماسية لتثبيت سيادة الدولة وانتقال القرار الأمني والعسكري كاملا إليها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا سياسة رابط لبنان بمحور إيران والتعنت في تسليم منشأة علي الطاهر إلى الدولة لتجنيب الجنوب ولبنان عامة جولة جديدة من الدماء والدمار. وفي السياق، أشار مصدر مقرب من حزب الله لقناة الحدث إلى أن أمدادات الحزب لعناصره الموجودين في تلة علي الطاهر مستمرة لكنها ليست متاحة بشكل دائم، مشيرا إلى أن عدد عناصر الحزب والحرس الثوري موجودين في التلة يتجاوز 100 عنصر. وأوضح المصدر أن علي الطاهر تضم أكثر من منشأة بعضها متصل ببعضها البعض وأخرى منفصلة، لافتا إلى أن التلة تتمتع بأهمية معنوية بالنسبة إلى الحزب فضلا عن احتوائها على منشآت كبيرة. وأشار المصدر إلى أن الحزب يستعد لتقبل نتائج المعركة حول علي الطاهر والتحصن خلفها، مضيفا أن تدمير إسرائيل للتلة سيكون من وجهة نظر الحزب أفضل من تسليمها إلى الجيش اللبناني. وأكد المصدر أن حزب الله لن يسلم علي الطاهر للجيش اللبناني. وفي الميدانيات، جددت مسيرة إسرائيلية إلقاء مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر والأطراف الشمالية للنبطي الفوق للمرة الثانية، كما ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة فوق الدبشة بالتزامن مع قصف إسرائيلي طال ميفدون، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط استهدفت أطراف زوتر الشرقية، وأفيد عن تفجير كبير في بلدة الطيبة. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية على خلفية ارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأوضحت الخزانة أن إعادة التصنيف تستند إلى اعتبار الحزب كيانا مملوكا لفيلق القدس أو خاضعا لسيطرته أو توجيهه أو لكونه تصرف أو ادعى أنه يتصرف لصالح فيلق القدس أو نيابة عنه. وتستهدف العقوبات 10 أفراد يشكلون جزءا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله، وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى 100 ملايين دولار بين هذه الدول. أما على جبهة إيران، ففرضت أمريكا أيضا عقوبات جديدة، وكشفت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل 21 شخصا و16 شركة و10 سفن على صلة بإيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن توجه إدارة الرئيس ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران، وقال إن الحرب الاقتصادية التي توعد ترامب إيران بها ستكون ناجحة وسندفع هذا النظام إلى الانهيار وسيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. كما حذر وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة من أنهم إما معنا أو ضدنا في مسألة عزل إيران اقتصاديا والتي أعلنها الرئيس الأمريكي. إلى ذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع إيران، مشيرا إلى أن الضغط الاقتصادي بات الأداة الأكثر فعالية لدى واشنطن بعد الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية والمنشآت الإيرانية. وربط فانس المرحلة الجديدة بالهدف الذي حدده ترامب منذ البداية، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا أن منشآتها النووية دمرت، لكن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت طهران ستحاول إعادة بنائها. أضاف أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد على الأرض بحيث لا تكتفي بالقول بثقة أن المنشآت الإيرانية دمرت، إنما تستطيع أيضا التأكد من أن إيران لن تحاول أبدا إعادة بنائها. وبالعودة إلى الوضع اللبناني، وخلال خلوة استمرت لنصف ساعة، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من روما شكره لقداسة البابا لون 14 على الجهود كافة التي يبذلها لدعم مطالب لبنان بإزالة الاحتلال تمهيدا لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم، وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار
على الحدود. وفي بيان أعرب الفاتيكان قلقه حيال الصعوبات التي تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا دعم الكرسي الرسولي للجهود المبذولة في هذا الاتجاه. تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، هنأه فيه على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، وكاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. بدورها رحبت السفارة الأمريكية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، داعية الحكومة اللبنانية إلى المضي في جهودها لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد البدائع المعروف بقانون الفجوة المالية. وقالت السفارة الأمريكية أن الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام، وأكدت أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة التزاما راسخا بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للبنانيين. يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على منصات هنا لبنان وإسي بيروت غدا الجمعة في 1:30 ظهرا، وستبث الحلقة مباشرة عبر صفحات جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الرسمي. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا جاءت ردا على ما وصفه بتجاوز تركي صارخ للخطوط الحمراء، نافيا في الوقت نفسه سعية الأبيب لتصعيد مع أنقرة أو دمشق، وملمحا إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع سوريا كما كان في السابق، لكنه ربط ذلك بتوفر الظروف المواتية. و كشف ليتر أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية واضحة بشأن نية تركيا توسيع انتشارها العسكري في سوريا بشكل كبير. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: إذاعة الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الدبلوماسية الإيرانية وتحدي السيادة اللبنانية. المسألة لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي بين بيروت وطهران، ولا مجرد سجال حول سفير انتهت تأشيرته أو صحبت موافقته. المسألة أبعد وأخطر. هل تقبل إيران بأن تكون للبنان دولة وللدولة قرار وللدبلوماسية اللبنانية قواعد لا يستطيع أي سفير أجنبي تجاوزها؟ حين يشارك السفير الإيراني في نشاطات ومواقف تتجاوز حدود مهمته الدبلوماسية ويظهر وكأن لبنان ساحة مفتوحة للنشاط السياسي الإيراني، فإن السؤال يصبح مشروعاً: أين تبدأ حدود السيادة اللبنانية وأين تنتهي؟ خصوصاً أن وزارة الخارجية اللبنانية سبق أن اتخذت موقفاً واضحاً من السفير الإيراني محمد رضا شيباني واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه، فيما استمر الجدل حول وجوده ونشاطه في لبنان. وهنا لابد من تسجيل موقف وزير الخارجية يوسف رجي الذي اختار المواجهة السياسية والدبلوماسية، كما لا يمكن تجاهل مواقف القوات اللبنانية التي دعمت هذا الاتجاه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين بقية السياديين؟ أين أصوات القوى التي ترفع شعار استعادة قرار الدولة عندما يتعلق الأمر بإيران؟ لماذا نسمع مواقف صاخبة في ملفات أخرى ثم يسود الصمت عندما تكون المسألة مرتبطة بتدخل إيراني مباشر في الشأن اللبناني؟ السيادة ليست انتقائية ولا تقاس بهوية الدولة التي نتحدث عنها. إذا كان لبنان يريد فعلا أن يثبت أنه دولة صاحبة قرار، فعليه أن يطبق القواعد نفسها على الجميع: لا سفير فوق القانون ولا دولة أجنبية فوق السيادة. المطلوب اليوم ليس مزيدا من البيانات، بل موقف لبناني واضح. الدبلوماسية الإيرانية في لبنان يجب أن تكون دبلوماسية دولة لا امتداد لنفوذ دولة داخل الدولة. وإذا كان بعض السياديين صامتين اليوم، فربما آن الأوان لسؤالهم بصراحة: هل الصمت حكمة سياسية، أم أن السيادة تصبح ثقيلة عندما يكون الطرف الآخر المقابل هو إيران؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

الساحة الفنية بهالأيام عم تتحرك بسرعة، كل يوم شي جديد من أغاني عم تنطرح لحفلات ومفاجآت وأخبار عم تاخد حيز كبير على السوشيال ميديا. ومن لبنان للعالم العربي والعالم منتابع أبرز المحطات يلي عم تشغل الجمهور بهالفترة بحلقة جديدة من عين على الفن. من الأميرة ميا لأساطير ديزني، تكريم خاص لآن هاثوي.

لحظة مؤثرة عشتها آن هاثوي قدام جمهور فعالية D23 بعد ما انضمت رسميا لقائمة أساطير ديزني. هو واحد من أبرز التكريمات اللي بتمنحها ديزني للأسماء اللي تركت بصمة بتاريخها.

0: طلعت على المسرح وصل تفاعل كبير وكان واضح تأثرها بهيدي اللحظة، وقالت بكلمتها أنها بتعتبر حالها واحدة من أكثر الأشخاص حظاً بالعالم، وخصت عائلتها بجزء كبير من حديثها، خصوصاً أنه أهلها وجوزها وولادها كانوا موجودين ليشاركوها هالمحطة.
1: Some girls are fair, some are jolly and fit,

وأكيد علاقة آن هاثاواي بديزني بترجع لأكثر من عقدين، وتحديداً لشخصية الأميرة ميا بي The Princess Diaries، الدور يلي كان من أبرز انطلاقاتها وخليها مرتبطة بذاكرة جيل كامل. والحلو أنه الخبر بيجي بالتزامن مع رجعة اسم The Princess Diaries للواجهة مع التحضير للجزء الثالث. فبعد ما عرفنا أنه جولي أندروز مش رح تكون بدور الملكة كلاريس، آن هاثاواي اليوم عم تضيف محطة جديدة لعلاقتها الطويلة مع ديزني، بس هالمرة كلقب ديزني ليجند.

جديد رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين صار قريب، وهالمرة اختار أنه يكشف عنه من على المسرح، وتحديداً خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان أرطبة.

وكشف ملحم أنه عم يتحضر لإطلاق أغنية جديدة بـ 21 آب بالتزامن مع حفله بالمهرجان ليكون الجمهور الموجود بأرطبة على موعد مع جديده مباشرة على المسرح.